0: أغابيسك.
1: أغابيسك على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
2: إذاعة الشباب
3: نون ستوب.
4: الدنيا فرص والنجاح يبدأ بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خد فرصة تجارب وقصص نجاح. خد فرصة وتعلم تشق طريقك. وتعلم تشق طريقك. خد فرصتك.
5: صباح النور، اهلا وسهلا بكم الناس كل اللي تسمعوا فينا في موعد جديد من خذ فرصتك من طوع حتى ال 11 ونص مع فرص النجاح وقصص النجاح اللي تكون حاضره بحضنا في حصتنا لليوم. كالعاده مجموعه من الضيوف يكونوا حاضرين معنا ونسمع معاهم في كل مره قصه نجاح بروجي ونسمع افكار جديده في برنامجنا. خلينا نسلم عليكم حميده زغدودي مقدم الميكرو، نجمه ديم بنسيلم في الكوتي تكنيك، وسند في خرج الرقمي. نمشيو للموسيقى ومن بعد نرجعوا الناس الكل مع بعضنا لفقرتنا الاولانيه، وضيفنا كالعاده سامي رايس اللي يكون حاضر بعدنا ببرودوي جديد.

0: الو، سهلا بكم، رجعنا لكم من جديد ومازلنا مكملين معاكم. مرحبا بالناس الكل اللي تسمع فينا. سامي بونجور، سامي رايس يكون حاضر بحضنا في فقرتنا الاولانيه كالعاده. اهلا وسهلا بك يا سامي.
1: صباح الخير. مرحبا.
0: صباح النور. بديت الطقس هكا يتنعش، بدينا نرجعوا هكا في فورمه بشوي بشوي، بدينا نرقطوا في الليل، فتحنا مك الفواره للناس. الحمد لله يا ربي. وبدينا هكا بشوي بشوي بدينا نخمو في شعرنا، في جمالنا، في كيفاش نصلحوا لي ديغا اللي عملها الصيف.
1: أكيد.
0: دونك بيو رايس تحضر بحذانا المشروع هذا اللي مختص في المواد الطبيعيه بصفه عامه، في
1: جماليه صحيه وغيره.
0: جماليه صحيه، وفي كل مره باش نحكيوا على برودوي يخص جمال المرأة. علاش باش نحكيو اليوم؟
1: صحيح، لا احنا باش نحكيو على برودوي معين، وإنما عشبة يخرجوا منها برشا برودويات اللي هي دكليل تخرج معنا منها، مثلا تو كيما اللي قدامي زيت، ماسك، شامبوان، وبرشا برودويات أخرين. تو باش نحكيو على الكليل بالذات، وبعد باش نعطيكم مواصفات بالكليل تنجموا تغدوها حدكم في الدار. الكليل الجبل بالعربي الفصحى حصل بان، بالفرنسي غومارين، انجلي روزماري، وبالامازيغيه الازير. ينتمي لعائله النعناع، ومعاه زاد الخزامه، الزعتر، والريحان، والمرتقوش، وهو عشبه دائمه الخضره. اوراقها اباريه طويله، الناس كنت تعرفها، بين 2 و 4 سنتيمتر، ووردها بنفسجي، وطول نبته نجم يوصل اكثر من متر ونص. الكليل اصله من منطقه البحر الابيض المتوسط، يعيش في البلايص الدافيه، وعنده قدره عاليه باش يعيش في الظروف الصعيبه، وما يحتاجش برشا ماء على خاطر قادر يعيش مع الجفاف فتره طويله. نبته الكليل كانت في العصور الوسطى رمز للمحبه، وتستعمل في الاعراس. تحط العروسه تاج من الكليل على راسها، والعريس ومعه كل راجل يحط غصن منه على صدره. وفي الفتره الاخيره الناس ولات تعرف الاهميه والقيمه الصحيه والجماليه للكليل، بعد ما كان يستعملوا فيه قبل للحيوانات كهو. اما توا فنلقاو الكليل في العطور، دبخور، صناعه الصابون، مواد التنظيف، وبطبيعه الحال في الطبخ والماكله وفي مواد التجميل. قيمة غذائية للكليل حسب وزارة الزراعة الأمريكية، في كل 100 غرام فما 20 غرام كربوهيدرات، 14 غرام ألياف، 3.3 غرام بروتين، 0 غرام كوليسترول، 317 ملي غرام كالسيوم، و 668 ملي غرام بوتاسيوم، وفي زيادة المغنيسيوم، الفوسفور، الحديد، الزنك، النحاس، وفيتامين A، B1، B2، B3 وB6. صحيح انه المعادن والفوائد هذه مهمه، لكن الكميه الصغيره اللي نستعملوها من الكليل تخلي التركيز الاكبر مش على قيمته الغذائيه المجرده، بل على فوائده للجهاز العصبي، الهضمي، تنشيط الدوره الدمويه، وتقويه الجهاز المناعي. فوائد الكليل الصحيه: الكليل للجهاز العصبي معروف بانه يحسن الذاكره والتركيز، وينقص من التشتت والنسيان، ويعاون في التواصل والوظائف الادراكيه، وزاد ينفع في الوقايه من مضاعفات الزهايمر، على خاطر فيه مضادات الاكسده تحمي من ترسبات بروتين يضر ويسبب الزهايمر وما يخليش يزيد ويتقدم. دراسة نشرت في مجلة سايكوفارماكولوجي عام 2018 على 80 شخص شربوا 250 ملي جرام من الماء الكليل، أظهرت إنتاج حسن في وظائف الإدراكية مقارنة باللي ما شربوش. للجهاز الهضمي والكبد، كيف وكيف أغلب أعشاب الطبية، الكليل فيه خصائص ضد البكتيريا والفيروسات والطفيليات والخمير والخمار، يستعمل في برشا بلدان كيما تيزانا ترونجية، وممتاز لمشاكل الهضم، الغازات، عسر الهضم والمغص. وزاد فيه حامض الكارنوسيك اللي يحمي خلايا الكبد ويحفز إفراز المرارة باش يسهل هضم الدهون. في دراسة نشرت في مجلة Lipids in Health and Disease عام 2017 تبين من خلالها أنه إكليل الجبل ينجم ينقص ويوقف العدوى اللي تجي من أنواع من البكتيريا، ولاحظوا اللي الإكليل عنده خصائص مضادة للأكسدة تحمي الخلايا. للنظام المناعي والوقاية، مقوي للنظام المناعي في البدن، ومكافح للجراثيم، في حمض الروزمارينك وهو مضاد أكسدة قوي، يدرس في دوره في حماية الخلايا من الأجهاد الأكسدي والسرطان، وتعطي في بعض الدول كمكمل غذائي للناس اللي يداوي بالشيميو باش ما يضرهمش برشا. وبالنسبة للدورة الدموية المفاصل، ينشط الدورة الدموية ويساعد باش يوسع الشرايين وتسهيل الدم، وهذه حاجة مهمة صحيا باش تمنع التجلطات. وزاد المساج بزيت الكليل يعاون في تنقيص التهابات وألام المفاصل والعضلات والروماتيزم. فوائد أخرى سريعة: مسكن طبيعي نقص الوجيع والألام، يحارب قشرة الرأس وينقص من الفطريات اللي تعملها، مطهر ممتاز للفم واللثة ومكافح للبكتيريا اللي تعمل السوسة والريحة الخايبة، ضد الحساسية ويعاون على الاسترخاء والنوم. خلاص الفوائد الرئيسية: يحسن الذاكرة والذكاء ويعاون في وقاية الزهايمر، ضد البكتيريا والفيروسات وينحي الغازات ويسهل خدمة المرارة، يقوي البدن وفي خصائص مضادة للأكسدة ومحاربة الأورام، وبه للدورة

0: قم بكميات معتدله من غير ما تكثر منه، سواء كان فريش شايح ولا بودر، مقدار صغير يعني هكا قلنا احنا قرصه خفيفه بثلاثة صوابع. يستعمل زاده مع الشاي، منقوع التاي، تيزانه، ماكله، شوربه، عصير الخضره. من الاحسن تشربوا وتاكلوا بعد الماكله بساعه ولا قبل النوم، وتنجم تسهلكم مرتين في النهار. ما يقلقش الصغار ولا مرضى السكر بالجرعات العاديه، خير من النعناع، يعطي بنه خفيفه وممتازه مع التاي، واحسن طريقه باش تستفيد منه الاستفاده القصوى. تاكلوا بكله بمكوناته الكل، تشيحه ترحيه وتحط مقدار 3 صوابع منه مباشرة في الماكلة. مش حكيته من ناحية الجمالية، وصفات مجربة للبشرة. ماسك البشرة المغذي، يرطب، بينظف، ينحي الهالات وحب الشباب. مغرفة كبيرة إكليل جبل مرحي، معاها مغرفة كبيرة عسل، معاها مغرفة كبيرة يغور طبيعي، نص مغرفة كبير كركم، ومغرفة كبيرة نشاء. تخلطهم وتحط الخليط على الوجه وعلى الرقبة ويديك لمدة 15 إلى 20 دقيقة، وبعد تغسل بالماء، تستعمله مرتين ولا ثلاثة في الأسبوع. ماسك الطين ولا الطفل بالكليل، خصيصا البشرة الدهنية المزيتة والمكبوسة. تخلط الكليل مع الطفل الأخضر وماء الكليل المغلي لين تولي عجينة. يشرب الزيوت الزايد وينظف المسام من العمق. وآخر حاجة للبشرة، تونر الكليل وماء الورد للبشرة. تخلط ماء الكليل المصفى قد مع ماء الورد الصافي وترش به كل يوم على وجهك باش تسكر المسام وتتحصل على نظارة. هذا للبشرة. بالنسبة للشعر، بخاخ الشعر يكثف وينحي القشرة، معروف الكليل انه به القشرة يقوي ويكثف الشعر، اما ممكن ينجم يغمق الشعر للمعلومة. تغلي إكليل مع كعبات أوراق نعناع فلفلي ولا لافندر لمدة 15 دقيقة، تخليه يبرد وتحطه في بخاخ، ترش به كل يوم على فروة الرأس مع مساج خفيف باش تحرك الدورة الدموية وتنقص القشرة. يلزم يبقاش في الفريجيدير وتجده كل 5 إلى 7 أيام على أقصى تقدير. الثانية، ماسك كليل السدر، ماسك الكليل والسدر مرة في الجمعة كها، وتغلي 5 عويد كليل في 2 كيسين ماء، وصب بالتدريج 3 مغارف كبار سدر مرحي مع كينة على السدر قبل، ممتاز برشا للشعر وللفراغات، لين يولي المزيج متجانس ومريقل. تحطوا على الشعر خصلة لمدة ساعتين وبعد تغسلوا بشامبو. ملاحظة لأنك تستعملوا مادام فيه السدر كان في الفروة أكهو. خلطة الزيوت باش تعبي الفراغات، تخلط قطرات من زيت الكليل مع زيت الخروع وزيت زيتونة وتدلك فروة راسك 5 دقائق وتخليه ساعة قبل ما تغسل بالشامبوان. زيت الكليل وغيره من منتوجات طبيعية للصحة والجمال الشعر والبدن موجودة عند بيوريس، تلقاو تفاصيل كل في مواقع التواصل الاجتماعي بيوريس، ولا عندنا السيت متاعنا www.bioreis.in، والتوصيل بلاش اللي يحب ياخو ابتداء من 50 دينار مرحبا بالناس الكل.
1: يعطيك الصحة، شكرا لك سامي على كل التفاصيل. أهمية استعمال المنتجات الطبيعية، كي نعرف احنا تو شقتو رجعنا للطبيعي، ماذا بينا بقل حاجة فيها هكا دي برودوي شيميك، خاطر الناس ولا تقرا ولا تعرف فوائد المواد الطبيعية كيف تستعملها، هذا كان النتيجة تجي على طويلة، ما ديما الصبر به.
0: أكيد ولازم جرعات كما فسرنا، كتفوت الحدود تولي تنقلب خاصة صحية، مثلا كلي تقول أنت صحي تكثر منه وتنقلب للضد، تنجم تعمل لك مشاكل في المعدة ولا تتقوى عليك ولا فهمت، ولا طلع اللي عنده لا قدر الله مثلا قلنا الصرع ولا عنده طلع دم يزيد يطلع له الدم، فهمت؟ إذا لازم مقدار معين، والمداومة هي كما قلت أنت هي اللي تعطي نتيجة إن شاء الله.
1: أهمية أنه بروجي كما هكايا سامي ينجح والعباد تعرفه، شنو هي السر؟
0: السر والله المداومة، الدوامة والحاجة، وانك تخدم حاجة مزيانة وانك تعرف كيفاش توصلها وانك توكل ربي وكها، ومعناها لازم باش تمر بمراحل صعيبة، ما تحاول تقاوم وكها وتحاول تشوف اللي انت في الطريق الصحيح، وربي سهل.
1: ربي سهل. يعطيك الصحة سامي، شكرا لك. سامي رايس تلقاو معنا ديما في كل جمعة في دي برودوي مختلفين للناس اللي تسمع فينا وتحب الطبيعي وتحب ترجع للطبيعة. اهلا وسهلا بكم الناس الكل.

0: الدنيا فرص والنجاح يبدا بفكره. حتى لو ماكش مختص بالدراسه، التخطيط، الاستراتيجيه والتطوير، تنجح. خذ فرصة تجارب وقصص نجاح. خذ فرصة وتعلم تشق طريقك. خذ فرصتك.
1: مرحبا بكم الناس الكل اللي تسمعوا فينا في خذ فرصتك، وباش نعطيو فرصة للنحلة وللعسل، على خطر وقاية جمع العسل. نعرفوا احنا توا ديما هكا اوت واخر اوت وسبتمبر، والبريود هذه تكون موسم الحصاد بالنسبة للنحال اللي خدم على روحه. باش نعطيكم في فقرتنا هذية وفي حصتنا لليوم كيفاش تشري العسل، منين تشري العسل، كيفاش تعمل، شنو هو، نزيدو نفهموه. خاطر الحاجة كي تفهمها انت بالقدي بالقدي تولي وحدك تنجم عندك صحي تتفرق، وتنجم انت تعرف هكا فين تشري ولشكون تمشي ومن منين تشري. سورتو انه احنا نحكيو على دوي كيما العسل. خليني نسلم على الثنائي سي العياشي الهمامي، اهلا وسهلا بيك. نحال محترف منوبه، ومن منوبه نمشيو للمعموره سي عماد بن حسين، اهلا وسهلا بيك.
2: وبيك اكثر
1: بو العروسه، الجمعه اللي فاتت عندكم عرس، ان شاء الله مبروك.
2: عايشك،
1: مباركوا للعرسين.
2: عايشك،
1: ان شاء الله ديما فرحانين يا ربي.
2: امين،
1: وربي يهنيهم.
2: امين.
1: كيف تخرج في الزهيز تبدا بوها نحال تخرج حكوك عسل؟
2: عسل
1: تخرج
2: مش وقته
1: نسيبك من بعد تو كل عام ولا نحال هو
2: اكيد لا
1: مش نحال مالك هو مزمر عليك نسيبك عن دبي العسل، كان ما تهزش يقول ابوك ما جايب لناش العسل، ما جاتش الحكايه
2: من غير ما يقول
1: العيش. اهلا وسهلا بك من جديد، مرحبا بك معنا.
3: نستهل حوارنا بالصلاه والسلام على شفيع الامه سيدنا محمد خاتم الانبياء والمرسلين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. به دائما في موضوع العسل، اليوم مش نبداو الحوار نتاعنا او اللقاء نتاعنا بقصه صغيره لكن فيها عبره، وفيها فيها عبرة كبيرة فهمتني للمستهلك تاع العسل. به جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم ما، قال له يا رسول الله إن بطن أخي استطلقت. ما معنى استطلقت؟ يعني أصيبت بالإسهال. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم اسقه عسلا. فسقاه عسلا وعاد إليه في المرة الثانية فقال له يا رسول الله إن بطن أخي زادت الاستطلاق، يعني زادت في
1: الإسهال.
3: فقال له اسقه عسلا، معناها للمرة الثانية. وفي المرة الثالثة عندما عاد له قال له يا رسول الله كذلك بطن أخي زادت الاستطلاق، يعني زادت في الإسهال. إيش قال له الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال له صدق الله وكذب بطن أخيك، اسقه عسلا. فلما سقاه العسل في المرة الثالثة فبرأ، يعني ارتاح. يعني هنا نحب نحكيه على العسل، يعني اللي هو ربي سبحانه نزل فيه آية في سورة النحل اللي هو فيه شفاء. يعني هنا نحب نوصل معلومة للمستهلك أنه الاستمرار في شرب العسل أو استهلاك العسل، يعني كأنه واحد إذا كان يأخذ وصفة من عند طبيب وإلا حاجة أنه ما هوش مش يرتاح من الوهلة الأولى، يعني يحاول يستمر على شرب العسل، فهمتني؟
1: بالطبيعة.
3: بالنسبة للعسل نحن إن شاء الله قريبا مقبلين على جني عسل الطرفة اللي هو ما يعرفوهاش برشا عباد.
1: اي احنا حد السدر الكليل هذوك معنا بهم هكا علاقة كبيرة، اللي احنا الجنرال مو يمشي ويشريوهم.
3: يعطيك صح، هذا عسل الإثل ومعروف زاد في الوطن القبلي وبعض المناطق الأخرى، فهمتني؟ عسل الإثل اللي هو فيه برشا منافع، فهمتني؟ زاد كيف شنو مش المشكلة نتاعو، لكن من ميزة نتاعو أنه يتبلور، فهمتني؟ وتو خونا عماد يحكي لنا على المنافع نتاع عسل الطرفة وأسباب التبلور.
1: في حصتنا لليوم بصفة عامة باش نحكيو على العسل هذا، اللي احنا في التوانسة جينيرالمون نقول والله شبي عسل جمد، شبي عسل كالتبلور، احنا نحكيو على عسل يجمد نوعا ما، باش نحكيو نقول والله غشنا تغشينا. وديما التوانسه جينيرالمون اغلب التوانسه اللي تشري في العسل تلقاه جرب لي زادغيس الكل دار على بارش كسوا يشري من الفيسبوك اللي تو ولاو تجار موجودين صفحات كثيره ومليتو يتيح في ادريس باهي يقولك نحب نشري حاجه خاطر كلها تشري فيه دواء ولا لصحه صغيراتها حتى كيف صغيره هكا باش ياكل حاجه صحيه صباح ولا للكبار كلنا نشريوه دواء. هيت خلينا شنو نعرفوا سي عماد ما جيتش اليوم بماريولا في النحل فهمت شو صار
2: عندي تعشتي. مرحبا بك ويعطيك صحة على الاستضافة.
1: عايشك.
2: مش نحكيه على أسباب التبلور خاصة
3: المنافع
2: مع أعسال المنافع والأسباب التبلور. باهي نبدأ بالمنافع مثلا. منافع العسل الطرفة ولا هو الإيثل يساعد على تهدئة البطن للبطن وتقليل الانتفاخ وتخفيف أعراض القولون العصبي مضاد الأكسدة وايضا يدعم وظائف الكبد والتحال. هذا بالنسبه لعسل الطرف. باهي نمشيو لاسباب تبلور العسل سواء الطرفه والا الكولزا والا البرسيم والا غيره والا السدر. اسباب التبلور هي العسل مجموع السكريات ثنائي فيها جليكوز فريكتوز وماريكتوز وسكروز وغيره. اذا كانت تتجاوز نسب السكر من اعلى من نسبه اخرى من السكر داخل مثلا اللي هما السبب الرئيسي الجليكوز والفريكتوز. اذا كان الجليكوز تكون النسبه نتاعو اعلى من الفريكتوز اوتوماتيكمون تصير عمليه تبلور. ومش الجليكوز هو وحده سبب في التبلور. التخزين حبوب لقاح خاطر فما حبوب لقاح موجوده في وسط العسل تهبط مع العسل يسرع التبلور. والبرود نتاع الطقس كيف زاد.
1: معناها العسل اللي يتبلور بيه هو جينيرالمون في الصيف يرجع عادي.
2: لا حتى فما في الصيف ويتبلور العسل. تتكون عمليه تبلور اللي هو مثلا عسل الكولزا. السلجم الزيتي. هذا كيف حتى في احنا كيف نقصوه حتى في الربيع راهو في الصيف الطقس سخون وتقع عمليه تبلور.
1: بيه التبلور اش معناها؟ معناها عسل جمد. راهو احنا كيف نحكيو على عسل جمد راهو مش جمد انت تضرب وهو ما ما ما ما
2: هذه ما تسميش
1: مش جمد معناها يولي
2: العسل الطبيعي عمليه التبلور نتاعو راهي واضحه مش كيما قد ما تنزل وباقي ما يطلعش.
1: صحيح هذا راهو معناها دوبل ليش لم عباره لم
2: لكن الحبيبات تاع التبلور تفرق بين اعسال مش هي نفس الحبيبه
1: ويتحل وثم انواع اللي تتحل في الصيف مثلا اذا كان هو تبلور في الشتاء
2: حتى كيف يتحل ما يتحلش الكل.
1: يعطيك الصح
2: تقعد نسبه مازالت فيه خاطر اذا كان هو والبلاصه اللي حاط فيها العسل
1: هذا مش مغشوش. واذا نقول لكم مش الانواع العسل الكل معناها احنا كي نحكيو على عسل السدر ولا عسل الزعتر ما يتبلورش هكا ولا
2: في ظروف معينه يتبلور
1: كيفاه معناها
2: في طقس بارد ومكان التخزين نجم يتبلور.
1: سينو اذا كان انت خذيته اخر الصيف هكا خذيته اوت ولا حاجه راهو ما معناها تبدا مازالت الدنيا سخانه مش باش يتبلور.
2: لا مش تبلور ما يتبلورش
1: مش خاطر كل عسل نقولوا نسمعوا كلمه يتبلور وما نعرفش شنيا هما الخلطه اللي عملوها هذاك عسل متبلور هذاك عسل متبلور. معناها جوست هذا اللي نحكيوا عليه الطرفه والا ثم انواع معينه اللي يعطيك صح ثم انواع معينه اللي تتبلور.
2: الطرفه ثم تابل كيف كما قالك العياشي تابل يتبلور فيسع فيسع حتى في درجه حراره مش عاليه برشا مش متدنيه برشا ينجم يتبلور.
1: واضح هذه من بين الحاجات اللي التوانسه ساعات يقول لك ليه تغشيت انا مثلا ولا خذيته عادي جمد لي من بعد ولا فهمت
2: هذه حاجه هنا ذي اختي ترجع لثقافه المستهلك. لانه تنقص ثقافه عسليه.
1: نعم.
2: ما يعرفش وما يفهمش يقول لك مثلا يقول لك هذاك عسل يمكن يكون مغشوش.
1: ليه تو سامحني ثقافه المستهلك يا اخي تو انا مثلا عمري في حياتي ما ما, ما حتى نشوف نحله نبعد عليها انا. يعني
2: ثقافه عسليه مش ثقافه نحليه.
1: ايش نحكي اي حتى كي نشري انا العسل تشري يقعد انت بالاحساس تحس تقول هذا والله ما عجبنيش برشا هذا عجبني هذا فهمت بالذوق تحس
2: هذه اذواق هذه
1: يعطيك الصحه
2: شنو يستساغ
1: اما عسل حر باش تشري انت عسل حر راهو صعيب راهو باش تميز الحر ما نعرفش حتى سي العياشي صعيب برشا معناها
2: انت يعطيك الصحه
1: انت تعرف
2: على قارع الطريق
3: وثم ظهره اخت حميده تو ظهره كي شو اي انسان ياخذ حك عسل
1: نعم
3: وبعد تجمد له مثلا كي من نوعيه العسل اللي حكينا عليها مثلا الطرفه وال والتابل والسلجم وغيره فهمتني والكلزا هذا يعني هنا كي ياخذ حكه عسل فهمتني خاصه تو العسل نتاع الربيع جينيرالمون يتبلور لانه نتاعنا الربيع لانه نسبه الجليكوز ديما فيها اعلى من الفريكتوز فهمتني كي ياخذ حكه عسل فهمتني ديريكت يمشي مخه انه عسل مغشوش
1: صحيح
3: هي حتى ياخذها سائله من الاول اي عسل راهو تاع عصار سائل من الاول فهمتني بعد يبدا يتبلور فهمتني بعد تبدا تجمد له في الدار يقول لك خويا والله هذا عسل مغشوش فهمتني وثم فخ اخر يطيحوا فيه خويا عماد فهمتني انهم برشا ناس يتحط لك هي خطا فادح فهمتني يتحط لك العسل للشمس باش يذوب والا تسخنه في درجة حرارة معناها تفوق 37 هكا فهمتني لانه هو في الخلية معناها درجة الحرارة اللي موجودة في العسل بعد النضج يعني ما تتجاوز 37 فهمتني هنا اذا كان المستهلك فهمتني تجمد له حك عسل ولا حاجة يغلي شوية ماء معناها ما يخليهمش معناها يغلى برشا ويحط فيه حكة العسل فهمتني يعني ترجع لطبيعتها السائلة العادية فهمتني بالنسبة للعسل الأخرى زاد تبلور ثنا عندنا زاد عسل الرتم فهمتني جرجير زاد يتبلور فهمتني هذوما أنواع
2: تبلور حتى في درجة سخانة
1: زي بالنسبة للعسل فما باقي منتجات خلية النحل زادة اللي توا ولات دارجة برشا والتوانسة ولاو زادة يقبلوا عليها ويشريوها خلي نزيدوا نحكي فيه
3: بالنسبه لموضوع المنتج هي منتجات الخليه هي مش تكون معظمها عسل قلنا مثلا عسل والعكبر اللي هو صمغ النحل بروبوليس معناها من الدول عند العباد والحبوب اللقاح والغذاء الملكي
1: هذوما اكثر حاجات اللي العباد توا ولات تعرفهم يعني وتشريهم
3: فما برشا عباد للاسف الشديد انهم مولوا يستعملوا فيهم في الخلطات هذا كل فهمتني اولا فهمتني بالنسبة خلنا نبدأ بحاجة معناها ما هيش موجودة في تونس لكن موجودة لكن متاع استهلاك مثلا الغذاء الملكي رينا ناس تصب فيه كأنه مايونيز معناها تصب فيه بكميات كبيرة ياسر فهمتني ورينا ناس فهمتني يعني تعمل فيه في جميع أنواع الخلطات على طول العام فهمتني يعني هل أنه في تونس سؤال مطروح هل انه في تونس عندنا معناها كميات كبيره نتاع الغذاء الملكي
1: خلينا نفهموا شنو هو الغذاء الملكي خلينا نفهموا معاك انت
3: خويا عماد طيب فسر لنا شنو هو الغذاء
1: الملكي شنو هو الغذاء الملكي وكيفاش نتحصلوا عليه
2: الغذاء الملكي هو ينتج المنحل اللي صغير في العمر اللي مازال في وسط الخليه لي طعم اليرقات وغذاء للملك
1: هذا معناها عسل ينتج
2: مالا شنو هذا النحلة عندها غدد الغدد هذه عندها مجموعة غدد كما الإنسان بالضبط عندنا مجموعة غدد الغدد هذه فما غدد هي في عمر معين من عمر النحلة هي تنتج غذاء الملكي هذا غذاء الملكي هذا يضاف لليرقات ويطعموا به الملك غذاء الملك احنا هنا في تونس موجود على الساحة موجود عند التجار لكن ماهوش منتوج تونسي منتوج تونسي يقتصر على استهلاك شخصي مش تجاري ما عندناش تجاري اول حاجه تنقصنا الماتريال نتاع الغذاء الملكي
1: عليه كيفاش تخرجوه
2: فيه برشا ماتريال
1: فيه برشا خدمه معناها
2: الخبره عند النحال هذا موجود راهو عندنا احنا وحتى لو هو موجود كما قلت لك راهو جست استهلاك شخصي
1: معناه ماهوش بكميات كبيره
2: لا
1: ما تلقاهوش معناه هو بيدو النحال هو كيف يحصل شويه لعائلته يسمى به يسمى سلك
2: هو كان تشوف عمليه الغش اللي تصير في الغذاء الملكي ولا في العكبر ولا في البروبوليس ولا في حبوب اللقاح
1: حبوب اللقاح شنو عملية الغش انا هنشوف ظاهرة تطول بروبولي العكبر ينجموا يغشوا فيه
3: لا يا خويا عماد الله يبارك لك حميد يظهر لي حميد ما اقتنعتش انا ما فهمتش نوعا ما شنو الغذاء الملكي
1: اي خاطر فهمت اللي هو غدد معناها حسب ما تحكي لي انت هو ما تسيبها النحله كي تبدا في عمر صغير ما فاتتش 21 يوم حسب ما تحكي لي انت هذاك انت تميزه ماهوش عسل معناه ماهوش هو نفسه العسل اللي تنتج للنحل
3: نبسطوها شويه العمليه نحاول نبسطوها
2: هو يتكون في كؤوس خاصه مش في العيون السداسيه
1: واضح
2: العيون السداسيه نتاع الشهد هذيك لليرقات اللي باش تبيضهم ولا
1: في كؤوس خاصه تحضرها النحله بيدها ولا النحال يحضرها؟
2: يا اما تلقاهم احنا تلقاها هي حضرتهم وباش تحط فيهم باش تكون ملكه جديده. الاغلبيه راهو نلقاو في كؤوس خاصه نتاع ملكات باش نتاع نحل. والا احنا عندنا كؤوس خاصه نعمل عمليه تطعيم نقل ورقه وباش تخدم لنا هي جولي رويال، وبعد في وقت معين في بالحساب نحيوا اليرقه هذيك ونحيوا الجولي رويال.
3: الغذاء الملكي باش نزيد نبسطوا شويه فهمتني. النحله قداش تعيش هي؟ قلنا عاده تعيش بين 45 يوم في 60 يوم الى.
1: والملكه قد تعيش؟
3: الملكه لانها تتغذى بالغذاء الملكي توصل حتى 4 سنين.
1: 4 سنين تعيش والنحله ماكله على راسها تخدم 45 يوم والله يرحمها. شفت شي التعب وين يهز نجم الدين ريت عمر الشائي باقي قالك لا باقي لا شيء 45 يوم ومشيت. والاخرى ان الملكه مرتاحه 4 سنين تعيش.
3: لا ماهيش مرتاحه الملكه هي هي هي اللي تبيض.
1: تبيض
3: تبيض في الـ في الـ في العيون السداسيه يعني توصل تبيض فهمتني في البيض المخصب والبيض الغير مخصب اللي تخرج منه الذكور فهمتني. بتسهيل طبعا من العاملات ومن من من من النحل. هو عمل جماعي دائما باهي ما ندخلوش برشا في الديتاي نتاع هذوما لان باش نمشوا مباشره للعكبر والحبوب اللقاح والغذاء الملكي اللي حكينا عليه تو حاليا.
1: جوست سي العياشي نكملوا مع سي العياشي ومن بعد شويه باش ناخذوا عربي باطيني. باهي نكملوا معاك سي العياشي تفضل. اي نكملوا سي العياشي سامحني.
3: نرجعوا لسي عماد. نرجعوا خويا المنافع العكبر وحبوب اللقاح ثم موضوع الغش اللي صاير تو حاليا في الخلطات اللي كنا نحكيو فيها فهمتني.
1: جوست قبل العكبر هذيك منين يجي كيفاش نتحصلوا عليه؟
2: العكبر هو ماده راتنجيه.
1: اش معناها؟
2: تجي ماده راتنجيه صمغيه تجي من براعم الاشجار من شجر الصنوبريات والحور. هذه ماده تفرزها الشجره باش تحمي بها البراعم الجديده اللي طالعه اللي هي تبدا في الخريف. اشجار الصنوبريات واعز عكبر هو راهو يتسمى عنده برشا تسميات قبل. يسمى عكبر، بروبوليس، دونج، صمغ النحل، غراء النحل، فيه برشا تسميات لكن نفس الماده هي تفترق من من من دول الشرق ودول الغرب وغيره.
1: باهي سي عماد باش نمشيو لعربي باطيني. تتبعوا المهرجان العربي للاذاعه والتلفزيون ولا لا؟ حدك حد النحل انت باين. خلينا نمشيو لعربي باطيني اللي تبع في الندوه الصحفيه اللي باش تنطلق بعد شويه. عربي اهلا وسهلا بيك.
4: اهلا وسهلا بك حميده. احنا في مداخله سريعه توا وتقديميه قبل انطلاق الندوه الصحفيه للدوره 26 للمهرجان العربي للاذاعه والتلفزيون. لحظات تنطلق الندوه الصحفيه اللي باش نواكبوها ان شاء الله مباشره عبر صفحه اذاعه الشباب في المباشر. وايضا من بعد شويه باش تكون لنا مداخلات في تونس اليوم نحكيو على اهم وابرز ما جاء في هذه الندوه الصحفيه اللي باش يتم فيها تقديم هذه الدوره. دوره جديده ببرنامج ثري كما العاده. والدوره هذه تنتظم تحت شعار نبض الصوره وسط المستقبل. تنتظم ان شاء الله انطلاقا من نهار الاثنين 21 سبتمبر تتواصل حتى نهار 24 سبتمبر والافتتاح باش يكون بحفل ضخم على ركح المسرح الاثري بقرطاج يحييه كل من نصيف زيتون وايضا رحمه رياض. بطبيعه المهرجان كما قلنا باش يكون موجود ما بين تونس في المدينه في المدينه مدينه الثقافه وكذلك بالحمامات في المدينه المتوسطيه الحمامات حيث باش تنتظم بطبيعه المعرض نتاع التكنولوجيا والتجهيزات وسوق الانتاج البرامجي. وهذا الكل في خلاله باش يكون ثم مجموعه من الندوات مجموعه من الملتقيات الكل توا نرجعوا لها ان شاء الله من بعد باكثر تفاصيل. انطلاق الندوه الصحفيه الان حميده احنا خلينا نواكبوها وبعد نرجعوا بالتفاصيل ان شاء الله في تونس اليوم بعد شوي.
1: شكرا لك عربي. تفاصيل الدوره 26 للمهرجان العربي للاذاعه والتلفزيون تلقاهم بعد شويه في برنامج تونس اليوم. انا خليني نرجع لضيفي به سي عماد. لهنا قلنا احنا العكبر والحبوب اللقاح والجولي رويال اللي حكينا عليهم هذوما راهم حاجات تصير بتقنيات صعيبه مش اي نحال ينجم يعملها واذا موجودين راهم بكونتيتي صغير تلقاش. وفي زاده طريقه الحفظ راهو في بالي انا
2: كل المنتجات الخلية بكلها ما يلزمهاش تتعرض للشمس وللضوء.
1: اها اها
2: كلها مثلا فما ناس كيفاش تصير مثلا عملية الغش وتولي المنتجات نتاع الخلية ضارة ماهيش نافعة. مثلا نحكيو على حبوب اللقاح، حبوب اللقاح فما ناس فما مجففات خاصة للحبوب اللقاح بخاطر هي كانت في فيها رطوبة كبيرة باش طيحوها حتى بين 5 و7 رطوبة في الحبوب اللقاح. إذا كانت تتجاوز النسب هذه تولي حبوب اللقاح غير نافعة. ما أن هي تعرضت لأشعة الشمس وللضوء تولي غير نافعة، فما ناس جففها في الشمس.
1: يتحط في الفريجيدير معناها حبوب اللقاح؟
2: هو اللقاح الجاف الطازج.
1: الطازج.
2: في الفريجيدير.
1: واضح.
2: حفظها كان في الفريجيدير. وأعز حاجة تاكلها هي طازج.
1: واضح.
2: مكوناتها كلها ومنافعها كل تبقى ديما موجودة.
3: مش كيما الجاف.
2: خاطر أي حاجة في الخلية في الصندوق راهي ما تتجاوزش الحرارة نتاعها 37 وإلا 33. بمعنى عش الحضنة فيه 35. اللي هي فيه الملكة وفيه الحضنة وفيه اليرقات والبيض فيه 35. على الجناب على الأطراف إذا كان في الصيف تنجم تطلع ل 37، في الشتاء تنجم تطيح ل 33.
1: واضح.
2: فهمتني؟ يعني هنا نفس الكونديسيون اللي كانت فيها عاشت فيها مثلا خبز النحل ولا شو اسمه الجولي رويال ولا حبوب اللقاح هي نفسها راه تقعد فيها. اذا كان معناها تزيد السخانه راه كيف تفسد.
1: حتى بالنسبه للعسل ولا العسل
2: كل ما يلزموش تعرضوا
1: له. نحكيو حتى العسل اذا كان زادت السخانه.
2: ريت عسل في حانوت
3: ديما غزلي ديما العسل ديما يتحفظ في بلاصه جافه يعني بعيد على السخانه على بعيد على الرطوبه فهمتني. زاد ما يتحطش في الفريجيدير ولا العسل
1: اما في
3: بلاصه بعيد على الضوء زاد ما يحبش الضوء ما يحبش السخانه فهمتني.
2: حتى في فيترين اخويا عايشي
1: معناها اللي العسل ويحطه في الكوجينه في السخانه مثلا في الصيف
2: لا في الكوجينه
1: ما يجيش في الكوجينه
2: لا
1: فيها العسل
2: في الكوجينه
1: هاي معلومه
2: كوجينه خاطر فيها بخار وفيها سخانه والعسل يبصر في اي حاجه ويفسد العسل حتى في فيترين في اي مغازه وكانت معروضه للضوء وللشمس راهو غير صالح نستعمل.
1: فما بالك اللي يبيعوا في الشارع.
2: فما بالك على قارعه
1: الطريق. معناها انت تحطه في بيت اللي تبدا سخانتها معتدله بعيد على
3: الضوء بعيد على ما يحبش زاد الضوء كيف كيما الزيتونه بالضبط فهمتني نفس الشيء فهمتني
1: باش تحفظ عليه.
3: لا اله الا الله محمد رسول الله. ثم قلت لك الخطا الشائع اللي يقعوا فيه العباد فهمتني ساعات فهمتني كيما قلنا يجمد له شويه عسل يحطهم للشمس ولا كذا فهمتني زاد هذاك راهو خزل يفقد القيمه نتاعو الغذائيه ويفقد كذا والا يسخنوا على النار زاد فهمتني. فما اخطاء راهم يعملوا فيها العباد فهمتني علاش نحن ديما ننبهوا ونحاولوا نوعيوا اكثر ما يمكن فهمتني. باهي خلينا نتجاوز ونتعدوا مباشره للخلطات خويا عماد.
1: ناي.
3: وما ادراك ما الخلطات في تونس.
1: ناي.
3: الباجات كثرت والناس فهمتني
1: خلطات الذكاء التركيز
3: والخلطات الطاقه وخلطات
2: بدون رقيب ولا حسيب. نعددهم لك
3: احكي لنا عليهم عماد.
2: نعددهم لك باهي انواع الخلطات اللي موجود. خلطه الفحول الانجاب والعقم
1: نعم
2: معش اصحاب الطب
1: نعم
2: سامحوني الطب خلطه الطاقه النشاط والحيوي
1: التركيز الغير اي برشا برشا برشا برشا برشا اي برشا برشا انواع
2: الاحمر والبرازيلي
1: برشا برشا انواع نتاع خلطات. ايش هي حكايتها
2: طلعت هذه فما خلطه اخرى تعرفونها برشا هذه خلطه الباك
1: اي
3: يعني من نهار اللي نبغى تبارك الله
1: خلطة الباك هذه باهي خلطة هذه تبدا فيها فيك يا وتبدا مشخشخة
2: خلطة الامراض المزمنة زيد
1: اي صحيح
2: خلطة فطور الصباح
1: باهي باش ما نبداوش نضحكوا نحن لهنا
3: هما يضحكوا
1: لا اجي نقول لك لو احنا نعملوا راهو خلطات مش معناها ما نعملوش ومش يعاون بها واحد اما مش تولي عاده كل خلطه انت تسمي لها اسم وتبيعها بسوم معين
3: يلعبوا على المنطار
2: راهو الخلطات نتاع العسل راهي تكون فيها ميزان
1: دوزاج
2: فيها اضافات صحيحه مش هي نفس الخلطه وانت من بعد ترجعها فيها تولي نافعه لكل شيء
3: ثم خاصه
2: الامراض الكل تولي هي نافعه امراض مزمنه وامراض وحشاك بوصفير والامراض السرطانيه وغيره وغيره راهو فيها دوزاج معين كيف
1: وزاد مش تبري من الامراض مش اي احنا نحكيو على تعزيز مناعه مش اكثر
2: نقول لك حاجه اخرى اللي يمكن فما برشا ما يعرفوش انه مش العسل السائل هو اللي يعمل به خلطات هو عسل راهو يعمل به خلطات لكن مش بالضروري ما يلزموش يكون سائل تكون عسل الاخر
3: متبلور.
1: هذاك
3: اعز حاجه فهمت.
1: به باش هكاك انا خاطر نحبكم انا تقولوا اللي عندكم قبل ما الوقت يداركنا ونلقاو روحنا لهنا. حكينا جوست احنا على ابار الخلطات هذيا اللي لازمنا كيفاش ناخذوها معناها احنا كي واحد كيف يحب يعمل ينجم هو يعمل خلطه وحده في الدار
2: ما ينجمش.
1: ما ينجمش
3: الا باستشاره اخصائي
2: مختصين يعملوا.
3: مختصين
2: حتى ولو فرضا هو خذا خلطه لازم مشاوره اذا كان عنده مرض لازم مشاوره.
1: احنا كيف نعملوا هكا لصغارنا فيك يا ونزيدوها العسل
3: ونركليها هذاك باش ياكلها.
1: نحن نحكوا على الخلطات
2: الاخرى اللي يدعيوا بها العلاج
1: اللي يزيد فيها اضافات. اما سينو الخلطات البسيطه اللي باش تعملها هكا لصغيرك ولا حاجه ما فيهاش اضرار.
3: خاصه اللي يزيدوها بالله الغذاء الملكي راهو هذاك اللي يجيبوا فيه ماهوش غذاء ملكي اللي يجيبوا اللي تشوفوا فيه على الصفحات فهمتني ما ثماش غذاء ملكي
1: ويتحط في الفريجيدير او الغذاء الملكي هكا ولا خاطر ساعات تلقاه يبيع فيه لبرا محطوط في السخانه معناها رد بنت تاخذ
3: ما ثماش انتاج قوي انه باش يعملوا به الخلطات هذوما الكل فهمتني. باهي خلينا نستعلوا شوي خويا عماد نحاولوا نتحدثوا اليوم على الموضوع اللي يتعلق بالنحال والنحل فهمتني خاصة في التغيرات المناخية دي فهمتني. بون برشا خويان والطلبات الاخوة النحالين برشا برشا برشا اش طلبوا منا طلبوا منا الرقابة والدفاع عن المستهلك اللي ان شاء الله يقوموا بالواجب نتاعهم خاصة في العسل المستورد وخاصة الصفحات. الصفحات موجودة على شبك قداش بالابلاغ قداش من صفحة عماد؟
1: اجا نقول لك سي العياشي سي باش ما نتهموش زاد الصفحات الكل راهو خاطر ما نعرفش انت توا سي العياشي اليوم غدوة تحب تعمل باج فيسبوك وكيفاش هو تروج للعسل نتاعك من حقك راهو
3: لكن ما همش مختصين
1: نعرف اللي انت نحال محترف
3: ما همش مختصين. انا جيني نحال محترف وانسان ولد ميدان ويعمل صفحه صحه وبشفاء
2: والا تاجر اذا كان تكون اسعار متدنيه راهو مضرورين الناس كل مضروره من
3: والله يا عماد خويا ولا يطلعوا في الاسعار ولا يطلعوا في الاسعار
2: الكيلو تو قاعد يتباع الكيلو تو قاعد يتباع 3 كيلو ب 70 وب 90
3: معناها كيلو ب 23 دينار
2: الكيلو ب 23 دينار
1: ما هذا
2: ما انا ما نصورش انه يكون عسل طبيعي هذا مش معقول بديل هذا مش عسل
1: ينجم هو ينجم هو سامحني كيف ما قلت انت سي العياش يغلي في السوم ويبيع في عسل
3: ما هو مرجوع انا نرجعوا دائما وابدا للعسل المستورد هذايا لان ياخذوا فيه برخيص برخيص معناها ياخذوه ب 4000 و 6000 فرنك معناها من غادي كذا يتكلف لهم مع الديوان 12 دينار فهمتني يعني كي يبيعوا هو ب 20 دينار
1: ديما رابح فيه ديما رابح فيه.
3: الموضوع الثاني بعد اذنك عماد نوصل طلب الخيان اللي هو زاد كيف بعد الحرائق الاخرانيه والتغيرات المناخيه كذا وكذا يطلبوا من اداره الغابات وزاره الفلاحه والمجتمع المدني التسجيل المحافظه على الغابات من القص العشوائي هذا زاد فهمتني. به ننتقل مباشره للخويا عماد. عماد الموضوع نتاع الادويه الضاره والمبيدات الحشريه اللي قاعد يصير في حاليا واللي ضر منه نحل والنحال هنا مولى الفلاحه مولى المزرعه فهمتني مولا الشجر مثلا في القوارص في البرتقال وكذا وكذا يقول لك خويا انا عندي الحق باش نداوي الشجر نتاعي والنحال يقول لك خويا راني تضررت شنو هو الحل؟
2: هي فما ادويه ما تضرش من الحل لكن غاليه
3: ادويه صديقه
2: غاليه بطبيعه الحال ما تضرش من الحل ما تموتش من النحله لكن الفلاح غالي عليه برشا اذا كان هو عنده هكتارات نتاع برقدين وقوارص باش تكلف له بارابور باش يجيب دواء فيه مواد كيميائيه هي فتاكه
1: لا ما حاجه قاعدين تعملوا انتم مثلا البريود اللي هو باش يداوي فيه انتم اش تعملوا تنقلوا الحل
2: مضطرين نقل مضطرين نقلوا الحل والا اذا كان والا اذا كان مازال المرعى موجود نسكروا عليها والصباح بكري وبعد ما يكمل نعاود نحلوا عليها نحل
1: واضح
3: لكن تضر تضر تضر الحل حق الامانه فهمتني تو انا بالنسبه اخسر لكن هذا يلزم شويه وعي للفلاح زاده فهمتني بالله سامحني كي نحطوا نحل عند فلاح في بلدان اخرى فهمتني هو الفلاح اللي يقول لك بجاه ربي جاي حط عندي باش تلقح لي الاشجار نتاعي فهمتني سيه. قداش تزيدوا عماد في نسبه الانتاج
2: هي نحل تساهم ب 75% من تلقيح الاشجار المثمره
3: ما شاء الله معناها هنا الفلاح يجب يكون
2: فاهم حتى في الكاليبر نتاع الغله نتاع الثمره يعني تكون التلقيح نتاعها خاطر كان تلقيح طبيعي ماهوش صناعي
3: تو تعرف مثلا تو حاليا احنا حاطين في الكابون حاليا نحل على الطرفة فهمتني والله ناس مساكن يديها على قلوبها يومين يقولوا ثم طيارات مش تداوي مش تداوي على الناموس وعلى كذا يوميا الناس يديها على قلوبها ويسروا قالوا بالله بديتش تداوي داويت في البصل الفلاني المشكله للاسف ساعات يهبط لك منشور يا عماد خويا يقول لك فهمتني راهو مش نداوي من تاريخ كذا من تاريخ 14 الى 23
1: باش نعرفوا لهنا مشاق المهنه راهو انك تكون نحال محترف وانك توصل لك العسل هذاك بكاليتي باهيه ريت قد ما نحكيه مازال شوي نجم نعمل جزء اخر
3: ان شاء الله
1: قد ما نحكيه باقي شوي. يعطيكم الصحة سي عماد، شكرا ليك وسي العياشي، وان شاء الله باش تكون زادة ثم حصص اخرين نحكيه فيهم ونوعيه زادة المستهلك، خاطر اهم حاجة انه المستهلك يفهم، اذا كان فهم سي تتحل المشاكل يولي وحده يفرز. شكرا ليكم،
3: يعطيكم الصحة. نحكي على كل شيء في نهار واحد مستحيل
1: مستحيل مستحيل، دومين فيه برشا زوايا وفيه برشا ما يتحكي فيه، ما نجموش كله نحكيه فرد نهار. يعطيكم الصحة، شكرا لكم يا جماعة. بعد شوية باش تكملوا تونس اليوم مع الفريق تونس اليوم وصال زواوي وبقية الفريق. أنا نقول لكم تحيات هند العسكري وبقية الفريق، شكرا لكم الناس الكل. تحيات حميدة الزغدودي، نجمة الدين بن سالم، وسدى في الإخراج الرقمي. في الأمان وباي باي.

0: الدنيا فرص والنجاح يبدا بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خد فرصة، تجارب وقصص نجاح. خد فرصة وتعلم تشق طريقك. خد فرصتك
1: على فم ولا ستريمينج. إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب.

مرحبا بكم معنا على موجاتنا إذاعة الشباب في سهرية عيش الموسيقى. نبدأ معكم من توا حتى النص الليل. مرحبا بكم في برمجتنا الجديدة, برمجتنا الشتوية, خلينا نقولوا خريف الشتاء 26-27 إن شاء الله. كل عام وإحنا ديما بألف خير, نعرف عودة مدرسية, تبديل ريتم كامل, معناها بعد الصيف تلقانا توا في تبديل آخر, في ريتم آخر جديد, باش نبدأ بشوية بشوية نستنسوا. الموسيقى هي بيدها ديما مرافقتكم. نسلم عليكم برشا فين ما كنتوا تسمعوا فينا, في كل مكان مرحبا بكم, في دياركم, في كراهبكم, ديما نقول زادا في الفوايه, سورتو اللي في الفوايه بعيد على داره ويحب ديما يسمع الراديو, نسلم عليه برشا برشا. مرحبا بكم معنا في سهريه عيش الموسيقى, كل الفقرات كلها تصب في الموسيقى, بين الموسيقى الجديده, بين الموسيقى القديمه, بين الموسيقى اللي تختاروها انتوما. مرحبا بكم الليله, معكم ذكريات بن حماده وكوثر البجاوي مع الفقرات اللي تلقاوها بعد شوية بعد موجز أخبار 9:30. تلقاو معنا الترند ميوزك وآخر الإصدارات الموسيقية في أول سهرية. في الجزء الثاني تلقاو فلاش باك مع أجمل أغاني اللي الفترات اللي فاتت. في فقرة السليس كالعادة زوز ليستات في السباق مع المستمعين يختاروا شنو يحبوا يسمعوا في آخر جزء من عيش الموسيقى الليلة. ليست رقم واحد شنو فيها؟ ستار

عند الصور. وهذه هي الليستة رقم واحد الليلة، فيها وائل كفوري، موعدك بنجوم الليل، عبد الله، عبد المجيد، عبد الله في رهيب، وكاظم الساهر، زيديني عشقا. تحبوا تسمعوها كاملة صوته للرقم واحد. مرحبا بكم ديما معنا، تتواصلوا معنا على الباج متاعنا فيسبوك إذاعة الشباب راديو جون تونيزي. مرحبا بكم. الليستة رقم اثنين اخترنا تكون فيها زوز أغاني طربية، زعما شنو ما الأغاني هذوما؟

وذي اللي سرق بثنين كما قلنا طربية فيها عبد الحليم حافظ حبك نار وفيها زادة نجاة الصغيرة ساكن قصادي كانت تحبوا تسمعوها كاملة ليست هذية وتستمتعوا بها تصوتوا للرقم اثنين تتواصلوا معنا ديما كما قلنا على الباج متاعنا فيسبوك إذاعة شباب غاديو جون تونيزي حتى نوصل الليل مازلنا مع بعضنا نبدأ مع الموسيقى مرحبا بيكم.

معنا من جديد على موجاتنا إذاعة الشباب. هذه سهريتنا، سهرية عيش الموسيقى حتى نص الليل. مزنا مع بعضنا بعد موجز أخبار التسعة ونص كالعادة. المواد يكون مع ترند ميوزك، تستنونا بعد شوية الموسيقى كالعادة تلقاوها معنا. وزادة كيف كيف كان عندكم اقتراحات بالنسبة لي فقرة فلاش باك، مرحبا بكل اقتراحاتكم. سهرين معنا أكيد حتى نص الليل. هذا رمي عيش.

مرحبا بكم معنا من جديد على موجاتنا إذاعة الشباب. سهرين معنا في عيش الموسيقى، سهرين معنا في سهراتنا في إذاعة الشباب في شبكة جديدة. سلام عليكم برشا برشا، ونهديوكم أكيد كل الأغاني كل عادة في الوقت هذية. ديما نحكيو على الإصدارات الجديدة وعلى ترند ميوزيك. ترند ميوزيك، في الترند ميوزيك العادة نحكيه على أكثر موسيقى قاعدة تلقى في نجاح كبير الأسبوع هذايا. نمشيه للشرق، نلقاو آدم مسيطر الأسبوع هذا بغنية جماله جماله. الأغنية هذية اللي قاعدة تلقى في نجاح كبير، هي خرجت عندها برشا، لكن الأسبوع هذايا نلقاوها في يعني وصلت للمرتبة الأولى بعد زوز أسابيع من الإصدار. نلقاو الكفوري في أربة الشتوية، والكفوري ناشط ياسر الأسبوع هذايا، في كل أسبوع تقريبا نلقاوه موجود في الترند بأغنية جديدة. والكفوري كأكثر أغنية مسموعة أربة الشتوية، نلقاو أصالة في طوله، نلقاو حسام جنيد، نلقاو زادة فايا يونان ترجع روحي وروحك ترجع للموزيكا، نلقاو نصيف زيتون بغنية يا غرامي، نانسي عجرة مش هادية دني، راغب علامة بغنية جنون. الأسبوع هذايا نلقاوها موجود في التراند. زادا كيف كيف نجوى كرم للأسبوع الثاني، نلقاوها موجودة في التراند بغنية اشتقت لك. في مصر كالعادة نلقاو عمرو دياب، أكثر غنية مسموعة لعمرو دياب هي لولا البنات، وهيفا وهبي الأسبوع هذايا موجودة زادا في التراند. إليانا بغنية بوسة، ونلقاو زياد زازا في حياتي حياتي. زياد زازا اللي كان موجود يعني ومسيطر على التراند بغنية وحياة عيونه، نلقاوها الأسبوع هذايا بغنية حياتي حياتي. وكايروكي حتى التوا يلقى في نجاح كبير بغنية وحدي، توليت بغنية من غير كلام، نلقاوها في التراند. بعد شوية نعطيكم في التراند العربي يعني بصفة عامة في التراند العربي أكثر موسيقى مسموعة من الموسيقى التراند. بشتقوا معنا نانسي عجرة، بشتقوا زدا نجوى كرم، نصيف زيتون وغيرهم من الأغاني تقوهم. مرحبا بكم.

هذا هذا ما سمعناه في جمال، والغنية هذه اللي قاعدة تلقى في نجاح كبير الأسبوع هذايا ملي خرجت، يعني تقريبا أكثر أغنية اتسمعت. بعد شوية باش تلقاو معنا برشا موسيقى من الموسيقى الترا. نسلم عليكم برشا برشا سهرين معنا ليلى، ما تنساوش تتواصلوا معنا على الباج نتاعنا فيسبوك إذا شباب غاديو جون تونيزي، ما تنساوش تختاروا شنو تحبوا تسمعوا ليلى، ليست رقم واحد وإلا ليست رقم اثنين. ليست رقم واحد فيها كاظم الساهر وائل كفوري وعبد المجيد عبد الله، وليست رقم اثنين في عبد الحليم حافظ ونجاة الصغيرة. شنو تحبوا تسمعوا المستمعين يختاروا في آخر جزء من عيش الموسيقى، أكيد نستمتعوا بالليستات اللي اخترتوها. الليلة مرحبا بكم سهرين معانا في عيش الموسيقى. سلام عليك برشا شلبية، يعطيك صحة، شكرا ليك، وسلم على كوثر زيدة، وسلم على كل الناس اليوم تختار لي سارق من اثنين على خاطر فيها نجاة صغيرة، وعلى خاطر زيدة تحب عبد الحليم حافظ وتقول لي يعني بدون تعليق عبد الحليم حافظ هو الكل في الكل، هو حبها الأول. إن شاء الله أكيد نسلم عليك برشا، احنا بيدنا نهديولك كل الأغاني. مرحبا بيك ديما من المستمعين الأوفياء لإذاعة الشباب. محمد زيدة من المستمعين الأوفياء، نسلم عليه برشا اليوم يحب يسمع في فلاش باك ميادة بسيليس، إن شاء الله تسمعها معانا. وكل عادة يسلم على كل الأصدقاء اللي يعني اللي هما أصدقاء وهما المستمعين الأوفياء لإذاعة الشباب. يختار لي رقم واحد على خاطر فيها كاظم الساهر، ونسلم عليك برشا، يعطيك صحة، شكرا ليك. يسلم على كوثر، الناس كل زادة اللي سهرة معانا تتواصل معانا على الباج متاعنا وتختار شنو تحب تسمع في آخر جزء من عيش الموسيقى. باش نواصلوا احنا باش نسمعوا التراند ميوزك الليلة من الموسيقى تراند نمبر وان في العالم العربي، هي أصالة في أغنية طولو، ونلقاو زادة محمد عساف مع سان لوفون في أغنية ماسكارا، ونلقاو وائل كفوري بأربة الشتوي، ونقاو هيفا وهبي بغنية سيبو سيبو، كايروكي بغنية تاتا، ونصيف زيتون يا غرام توليت مع إليانا في حنعيش، وإليانا زادا بغنية بوسا. هذوما الموسيقى اللي تلقاوها معنا في الموسيقى تراند. زادا كيف كيف الشامي مازال يواصل في النجاح بغنية بيبي. الموسيقى تراند تسمعوها معنا، مرحبا بكم.

هذه يا سادة سمعناها في طول وهذه اللي غنية نمبر وان في العالم العربي أكثر غنية سمعت الأسبوع هذه. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا أكيد بالتراند ميوزك. مرحبا بيكم معنا سهرين حتى النص الليل في عيش الموزيك. نذكركم بالليستات، الليستة رقم واحد والليستة رقم اثنين شنو فيهم؟ ستار ليست

عبد الحليم حافظ ونجات صغيرة تلقاهم في الليسة رقم 2، كانت تحبوا تسموهم صوتوا للرقم 2. مرحبا بيكم معنا بعد شوية نشرة الأخبار، وبعد شوية راجعين معكم في جزء آخر من عيش الموسيقى. نمشيو توا مع فقرة

0: خروج من بالي وسلم علي معاك ما بقدر خيس على الغالي يا ما
1: إذاعة شباب من تونس.

0: كيف مشيتنا وحدي مشيت بكيتني بعد العشرة مشيتني أنا جريت وما بغاتني بنت اليوم ما كي طار.
1: عيش الموسيقى

0: مرحبا بكم معنا من جديد على موجاتنا إذاعة الشباب. مازلنا سهرين معاكم مع برشا موزيكا الليلة في عيش الموزيكا مع الجزء الأول اللي كان مع التراند ميوزك مع الإصدارات الجديدة اللي استمتعتوا بها. أكيد احنا مازلنا مرافقينكم أكيد في سهرة الليلة حتى النص الليل مع فقرات أخرى تلقاوها معنا في الجزء الثاني. سلام عليكم برشا اللي سهرين الكل معنا وقاعدين زادة تتواصلوا معنا على الباج متاعنا فيسبوك إذاعة الشباب غاديو جون تونيزي. اليوم عندكم زوز ليستات في الاختيار. نذكركم الليستة رقم واحد الليلة فيها كظم الساهر، زيديني عشقا، فيها وائل كفوري، موعدك بنجوم الليل، وفيها زادة عبد المجيد عبد الله في رهيب كان تحبوا تسمعها كاملة تصوتوا للرقم واحد. وفما زادة الليستة رقم اثنين ليستة ترابية 100% فيها عبد الحليم حافظ حبك نار، وفيها نجاة الصغيرة ساكن وصادي. والاختيار عندكم انتم اكيد. احنا باش نستمتعوا بواحدة من الليستات اللي تختاروها الليلة انتم معنا. ودعاء جاسمي سلموا عليها برشا مرحبا بيك، تحية كبيرة ليك. اليوم تختار ليستة رقم اثنين. رفيقة مزراني سلموا عليها برشا مرحبا بيك. مستمعة وفية مرحبا بيك، ونسلموا على اللي يسمع فينا في جربة مرحبا بيك. وينك هالغيبة؟ اليوم تختار ليستة رقم واحد وتحب تسمع في فلاش باك، تحب تسمع علي حميدة في لولاكي، حصر عليها الاغنية هذه ان شاء الله اكيد تسمعها معانا. مفيدة معروفي هندة معروفي نسلم عليها برشا كالعادة من المستمعين الأوفياء مرحبا بيكم في عيش الموسيقى. في الوقت هذا نمشيو مع فقرة نيوز ويك.
1: نيوز ويك.
0: في نيوز ويك باش نحكيو على اخبار الساحه الفنيه واخبار الفنانين. نبداو من تركيا ووفاه الممثل سرحات قيليتش، يعني اللي كان نجم من نجوم مسلسل العهد، ويعني احدث وفاته احدثت صدمه كبيره في الوسط الفني، وكان اسمه من اكثر الاسماء اللي كان من الدوله أسبوع كامل، بما أنه يعني وقت اللي توفى ما فاقوا بيه كان بعد نهارين، فهذاك علاش وما في بالهمش حتى أنه مريض زملاء الفنانين. فكانت كان وداع من برشا ممثلين وبرشا نجوم التراك. باش نحكي زادا على مايا دياب، وكانت فيديو في سو انترنت، أكثر الفيديوهات من خلال انترفيو كانت حكيت على قضية وشكون الطرف الثاني في القضية، هي السيدة فيروز. فيعني أكثر فيديو تم تداوله وحكيوا عليه القضية اللي بين فيروز وبين مايا دياب. هذايا بالنسبة لي مايا دياب سيلين ديون ونجاح كبير في عودتها للساحة الموسيقية والحفلات في باريس، من أكثر يعني الحفلات اللي لقت نجاح كبير، وخلت يعني اسم سيلين ديون كأكثر اسم ترند الأسبوع، ومش الأسبوع هذا خلينا نقوله من 12 سبتمبر من وقت أول الحفلات، وما زالت الحفلات في فرنسا ما زالت متواصلة. زادا كيف باش نحكيه على فنان آخر يرجع بعد 10 سنوات كمغني كي بوب، هو فنان بيبي شارك. كان تتفكروه الأغنية اللي غنى بيبي شارك هذاك وهو صغير، يعاود يرجع للساحة الفنية كفنان كي بوب. والفنان هذايا أول ما بدأ الكليب متاعه بدأ بإكستري من أغنية بيبي شارك، ويقول فنان البيبي شارك يرجع من أول جديد للساحة الفنية. دونك باش نحكيه زادا على عمرو دياب وفي إحصائية لأغانيه. نعرف عمرو دياب خرج برشا أغاني الصيف هذايا، لكن في الإحصائية تقول أنه لولا البنات هي أكثر أغنية لقات نجاح كبير، وحتى يعني فاتت كل الاغنيات اللي اصدرهم كيما جيت لك وكيما الالوان وكيما غاي غياب وفرق وتاخر عتابنا وحبيتك وانا معاك ثم كل خرجوا الاسبوع يعني الصيف هدايا سلام كبير وانت جنبي بحاول ثم كل خرجوا لكن تقعد اغنيه لولا البنات هي اكثر اغنيه اتسمعت في الصيف هدايا ونتصور حتى انه باش يكون نجم لسنة 2026 باغنية لولا البنات. هذا بالنسبة لنيوز ويك. باش نمشيو ديريكتومون مع فقرة فلاش باك. ما تنسوش تتواصلوا معنا وتختاروا اذا كان عندكم اغاني فلاش باك تحبوا تسمعوها. مرحبا بكل اقتراحاتكم. نمشيو ديريكتومون مع فلاش باك راغب علامة.
1: فلاش باك. فلاش باك.

هذا فلاش باك التسعينات كان مع جورج وسوف، الحب الأولاني وراغب علامة يا حياتي. ومازلنا باش نسمعوا من أغاني التسعينات، بعد شوية باش تقاو سيدي وصالك وتقاو زادة من أغاني الثمانينات من اختياركم الليلة. باش نسمعوا علي حميدة، تقاو زادة بعد شوية ميادة بسيريس، هذا فلاش باك. نذكركم مازلتوا في التصويت حتى للحداش ونص مع الليستة رقم واحد وإلى الليستة رقم اثنين، الاختيار عندكم انتوما. بعد موجز أخبار لحداش ونص نستمتعوا بواحدة من الليستات اللي اخترتوها انتوما الليلة. نكملوا مع فلاش باك التسعينات أنهام.

إذا عبد الحليم حافظ سمعنا في حبك النار تلقاو بعد شوي زاد نجات الصغيرة في ساكن أسادي. سمعنا الليستة رقم واحد فيها كاظم الساهر وعبد المجيد عبد الله ووائل كفوري، فهمنا اللي زوز ليستات يعني كانوا متعادلين واستمتعنا بهم الزوز. شكرا لكم أكيد على التصويت هذا اللي خلينا نستمتعوا به زوز ليستات. هذايا هكا نكون وصلنا لختام سهريتنا الليلة في عيش المزيكا. نتقابل إن شاء الله الأسبوع الجاي مع سهرية أخرى من 9 حتى النص الليل. يمكن معكم كوثر وذكريات، نقول لكم باي باي.

0: الذكريات عيش المزيكا
1: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
2: إذاعة الشباب نون ستوب.

0: Arabesque.
1: Arabesque. على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
2: إذاعة الشباب
3: نون ستوب.

0: مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار موجاتنا، موجات إذاعة شباب في عدد جديد من دينا السمح. طبعا رافقوكم في الموعد اللي تعودتوا عليه كل نهار جمعة من الأربعة للخمسة. دينا السمح في كل مرة نختار واحد من المواضيع واللي نحاولوا نسلطوا عليها الضوء من زاوية دينية، من منظور ديننا الحنيف. وبهي توا فضيلة الشيخ قدم لي زوز كتب بهدية، خليني نبدأ بيهم هما الأولانين. خليني نرحب به سعد دكتور عبد الكريم ترابلسي. أهلا بك دكتور، مرحبا بك.
1: شكرا لك خوي محمد رمزي، مرحبا بك كل المتابعين الكرام، أسعد الله وقتكم بكل خير. إن شاء الله جمعة مباركة يا رب.
0: إن شاء الله مبروك. هذوما مولودين جديدين ولا مولودان جديدان؟
1: تقريبا
0: المولود الأول عقود الزواج بين المنع والجواز، عرض فقهي وقراءة مقصدية بمناسبة الزواج، وإحنا موضوعنا اليوم الزواج. أنت زواجك عندك أبنائك ربي يحفظهم وربي يفضلهم. قلت إذن هذا العنوان الأول، عقود الزواج بين المنع والجواز، عرض فقهي وقراءة مقصدية، دكتور عبد الكريم الترابلسي عن دار العلم بتونس. والكتاب الثاني النظام المالي في مؤسسة الزواج بين الفقه الإسلامي والقانون التونسي، كيف كيف للدكتور عبد الكريم الترابلسي، جي ال دي تونس 2024. هذه دار نشر
1: مجمع الأطرشي.
0: مجمع الأطرشي. إن شاء الله مبروك فضيلة الشيخ. وطبعا هذو ما يضيفوا للمكتبة الفقهية التونسية أولا والعربية الإسلامية ثانيا، أكيد باش يكون عندهم صداهم وعندهم وقعهم وعندهم إضافتهم. نجد التحية والترحاب بكل من هو في الاستماع لبرنامجنا. واحنا في الحقيقة ما نشبعات برشا على الزوز عناوين اللي كنت نقدم فيهم، لأنه باش نحكيه على الزواج من منظور إسلامي، باش نحاولوا نبينوا أهمية الزواج من خلال أنه المؤسسة الزوجية هي جزء لا يتجزأ من المجتمع، وإذا كان أردنا مجتمع سليم ومتماسك فإنه لابد أن تكون أسرة متماسكة، والأسرة ما تتكون في ديننا بطبيعة الحال إلا عبر الزواج. باش نحكيه على الأسرة بوصفها النواة الصلبة للمجتمع، باش نحكيه أيضا على ظاهرة ربما ويبدو أنه حتى في الإحصائيات في التعداد العام للسكان والسكنة اللي خرجت النتائج متاعه في بداية السنة هذه 2025، يبدو أنه هناك أرقام عن العزوف عن الزواج أو تراجع عدد الزيجات في تونس. وفي الحقيقة احنا بيدنا نلاحظه في محيطنا القريب، ربما نتذكر واحنا في الصيف السيارات تزمر والسهرات وما إلى ذلك، يبدو أنه ما عادش نلاحظوا، ما لاحظناش برشا في الصيف هذايا. هناك أسباب باش نقفوا عندها باش نحكيوا عليها، ولكن باش نحكيوا أيضا على كيفية ربما تجاوزها وبناء أسرة. بطبيعة الحال نعرفوا أنه باش نحكيوا على التكاليف اللي تغيرت، الظروف الاجتماعية اللي تغيرت، ولكن طب يبقى الزواج هو المنطلق الأول لبناء أسرة ولبناء مجتمع سليم ومتماسك. فضيلة الشيخ مرحبا بك مرة أخرى.
1: شكرا لك أخوي محمد رمزي، مرحبا بكل متابعينا الكرام، إن شاء الله ربي يتقبل منا ومنهم أجمعين، وإن شاء الله ربي يبارك لكل الشباب المقبلين على الزواج.
0: أمين يا ربي، وربي يسهل لهم أيضا،
1: ربي يسر لهم إن شاء الله أن ما تزوج، إن شاء الله ربي يسهل وربي يكرمه وربي يرزقه إن شاء الله من الحلال الطيب. وإن شاء الله اللي حاليا كما قلنا احنا في المعمعة متاع الزواج، إن شاء الله ربي يعاونه،
0: إن شاء الله ربي يسر له ويعاونه،
1: وإن شاء الله كذلك اللي هما تزوجوا وأيضا على قريب ربي هناهم وربي يحفظهم
0: إن شاء الله بالذرية الصالحة،
1: وإن شاء الله يكرمهم بالذرية إن شاء الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك للجميع إن شاء الله. واللهم بارك لكل الأزواج، فاللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم في تهنئة الزواج.
0: أمين يا ربي أمين. طبعا يرافقنا زميلنا وليد الريفي على الأجهزة الفنية، رحبوا بيه، عندي برشا ما خدمتش مع وليد، أهلا بيك يا وليد. وفدوى قلاوي موجودة معانا، ويسر تستوري، هذوما باش يرافقونا اليوم في الانتاج الرقمي. وما ادراك ما الانتاج الرقمي؟ معناها كالصوره اللي باش تشوفوها توا، لانه اللي يدخل على الموقع الرسمي راديو جون يعني على صفحه الفيسبوك باش يلقى صوره. الصوره هذيك راهي بانام الفدوى قلاوي ويسر التستوري. ربي يوفقهم، هما يعملوا في تربص معانا ان شاء الله، نشوفوهم معانا يشتغلوا في المؤسسات الاعلاميه. فضيله الشيخ، اختيار الموضوع هذايا خلينا ننزلوه في اطاره. احنا في الحقيقه كما قلت باش نحكيوا على المجتمع السليم والمتماسك من منظور اسلامي، باش نحكيوا على مقومات المجتمع السليم، الاسره بوصفها النواه الصلبه للمجتمع. ولكن ربما المنطلق متاعنا في هذي الكل هو الحديث عن مسألة العزوف عن الزواج وعن بناء أسرة، أسبابه وسبل علاجه.
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي جعل من الزواج آية من آياته، فنحمد الله سبحانه وتعالى الذي جعل الناس من أنفسهم أزواجا يسكنون إليها وجعل بينهم مودة ورحمة، ونحمد الله سبحانه وتعالى، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بداية مرة أخرى إذن تحية لكل متابعينا الكرام، وإن شاء الله فيها ما بتعرف أخي محمد رمزي يعني بمناسبة فصل الصيف الأفراح يعني تكون أكثر من العادة، إن شاء الله ربي يهني كل المقبلين على الزواج.
0: أمين.
1: وفي الحقيقة الحديث عن هذا الموضوع التذكير بأهمية الزواج بالنسبة للمسلمين، يعني تقريبا ما فماش دين يحث على الزواج ويعني يحث الشباب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم باءة فليتزوج. إذن حث، وحتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن يعني عزف عن الزواج، قال: من رغب عن سنتي فليس مني. ورب يجعل الزواج آية من آياته، وكما قال سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.
0: إذن
1: فالزواج فعلا هو آية من آيات الله عز وجل، وربي عز وجل يقول: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، فهو ميثاق غليظ.
0: نعم.
1: فعلا يعني يقوم على أساس عقد وعلى أساس المراضات، وفيه يعني شروط وفيه أركان وفيه ولي، يعني من ولي ومن إيجاب وقبول وشهود أو إشهار يعني ومهر إلى غير ذلك، يعني فيه مكونات متكاملة.
0: نعم.
1: من الأركان ومن الشروط، فهو عقد، هو مؤسسة كما يقول رجال القانون.
0: نعم.
1: يبدأ عقدا وينتهي مؤسسة كما.
0: نعم.
1: يذكر يعني بعض رجال القانون في ذلك. ففي الحقيقة يعني هو ميثاق غليظ، هو شيء مقدس، هي رابطة مقدسة، لأنها تقوم على أساس الصون، صون العرض.
0: نعم.
1: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن.
0: نعم.
1: يعني هي رابطة فعلا مقدسة في الحقيقة، يعني الإنسان مش يصون عرض شخص ذاك، يعني الطرف المقابل ذكر أو أنثى، يعني بالنسبة للمرأة تصون رجلها والرجل يصون زوجته، فلذلك سمي بأنه ستر وأنه
0: ستر.
1: لباس يعني كما ذكر سبحانه وتعالى. فلذلك يجب أن نعطي قيمة هذه المؤسسة وهذا العقد في نفوس نشئنا. وشوف احنا حتى عنا في لهجتنا العامية، وقت اللي نحب ندعو الإنسان ونفرحه له في الدعاء نقول إن شاء الله فرحتك، وفي الغالب احنا نعرف شنو نقصده إن شاء الله فرحتك، يعني تتقال للعازب ولا للسبية إن شاء الله فرحتك، يعني
0: وقتش نفرحوا بيك،
1: وقتش نفرحوا بيك. نعم فعلا، يعني لأنها فرحة، يقولك نعم. فرحة العمر،
0: فرحة العمر
1: الإنسان. نعم. يعني حتى وقت اللي يحب يكون مستقبله يقول لك نحب نخدم وكذا، يقول لك ونحب بعد ذلك باش
0: نلمس
1: ويقاتي ونعرس ونجيب صغيرات غير ذلك. فإذا هو حلم الحقيقة، يعني حلم مش معناته أنه صعب المنال،
0: لا لا
1: مش نقصد بالمعنى هذا،
0: هو
1: ولكن هو
0: غاية مطمح.
1: نعم. هي غاية ووسيلة في نفس الوقت،
0: وسيلة في نفس الوقت،
1: يعني يخدم ويشتغل كذا باش حق الغاية هذه، وهي وسيلة للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ولتكون عبدا لله سبحانه وتعالى، لأنه ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالزواج هو
0: شكل من أشكال العبادة.
1: نعم. يعني وهذاك علاش احنا نحب ومن حاجة نصلحوها، أنك وقت اللي تتزوج باش تتقرب ربي سبحانه وتعالى، فمن أعانه الله على نصف دينه فليتق الله في النصف الآخر. يعني
0: الله.
1: الزواج هو باش تكمل به دينك. يعني الزواج يعني يعني هو مجال باش تلم به برشا حسنات، كيما ممكن يكون سبب وعيذ بالله باش انك تبعد عن ربي سبحانه وتعالى، ولكن في الاصل في الاصل انه هو ما جعل الا لتزداد قربة من الله سبحانه وتعالى، لانك يعني باش تحسن اختيار شريك حياتك اللي باش يعاونك في امور دينك ودنياك، مش باش يغرقك ولا باش تغرقك في الاصل. انت اخترت شريك حياتك علاش؟ باش يعاونك، باش ياخذ بيدك لما فيه خير،
0: هو شريك
1: الله سبحانه بتبيعه،
0: هو شريك.
1: حتى كي تقول كي تصلي النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كي واحد يقوم باش يقوم في الليل، رحم الله رجلا اذا قام نضح في وجه اهله يعني الماء، يعني بمعنى انك انت كي باش تقوم تصلي تقوم الليل، فتحرص على انه حتى زوجتك مثلا تقوم تصلي،
0: تقوم تصلي
1: والزوج والزوجه نفس الشيء، يعني فاليد في اليد كما قلنا احنا،
0: كلاهما يحض الاخر على اللي يعني، وكأنهم يدفعوا بعضهم
1: لما فيه خير لأمور دينهم ودنياهم. نعم. فالأصل
0: إذن وبعد الأبناء كيف كيف
1: نفس الشيء بالنسبة للأبناء
0: مع الأبناء
1: فعلا يعني هي آية من آيات الله سبحانه وتعالى، ولذلك قال ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، من أنفسكم الإنسان. يعني علاش يحنوا إلى زوج سيدنا آدم وقت اللي خلقوا ربي سبحانه وتعالى، يعني استوحش روح وحده، فخلق الله له من ضلعه
0: حواء.
1: يعني هي آية وخلق لكم من أنفسكم أزواج
0: علاش؟ لتسكنوا
1: السكن. فعلا الزواج هو سكن من السكينة من الراحة من الطمأنينة. يعني مش إنسان زوج ولا يمشي ويحكي وحده في الشارع يقطع في شعره ولا بالعكس، هو هو سكن
0: سكن راحة هدوء
1: طمأنينة يعني يعني لتسكنوا إليها. والسكن هو استقرار الإنسان، يعني حتى في الجانب المادي عليه سمي السكن سكنا لأنه من السكينة والاستقرار، فقد سكن يسكن ذلك المكان،
0: استقر
1: استقر. شفتك المفردات والمصطلحات هذيك، فكذلك يعني كذلك سبحان الله الزواج، وذلك عليه الإنسان حتى يتزوج في الغالب أنه يعقال نقولوا نحن
0: بالضبط، تتغير البارامتر نتاعو
1: وي يعني يتعلم الصبر اكثر
0: بالضبط، يتعلم العيش في في في في, في اثنين، كان عايش وحده يخرج وقت يحب يروح وقت يحب، ربما يتعشى لبرا بشوالي مسائل منظمه
1: يخليك
0: يولي فما عنده في شكون يخمم وفما شكون اللي يفكر فيه وملتزم، ومعناها تتبدل المعطيات كلها نحو الأحسن بطبيعة الحال.
1: أكيد أكيد. يعني الحياة تقوم على الشراكة،
0: الشراكة
1: والإنسان مدني بطبعه، فيجسم ذلك من خلال العقد، هذا العقد الزواج اللي هو عقد مكارمة، اللي هو عقد محبة، وهو يعني عقد يتجاوز المعنى التشيئي للكلمة ومتاع سلعة ونشري وتشري، لا لا، هو هو هو ميثاق غليظ، هو ميثاق مقدس فعلا، فما قداسة

0: لأنه حدوده عظيمة
1: جديد جدا.
0: أكيد الزواج شوف كيما أنه مجال لجلب الحسنات، يعني أفضل صدقة تقوم بها هو كل الطعام اللي تطعمه لزوجتك وأهلك والأبنائك بصفة عامة. فالزواج هذاك ورد بالك أنك تظلم فيه والعياذ بالله، لأنه إذا كان تسوء العلاقة وهذا يؤدي إلى طلاق، وهذا حلقة أخرى مانيش نحدثوا فيه اليوم، ما زال حلقة خاصة فعلا بهالآفة هذه. لكن هالآفة هذه اللي هي تكون آخر نهاية
1: للعقد
0: هذا المؤسسة هذه، يعني بالانفصام لأسباب أو لأخرى،
1: ما وهي عنها.
0: أكثر حاجة ما يحبها الشيطان
1: بالضبط طبعا.
0: وهذا كما قلت ان شاء الله ممكن نخصوا حلقه باش نتحدثوا على الطلاق واسباب الطلاق ومظاهر الطلاق والطلاق البدعي والطلاق السني، يعني فعلا لانه ظاهره اجتماعيه خلينا نقولوا
1: خطيره طبعا، تحط من المجتمع
0: بطبيعه وخيمه
1: هكذا الابناء هذوكم. نعم. اللي باش يلقاو رواحهم يعيشوا مع ما بين والدين متفرقين، وفي الاثناء قبل ربما طلاقك الخصومات وما الى ذلك، شنو تنتظر منهم باش يكونوا فيما بعد؟ يعني باش يكونوا مهتزين نفسيا، باش يكونوا يعني الحزن مخيم عليهم لانهم الاب في شيره والام في شيره، يعني
0: فعلا يعني. ولذلك فانه خلينا نقول انه اخي محمد رمزي، يعني الزواج هو قيمة اجتماعية، هي قيمة اقتصادية نفسية. الزواج يسهم في تحقيق الاستقرار، ولكن يجب أن يحسن الاختيار، لأن نجاح هذه العلاقة تقوم على أسس دينية،
1: شروط
0: أخلاقية، اقتصادية، علائقية، نفسية، يعني يجب أن تتوافر
1: هي كل
0: متكامل،
1: يجب أن يتوفر
0: فما رقم واحد فما رقم اثنين، يعني في السلم الاختيار
1: ثم ما يمكن أن نتنازل عليه وما لا يمكن أن نتنازل عليه.
0: أما
1: شيء ما نجمش نتنازل عليه.
0: نعم.
1: نجم يكون صاحب مال كثير ولكن
0: مش على دين ومش
1: على خلق وما إلى ذلك، ولا العكس أيضا زاد نجم يكون على خلق وعلى دين ولكن
0: نعم فعلا
1: معناها في ضيق كبير من الحال، ما ينجمش يقيم أسرة، ما ينجمش يقيم عائلة، فتولي عملية معناها وكأنها مغامرة.
0: ولذلك أخويا محمد رمزي، يعني الزواج هو الأصل النظر في مقصده، الزواج هو الأصل فيه، هو أنه عقد على التأبيد الأصل فيه،
1: لا نهاية له،
0: معناتها ما
1: يبدو ما يفاش،
0: أي ما ينجمش يكون بأجل،
1: ماهوش
0: كاريه هي،
1: اي مش بالضبط،
0: ماهيش كاريه. اسمع نتزوجوا شهر ولا عامين ولا كذا، لا زواج متعه، هذا النداء نتاع خلينا نعملوا زواج بث تجريبي ومن بعد، لا. الاصل هو عقد على التأبيد
1: بالضبط.
0: ما صارش مفاهمه، فما صوره كامله صوره الطلاق، فما هذاك موضوع ممكن احيانا يكون طلاق هو حل، هو يكون رحمه من عند ربي سبحانه وتعالى
1: طبعا، لذلك لم يحرمه الله،
0: ماهوش حرام،
1: هو ابغض الحلال
0: لكنه مش حرام، في كثير من الاحيان يكون
1: حل
0: وربما في رحمه حتى للطرفين وحتى للطرف الثالث اللي هم
1: الأطفال بالضبط،
0: هذه حاجة. لكن وهذاك علاش، يعني العقد هذايا في شروط في أركان كما قلنا، وفما عقود اللي هي محرمة، يعني فما عقود في الزواج، يعني هي إما أن تكون فيها شبهة، يعني مختلف في تحريمها مثلا، أو أنها محرمة أصلا. ولذلك يعني ذكرت يعني في كتابي عقود الزواج بين المنع والجواز، هناك بعض العقود المختلف يعني في تحريمها، هناك عقود يعني محرمة، مثلا ذلك من صور الأنكحة المحرمة، يقولوا الأنكحة يعني الزواج فالنكاح في القرآن هو بمعنى الزواج.
1: نعم.
0: فأنواع العقود مثلا ما يسمى بزواج المتعة فهو
1: محرم
0: بإجماع أهل السنة طبعا، نجد ما يسمى بزواج المحلل،
1: أي
0: يعني
1: مثلا بعد الطلاق
0: يطلقها ثلاث مرات فتتزوج من رجل آخر ليحلها لزوجها بعد ثاني، ويكون المقصد هو فقط ليحللها لزوجها، وذلك عايش كنا هو الزواج وعقد على التأبيد، ماهوش لفترة معينة ولتحقيق مقصد معين ولزواج متعة، فهذا حرام.
1: هذا الزواج الثاني المحلل شنو هو؟
0: نعم
1: هو ما شرعي
0: المحلل، لا هو حرام.
1: حرام.
0: زواج المحلل هذا هو حرام، يعني ويسمى بالتيس هنا، يعني يستعمل كوسيلة باش انها يحل الزوجة،
1: تدخل بشاب
0: نعم
1: بآخر باش تحل زوجها مرة
0: يحللها لزوجها،
1: فهذا معتمدة في الشرق كثيرا
0: لكنها محرمة. شوف شو

0: معتمدة على مستوى رسمي أكيد، ما فيهاش فتوى أكيد، لأنه تحريمها بالإجماع تحريم، يعني بالنسبة للنكاح المحلل يعني أجمع الفقهاء وعلى
1: في
0: تحريمها.
1: في مصر موجودة؟
0: لا ما هيش موجودة، لكن مش معناتها موجودة مش يعرف. لا لا على مستوى القانون
1: لا مش قانون في يعني
0: حتى
1: في المجتمع،
0: حتى في الفتوى يعني على مستوى الفتوى
1: اجتماعيا مستمع
0: ممكن
1: يعني
0: اجتماعيين يعني يقوموا بها، لكن هي نحكيه على النص الشرعي فإن
1: محرم.
0: والدليل على ذلك أنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث مثلا يقول مثلا في قوله سبحانه وتعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجع، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجع. في السنة النبوية يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له، والحديث أخرجه ابن ماجه وغيره، حديث صحيح. فهذه لعنة دل على ذلك أنها كبيرة. وفي حديث آخر أخرجه الترمذي يقول عبد الله بن مسعود لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحل والمحلل له، فهذا لعن. وفي حديث آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المحل والمحلل له، وغير ذلك من الأمثلة.
1: يعني ما فماش أوضح من هكا،
0: ولذلك علاش المذاهب الكل فقهية
1: أجمعت على أنه
0: بالإجماع، مش واحد قال مكروه واحد قال يعني يسن أو غير ذلك،
1: إجماع على أنه حرام.
0: يعني فعل الناس كما أنه برشا ناس يأخروا الصلاة عن وقتها فيدل ذلك على جوازها، رغم أنه عدد كبير من الناس يؤخرون الصلاة عن وقتها. نجد أيضا أنواع أخرى يعني من الزواج المحرم كزواج المسلمة مثلا
1: من غير المسلم،
0: وإن كان كتابيا
1: المسلم ولا غير الكتابي،
0: لا لا لا
1: حتى وإن كان كتابيا
0: مهما كان الرجل، نعم يجوز للرجل أن
1: يتزوج كتابية،
0: ولكنه إن كان فيه كراهة اليوم، وأن الشروط الكتابية اليوم يعني أن تكون محصنة وأهل كتاب، يعني يكاد يكون أنها صعب جدا تكون محصنة غير ذلك. وحتى إذا كانت جائزة، سيدنا عمر بن الخطاب، نعطيك مثال صحيح هو يجوز، سيدنا حذيفة بن اليمان جعله عمر بن الخطاب وكان أميرا المؤمنين حتى واري على المدائن، فتنهى إلى سمعه أن حذيفة تزوج من يهودية موش حرق من أهل الكتاب ومحصنة لغير ذلك به، فقال له طلقها
1: عمر.
0: قال له طلقها. قال له أحرام هي يا أمير المؤمنين؟ نعرف اللي مغادر يعرف مش حرام سيدنا حذيفة. قال له طلقها، فإن في نساء الأنصار خلابة أي خديعة، وفي
1: لا يؤتمن شرهن.
0: نعم، لأنه ممكن هي عند أخوالها عند عموماتها
1: بتحن
0: كذلك تنجي تفشي أسرار
1: وانتي والي في مركز طبعا
0: ستفشي أسرارا مهما كان. ثم أيضا بينا أن في ذلك يعني فتنة على نساء المسلمات،
1: يعني المسلمين
0: الإنسان
1: نساء المسلمات
0: بش يولي يخليوهم الرجال
1: بالضبط،
0: ويتبعوا ربما يخذوا الكتاب وغير ذلك، وتقعد الإنسانة يعني دون زواج. فهنا في نظر في مآلات الأفعال، لأنه
1: الأولى هي المسلمة،
0: فقالوا طلقها. وذلك علاش الإمام الشاطبي يقول النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعا، بمعنى
1: تنظر وين بتوصل الفعل هذا، شو
0: نتائج الفعل مباح
1: أي.
0: الفعل يكون مباحا، لكنه
1: أبنائك مش يحنوا لأخوالهم مش يحنوا لأخوالهم وبش تكون عندهم علاقة بأخوالهم
0: وهذايا نداء للشباب اللي ربما يحرص على الزواج من الكتابيات. هذا في حق الزوج لما تزوج من كتابية ويعيش معها في في في في بلاده،
1: في بلاده. ولكن يعني وقت يعيش
0: لكن
1: في
0: لما تعيش معها في بلادها حبيبي باش تحكم قوانينها
1: بالضبط
0: وقتها فاظفر بذات الدين تربت يداك. راهو هنا اذا كان هي باش تعيش في بلادك ممكن تتاثر وتسمع
1: تتغير وكذا،
0: اما اذا كان انت باش تعيش في بلادها وتتحكم بقوانينها
1: فانت هو اللي باش تولي تابع.
0: وانا لهنا نذكر فما حادثه يعني وقتها منذ سنوات صارت، انه فما شخص مسلم متزوج من مسيحيه في دوله من الدول الغربيه، فلما توفي بالنسبة لها معناتها كانت الرغبة متاحة باش أنها، وهذه عادة منتشرة الآن في الغرب الحقيقة ومن هذه شفتها في بعض الدول الغربية، أنهم يحرقوا الجثث
1: طبعا
0: يحرقوا جثة، فهي كانت الرغبة متاحة في حرق جثة
1: زوجها اللي هو احنا في ديننا
0: وأهل الميت اللي هم مسلمين كانوا رافضين
1: طبعا.
0: فالمسألة يعني طرحت عند القضاء في الدولة الغربية هذيك والقضاء أنصف الزوجة.
1: هي أولى به.
0: أي نعم. حتى الحق هي بتصرف الجثة نتاع زوجها كما تحب.
1: كما تحب.
0: يعني هنا ريت النظر في مآلات الأفعال. بالنسبة للعكس توا زواج المرأة المرأة المسلمة من غير المسلم ما يقولش يعني كتابي ولا غير كتابي بغير المسلم فهذا حرام بالإجماع. يعني أجمع العلماء قاطبة على أن زواج المسلمة من غير المسلم هذا محرم ويعني الأدلة في ذلك كثيرة. وإذا نرجع للمذاهب الفقهية الأربعة نجد أنهم أجمعوا مش حتى الأربعة يعني كل مذاهب الفقهية نخرج حتى من دائرة من أربعة
1: رباعي.
0: نعم تجد أنها محرمة. وكما قال عز وجل ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا تنكحوا يعني لا تزوجوا
1: المشركين حتى يؤمنوا
0: الآية. ويعني أدلة كثيرة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل حال.

0: دينا السمح.
1: عودة لدينا السمح على موجات إذاعة شباب، نجد التحية والترحاب بكل من اختار أنه يرافقنا. نذكر 71-844-411 هو رقمنا الهاتفي المباشر للاتصال والتواصل، وإلا إذا كان تحبوا أسئلتكم تحطوها على تحطوها على صفحة الفيسبوك. سامحوني عملت هكا وقفة لأنه نقرأ في تعليق ما فهمتوش. كريم ترابلس يقول توا هذا موجود عايشين معانا، نحب نفهم شنو اللي موجود وعايشين معانا. يا كريم طالبي واضح سؤالك، مثال شو واضح لنا سؤالك. وفضيلة الشيخ دكتور عبد الكريم الترابلسي موجود باش يجاوبنا على كل الأسئلة. نذكروا أن موضوعنا هو الزواج، ولكن خذينا منطلق العزوف عن الزواج، أسبابه وشنو سبل ربما تخطي هذه الأزمة، وإذا كان تواصل هالعزوف هذا شنو ربما باش يكون تداعياته على المجتمع التونسي. فضيلة الشيخ، احنا طبعا مجموعة من الآيات القرآنية اللي تحث على الزواج بوصفه آية من آيات الله عز وجل، وأحاديث للنبي الكريم فيها أيضا تشجيع على الزواج. يا أيها أيها الشباب،
2: يا معشر الشباب
1: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، يعني هذا واضح دعوة واضحة للزواج. وأيضا في الآية القرآنية ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وآيات كثيرة وأيضا أحاديث نبوية كثيرة تحث وتحض على الزواج. ولكن كما قلنا احنا لاحظوا أنه فما تراجع، وحتى في الإحصائيات الأخيرة تعداد العام التونسي للسكان والسكنة يبدو أنه فما بيان لنسب في تراجع إذن الزواج.
2: هو كذلك. شكرا لك أخويا محمد رمزي. ربما تحية لأخونا كريم، قد يكون يقول هذا موجود، ممكن يقصد الزواج المحلل، يمكن
1: ربما يقصد. ولكن احنا جاوبنا على
2: على كل حال. احنا حتى ولو كان نحن نشوف الجانب ربما شرعي احيانا، فما شكون أخويا محمد رمزي، يعني احنا اكيد عن القانون المدني، وتحية للسادة العدول والمحامين والقضاة الى غير ذلك، لكن حين يجيك شخص ويعني يكون في اشكال الحقيقة لهنا نقول امشي لسماحة المفتي. يقول لك راهو طلقت بلفظ الطلاق، يعني يطلق مرة الأولى ويطلق مرة الثانية وبعد طلق مرة الثالثة. يعني هذا تصير للأمانة،
1: تصير
2: برشا.
1: هذاك السؤال متاعي، نعم شنو هو الحل؟
2: نعم هنا هنا الحقيقة
1: سماحة مفتي الجمهورية هو اللي نجم، نعم هو اللي عنده قول الفصل.
2: الحقيقة هنا هو المسألة واضحة هنا، لكن
1: لا رجعة فيه،
2: ما تنجمش تتحمل مسؤوليتها يا أخوي هنا برا السيد سماحة المفتي. تحية لسماحة المفتي هشام المحمود، وفما أسئلة ربما هو باش يسألهم لك باش يعرف حاجات معينة، باش أنها ينجم يقول لك هذا اللي عملته يتصلح ولا ما يتصلح
1: ولا ما يتصلحش بالضبط. قول الفصل يكون عن سماحة المفتي الجمهورية الحقيقة،
2: يعني هذا لازم باش هكاك نوحدوا المرجعية نتاعنا
1: بالضبط
2: لتوحيد المرجعية،
1: ما تكونش أقوال مختلفة. نعم. ثم ممثل نعم. اللي هو سماحة مفتي الجمهورية ينجم هو يفتي ويتحمل المسؤولية نعم. أيضا فيما أفتى،
2: هو المرجع في ذلك. فالمسائل هذه اللي خاصة فقه الأحوال الشخصية متعلقة بالطلاق، لأنه أحيانا يعني فعلا يعني كارثة مصيبة، ولا في قضية الرضاعة مثلا يكون بعد 20 سنة زواج يجي شكون يقول راهو اسمع راهو أنتم أخوات راني رضعتك أنت ورضعتها هي، ماهيش هذا حكم شرعي، شنو باش نعملوا هنا؟ هنا فما أقوال، باش ناخذوا القول المالكيه والقول الشافعيه، انت باش ناخذوا على انها رضعه واحده او خمسه رضعات مشبعات، والا باش ننظروا في الرضاعه كانت في الحولين،
1: يعني فيها تفاصيل
2: في الحولين ولا بعد الحولين، يعني فيها برشا تفاصيل اخرى. فالهنا ماهيش يا حبيبي باش تجي انت تفتي فيها هكاك خاطر حفظت زوز ايات وقريت بعض الاحاديث باش تقولوا لا تحل لك او يحل لك او
1: مش بالبساطه هذه مش بالبساطه هذه
2: بالضبط. لازم يعطى
1: واحد ما يفتيش في المسائل هذه
2: على سماحه المفتي
1: ضبط وهو الاعلم والادرى.
2: ما فيش كلام حتى لهنا ينظر في مناطات المسائل ومناطات الاحكام
1: وما آلاتها
2: طبعا مش انه يفتي في المساله وفقا لكتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتهادات الفقهاء في المساله. فلذلك هذه المسائل الدقيقه دائما ما نحيلها على سماحه المفتي.
1: مفتي بالضبط.
2: من اسباب اللي خلتنا نتحدث في موضوعنا اليوم هو تراجع عقود الزواج، وهذه اسباب كثيره يعني يكفي انه حسب بعض الاحصائيات للمعهد الوطني للاحصاء انه تراجع يعني بلغ ما يقارب الثلث معناتها يعني ثلث 33%
1: 33%
2: يعني نسبة كبيرة يعني.
1: نسبة كبيرة جدا
2: معناتها على 133 عقد يعني
1: ينقص
2: يعني نسبة نحط نقطة استفهام وهذه عندها أسباب كثيرة. فما الجانب الاقتصادي؟
1: معناها خلينا نفسره أكثر، كانوا يعقدوا معناها يعملوا عقد الزواج 100 ولاو 66 نقصوا 33
2: أخرين ولا 34
1: ولا 34 وين مشاو؟ وعلاش؟
2: علاش النقص هذايا مش 5 و10% يعني عدد يعني نسبة
1: نسبة معتبرة
2: نعم
1: 33% نسبة كبيرة.
2: وهذا يؤدي إلى طبعا تراجع عدد الولادات وهذا يؤدي إلى التهرم السكاني لأنه راهو احنا تو نفخر بأنه عدد الشباب الممتاز اللي عنا على مستوى العدد الحمد لله يعني تونس بلاد يعني فتية وتسخر بالشباب
1: ولكن في المستقبل في نظرة مستقبلية نشوف أوروبا احنا اليوم
2: أوروبا
1: أوروبا اليوم أي القارة يعني العجوز
2: نعم
1: شوفوا ألمانيا نشوفوا فرنسا نشوفوا يعني
2: دنمارك وغيرها من يعني الاسكندنافية بريطانيا كذلك
1: يعني عاملين حتى عروض متاع إغراء جو وتزوج
2: وجيب صغار
1: بالضبط
2: ومعناتها امتيازات جبائية كبيرة
1: كبيرة جدا وحتى امتيازات عينية مادية
2: معناها فما بعض الدول اللي اقترحوا باش أن المرأة اللي تنجب يعني 3 أطفال تعفى مدى الحياة من الجباية ومن الضرائب يعني وفما اقتراح في بعض برلمانات الأوروبية أنها تجيب 2 أطفال أكل الأم هذيك المرأة هذيك تعفى من الجباية
1: أصلا مدى الحياة. في هولندا بخلاف الإعفاء من الجباية يعني يأخذوا أموال كبيرة
2: أموال
1: جدا
2: على الأطفال هذيك يعني على كل طفل يعني
1: على كل طفل أموال وتعفى يعني مدى الحياة من الجباية يعني وتعرف الجباية عندهم هما كبيرة برشا
2: يعني مش احنا راهو رد بالك راه تقول سنين جباية هذا راهو جباية يعني
1: جباية جباية بالضبط
2: نعم. فلذلك هنا هذا التراجع عنده أسباب. فما الجانب الديني موجود الجانب الديني بجانب ايش معناتها نقول الجانب الديني هو هي انه الرغبة في الزواج لتحقيق معنى العبادة وتأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم مقصد مهم ذي
1: طبعا
2: أنه العبادة ثم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني يعني معنى مهم جدا أن الإنسان يعني التدين وابتعاده عن المحرمات ومعنى لا يرضى لنفسه وعياذ بالله أن يقع في الفاحشة فإذا يذهب إلى الزواج فيعني يحقق فيه يعني رغبات الجبلية البيولوجية الطبيعية فيه
1: بالضبط.
2: فهذه
1: وهذا يعفيه من السقوط في
2: نعم
1: المحرمات
2: ما حرم الله سبحانه وتعالى من الفواحش
1: بالضبط.
2: إذن هذا الوازع يعني فترة نوعا ما
1: تراجع
2: وتراجع نوعا ما فيكون من أسباب يعني ما نقولش أنا ربما يعني أحيانا مش حتى ما نقولش عزوف تأخر السن
1: تأخر
2: يعني فما اللي يقول لك لا مش أنا ما نحبش نعرس أنا نحب نعرس لأنه ما نقدرش لهنا يجينا البعد الاقتصادي
1: أي لهنا الاقتصادي ولكن خلينا في الأسباب. البعد الأولاني فضيلة شيخ
2: لكن نعم
1: اللي انطلقت فيه أنت اللي هو البعد الـ يعني ربما تراجع هكا الوازع الديني
2: نعم نعم باعتبار
1: بوصف أنه الزواج عبادة
2: وجود العلاقات غير الشرعية خارج إطار الزواج
1: أصبح متاحا
2: أصبحنا نتحدث عن ما يسمى اليوم بالأمهات العازبات أصبحنا نتحدث عن أطفال يولدون خارج إطار الزواج يعني اليوم مثلا وهذا المجتمع الغربي اليوم تأخذ أنت في أمريكا ما يقارب عن أكثر من ثلث الولادات هي خارج إطار الزواج. في أوروبا أكثر من الربع. يعني صحيح أن في تونس ماناش ظاهرة،
1: مش نسبة كاي،
2: لكن النسبة في ازدياد. عدد الأطفال اللي قاعدين يتولدوا خارج إطار الزواج، أيضا الإجهاض اللي قاعد يصير للفتيات، ما نحكيش عن المتزوجات ولكن الفتيات
1: العزيبات.
2: أيضا يعني نعم العازبات، فإنه أيضا عدد في ارتفاع. فربما من أسباب هذا التأخر في سن الزواج هذا ضعف الوازع الديني، وممارسة
1: ربط علاقات
2: تلك، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة، الباءة هي القدرة المالية والجنسية
1: لغير كل.
2: فالزواج أيضا يحقق يعني استقرار نفسي وإشباع لرغبات ليربي يجعلها مركوزة فينا سبحان الله. يعني هذه جبلة
1: طبعا
2: سبحان الله، يعني هذه كحاجة إنسان يعني جبله الله عليها غريزة فيه فيصرفها بما يرضي الله سبحانه وتعالى. فهذه من الأسباب اللي تخلي نوعا ما ذلك التراجع. تلقى الشاب الذي يضعف عنده الوازع الديني يقول لك أنا نحقق في نزواتي في رغباتي خارج
1: إطار الزواج، خارج الكلفة المادية وخير
2: خلي مالتون أحرص،
1: خارج من المسؤولية وما إلى ذلك.
2: نعم. ثم فما سبب اللي هو الخوف من المسؤولية. برشا يعني أصبح اليوم جهم عليه، إيش معناتها يعني عنده إنه شوف الزواج راه الفقهاء قالوا فيه الأحكام الخمسة، أحكام فقهية الخمسة، ينجم يكون الزواج واجب، ينجم يكون حرام، ينجم يكون مستحب، ينجم يكون مباح. فهمت؟ يعني أحيانا يكون الزواج واجب، إيش معناتها واجب؟ يعني إذا كان لم يتزوج فهو آثم، وممكن يكون يعني محرم في حقه. يعني الزواج في حد ذاته تعتريه الأحكام التكليفية الخمسة عند الفقهاء. فهناك من هو قادر على الزواج ويعني يؤخره دون عذر رغم أنه يقع في المحرمات. يعني فما شكون اللي يعني عنده ربما رغبات يعني جنسية يقضي فيها خارج إطار الزواج رغم أنه قادر على الزواج ماديا حتى على مستوى النفقات،
1: لأنه
2: عندوش مشكلة نجم يحل دار وما عندوش حتى إشكال فيها.
1: لأنه فضيلة الشيخ احنا قلنا باش نخصوا حصة للحديث عن الطلاق.
2: نعم.
1: قلنا باش نخصوا له حصة.
2: نعم.
1: ولكن واحد من الأسباب هو مغالطة قاعدة تتداول في أنه نسب الزواج في تونس نسب مرتفعة جدا. هذا قاعدين كلنا نسمع فيه الحقيقة هكا ولا
2: الزواج ولا
1: الطلاق عفوا. نعم. أنه نسب الطلاق في تونس مرتفعة جدا. هاي إحصائية، معدل الطلاق الأردن 2.5 بالمئة، السعودية 2.2 بالمئة، مصر 2.6 بالمئة، المغرب 3.9 بالمئة، تونس 1.4 بالمئة. يعني أقل نسبة ضمن خمسة دول عربية
2: وتونس، مع أنه أكثر ربما دولة ونتحمل مسؤوليتي في ذلك أنه الطلاق فيها مصرح به هي تونس.
1: تونس
2: لأن نظام الطلاق رأو في تونس يختلف عن كثير من الدول العربية الأخرى. يعني أنه مجلة الأحوال الشخصية تمنع أن يكون الطلاق خارج المحاكم
1: بطبيعة الحال، يعني إطار قانوني.
2: نعم. ثم الإجراءات للطلاق يعني خلينا نقول نوعا ما معقدة طويلة، يطول أمدها خاصة بوجود مع وجود الأبناء.
1: أبناء
2: فالنسب موثقة، ما تنجمش تقول فماش طلاق خارج الإطار المدني
1: قانوني.
2: فهمت؟ لكن هذا تو كما قلت يعني موضوع آخر.
1: خصلوا حسي لا لأنه إن شاء الله. نعتبر أنا أنه
2: لكن ربما
1: الحديث عن الطلاق،
2: حالات الطلاق هو شوف حتى لو كان النسبة هي تظهر لكن العدد يعني كبير ساد
1: كبير بطبيعة الحال، ولكن العدد. حبيت تعمل مقارنة. نعم. بيننا وبين المجتمعات الأخرى.
2: نعم. بالنسبة لنا
1: يعني ولكن كبير
2: عدد السكان بتاعنا يعني صغير مقارنة بمصر ولا كما قلت يعني. لكن يقعد العدد مرتفع. مش النسبة مرتفعة ولكن العدد مرتفع. وربما هذا من
1: الأسباب
2: اللي تخلي عزوف وتأخذ
1: سنة الجواز خوي عليش معرس توا ومصرف وأموال وعائلة
2: شاف خوك شاف خوك كيفاش
1: بعدنا روحي في
2: شاف أموه كيفاش كذا
1: وجار وقريب واللي عرس في الصيف اللي فات
2: نفقة بعد قاعد اشتر شهرية تمشي للنفقة وهكذا علي اخويا فهمني يصير نوع من العزوف رغم القدرة لأنه خايف
1: رغم القدرة بالضبط
2: لأنه هو بالنسبة لي خايف المؤسسة ولذا نعرف بعض الشباب يقول لي يا اخوي ليش ما نتزوجش لا اخويا كان انا اخويا نتزوج ومن بعد ترسي لي في مشكل نلقى روحي انا في المحاكم نلقى روحي اشتر شهريه تبنى حالي وكذا لا اخويا وهذا موجود للامانه مانيش احنا مانيش قاعدين نبرر
1: ما نبرروش
2: احنا نشخصوا وقاعدين نبحثوا عن الاسباب الحلول تو نتحدثوا فيها فما ايضا الخوف من المسؤوليه انه فما اللي ما يحبش يتزوج لانه بالنسبه ليه الزواج مسؤوليه هو يحب يقول لك انا خويا
1: خليني شي تحليل
2: البيت
1: بالضبط
2: عامل جو ونبقى نتاخذ مراه تقول لي وين مشيت وقتاش مروح وقتاش مروح وكاين نحبش نفس الشيء بالنسبه للمراه تقول لك انا خويا خليني يعني في دار بابا
1: بالضبط راهو العزوف لهنا راهو مش الذكور برك
2: خلينا
1: نكون واضحين حتى للفتيات تقول لك خويا انا تخرجت قريت تعبت تخرجت حب انا بيدي ان نستمتع بحياتي نشري سياره انا
2: نقول لك علاش
1: لا لا لا ولات موجوده لا لا عقلي
2: معاك
1: لا موجود
2: اقل شويه بقات الرجال نقول لك علاش
1: لان نسبه الرجال اكثر
2: مش حتى نسبه الرجال نحن نقولوا رجال كي رجال كي نساء في تونس تقريبا عندنا شطر يعني حسب الاحصائيات الاخيره 50-50 لكن خليني نقول لك حاجه اخرى انه الامومه عاطفة الأمومة عند المرأة أقوى برشا لأنها مرتبطة بسن زاد لأن شوف الأم يعني المرأة تحب تكون أم تطلع تهبط تكبر تصغر
1: في عمر معين تنجم تحرم تنجم تحرم من الشعور هذاك
2: في سن معينة تلقاها حريص على أنها تتزوج مهما باش تأخر
1: ولكن اي فما دات ليميت
2: تعرف اللي هي في عمر معين راهو الحباله كيما يقولوا احنا تولي ربما مختار في صحتها
1: فماذا بها وتنجم تولي ما مش موجوده اصلا مش موجوده
2: غريزه سبحان الله قويه عند الام ان عند المراه انها باش تكون ام
1: غريزه الامومه طبعا
2: انها باش تكون ام الرجل نجم يقول لك يعني حتى 50 سنه تو نتزوج مثلا رغم انه هو غلط
1: بطبيعه الحال
2: هذا غلط
1: مش قاعدين نبرر مش مبرر
2: ولكن قاعدين نطرحوا علاش يتم تاخير السن عند البعض فاذا عدم الاحساس بالمسؤوليه لما ما نربيوش ابنائنا على المسؤوليه لما ندلهم اللي هما صغار وهذه من اسباب العزوف لما
1: شوشينو يعني فينا الحضاره لا تدوم
2: فيولي هو بالنسبه ليه
1: مرتاح بالضبط عليه باش يعمل روحي
2: صحيح
1: شيخ وحدي
2: مستمتع وكذا وندور
1: نحاول نجعد نمشي ناكل في ريستورون كيما قلت انت العلاقات هيك نعم موجوده بابا
2: نعم ولا حول ولا قوه الا بالله
1: والعياذ بالله وغيره
2: نعم فما ايضا جانب اللي هم جدا من نجم نقول لك ربما يعني اكثر سبب
1: اللي هو
2: الاقتصادي
1: اي بالضبط
2: اللي هي كثره البطاله راي نسبه البطاله في الشباب كبيره ياسر
1: مرتفعه
2: شوف الناس اللي هم مش متزوجين من دكاتره ما لقاوش عمل من خريجين
1: خريجين جامعات اللي وصلوا يعني جانب اقتصاد 30 سنه
2: انا خلينا نقول لك انه راهو معظم الشباب التونسي على الاقل نحكي على ولد بلادي
1: اي
2: راهم يحبوا يعرسوا
1: طبعا لا طبعا يحب طبعا يحب
2: راهو كي توفروا الامكانيات
1: يستقر ويحب يعمل يعني اسره
2: يحب يعمل اسره
1: احنا بطبيعتنا نحب يكون عندنا ابناء واستقرار
2: الحمد لله مازال عندنا هيك سله الرحم والالفه والموده ونحب اللمه العائليه وكذا فالرغبه راهي موجوده
1: وحتى اللي يخدم حتى اللي يدخل يخدم يقول لك هاني نكون نكون شنو نكون نكون معناها باش نبني اسره
2: نعم نعم نعم فهذا الجانب اول حاجه أول حاجة هي البطالة ثم في الجانب الاقتصادي هي ارتفاع تكاليف الزواج المعطى الاقتصادي في زوز يعني أسباب رئيسية فما جانب اللي هو البطالة يعني لما
1: وإلا وإلا حتى الأجور المتدنية
2: والأجور المتدنية
1: متدنية معناها
2: أحيانا التكاليف
1: تلقى واحد أجره ما يوصلوش في في في التنقل متاعه في ماكلته في لبسته في يقول لك باش نزيد نعمل روحي يعني مشكلة أخرى
2: فالارتفاع التكاليف فعلا تكاليف مشطة للزواج واليوم برشا يعني خاصة فم برشا ناس قاعدة تعان في بعضها
1: شكون يعلي أكثر
2: يعطيها
1: ربي يزيد
2: ربي يعمل الزواج بالإمكانيات اللي
1: على قدر كسائي أمود ورجلي
2: سبحانه وتعالى إن شاء الله يكون أكيد فأنت ما تنجمش تعمل كيف
1: أنت
2: بخالتك هي عملت مانيش عارف كي تحب تعمل أنت كيف
1: على قدر كسائي أمود ورجلي كل قدير وقدر وكل إنسان وشنو ينجم
2: أعظم الزواج بركة يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيسره مؤونة شوف الجانب الاقتصادي مهم جدا روانا في الكتاب اللي هو النظام المالي في مؤسسة الزواج، يعني أنا بينت أنه من أكثر أسباب السعادة الزوجية ومن أسباب حق السعادة الزوجية المعطى الاقتصادي، وبينت أن المعطى الاقتصادي والجانب المالي يكون قبل الزواج من خلال الاختيار، يعني أهمية الاختيار،
1: حسن الاختيار
2: على أساس المالي.
1: ايش
2: معناتها اساس المالي؟ يعني مش هو فقط اكيد الزوز. انه فضفر بذات ديني تربت
1: يدك
2: كما قال اذا جاء اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه، لكن من حقك انك ترفض على اساس مالي. يعني انت الدين متفاهمين فيه مريقل ما شاء الله كذا، يجي نسأله تو على الجانب المالي، الجانب المالي شنو هو امور ما يقدرش يقوم بداره، ما يقدرش يدفع كراه، ما مازال بو يصرف عليه، سامحني برا حتى كتكون انت دين واخلاق
1: بالضبط.
2: فهمت ذاك؟ علاش النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمه بنت قيس وقت اللي جاته ووقت اللي طلقت ثلاثا وجاوها ثلاثه، يعني جاوا شكون يخطب فيها، فمن بين ما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ما تزوجوش، قال لها ما ولا يعني على سيدنا معاويه، قال اما معاويه فصعلوك اي لا مال له، ما عندوش فلوس،
1: ما عندوش فلوس،
2: قال ما تزوجوش. ولذلك الفقهاء يعتمدوا على مصطلح، مش الكل لكن فما المصطلح القوي في كتب الفقه وهو ما يسمى بمصطلح الكفاءه، وتحديدا الكفاءه الماليه او ما يسمى باليساري. كثير من الفقهاء الحنفيه وغيرهم يبينوا يعني ايش ضروره اشتراط الكفاءه، بمعنى ان المراه اللي تكون في طبقه اجتماعيه معينه يلزم تتزوج من رجل يكون يساويها يضعها في الطبقه،
1: في الطبقه بالضبط.
2: مهم جدا معطى الكفاءه هذا، هذه من مما يعين على نجاح، مش هو فقط
1: لا واحد من
2: لكن
1: مؤشرات
2: مما يعين على نجاح
1: في نفس المستوى
2: الزوجي، لانه فما راهو زوز عائلات باش يتساهروا باش يقربوا لبعضهم، فما نجموش يكونوا بعاد على بعضهم، على قد ما يكون المستوى الاجتماعي ما بين العائلات بعيد على قدر هذا يبعدهم اكثر على بعضهم. فمهم جدا هو التقارب الاجتماعي وما يسمى باليسار ومصطلح الكفاءة المالية، بل حتى أكثر من هكا في كثير من كتب الفقه نلقاو ما هناك من تحدث عن الكفاءة في الحرفة، في الحرفة الكفاءة في الحرفة، كثير من الفقهاء يتحدثون عن ذلك ويعتبرون أن هذا مما يسهم في نجاح العلاقة الزوجية، أنه يكون فما التقارب في الحرفة. يعني المصطلحات هذه مهمة جدا. ثم فما أيضا يعني الكفاءة، يعني أو خلينا نقول الجانب المالي أثناء مؤسسة الزواج اللي هي الذمة المالية والنفقة المالية ونفقة الزوج على زوجته إلى غير ذلك. وفما حتى يعني النظام المالي هذا يتواصل حتى بعد انفكاك مؤسسة الزواج، إما بطلاق فما ما يسمى بالتمتيع إلى غير ذلك، أو بموت ونتحدث عن الميراث، أو حتى بفقدان، ففما حقوق مالية تأتي بسبب فقدان الزوج اللي هو نعرفش عليه لميت لحي مثلا، موضوع آخر هذا. فالجانب المالي مهم جدا، فلذلك تأخر سن الزواج هو من أسباب تأخر سن الزواج، أيضا الجانب الاقتصادي وأيضا المهور المرتفعة والمشطة، أيضا فما لأسباب أخرى اللي هو طول فترة الدراسة أحيانا.
1: أخويا
2: محمد رمزي، يعني بمعنى أنه البنية تقعد ربما 10 سنين تقرأ باش تاخذ دكتوراه مثلا، أو الطفل يقعد 12 سنة باش يخرج يولي دكتور، أو 8 سنين باش يخرج مهندس مع عام بطالة ولا عامين بطالة كذا، فهذا طول فترة الزواج وأنه صعب باش أنه يقول لك أنا في نفس الوقت أن إتوديون
1: ونتزوج
2: أو هي حتى إتوديون تكون متزوجة رغم أنه زوجها ينفق عليها، لكن فما صعوبة في ذلك.
1: خلينا فضيلة الشيخ احنا في دقيقتين الاخرانين بطبيعة الحال احنا قلنا، ولكن خلينا نذكره بأنه الزواج هو آية من آيات الله، وأنه شكل من أشكال العبادة، وأنه يسهم في بناء أسرة، وأن الأسرة هذه تسهم في بناء المجتمع، وأنه بدون الزواج المجتمعات قد تتفكك وتنهار.
2: نعم، شوف آخر خلينا نقول من آخر حصن وقلعة بقات للمسلمين في الجانب القيمي والمجتمعي والأخلاقي، الأسرة،
1: أسرة.
2: استحفظوا على الأسرة،
1: بالضبط،
2: يبارك فيكم، استحفظوا على الأسرة، راهي ذاك اللي قاعدة
1: عماد المجتمع،
2: راهي الأسرة. ريت احنا كنقارن أنفسنا بالغرب، نجم يكونوا متقدمين علينا، مش نجموا أكيد متقدموا علينا في الجانب في جوانب، يعني
1: التكنولوجيا،
2: لكن في الأسرة
1: بالضبط
2: يتمناوا لمتنا يتمناو صلة الرحم تاعنا، يتمناو بر والدينا، يتمناو العلاقات الاجتماعية الصلب الأسرة هذه.
1: فخلينا نحافظوا على الكنوز اللي عندنا، كنوز كنوز وثروة حقيقية،
2: ندعموا الأسرة تاعنا،
1: ندعموا العلاقات ونساعد الزوجية. ربما هالشباب هذوما اللي ربما أحيانا معناه ظروف صعيبة شوي،
2: نوفق بين
1: تعاونوهم شوية
2: يعني فالحلال كما يقولوا فالحلال
1: معناها الموسر علاش ما يساعدش يعني صدقة صدقة جارية أنك تساعد.
2: هو برشا يقول ويا عرس توك مشي عرس ونعاونوك
1: ونعاونوك من بعد الناس قلت ايش بدي نروح لا يعاونوه بالفرحة معناها يفرحون
2: يجيو يفرحون. إن شاء الله أيضا كما قلنا المهور والنفقات اللي خاصة مراسم الزواج
1: من بلغوش فيها،
2: من بلغوش فيها بما يرضي الله،
1: يسر ولا تعسر
2: وإن يسروا فيها تو بإذن الله يعني تكون الأمور على أحسن ما يرام. فمدام إن يكونوا فقراء كما قال سبحانه وتعالى يغنيهم الله من فضله، المهم الحد الأدنى موجود وتوكل على الله سبحانه وتعالى، وحق على الله سبحانه وتعالى أن يعينك، أي من أراد أن يعف نفسه بإذن الله سبحانه وتعالى يبارك له المولى سبحانه وتعالى ويعينه
1: إن شاء الله يا ربيات. نختموها بدعاء فضيلة الشيخ للي تزوج وصيف السنة واللي ناويين على الزواج.
2: اللهم لك الحمد يا رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. اللهم بارك للأزواج يا رب العالمين، بارك لهم وبارك عليهم واجمع بينهم في خير يا الله. اللهم أذهب عنهم الحزن، اللهم أذهب عنهم جيران سوء وصحب سوء، اللهم أريهم الحق حقا وارزقهم اتباعه، وأريهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه. اللهم بلغ الأزواج من الخير ما نووا يا رب العالمين. اللهم وفق بينهم ووفقهم لما فيه خيري الدنيا والدين، وأجرهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وبارك لهم، بارك لهم فيما أعطيت، وقهم واصرف عنهم برحمتك شر ما قضيت. آمين. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه مولاه.
1: آمين يا رب العالمين. شكرا لك فضيلة الشيخ، يعني أحفظ المنخدم به ديننا السمح هو هذا الدعاء. شكرا لك مرة أخرى فضيلة الشيخ دكتور عبد الكريم الطرابلسي. هكا نكون وصلنا لخاتمة ديننا السمح. تحية طبعا توصلكم من وليد الريفي محمد رمزي منصوري.

0: قناة تونس على بركة الله. نفتتح إرسالنا بإذاعة الشباب بآيات بينات من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فاختلف الأحزاب من بينهم فويل

واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا.

يا أبت لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا.

قال أراغب أنت عن آلهتي

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. صباح الخير ونهاركم زين. نجموا تسمعوا برامجنا في إذاعة الشباب على الأفام وعلى ستريمينج. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم بكل خير. مع إشراقة شمس اليوم تبدأ برامجنا كما كل يوم بالماتينال جور، المرافقة الصباحية الأولى على موجات إذاعة الشباب، بين الموسيقى والخدمات، الفايدة والمعلومات، أحوال الطقس، أخبار التكنولوجيا وبرشة طاقة إيجابية في مرافقة منعشة صباحية. احنا معاكم من توا حتى لاخر السهرية ببرامج مختصة، منوعات ترفيهية فنية وتثقيفية. ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، وموجات اذاعة الشباب احلى خيار من غير تخمام.
2: اذاعة الشباب من تونس.
1: عدل موجتك على موجتنا، تلقى اللي تحب عليه في برامجتنا.

0: الماتينال ويكاند.
1: وقولوا للناس حسنا. وقولوا للناس حسنا.
2: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الطالب العزيز، ما قيمة أن تحفظ مئات المعلومات وأن تحصل على أعلى الدرجات ثم لا يظهر أثر ما تعلمت في سلوكك؟ ما قيمة أن تدرس أخلاق الصدق ثم تغش في الامتحان، وأن تدرس قيمة الاحترام ثم تهين معلمك، وأن تتعلم عن التعاون ثم ترفض مساعدة زملائك؟ إن العلم الحقيقي هو الذي يتحول إلى سلوك. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. العلم مسؤولية، وكلما زادك الله علما ازددت مسؤولية. إذا تعلمت أن الصدق فضيلة فكن صادقا، وإذا تعلمت أن الأمانة خلق فكن أمينا، وإذا تعلمت أن النظافة من القيم فحافظ على مدرستك، وإذا تعلمت أن احترام الآخرين من أخلاق فلا تسخر من

0: زميل لك لضعفه أو فقره أو اختلافه عنك. وإذا تعلمت أن الوقت أمانة فلا تضيع ساعاتك فيما لا ينفع. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. تأمل، يلتمس فيه علما، فالعلم طريق والطريق لا ينفعك إذا لم تسر فيه. إذا تعلمت ولم تعمل فقد حولت العلم من نعمة إلى حجة عليك. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. فليس الهدف أن تكون أكثر زملائك معلومات فقط، بل أن تكون أكثرهم نفعا وأحسنهم خلقا. وهنا نفهم لماذا ربط الإسلام بين العلم والعمل. فالعلم الذي لا يهذب صاحبه يحتاج إلى مراجعة، والنجاح الذي لا يصحبه خلق لا يكفي، والشهادة التي لا يصحبها إتقان وأمانة لا تبني أمة. لذلك وأنت تستعد للعودة المدرسية لا تقل فقط أريد أن أحصل على معدل مرتفع، بل قل أريد أن أتعلم وأن أعمل بما تعلمت وأن أخرج من هذه السنة إنسانا أفضل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقولوا للناس حسناً.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال. نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموجتك تسمع صوتك.
2: عد الموجتك تسمع صوتك.
3: إذاعة الشباب من تونس.
0: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
1: عد الموجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
3: موجز الأخبار.
4: وسعد صباحكم بكل خير. اليوم انطلقوا دورة سابعة من تظاهرة فرصة ستريت بمدينة الثقافة بالعاصمة، دورة ستجمع الشباب والمؤسسات والشركات والجهات الفاعلة في مجال المرافقة والتوجيه لتسليط الضوء على الفرص المتاحة في مجالات التشغيل والتكوين المهني وريادة الأعمال. 100 طالب من مختلف الجامعات التونسية يشاركون في الدورة العاشرة للملتقيات المتوسطية للموارد البشرية يومي 13 و 14 من نوفمبر القادم بحضور حوالي 1200 شخص من 10 دول. اتفاقية شراكة بين وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ومؤسسة الإذاعة التونسية تهدف إلى نشر الثقافة الحقوقية والتوعوية المتعلقة بمجالات الأسرة وأفرادها عبر الإذاعة الوطنية والجهوية. تحت شعار كان بدي تنسح معاك وما ننسوكش، تنظم شبكة تونسية لجمعية طب الأعصاب والعلوم العصبية بالتعاون مع جمعية الزهايمر اليوم بالعاصمة يوما تحسيسيا حول التشخيص والكشف المبكر المجاني لمرض الزهايمر. يكون الوضع الجوي اليوم وغدا ملائما لنزول الأمطار بعدد من الجهات أحيانا غزيرة مع انخفاض في درجة الحرارة. وفي العالم، ارتفاع عدد القتلى جراء هجوم انتحاري استهدف مجمعا للشرطة في شمال غرب باكستان إلى 31 قتيلا. ورئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع أمس قانونا ينص على فرض حزمة عقوبات شاملة ضد المسؤولين الروس والركائز الأساسية لاقتصاد روسيا بسبب حربها المستمرة ضد أوكرانيا. لقاؤنا يتجدد بعد أقل من ساعة. يومكم سعيد.
1: إذاعة الشباب. عدل موجتك. عدل موجتك تسمع صوتك.
5: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر.

0: دورو كسي مع خوف فرصة كراجي. كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين في تونس اليوم. ما يفوتك شيء، متابعات، حوارات ومواكبات مع ماضي ساعة. تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيف تعطي رأيك وتسمع رأي غيرك في قابل النقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة للخمسة، وفي نفس التوقيت صوت الطلبة كل أربعة، وجديد الفابتا كل خميس. عبد المجدد تسمع صوت إذاعة الشباب تونسكم في الدار واثنين. ما لا تبعونا من اثنين للخميس في العشوية.
1: العشوية
0: وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا. برمجة ثرية تلبي كل الأذواق، وللبيئة، العلوم، الثقافة، الصحة، التكنولوجيا والسياحة، أكيد فما عشاق. وموعدهم متواصل في برمجتنا. Green Talk، Crazy Science، Mr. High Tech، Culture Box، ديما لاباس وخمسة نجوم. خمسة نجوم. السهرية على موجاتنا لها أكثر من عنوان: سفراء النجوم، توب 10، عيش الموسيقى، ملاكورة، نوستالجيا، أحلى الليالي، ويرجع لكم همس الليل. همس الليل إذاعة الشباب، الموجة اللي ما معهاش تبديل. الموجة اللي ما معهاش تبديل. عد الموجتك تسمع صوتك.

0: مصباح الخير، الطاقة والانطلاق، مصباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موجتك تسمع صوتك،
2: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: صباح الخير، صباح النور، مرحبا بكم معنا على موجاتنا اذاعه الشباب في الماتينال ويكند. من توا نبداو معاكم حتى للتسعة ونص. نسلم عليكم برشا الناس الكل اللي تسمع فينا واللي شرطو يسمع فينا في ثنيه واحده واحده ثنيه زينه. للناس الكل مرحبا بكم مع الفقرات اللي تعودتوا عليها، مع الاخبار اللي تلقوها معنا، مع المواضيع وضيوفنا اكيد، والاغاني. سلموا عليكم برشا اكيد تستمتعوا معنا اليوم. معكم نجم الدين بن سلم وذكريات حمادة. بعد شوية نبدأ مع الفقرات اللي تعودتوا عليها في الماتينال ويكند. ما قبل هدايا نسمع الموسيقى. صباح الخير.

0: مرحبا بكم معنا من جديد على موجاتنا إذاعة الشباب، مواصلين معاكم في الماتينال ويكند كما تعودتوا في الوقت هذايا. فقرة من واحدة من الفقرات اللي تعودتوا عليها يعني في الماتينال هي فقرة كيما اليوم في نهار كيما اليوم 19 سبتمبر في سنوات تعدت شنو صار. نرجعوا للأحداث مع رمزي المنصوري.
1: كيما اليوم
2: اليوم صباح الخير، اليوم السبت 19 سبتمبر 2026. في نهار كيف ما اليوم من عام 1921 عبد الكريم الخطابي البطل الوطني المغربي الثائر يعلن جمهورية الريف ويشكل سلطة سياسية تجمع بين القبائل الكل بعد الانتصار الكبير اللي حقه على الإسبان. جمهورية الريف تضم 3 ملايين نسمة، الشيء اللي خلى أوروبا في حالة هلع وخوف، وفي نفس الوقت الشعوب العربية المضطهدة بدأت تتآمن بحضورها وانتعشت الحركات النضالية الوطنية في العالم العربي، الشيء اللي بيش يوصلها للاستقلال، وإن شاء الله كي مرة والعلم الفلسطيني يرفرف فوق القدس. 1928 السفينة ويلي أول فيلم للصور المتحركة الناطقة اللي بطلها ميكي ماوس يتم عرضه اليوم في هوليوود وهو من إنتاج والت ديزني. وبعد قريب قرن ما زالت ميكي ماوس تحتل الشاشة الصغيرة وجمهورها من الأطفال يتجدد ويكبر كل يوم. مشاهدة طيبة في لامان
1: كيما اليوم
3: مع محمد رمزي المنصوري.

قلب يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي يا حبيبي يا خليل قلب يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

0: حبيبي.
1: عبد الحليم حافظ سمعنا فيه يا خلية لقلب، ومازلت برشا موسيقى تلقاوها معنا. صباح الخير، صباح النور. نعطيكم فكرة وليا لأحوال الطقس كما عرفتوا كما سمعتوا يعني من المعهد الوطني للرصد الجوي، انه اليوم باش يكون طقس ممطر في كامل البلاد، وخصوصا يعني بعد الظهر تكون فما خلايا رعدية مع أمطار قوية، لكن درجات الحرارة ديما تقعد مرتفعة. والتفاصيل التقلبات الجوية طبعا شوية نزيدو ناخذوها أكثر يعني مفصلة من المعهد الوطني للرصد الجوي. يعني باش نشوفوا هالويكاند باش يكون أكيد ممطر، لكن درجات يعني تتفاوت يعني الأمطار بين المناطق، وأيضا كما قلت تتفاوت زادة الكمية الأمطار في كل المناطق. دونك نردوا بينا سورتو لي بحث الويديان، تعرفوا كي تبدأ أمطار قوية تصب في يعني بقوة في وقت وجيز، هذيك اللي تسبب السيول، هذيك علاش نردوا بينا. وثنية زينة للي يسمع فينا واللي يسمع فينا في كل مكان، سلام عليك برشا برشا، مرحبا بكم. بعد شوية تقاوم على فقرة ناتورا.

مرحبا بكم معنا من جديد على موجاتنا إذاعة الشباب. ما زلنا مواصلين معكم في الماتينا الويكاند حتى للتسعة ونص. بعد شوية نشرت الأخبار سبعة ونص، وبعدها تلقوا تفاصيل الطقس من المعهد الوطني للرصد الجوي. تابعونا وتسمعونا ديما 8:15 تلقوا آخر الأخبار الرياضية. توا نمشيو مع فقرة ناتورا. ناتورا ناتورا في فقرة ناتورا اليوم باش نهزكم إلى الجنوب، وباش نحكيو على أحدى المحميات الطبيعية اللي نلقاوها على مشارف الصحراء في جبل سيدي توي، وهي على بعد 54 كيلومتر جنوب مدينة بنقردان. والحديقة الوطنية هذه تم إنشائها سنة 1993 لمقاومة التصحر، ويعني فيها ثروة حيوانية ونباتية مهمة جداً معناها، وخاصة بالمنطقة ذيكة يعني بالمناطق القاحلة، يعني ما نلقاو كان الحيوانات وإلا النباتات اللي بالحق ما نلقاوها كان في البلاصة هذيك. مساحتها تبلغ 6315 هكتار، ويبلغ يعني ارتفاعها بين 30 و178 متر على سطح الأرض. ومن أجمل زادة من الحدائق الوطنية اللي نجم نلقاوها، نلقاو فيها الغزال، ونلقاو فيها النوع من الظباء، ونلقاو أيضا يعني برشا حيوانات انقرضت على خاطر ما فيهاش برشا مراعي. هذا كله نتيجة التصحر اللي موجود فيها. لكن عام 1999 تم إدخال المهام، وأيضا عديد الحيوانات الأخرى لإعادة التوازن البيئي في المنطقة، وأيضا فيها العديد من النباتات والطيور اللي تميز المنطقة هذه. هذه المحمية الطبيعية والحديقة الوطنية بسيدي توي في الجنوب، من أجمل زادة من نجمه نشوفه في الجنوب. هذه بالنسبة لفقرة ناتورا. احنا كما قلت مواصلين معكم حتى للتسعة ونص. مرحبا بكم.

0: انتو ما تسمعوا في الماتينال ويكاند السبت ولحد من 6 ل 9 ونص
1: على موجاتنا فايدة معلومة وريتم خفيف يعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
2: نجم تفهمني ايش معناها الشركة الأهلية؟
3: هي مشروع اقتصادي جماعي بروح جديدة، هي فكرة يتشاركوا فيها عدد من المواطنين بكل مسؤولية. هي مشروع جماعي يوفر فرص عمل حقيقية ويساهم في التنمية في المنطقة اللي يسكنوا فيها، اللي تنجم تكون المعتمدية أو نفس الولاية. الفكرة تتمثل في أنه مجموعة من المواطنين تتلم على هدف واحد اللي هو النفع الجماعي، يخدموا مع بعضهم، يقروا مع بعضهم ويربحوا مع بعضهم، والنتيجة مشروع يخدم المصلحة العامة ويخلق قيمة مضافة في القطاعات الكل وفي كل الأنشطة. إذا كنتوا مجموعة وعندكم فكرة، ما عليكم كن تمشيوا المكتب التشغيل أو فضاء المبادرة في جهتكم يرافقكم ويوجهكم في كل مرحلة من الفكرة للتنفيذ. وزيد باش نسهلوا لك أحداث الشركة الأهلية، فما سجل وطني رقمي للشركات الأهلية. تعرف اللي في الشركة الأهلية ما فماش أنا ولا أنتي، فما نحن. كل شريك عنده سهم واحد وصوت واحد، هذه هي ديمقراطية التسيير اللي تميز الشركة الأهلية. الشركة الأهلية مش الهدف متاحها كل الفلوس، هي زادة قيم تجمع المشاركين وثقة تتبني بيناتهم. هي نظرة ومفهوم جديد للشركات، قادرة إنها تخلق الثروة وتخلي التنمية مسؤولية جماعية. وفي بالك وقت تولي مشارك تولي فاعل، ماكش متفرج، أنت اللي تصنع التغيير في جهتك، تحبها تبنيها وتغيرها وتنميها. مع بعضنا خير، وبالشركات الأهلية غدوة تونس تولي خير.
4: عدل موجتك، اسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
5: نشرة الأخبار.
6: دعوة إلى اليقظة والانتباه إثر توقعات بنزول كمية هامة من الأمطار اليوم وغدا. فرصة ستريت في دورتها السابعة تسلط الضوء على الفرص المتاحة في مجالات التشغيل والتكوين المهني وريادة الأعمال. ويوم تحسيسي بالعاصمة حول تشخيص والكشف المبكر المجاني لمرض الزهايمر. أسعد صباحكم بكل خير، أهلا بكم إلى أولى نشرتنا الإخبارية، تقدمها لكم رسينا العرفوي وهذه تفاصيلها. البداية بالوضع الجوي، حيث يكون الطقس اليوم وغدا ملائما لنزول الأمطار بعدد من الجهات أحيانا غزيرة مع انخفاض في درجات الحرارة. عن المعهد الوطني للرصد الجوي بلال اليحيوي.
7: هذا اليوم السبت يتواصل الوضع الجوي ملائم لنزول أمطار بالشمال والوسط وكذلك محليا الجنوب، تكون مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة مع تساقط البرد بأماكن محددة وكذلك هبوب رياح قوية تتجاوز معدل سرعتها في شكل هبات 60 كيلومتر في الساعة. عامة حارة البحر يكون متموج ودرجة الحرارة خلال هذا اليوم تشهد انخفاض، حيث تتراوح القصوى عامة بين 28 و32 درجة، تكون في حدود 25 درجة بالمرتفعات الغربية وتصل إلى 33 درجة بالجنوب الغربي. يوم غدا إن شاء الله تتواصل الوضع الجوي كذلك ملائم لنزول أمطار خاصة بالشمال ومحليا الوسط وكذلك المناطق الساحلية الشرقية، مع تواصل هبوب الرياح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط من القطاع الشرقي تكون بالجنوب ضعيفة إلى معتدلة وتتقوى كذلك أثناء ظهور الخلايا الرعدية. عامة البحر يكون متموج إلى قليل الاضطراب ودرجة الحرارة في انخفاض نسبي مقارنة بهذا اليوم.
6: هذا ودعت السلطة المختصة في بلاغات تحذيرية المواطنين إلى توخي اليقظة والانتباه والالتزام بقواعد السلامة وتجنب المرور عبر الأودية ومجاري المياه. وكانت وحدة الحماية المدنية بولاية سليان انتشلت جثة طفل يبلغ من العمر 8 سنوات بعد أن جرفته مياه وادي الروحية. يذكر أن ولاية سليان شهدت مساء أمس تساقط كمية من الأمطار بأغلب المعتمديات مما تسبب في جريان بعض الأودية. ينظم المركز التونسي الألماني للهجرة والتنمية والوكالة الوطنية للتشغيل اليوم وغدا بمدينة الثقافة بالعاصمة الدورة السابعة من تظاهرة فرصة ستريت، دورة ستجمع الشباب والمؤسسات والشركات والجهات الفاعلة في مجال المرافقة والتوجيه لتسليط الضوء عن الفرص المتاحة في مجالات التشغيل والتكوين المهني وريادة الأعمال. مديرة المركز التونسي الألماني للهجرة والتنمية فاطمة خلف.
5: فورس ستريت اللي تضم العديد من الشركاء اللي هما يدخلوا في مجال الهجرة النظامية الألمانية بصفة استثنائية. باش يكون موجود معانا مستشارين من الوكالة الفيدرالية للتشغيل الألماني على عين المكان. ظهر هذه وكما تعودنا بها سوفور دابيرانت، هذه المتاهة، متاهة الفرص اللي سميناها احنا. في كل كولوار من المتاهة هذه فما معلومات تهم فئة معينة، كل الفئات وكل الاهتمامات باش تكون موجودة، كيف كيف مستشارين من مختلف المجالات باش يكونوا موجودين على عين المكان في وسط المتاهة باش يجاوبوا معناتها الشباب باش يتجول في المتاهة على السؤالات اللي باش تكون عنده. شركاء باش يكونوا موجودين باش يأسسوا دي زاتوليي انتراكتيف بالطبيعة مع الشباب، معناتها باش يحكيوا أكثر تفاصيل على المجال التدخل متاعهم، على الفرص المتاحة، على كيفية تحسين لي بروفيل متاعهم باش يكونوا أكثر أدابتي لسوق الشغل، ويكون فضاء فيه انتراكسيون بين الشباب وبين الخبراء والمستشارين اللي يمثلوا المؤسسات اللي قلت عليها الكل على عين المكان.
6: 100 طالب من مختلف الجامعات التونسية يشاركون في دورة العاشرة للملتقيات المتوسطية للموارد البشرية يومي 13 و14 من نوفمبر القادم بحضور حوالي 1200 شخص من 10 دول. وأفاد نائب رئيس المنتدى المتوسطي للموارد البشرية حمادي شلوف بأن هذه الملتقيات تصنف كأول حدث مهم في مجال الموارد البشرية في إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط منذ 10 سنوات.
8: احنا نفوتوا 1200 حضور الدول، احنا الكوميتي دو بيلوتاج تونس المغرب ومصر، هذه الهيئه التسييريه. الحضور من الجزائر، دول الافريقيه برشا يحضروا، كوت ديفوار والسنغال، البنان، فما دي ستوديون اللي قاعدين يجيو يحضر في الحياه المهنيه نتاعو، دونك باش يلقى قدامه فرصه ماهيش باش تعود له ديما انه باش يلقى اغلب لي ديسيدور نتاع الشركات قدامه. احنا بالنسبه للطلبه كل عام احنا ناخذوا اون شارج غراتويتمون 200 طالب، تنسيق مع الجامعات الكل، ما عندنا حتى اكسكلوزيون لحتى جامعه، كل جامعه نتفاهموا معاها والكوتا وناخذوهم احنا ونشارج كل شيء على حسابنا احنا. كيف كيف اللي في بدايه حياته المهنيه باش يلقى الناس اصحاب الخبره، واصحاب الخبره باش يلقاو زاد دي جون باش ياثروهم. هذا التلاقح ما بين لي جينيراسيون، ماهوش كونفلي، هو التواصل نتاع دي جينيراسيون.
6: تم أمس إمضاء اتفاقية شراكة بين وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ومؤسسة الإذاعة التونسية، وتهدف الاتفاقية خاصة إلى نشر الثقافة الحقوقية والتوعوية المتعلقة بمجالات الأسرة وأفرادها عبر الإذاعات الوطنية والجهوية. كما تم بالمناسبة تأكيد على أهمية التعاون في مجال التربية على وسائل الإعلام من خلال برنامج مشترك يتم ضبطه وتنفيذه بالتعاون بين المركز الوطني للإعلامية الموجهة للطفل ومؤسسة الإذاعة التونسية. تحت شعار كان بدي تنصحنا معاكم ما ننساكش، تنظم الشبكة التونسية لجمعيات طب الأعصاب والعلوم العصبية بالتعاون مع جمعية الزهايمر اليوم بالعاصمة يوما تحسيسيا حول التشخيص والكشف المبكر المجاني لمرض الزهايمر. ويأتي تنظيم هذا اليوم بمناسبة اليوم العالمي للزهايمر الموافق اليوم 21 من سبتمبر من كل عام لرفع الوعي بهذا المرض وتعزيز فهم آثاره على المرضى وأسرهم والتشجيع على الوقاية والرعاية والدعم. في أخبار العالم، رحبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يسمح لدولة فلسطين بالمشاركة في عمل دورتها 81 عبر رسالة مسجلة عقب قرار الولايات المتحدة منع الوفد الفلسطيني من المشاركة حضورياً. وأكدت المنظمة في بيان أن تأييد 152 دولة للقرار يجسد تمسك المجتمع الدولي بحق دولة فلسطين في المشاركة واحترام القانون الدولي والتزامات دولة المقر. نفذ الجيش الإسرائيلي عملية نسف كبيرة في بلدة الخيام جنوب لبنان فضلاً عن إقدامه على تنفيذ عملية تفجير عنيفة على مراحل في بلدة المنصوري جنوب سور وفق وكالة الأنباء اللبنانية. ولوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجدداً بالعودة إلى التصعيد العسكري ضد إيران معلناً اقترابه من اتخاذ قرار كبير بشأن الحرب، في الوقت الذي تبحث فيه إدارته استأنف العمليات العسكرية الواسعة النطاق أو الدفع باتجاه تسوية دبلوماسية. في الأثناء حذرت بحرية الحرس الثورية السفن التي تعبر مضيق هرمز من دون تصريح بأنها ستواجه التدمير. وارتفاع عدد القتلى جراء هجوم انتحاري استهدف مجمعا للشرطة في شمال غرب باكستان إلى 31 قتيلا. نهاية النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها في عناوين. دعوة إلى اليقظة والانتباه إثر توقعات بنزول كميات هامة من الأمطار اليوم وغدا. فرصة ستريت في دورتها السابعة تسلط الضوء على الفرص المتاحة في مجال التشغيل والتكوين المهني وريادة الأعمال. ويوم تحسيسي بالعاصمة حول التشخيص والكشف المبكر المجاني لمرض الزهايمر. شكرا على المتابعة، يومكم سعيد.
4: إذاعة الشباب عدل مشتك،
9: عدل مشتك،
4: تسمع صوتك.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موجتك تسمع صوتك،
2: عدل موجتك تسمع صوتك.
0: لا ميتيو
2: ميتيو ميتيو.
1: مرحبا بكم معنا من جديد على موجاتنا إذاعة الشباب في الماتينال ويكند. احنا حتى للتسعة ونص منزلنا مع بعضنا كما استنستو في الوقت هذا. نمشي إلى المعهد الوطني للرصد الجوي ناخذ فكرة على أحوال الطقس. معنا بلال يحيوي، صباح الخير.
3: صباح نور تكريت، مرحبا بكم، مرحبا بكيف مسمي ذات الشباب.
1: أكيد سمعنا تحذيرات المعهد الوطني للرصد الجوي، أمطار وباش تنجم تكون حتى زادة قوية في كامل الجمهورية، دونك خلينا ناخذ فكرة على الويكاند كيفاش باش يكون حتى زادة الأيامات الجاية.
3: ولا الحقيقة هي باش تكون توصيات أكثر منها من تحذيرات، خاصة أنا نحكي لك معناتها على كمية الأمطار اللي سجلناها معناتها خلال 24 ساعة الفارطة، اللي تقريبا معناتها كانت معناتها من 20 ل 40 مليمتر. كي نقولوا 20 ل 40 مليمتر ككميات ماهيش كمية كبيرة معناتها مقارنة معناتها بفيضانات وإلا مقارنة معناتها بتقلبات جوية اللي باش تكون هامة، لكن الخصائص نتاعها اللي هي هذه الأمطار هذه أمطار الخريف هي الخلايا الرعدية اللي تعطي أمطار في وقت وجيز. الوقت وجيز هذا بالتلسورت كيو تكون الانتنسيتي وإلا معناتها قوة الأمطار تكون معتها أقوية، وبالتالي تساهم معتها في سيلين الماء وكذلك معتها خاصة معتها جرين الأودية في وقت وجيز. مثلا مش وقت اللي تكون فيها الأرض تتشبع به بالماء وتمشي معتها كلها معتها في بطن الأرض، بالتالي معتها يكون عندها خطورة معتها نسبية خاصة على أغلب المواطنين معتها، وخاصة المنطقة اللي تكون فيها معتها قريبة للأودية. نعطيك بعض الكميات اللي سجلناها اللي هي خلين معتها حاليا عفوا قاعدة نشط الخلايا الرعدية بالجنوب الشرقي، وين وصلت أهم كمية خاصة في ولاية مدين، حاسي جربي من ولاية مدين 40 مليمتر. بقية الولاية اللي سجلنا فيها كمية أمطار خلال اليوم أمس أهمها كانت في تبرسق من ولاية بيجة 28 مليمتر، سجلنا 16 مليمتر في جندوبة، واد ملاق من الكيف 32 مليمتر، السيقي 13 مليمتر، في زغوين أهم كمية كانت في إجرادو 25 مليمتر، في سوسة أيضا معتها كمية تقريبا أهمها كانت 15 مليمتر في القلعة الكبرى، المسير والمهدية كمية نسبية ضعيفة من 1 إلى 6 مليمتر، في القصرين كانت أهمها 18 مليمتر في تالا و13 في حيدرة، 20 كانت في سبيتلة، سيدي بوزيد أخذت النصيب الأسد من حيث كمية الأمطار كانت 19 مليمتر في سيدي بوزيد، 17 في بير الحفي، ماجب العبي 16 وجلمة 20 مليمتر، سفيقس أيضا معتها فيها كمية تروحت من 1 إلى 7 مليمتر. في قفصة كذلك معتها وصلت 20 مليمتر في رديف من ولاية قفصة، 13 مليمتر في السد و10 مليمتر في المتلوي، توزر كانت أهم كمية في دقيش 13 مليمتر، من 1 إلى 3 مليمتر تقريبا معتها كمية أمطار سجلت معتها في جابس. وفي تطاوين أيضا معتها سجلنا كذلك أمطار. الخلايا الرعدية حاليا قاعدة تنشط أكثر معتها خاصة في ولاية الجنوب الشرقي، نحكي معتها من صفاقس جابس مدنين وكذلك معتها في تطاوين، وإن شاء الله معتها في فترة من بعد الظهر تعاود من جديد معتها كما اللي قاعدين نتبعوا نحن، ثم معتها خلايا رعدية خاصة في أقصى شمال معتها البلاد التونسية معتها نحكي في البحر الأبيض المتوسط اللي باش تهمنا في فترة من بعد الظهر، خاصة بالمرتفعات وكذلك معتها أقصى الشمال وكذلك بالسواحل الشرقية تكون فيها غزارة الأمطار مع تساقط البرد بأماكن محدودة، وكذلك هبوب الرياح القوية اللي خاصة باش تكون أثناء ظهور الخلايا الرعدية تتجاوز مؤقتا 60 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. والملاحظة ده كيف اليوم اللي هو انخفاض في درجة الحرارة اللي باش تروح فيها القصوى عامة بين 28 و 32 درجة، باش تكون في حدود 25 درجة خاصة في المرتفعات الغربية وتصل إلى 33 درجة بالجنوب الغربي. بالنسبة للأيامات القادمة يوم غد وكذلك مع تبديل الأسبوع مازال مع الوضعية الجوية ولا الوضع الجوي بصفة عامة مع تمولئة مع ظهور الخلايا الرعدية هذه، باش تكون أكثر غزارة كمية الأمطار خاصة في المرتفعات الغربية جهة الساحل والجنوب الشرقي خلال يوم الأحد ويوم الاثنين، يتهم أكثر الشمال والمناطق الشرقية، وتعاود كذلك يوم الثلاثاء خاصة في الغزارة بمناطق أو ولايات الجنوب الشرقي. نحكي وديما على الغزارة وغزارة الأمطار اللي تعطيك قوة أمطار كما قلنا في وقت وجيز، كميات نجم تكون نسبيا معتبرة خاصة في وقت وجيز، ونرد بينه ناخذ حظنا معناتها من هذا الأساس إن شاء الله.
1: يعطيك صحة، شكرا لك على التفاصيل. بلال يحيوي من المعهد الوطني للرصد الجوي، وكناخذ حذرنا شرطو وقت اللي تبدأ يعني الأمطار غزيرة في وقت وجيز، هذيك اللي تعمل برشا سيول، دونك ماذا بينا نحافظوا على سلامتنا ونردوا بالنا، وإن شاء الله أكيد ربي يرحمنا بالأمطار على خطر يعني نحبوها الأمطار خطرها مهمة جدا للموسم الفلاحي. مرحبا بكم معنا على موجاتنا إذاعة الشباب حتى للتسعة ونصف الماتينال الويكند.

0: مرحبا بكم معنا من جديد على موجاتنا إذاعة الشباب في الماتينا الويكند. في الوقت هذايا نمشي مع فقرة بوان غوت اللي تعودتوا عليها في الوقت هذايا. ومعنا شيماء الهمامي خبيرة في السيارات. صباح الخير شيماء.
1: صباح الخير وصباح النور.
0: مرحبا بك شيماء. في كل مرة هكا نطرق الموضوع يهمنا ويهم السيارات نتاعنا باش نجمو نحافظوا عليها، باش نعرفوا اذا كان سمعنا حس ما فهمناش ولا شعلت لنا هكا حاجه في الكهرباء، على الاقل نوليو نعرفوا. سورتو انا نحكي للنساء، راهو خاطر ديما يقول لك الرجال هكا يعرفوا كيفاش يتصرفوا، اما زاد النساء ماذا بينا كي نسوقوا كهرباء نعرفوا شنو نسوق ونعرفوا شنو المشاكل اللي تنجم تعرضنا. وهذاك علاش شيماء زاد معانا هيك خبيره في السيارات، تنجم تعطينا معناها وتنورنا يعني في الموضوع هذا. هكا احنا شيماء المره اللي فاتت تحكينا على الماء في الكهرباء، وتعرف انه مع الامطار اللي جاتنا فما برشا معناها يعني ريناهم ساقوا في وسط الماء، وانت قلت المره اللي فاتت ماذا بينا احنا اذا كان ما اضطريناش نوقفوها الكهرباء، مش لازم نسوقوا. المره هذه باش نبدلوا الموضوع، صحيح مازلنا مع هذاك ديما ننبهوا منه، لكن اليوم باش نحكيوا على موضوع اخر يهمنا اللي هو موضوع الزيوت وزيت الكهرباء. هذا تفاصيل كلها عندك انت، انا الحقيقه توا باش ناخذ فكره خاطر ما عنديش حتى فكره على زيت الكهرباء. قول لنا شنو هي الحكايه مع زيت الكهرباء.
1: باهي يعطيك الصحة ذكريات، كلامك صحيح احنا مش نتوجهوا للنساء، لكن فما حاجات زادة ام برانسيب هو كل صاحب سيارة لازم يعرفها. فما نصيحة قاعدة تدور في الورشات، هي قديمة اما مازلت قاعدة تدور، ومش حتى في الورشات بركة، قاعدة تدور في العموم معناته في صاحبي السيارات يعني اصحاب السيارات. اللي هي فوت الكهرباء لمية الف كيلومتر معناته سيارة مشيت لمية الف، بدل نوعية الزيت اللي هي غالطة على الاخر. الحكاية هذه راو ردوا بنا نعملوها، راو بالحق قاعدين يعني الموتور من غير سبب ومن غير حتى داعي يتهلك. راو خاصة موتورات جديدة، موتورات الحديثة اللي فيهم تيربو، اللي فيهم لوجير، اللي فيهم انجكسيون ديريكت، يعني الكرهب جديدة سختو الكرهب جدد، ردوا بنا نعملوها الحكاية هذه. تبديل نوعية لزوجة الزيت، نحافظوا على النوعية اللي خرج بها من الدار. أنا عشريت عندي كهربة جديدة، عندي نوعية مستانسة نمشي للدار ويصبوا لي فيها، نستحفظ نسأل يزمني نعرفها ساعة شنية. يا أخي سبحان الله مش نقعد ديما نبدل أنا في الدار، نجم نبدل في بلاصة أخرى. دونك أنا باش نولي نشري في الزيت، دونك يزمني نعرفها من الأول، هذا المعلومة يزمني نعرفها من اللي نشري الكهربة. أوكي ما نبدلوهاش تماما أيا كان السبب، فاتت في الكيلومتراج ما فاتتش ما نبدلوش. ها وشنو يصير اذا كان
0: شيماء معناها حتى اذا واحد كي يشري كهرباء مستعمله يسال اللي شراه من عنده شنو نوعيه الزيت.
1: تعرف الكهرباء المستعمله خليني هذه صحيحه 100% اللي انت قلتها، وتنقول لك هذه خليوها للمره الجايه تنقول لك عليها علاش باهي نخليوها موضوع المره الجايه، خاطر الكهرباء مستعمله حاجه اخرى. اذا كان نقولوا بدل الزيت سيئ كما نقولوا ومشيت فيها فهمتني
0: هذه اسمها موضوع كبير هذه
1: صحيتك. ما خلينا نحكيوا على كهرباء جديده مازالت ما وصلتش ل 100000 وباش توصل 100000، ما نسمعوش كلام حتى حد ونجيو نبدلوا الزيت وحده، ولا نمشي انا باش نعمل فيدون جي دبر عليا
0: اي الكوين
1: اللي باش يعمل يقول لي لا اسمع ها النوعيه هذه ونبدلوها، هي كانت 5 دبل في مثلا ولا 0 دبل في اللي هي لزوجة منخفضة، يعني إيش معناته سائل برشا الزيت معناته. نجي ونبدلوها بزيت أثقل اللي هو الديس دبل في، ردوا بينا نعملوها الحكاية هذي. تعرف شنو يصير الفينومين؟ احنا خاصة في الصباح نخدموا الكهرباء، لذا بينا فيسع يوصل الزيت لرأس المحرك يعني الفوق، هو بش يطلع من الفوق من اللوطة معنا كارتير زيت اللوطة بيت ليلة كاملة قاعد يركح اللوطة، دونك انا نخدم دونك نحبه يطلع فيسع هكا ولا ليه؟ خاطر اجزاء الزيت شي يعمل باش يشح منا كل بلايص اللي فوق نتاع الحديد، معناته ما يلزمش حديد يحك في حديد لغتنا احنا، وفي نفس الوقت يبرد، لكن احنا مازال بارد هو تاويك. باهي انت في الزيت نتاعها اللي ريكوموندي باغ لو كونستركتور شنيا يذاك يوصل في ميم با ثواني معناته معدوده، ما توصلش حاجه كبيره فهمتني، بينما الزيت الثقيل نجم يوصل لأربعين ثانية اللي هي تجم تكون يعني نحسب نص دقيقة. إحصائيا إحصائيات تقول أنه إذا كان نقعدوا بالطريقة هذه ونمشي بلوزوجة يعني ثقيل زيت ثقيل يش يصير كأني قاعد نمشي في 500 ولا 800 كيلومتر والزيت ما فماش في كل البلايص هذيك. معناته شوف الاحتكاك اللي يصير كأني بالحق معناته 800 ولا 500 كيلومتر وانا نجري بكرهبة فما بلايص من الفوق في الاربراكام وفي القطايع اللي من الفوق في الكرهبة ما وصل لهمش الزيت. بالوقت هذايا هو اللي يعمل مشاكل من بعد ونقصروا في عمر الموتور بلا داعي. أنا نشوف فيها الحكاية معني تفهميش علاش باش يقول لي فاهمة اللي يبدلوا نوع الزيت خاطر الموتور ولا ياكل في الزيت. نوليو نحلوا المشكلة متاع ماكلة الزيت مش نبدلوا زيت مش نبدلوا نوعية الزيت.
0: باهي هذه مهم جدا انه نعرفوها الحكاية هذية. دونك نحافظوا على نوعية الزيت اللي تصب في سيارة اللي أول مرة نخليه هذاك
1: باهي. خاصة كرهب جدد
0: خاصة كرهب جدد
1: اوكازيون وانا شيت كرهبة مستعملة نحكي عليها مرة زين
0: الأسبوع الجاي إن شاء الله نحكي عليها إن شاء الله. شكرا لك شيماء الهمامي خبيرة في السيارات ديما تلقاها معنا في فقرة بوان روت. مرحبا بكم ديما معنا على موجاتنا إذاعة الشباب. بعد شوية آخر الأخبار الرياضية مع زياد الخياري في توب سبور.

0: الماتينال ويكاند.
1: توب سبور.
2: صباح الرياضة والنشاط والصحة وطريق السلامة للجميع. ليكيب أكيد صباح هم اللي أعطاكم الجو التونسي. ذكريات بن حمادة أخوي الغالي في الإخراج التقني، نجم الدين بن سالم، وأختنا الغالية أريجة الزيتوني في الإخراج الرقمي. معكم زياد الخياري، توقيتنا عالمي هذا الصباح في العاصمة الإيفورية أبيجان 7:17 في تونس 8:17. وأكيد مبعوث الإذاعة التونسية زميلي فوزي بن سالم في العاصمة الإيفورية أبيجان، عمل جبار من 3 أسابيع تقريبا بعد ما كمل بطولة إفريقيا الأوسط لكرة اليد وتونس خسرت الفينال أمام مصر، دخل في جو البطولة الإفريقية للأصغر لكرة اليد في نفس المكان في نفس العاصمة في الكوت ديفوار في أبيجان، ومنتخبنا يعني بالعلامة الكاملة في الأصغر 3-3. ربحنا نيجيريا 32-23، ربحنا مدغشقر 62-20، ربحنا مدغشقر 62-20، رقم رهيب جدا في البطولة، رقم قياسي. والبارح في ماتش الدربي، الماتش اللي يلزم نربحوه، ربحناه أمام الجزائر 33-31، ومنتخبنا في الربع النهائي. أكيد سيواجه اليوم، يعني وراء بعضه الماتشوات، سيواجه اليوم المنتخب الكاميروني انطلاقا من منتصف النهار والنصف، وكمل في الصدارة بستة

0: النتيجة العريضة المسجلة وقتها خلى المنتخب الجزائري يرجع ويسجل 6 أهداف مقابل هدف وحيد للمنتخب الوطني التونسي. لكن في النهاية الانتصار كان لعناصرنا الوطنية اللي أنهت هذا الدور الأول في المرتبة الأولى ب3 انتصارات على كل من نيجيريا مدغشقر والجزائر، واحتلت الصدارة لتواجه في الدور الربع النهائي المنتخب الكاميروني اللي كان انهزم يوم أمس أمام المنتخب المصري واحتل المرتبة الثانية. في المقابل المنتخب المصري باش يواجه في الدور الربع النهائي المنتخب النيجيري، المنتخب النيجيري اليوم اللي كان أزاح المنتخب الجزائري بفارق الأهداف المقبولة والمدفوعة بانتصاره على مدغشقر مقابل هزيمة الجزائر أمام المنتخب الوطني التونسي بعد 2 انتصارات لنيجيريا أمام كل من الجزائر ومدغشقر، وصدمة كبيرة ومفاجأة كبيرة بخروج منتخب الجزائر من هذا الدور الأول. في المجموعة الثالثة ربما المفاجآت تتواصل، المغرب في الصدارة 2 انتصارات في هذه المجموعة اللي نلقاو فيها 3 منتخبات. المنتخب المغربي انتصر على كل من رواندا وليبيا، رواندا وليبيا أنهوا هذا الدور في نفس الترتيب بنقطة بعد تعادلهم 36 مقابل 36، إلا 7 أهداف لرواندا إلا 7 أهداف لليبيا، لكن بفضل الأهداف المسجلة لكل منتخب المنتخب الرواندي سجل 62 هدف والمنتخب الليبي 61، يعني هدف وحيد خلى المنتخب الليبي يغادر الدور الأول. في المقابل في المجموعة الرابعة كنا تعرفنا زوج منتخبات متأهلة للدور الربع النهائي اللي هي غينيا والكوت ديفوار، وغينيا تأكد استعدادها وانتصرت البارح على الكوت ديفوار واحتلت الصدارة. نذكر ببرنامج الدور الربع النهائي المنتخب المصري سيلاقي المنتخب النيجيري، المنتخب المغربي يلتقي بالكوت ديفوار، تونس الكاميرون، وغينيا رواندا، وبداية الدور الربع النهائي تنطلق اليوم بلقاء المنتخب الوطني التونسي المنتخب الكاميروني انطلاقا من منتصف النهار والنصف في المركب الرياضي الرئيسي بأبيجان، وإن شاء الله المنتخب الوطني التونسي يتأهل للدور النصف النهائي ويلتقي نهار الاثنين إن شاء الله في حدود 6:30 بتوقيت تونس الفائز بين غينيا ورواندا. من أبيجان حدثكم مبعوث الإذاعة التونسية فوزي بن سالم.
1: احتراماتي فوزي وتقديري، يعطيك ألف صحة. كل التفاصيل يعني المعلومات هذه الكل حصريا في الإذاعة التونسية وكل الإذاعات الجهوية والإذاعة الوطنية المركزية، كل تفاصيل أخبار البعثة التونسية في العاصمة الإيفوارية أبيجان. نحكي على بطولة أفريقيا لكرة اليد للأصغر، هذا جيل جديد طبعا الأواسط نتبعوا الأصغر، وهذه بصمة إذاعة شباب، يعني كان إرجي كان في الماتينال هذا الصباح خذيتوا كل التفاصيل. أكيد نذكركم بموعد مهم جدا لمنتخبنا الوطني للأصغر لكرة اليد في الكان في البطولة الأفريقية في الكوت ديفوار، اليوم نلعبوا مع الكاميرون إن شاء الله نص نهار ونص. إذا الشباب ستتابع الحدث هذا ماتش يعني في جدول الدور الربع النهائي. بقية المواعيد مصر نيجيريا، المغرب الكوت ديفوار، غينيا رواندا، وكما قلت لكم تونس الكاميرون. لو ربحنا الكاميرون هذا إن شاء الله مؤكد، إن شاء الله نلعب مع غينيا رواندا إن شاء الله نهار الاثنين في الدور النصف النهائي. ديما نقعد نتبع مصر حتى نوصلوا لها فينال، وإن شاء الله ناخذ الريفانش بتاعنا، خسرنا الفينال مع مصر في الأواسط، إن شاء الله نربحوا الفينال مع مصر في الأصغر. نقعدوا أكيد نتبعوا أخبار الكان على موجاتنا. كملنا كرة اليد، نحل صفحة الكرة الطائرة، الكان في تونس في القبة، كنا استغربنا وحكينا على حفلة الافتتاح نسيناه الموضوع، ربي نجحنا. المهم نمشي لألي الألعاب الأولمبية 28 في أمريكا، نمشي لمونديال بولونيا 27. منتخبنا الوطني للكرة الطائرة عمل راحة طويلة إن شاء الله ما قلقتوش متاع 4 أيام، وتعرفنا على جدول مباريات الدور الثمن النهائي والدور الربع النهائي. موجه نعطيكم ملخص البطولة الأفريقية للكرة الطائرة في تونس، اليوم 17 سبتمبر عندنا دور 16 ثمن النهائي، نص النهار ماتش رواندا غامبيا، ثم عندنا غانا تشاد، ما 3 في القبة، 6 عندنا المغرب جمهورية الكونغو الديمقراطية، وغدوة بقية مواعيد الدور الثمن النهائي في البطولة الأفريقية للكرة الطائرة أكاب

المقامة فعاليتها في تونس بقصر ذهب المنزة، غدوة عنا مصر ما ثلاثة تلعب مع جمهورية أفريقيا الوسطى، والستة غدوة الجزائر مع كينيا، حظ موفق لكل المنتخبات وخاصة منتخبات شمال أفريقيا، المغرب مصر الجزائر، واللي يهمنا تونس قاعدة تتبع في البطولة مرتاحة تستنى ماتش رواندا غامبيا اللي تلعب اليوم نص النهار، لأنه واحد منهم شي نفسنا في الدور الربع النهائي. ونذكركم أنه الدور الربع النهائي في البطولة الأفريقية الكرة الطائرة يبدأ إن شاء الله نهار الاثنين 21 سبتمبر. المنتخبات اللي ضمنت مقعدها في هذا الدور هي تونس، الكامرون، نيجيريا. الجدول الموجه في الربع النهائي، تونس ستواجه الفائز من ماتش رواندا غامبيا، الماتش هذا كما قلت لكم يتلعب اليوم نص النهار. الكامرون تلعب مع غانا او تشاد، نيجيريا تلعب مع المغرب او الكونغو الديمقراطيه. ونتحدث كذلك عن بقيه المواعيد، الفائز من ماتش مصر جمهوريه افريقيا الوسطى يلعب مع الفائز من ماتش الجزائر كينيا. وكل تفاصيل البطولة الأفريقية الكرة الطائرة على موجاتنا، سواء في الصفحة الرسمية للإذاعة التونسية في ديجيتال مع زميلي هادي جبنياني، أو من خلال مواعيد ونقل وتفاصيل وتصريحات مباشرة من قصر رياضة بالمنزة. نقعد في الكان ونحكيه على كان 27 لكرة القدم، منتخبنا الوطني أول قائمة للناخب الوطني معين الشعباني، قائمة فيها 26 لاعب. عندنا ماتش مهم جدا يوم الخميس 24 سبتمبر 8 تاع الليل في العقرب بفيراتس امام اوغندا، الجوله الاولى. الجوله الثانيه باش نقعدوا في تونس، مانيش ماشيين بوتسوانا، باش نروحوا بوتسوانا نهار الاثنين 28 سبتمبر في العقرب بفيراتس 8 تاع الليل، وعندنا ماتش مع مالي في شهر اكتوبر، مباراه وديه. تربص المنتخب يبدا اول ظهور للمدرب الناخب معين شعباني مع المنتخب في القائمه اللي فيها 26 لاعب يوم الاثنين 21 سبتمبر. اول مؤتمر صحفي قبل مباراه رسميه اكيد امام اوغندا نهار الخميس 24 سبتمبر، باش تكون يوم 23 سبتمبر 6:30 في ملعب رادس. حظ موفق لمنتخبنا، قائمه برشا كالعادة انتقادات، يعني ثلاثة حراس مرمى، دحمان الشامخ بن حسن، هذوما الشورت ليست تاع الجول اللي قاعدين موجودين في المنتخب الوطني من البطولة المحلية. الدفاع عندنا تسعة، فاليري معتز النفاتي، وينو الزعلوني، عروس، نصراوي، الطالبي، علي معلول يرجع، أمينة الشيرني، كذلك حلم كل مدرب أمين بن حميدة محترف الدوري السعودي، وعلي غرام ظلمناه في مونديال أمريكا، علي غرام ما كانش موجود. في وسط الميدان عندنا سبع لاعبين يرجعوا لكادر متاع المنتخب الوطني اللي فقدناهم مع صبري اللموشي في مونديال أمريكا، اللي هما العيدوني وفرجاني ساسي، معهم حمزة رفيع، سامي شوشان، محمد علي بن رمضان، أنيس بن سليمان، وإسماعيل الغربي. وعندنا سبع مهاجمين في قائمة معين، هما خليل العياري، سيف الله الطيف، الياس العاشوري، تونيك لومي، حازم المستوري اللي يرجع للبطوله التونسيه مع ترجي، ولاول مره مهاجم النادي الافريقي صادق قديده. البطوله في تونس الرابطه المحترفه الاولى، مواعيد الويكاند لحد 20 سبتمبر، نحكي على الجوله الرابعه باش نكملوهم الماتشوات في العقربي الافريقي ترجي الجنوب. الماتش هذا مبرمج غدوه كما قلت لكم الاربعه نتاع العشيه، السوبر بين رابط الابطال وكاس الكونفدراليه الافريقي جرجيس. حمزه جعيد حكم الماتش، الفار لامير العيادي. في المهيري غدوه ان شاء الله سي اس اس سي ابي نادي صفاقسي نادي بنزرتي، الحكم حسام بن ساسي، الفار لاسلوفيني دافيد، كان معين يعني فار في ماتش الخميس بين الافريقي والملعب التونسي، الماتش في برضو ما تلعبش، نعرفوا شنو صار الأحوال الجوية، ربي يرحمنا بالأمطار. وستوفيني يقعد في تونس يخلص يعني إقامة ودولار وكذا باش يكون في الفار في ماتش المهيري. والجولة الأولى في الرابطة الأولى ماتش مؤجل باش تلعب غدوة إن شاء الله لحد 20 سبتمبر، اتحاد بنقردان سيواجه نادي حمام النوم في ماتش الأربعة في بنقردان، الحكم نضال طيف والفار لهيثم جيرات. برشا مواعيد ودية في الرابطة الثانية في انتظار انطلاق البطولة. الجولة الأولى ويكاند 26-27 سبتمبر، الماتشات ما ثلاثة. إذا بدأت البطولة هذيا الثانية عندها برشا مشاكل كلها على عتبة الإفلاس، ويلعبوا ماتشات ودية في الويكاند. اليوم السبت قروان سليمان، قرب أبو حجلة، الملعب الجابسي تطاوين، وغدوة لحد قرق نقصر السيف، الكيف جندوبة، ومستقبل جابس أبو حجلة. أبو حجلة أنا ما فهمتش تلعب بالسبت 19 سبتمبر وتلعب لحد 20 سبتمبر، يا أنا غالط يا لجنة التحكيم اللي عينت المواعيد وحطت الحكام غالطة، يا أبو حجلة عنده زوز فرق
جاوبونا قولونا. دونك برافو اذا بوحجله تنجم تمشي القربه في ظروف صعيبه هذيا، وتنجم تمشي نهار لحد لجابس حتى تلعب زوج مواعيد وديه، وما ننساوش هما ماتشات القلعه المهديه غدوه وريانا ميغرين. في كره اليد اليوم عندنا مواعيد الجوله الثالثه ذهاب قسم النخبه، ماتش مبرمج الخمسه ونص اللي هو مكان المهديه للترجي، وخمسه ماتشات في الخمسه توقيتها اللي هي المنزه الرياضي امام النجم الساحلي، نصر طبلبه بعد بن خيار، نادي كره اليد بجمال المكنين، جمعيه الحمامات ساقية الزيت، والاتحاد التميمي امام النادي الافريقي. تحياتي لفريق البرنامج ذكريات بن حماده ونجم الدين بسالة في الاخراج التقني، واختنا الغاليه ريجه الزيتوني في الاخراج الرقمي. نتقابل ان شاء الله بعد قليل موجز اخبار الساعه الثامنه ونصف مع تحياتي زياد الخياري، الى اللقاء.

0: انتو ما تسمعوا في الماتينال ويكاند السبت ولحد من 6 ل 9 ونص
1: على موجاتنا فايدة معلومة وريتم خفيف يعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية
2: إذاعة شباب من تونس.
0: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر لعشيات همسلي العودة في سهرية لحد بداية من 9 متاع الليل. ديديكاس يتواصل كل سبت بداية من 7 ونص متاع العشية. غنايتك على موجاتنا عديها وللغالين اهديها.

0: للخمسة. شباب يعبر والمختص يجيب.
1: عدل موجتك تسمع صوتك.
2: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
3: موجز الأخبار.
4: جديدة من قسم الأخبار. اليوم انطلقوا دورة سابعة من تظاهرة فرصة ستريت بمدينة الثقافة بالعاصمة، دورة ستجمع الشباب والمؤسسات والشركات والجهات الفاعلة في مجال المرافقة والتوجيه لتسليط الضوء على الفرص المتاحة في مجال التشغيل والتكوين المهني وريادة الأعمال. 100 طالب من مختلف الجامعات التونسية يشاركون في الدورة العاشرة للملتقيات المتوسطية للموارد البشرية يومي 13 و 14 من نوفمبر القادم بحضور حوالي 1200 شخص من 10 دول. اتفاقية شراكة بين وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ومؤسسة الإذاعة التونسية تهدف إلى نشر الثقافة الحقوقية والتوعوية المتعلقة بمجالات الأسرة وأفرادها عبر الإذاعة الوطنية والجهوية. تحت شعار كان بديت تنسحنا معاكم ما ننساكش، تنظم شبكة تونسية لجمعية طب الأعصاب والعلوم العصبية بالتعاون مع جمعية الزهايمر اليوم بالعاصمة يوما تحسيسيا حول التشخيص والكشف المبكر المجاني لمرض الزهايمر. يكون الوضع الجوي اليوم وغدا ملائما لنزول الأمطار بعدد من الجهات أحيانا غزيرة مع انخفاض في درجة الحرارة. وفي العالم عودة نحو 700 ألف طالب وطالبة في قطاع غزة إلى التعليم اليوم بعد 3 سنوات من الحرب الإسرائيلية. والجيش الأوكراني أعلن اليوم ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على أوكرانيا إلى أكثر من 1.5 مليون، بينهم 1520 قتلوا أو أصيبوا خلال الساعات 24 الماضية. لقاؤنا يتجدد بعد أقل من ساعة. يومكم سعيد.
2: إذاعة الشباب. عدل موجتك. عدل موجتك تسمع صوتك.
1: إذاعة الشباب من تونس.

0: انتو ما تسمعوا في الماتينال ويكاند السبت ولحد من 6 ل 9 ونص
1: على موجاتنا فايدة معلومة وريتم خفيف يعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية
2: كود كور

0: هذه ميادة الحناوي سمعناها في الحب اللي كان هذا كود كور لليوم. مرحبا بكم معنا على موجاتنا إذاعة الشباب، مواصلين معاكم حتى للتسعة ونص في الماتينال ويكاند. نمشيو توا مع فقرة ضيف اليوم.
1: ضيف اليوم، ضيف اليوم.
0: ضيفتنا حاضرة بحثينا هوني في الاستوديو سيدة هلا التومي، رئيس مصلحة فضاء الحياة والإنسان بمدينة العلوم. مرحبا بك معنا على موجاتنا.
2: صباحي، مرحبا بك ومستمعين إذاعة الشباب.
0: مرحبا بك. أكيد اليوم باش بحثينا باش نحكيو على اليوم العالمي هو للزهايمر، لكن مدينة العلوم أكيد في كل مرة مع أيام علمية تقوم بها أكيد برنامج باش يكون ثري، باش نحكيو على تفاصيل البرنامج هذايا.
2: أي إن شاء الله. بمناسبة اليوم العالمي للزهايمر كما أنت كنت تقول، تنظم مدينة العلوم بالشراكة مع جمعية تونسية للألزهايمر يوم علمي توعوي تحت شعار ابتكار وقاية ومرافقة. مرض الألزهايمر ابتكار وقاية ومرافقة. إن شاء الله اليوم هذا باش يكون نهار 26 سبتمبر. هو يوم الهدف منه أنه نوعي عموم الناس بصفة عامة للمرض هذا، كيفية الوقاية منه، وبطبيعة وباش يجيهم الفرصة أنه يطرحوا الأسئلة نتاعهم ويلقاوا الإجابة من مختصين.
0: هو خصوصا اللي عندهم شكون في العائلة متاعهم اللي عنده أكيد معناها مرض الزهايمر، وذي مهم جدا أنه يجي يسأل كيفاش ينجم يتعامل مع المريض اللي عنده ويأخذ حتى فكرة زادة على المرض هذية. خطر ساعات قريت أنه مرض الزهايمر صحيح توراو فيه مع كبار السن، لكن ساعات يجي في معناها في عمر صغير.
2: فما استثناءات ساعات، هو بصفة عامة 65 سنة الفوق. أما فما استثناءات يجم يجي في معناتها في عمر أصغر. والحق اليوم مش مواجهة كان اللي عنده مرض الزهايمر، باش نحكيو على الوقاية، باش نحكيو على المستجدات في معناتها في العلاج، باش نحكيو زيدا معناتها كيفاش التعامل المرافقين معناتها فاش تعمى مرض الزهايمر. احنا في البرنامج عندنا ثلاثة فقرات. عندنا الفقرة الأولى فيها مداخلات علمية اللي هو يأمنها نخبة من مختصين في هذا المجال، اللي باش نحكيو فيها على ثلاثة حاجات مهمة جدا. باش نحكيو أول حاجة على العلاقة بين مرض السكري ومرض الزهايمر. توا مرض الزهايمر واللي نقولوا له ديابيت 3. دونك هنا باش نشوفوا العلاقة الجينية والبيولوجية ما بين مرض السكري ومرض الزهايمر، وباش نشوفوا كيفاش نبحثوا على المؤشرات الحيوية في الأديان متاعنا اللي تمكننا من التشخيص المبكر، وهذا مهم جدا، أو التشخيص المبكر مهم جدا. هذه حاجة باش نحكيو زيدا على حاجة أخرى، باش نحكيو على العلاج الموجه والعلاج المناعي. هذه معناتها الجديد النجم نكونوا معناتها في العلاج إبطاء تطور مرض الزهايمر، معناتها لو تريتمون سيبلي اليمينو ثيرابي. باش نحكيو زاد على حاجه مهمه ياسر، احنا في وقت الذكاء الاصطناعي، معناتها الذكاء الاصطناعي الاي اي، معناتها الانتيليجنس ارتيفيسيال. دونك الدور نتاعو الاي اي توا معناتها يقوم بدور مهم في الاي اي والخوارزميات نتاع الديب ليرنينغ نتاع التعلم العميق في تحليل صور الاي اي. دونك هذه من شأنه معناتها يخلينا ان نفطنوا بالتغيرات اللي تصير على الدماغ على بكري مقبل ما يظهروا اكل سمتومك الحاجين هذوكم معناتها من الاول. هذه الكل مهم جدا، معناتها وراهم ما ثمش كان العلاج، ثم التشخيص المبكر اللي هو مهم جدا. هذوما ثلاثه مداخلات اللي باش يكونوا موجوده. من جانب المداخلات هنا حكيناش احنا ايش قلنا، هو تحت شعار مرض الزهايمر تحت شعار ابتكار، معناتها المستجدات والاستحداثات في العلاج وفي التشخيص. ومن بعد عندنا الوقايه، قلنا الوقايه هنا عملنا طاوله مستديره او حلقه نقاش اللي هي باش يكون فيها عدة مختصين، تغذية وغال خاطر معناتها طبيب نفسي إلى غير ذلك، خاطر باش نحكيو على لي فاكتور دو ريسك، معناتها عوامل الخطر في حياتنا اللي من شأنهم إنه يخلينا عرضة أكثر لمرض الزهايمر. وتعرف معناتها العوامل اللي في ذوما العوامل نحن نقولوا موديفيابل، نجم نبدلهم، خاطر فما عوامل جينية ما تنجمش تبدلهم، وفما عوامل اللي أنت تنجم تبدلهم كيما الصحة، معناتها الصحة السمعية متاعك مهم جدا، كيما المود دو في متاعك معناتها نمط الحياة متاعك، كيما التغذية متاعك، كيما رعاية كبار السن، الرعاية مهمة لكبار السن. هذا الكل باش نحكيو فيه في هالطاولة المستديرة ولا حلقة النقاش هذه. وإن شاء الله الجزء الثاني عندنا ورشات باش يكون عندنا زوز ورشات. ورشه الاولانيه هي باش مهمه جدا، هي خاصه للمرافقين، معناتها في الورشه هذه باش نعطيهم الاليات كيفاش نقولوا معناتها كونكريت الاليات العمليه كيفاش معناتها يتعاملوا مع المريض الزهايمر، كيفاش يخفوا الضغط، خاطر تعرف اللي يبدا يرافق مريض الزهايمر احنا نقولوا المريض اللي معاه هو اللي مريض اكثر منه، دونك كيفاش معناتها التوتر ينقص، معناتها ماك تعرف صعيب راك مع مريض الزهايمر كل يوم كل يوم الحكايه هذه، ومريض الزهايمر ساعات تعدى فترات فيهم دي كريز، دونك احنا مش نحاولوا نعطيهم معناتها حاجات اليات بسيطه شويه، لكن تعاون معناتها في تخفيف الضغط، تعاون في التواصل مع مريض الزهايمر اللي من شانه انه يحفظ كرامه المريض هذاك، حتى ساعات بالتوتر وكل معناتها المرافق يلغيس كانه يتنرفز عليه، واحنا ما نحبوش هكا، معناتها بخيتو هو انسان ومعناتها ولازم نحافظ على الكرامه نتاعو حتى ولو هو معناتها يبدا في ستاد افونسي اللي مش واعي الى غير ذلك، دونك هذايا الكل احنا باش نحاولوا نعطيو اليات عمليه للمرافقين كيفاش يتعاملوا مع مريض الزهايمر، كيفاش يخففوا الضغط، خاطر هو ضغط كبير ياسر راهو ماهوش ساهل. هذايا في الورشه الاولى، في الورشه الثانيه سميناها سله الذاكره، هنا باش نحبوا نعطيو هنا هي سوغا انيمي باغ بروفيسور ليلى علوان اللي هي بروفيسور في التغذيه، وهي معناتها رئيس جمعية تونسية للألزهايمر، باش يكونوا معاها زاد ان شيف باش يعطينا وصفات من المطبخ التونسي اللي هي تحافظ لك على الذاكرة، تحافظ على الدماغ نتاعك، ومع مدام ليلى باش تعطي علميا شنو هو الفوائد هذوكم نتاع معناتها الوصفات اللي قالهم لنا، ولا الوصفات ولا ليزانغريديون اللي موجودين شنو هو الفوائد نتاعهم، علاش مهمين لصحة المخ إلى غير ذلك. وعندنا زاد معرض معناتها أفيش نيكسبو أفيش اللي هي تحكي على مرض الألزهايمر، فهموا كيفية التعايش معه الى غير ذلك، وهذا الكل احنا معناتها سواء المداخلات سواء الطاوله المستديره ولا لي زاتولي اللي باش نعملوا معناتها الورشات، الكلهم فيهم معناتها ديسكوسيون، فيهم معناتها نخليو مجال للحاضرين انهم يسالوا ويجاوبوا، معناتها سي انتيراكتيف، معناتها فما الفايفيان ما بين اللي باش يتدخل معناتها سبيسياليست وما بين الموجودين. هذايا انا نعتبره يوم مهم جدا، تعرف نسبه اللي قاعدين امراض معناتها مرض لازم في العالم كله قاعد يزيد، اما في تونس خاصة خاطر احنا الهرم نتاعنا ولا معناتها تهرر معناتها الديموغرافي قاعدين ماشيين معناتها اللي عمرهم اكثر من 60 65 توا بشوي بشوي اكثر من الشباب، دونك بطبيعته معناتها باش يولي هو قابل انه يرتفع وقاعد يرتفع هو سواء مرض الزهايمر ولا امراض الخرف بصفه عامه، تعرف مرض الزهايمر داخل مرض من امراض الخرف لي ديمونس احنا نقولوا، فهمتني؟ دونك هذاك علاش مهم ياسر التوعيه والتوعية والتوعية والتثقيف، على خاطر أنت كان ما تعرفوش المرض هذا، كان ما تفهموش، كان ما تعرفش اللي راك تنجم معناتها ما تخلطش تمرض بيه ولا وعندك ان بريديسبوزيسيون جينيتيك، معناتها ما بين ظفرين كي تبدا عندك قابليه جينيه مش معناتها راك باش تمرض 100%، كي تبدا عندك قابليه جينيه وتحافظ في حياتك اليوميه معناتها على الصحه نتاعك، نمط عايش صحي، تحافظ على صحتك، نقصت السمع لازم تمشي للطبيب الوقايه، فهمت؟ دونك هذوما كيما قلت لك هو مرض الزهايمر نحن عملناه اليوم تحت شعار ابتكار وقايه ومرافقه، ومعناتها الثلاثه هذوما احنا اللي تطرقنا لهم،
0: وهذه فرصه للناس اللي يسمعوا فينا اكيد باش يكونوا حاضرين نهار السبت الجاي 26 سبتمبر
2: نهار السبت، احنا نبداو نستقبلوا ان شاء الله زوار مدينه العلوم 8:30 نتاع الصباح بمدرج الخوارزمي بمدينه العلوم، نبداو النشاط معناتها والمداخلات والبرنامج نبداو 9:30 نتاع الصباح، دونك الدعوه مفتوحه موجهه لعموم الناس، للطلبه للمختصين للاطباء للزيتيديون اللي يقراوا توا في الباراميديكال وفي الميديكال والميدسين وكل معناتها بوغ شغل الميموار، احنا حق معنا معناتها معناتها طب ومختصين معناتها من اعلى طراز موجودين معنا اللي هما نلقاو في مستشفياتنا العموميه اللي هما يقوموا بالبحوث، معناتها معنا معهد الاعصاب بن حميده، معهد الاعصاب، معهد باستور، دي بروفيسور في التغذيه، دي بروفيسور في الاو ار ال من لوبيتال ميليتير، معناتها مختصين اللي هما معناتها مشهود لهم بالكفاءات باش يكونوا موجودين، ومهم ياسر تفهم المرض باش تنجم انت بيدك اما تبدا ماكش فاهمه وماكش فاهم شنو هما الاعراض، ماكش فاهم شنو هو كيفاش تنجم راك تنجم تاخذ الوقايه منه، راك تنجم كي تشخص مبكرا على بكري حتى حتى ولو عندك تنجم معناتها فما كما قلنا فما معناتها علاجات تبطئ في ليفولوشن نتاعو ما تخليكش توصل للحاله المزريه والخايبه الى غير ذلك. دونك هذا الكل مهم. والدخول مجاني كما عودنا زوار مدينه العلوم احنا معناتها تعرف انت ليميسيون نتاع مدينه العلوم نشر الثقافه العلميه دونك نشر الثقافه العلميه في الصحه العموميه اللي تسمى سونتي بيبليك مهم جدا. واحنا لما قرات العلوم هذاك علاش في التظاهرات كما هذا دخول مجاني ودخول حر ومجاني. نزيد نذكر 26 سبتمبر ابتداء من 8 الساعه الصباح نبداو نستقبلوا الزوار حتى لما الساعه ونص هكاك باش نقعدوا بمدرج الخوارزمي بمدينه العلوم. الدخول مجاني ومرحبا بكل زوار مدينه العلوم.
0: يعطيك الصحه السيده هاله على كل التفاصيل هذه وان شاء الله اكيد في البروجرام يعني اللي يسمع فينا ان شاء الله يكون حاضر نهار السبت الجاي في مدينه العلوم. هو بمناسبه اليوم العالمي لمرض الزهايمر يوم علمي توعوي بالمرض هذايا واكيد كل المختصين يبدو موجودين على عين المكان تنجموا يعني تاخذوا المعلومه من مصدرها في مدينه العلوم. شكرا لك السيده هاله التومي رئيس مصلحه فضاء الحياه والانسان بمدينه العلوم على كل التفاصيل هذه. ومرحبا بك اكيد ديما بحضنا في اذاعه الشباب. احنا مواصلين معكم في الماتينال ويكاند حتى للتسعه ونص.

0: بدوا لي باس معناها في ترينين سيزن ومازالت برشا موسيقى تلقاوها معنا. تابعونا في الماتينال ويكاند حتى للتسعة ونص. مرحبا بيكم على موجاتنا إذاعة الشباب. باش نحكيو على موضوع آخر مرة هذه باش نحكيو على موضوع يهم الطفولة. معنا مباشرة السيدة ليندا سعد رئيس مصلحة بالإدارة العامة للطفولة بوزارة الأسرة. مرحبا بيك معنا على موجاتنا إذاعة الشباب.
1: صباح النور، مرحبا بكم، شكرا على الاستضافة.
0: أكيد باش نحكيو على يعني موضوع يهم الطفولة. نعرف وزارة الأسرة كانت قامت يعني بأطلقت فيديو تحسيسي للوقاية وقاية الأطفال من مخاطر الإدمان على الشاشات، وهذا مهم جدا. وهذه فرصة معك سيدة ليندا، خلينا نذكروا بالممارسات الفضلة اللي يلزمنا نتبعوها باش يعني نحميو أطفالنا من مخاطر الإدمان على الشاشات.
1: يعطيك الصحة. هو فعلا كانت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أطلقت ونشرت ومضة توعوية جديدة للتحسيس وتوعية كافة أفراد الأسرة وكذلك المتعاهدين بالطفولة في القطاعين العام والخاص بأهمية وقاية الأطفال خاصة من التعرض المبكر للشاشات، استخدامها وخاصة استخدامها المفرط. احنا ما نجموش ننكروا اللي الشاشات ولا جزء من حياتنا اليومية كنا كيف الأطفال معناها كيف الكهول، لكن يلزمنا على هذيك يلزمنا نكونوا فريمون جاهزين باش نعرفوا كيفاش نتصرفوا مع هالتكنولوجيا اللي دخلت لنا لديارنا والعاداتنا اليومية. دونك ثم جملة من ممارسات الفضلة اللي الوزارة تدعو انه نعتمدوها باش ننجم نقلصوا على قدر الامكان السلبيات متاع هالتكنولوجيا هذه الحديثة وناخذوا الحاجات الايجابية منها.
0: من بين الممارسات هذه هيت نحكيه بالضبط شنو النجم نعمله اللي ما جاتوش الفرصة انه يشوف هالالوندا
1: الاي
0: الوندا هذية، ففرصة انه يسمعها.
1: اول حاجة هو يلزمنا نعطيه الاولوية المطلقة خاصة في الاشهر والسنوات الاولى من العمر للطفل للتفاعل التواصل المباشر. معناها احنا رضيع والا صغير عمره بين الصفر وثلاثة سنوات ما يجيش نفطوه قدام الشاشات يوم كامل وهو ما فماش حتى تأثير، ما فماش معاه شكون يحكي معاه، شكون يتفاعل، شكون يلعب، شكون اللي يعبر على مشاعره، وشكون يعمل فعل وردة فعل. مهم جدا انه نخلي المساحة الكبيرة للعب للحوار وللأنشطة الفنية الحسية الحركية، كل ما هو من معناها ينجم يساعد الطفل انه ينمو نمو متوازن وصحي.
0: من بعد ثلاث سنين
1: يعني معناها خاصة نقول احنا ديما السنوات الاولى
0: وهذه راهي هذه بالحق احنا ديما نلاحظوا فيها انه الامهات خصوصا ما يلزمش يعطيو تليفوناتهم لصغارهم ببيات باش يتلهاو في حاجه اخرى باش هما يتلهاو. هذه راهو هذه بالحق احنا ديما نشوفوه هذه اللي قاعد يكثر في الامراض، على خاطر تعرف انه سبب من سبب يعني من الامراض اللي تصيب الاطفال في سن مبكرة. وهذا مهم جدا انه ديما نذكروا به واحنا نذكروا به وانتم نذكروا به، يعني الناس الكل نذكروا ماذا بينا نحافظوا على اطفالنا حتى الثلاثة سنوات، خليه معاك خليه يعيش انسان طبيعي.
1: هو لهنا الحقيقة ما نحبوش نحطوا الحمل الكل على الام ولا على افراد الاسرة. هو ساعات انه ما اللحظة هذيك يمكن ما نلقاش الحل اللي تنجم تعتمدوا، فلهنا احنا نحبوا جوست نوعيهم باش يشوفوا حلول اخرى.
0: صحيح.
1: معناها راهو من الحاجات اللي عنا في الدار في كوجينا في اي ركن من اركان المنزل نجموا نعطيه حاجة للصغير ونتعاملوا معاه ونتفاعلوا معاه وهو يتعلم وتكون ياسر حاجة بيني فيك اللي هو ولصحته النفسية وللنمو الطبيعي والمتوازن. معناها كل حوار راهو ما يبدلوا حتى شيء. صحيح نجموا نتعلموا حاجات من خلال الشاشات، لكن ما تجيش ما هيش حاجات باش تكون صالحة للطفل خاصة في السنوات الأولى. أبختيغ من 3 إلى 6 سنوات ينجم الطفل نسمحوله أحنا بمدة أقصاها 30 دقيقة نصف ساعة في اليوم.
0: موزع على يوم كامل.
1: موزع على يوم كامل، ولكن على شرط أنه يكون المحتوى تربوي تعليمي بيداغوجي. الأم مثلا باش تتفرج مع صغيرها، الأم وإلا الأب وإلا حتى الجد، أي فرد من أفراد الأسرة، معناها هي اللي اختارت المحتوى، هي اللي تفرجت فيه معاه وإلا تفرجت فيه قبله وتقوله تفرج بعديك باش يتحاوروا عليه باش نشوفوا شنو المغزى من كل الفيديو ولا من كل الحلقة اللي تفرجوا فيها مع بعضهم. معناها ديما عنا هدف تربوي فك الاستعمال، معناها مش نحطوه غيان كل بشعو كدلا هو في حاجة معينة ونتلهو احنا بحاجة اخرى، يلزم يكون ديما عنا هدف. دونك لهنا يلزم يكون مهم انه ننظم ونقلص الوقت لاستخدام الشاشات، معناها احنا الاولياء وإلا الليزاديوس معناها يقول هما اللي يختاروا الوقت، هما اللي حدوا وهما اللي يختاروا كيف كيف المحتوى اللي يتماشى مع سن الطفل نتاعهم. حاجة أخرى، إذا كان إحنا باش نوصلوا لسن إنه نعطيه للطفل الحق إنه يستعمل الشاشات سواء كانوا معناها هواتف ذكية وإلا لوحات رقمية ولا تلفاز، الحاجة المهمة إنه إحنا نحطوا قواعد واضحة داخل الأسرة. إيش معناها؟ معناها راهو مثلا وقت الفطور وقت العشاء ممنوع إنه يكون موجود شاشة على الطاولة، وتطبق على الكبير قبل الصغير. يعني إحنا باش نكونوا مثال، on va donner القدوة، معناها نكونوا قدوة لأطفالنا. قبل النوم زاد كيف كيف ماذا بينا ما يكونش فما استعمال للشاشات، خاطر لهنا كيف ما حضرتك وقلت راهو ينجموا نلقاو بعديك اضطرابات تمس الطفل، كيف ما اضطرابات في النوم يولي ما عادش ينجم يرقد بالكدا، يقوم في الليل مبجوع، خاصة إذا كان جوه مثلا مشاهد صادمة مش متاع عمره، حاجة فيها عنف إلى آخره، راهم ما نجموش نتحكم ونعرف هو فيش قاعد يتفرج إذا كانوا مش بجنبنا. منكوني ياسر مهم أنه ديما فما التأثير وديما نشوفه أحنا، يكون عندنا الأصدقية معناه تشوفه شنو قاعد يشوف قبل ما نعطيه.
0: من بين زادة التوصيات الأخرى اللي نجموا معناها نفيدوا بها أكيد المستمع،
1: زادة يجبنا نقوله أنه خلال السنوات الأولى التعرض للشاشات راهو ينجم يأثر بعد على تركيز الطفل، ينجم يولي عنده صعوبات في الانتباه، في القدرة على الاستيعاب، في خاصة الوقت أنه باش يتعلم يتكلم نجمو نقاو تأخر في النطق وإلا اضطرابات كيف كيف في الكلام. لهنا زادا نجمو نقاو صعوبات سلوكية نفسية، ومعناها ندخلوا الحقيقة في اضطرابات كيف ما نوع القلق العزلة، يولي الصغير في ساعة ما يتنرفز ما نجمش يتحكم معناها في المشاعر نتاعه وفي كل نوبات الغضب هذيك بطريقه سلسه. اذا كان ما عطيتوش الحاجه اللي يحب عليها خاصه هوني مثلا الهاتف ولا اللوحه الرقميه باش يعمل لك كريز، باش يولي يتفكك في القاعه، باش تولي انت تفطر تعطيه له اي غبلوت، معناها باش تولي هذاك يوميا نفس السيناريو يتكرر، خاطر هو ستانس يبكي ويعيط انت باش تعطيه
0: بشي ولي مصدر قلق، ما عادش حاجة معناها هوكا يتفرج فيها، لا بشي ولينا بالحق مصدر إزعاج وقلق.
1: أي خاصة إذا كان باش تولي هذيك الحاجة الوحيدة اللي تعطيه له باش يسكت باش يكون هو رايض، ما فماش حلول أخرى. لهنا نعرفوا لي رانا وصلنا المرحلة

0: مثلا التوقيت، نختاروا احنا الكونتينو، بيت النوم مثلا ما يدخل لها حتى شاشه، وقت الفطور كيف كيف، نعوضوهم. لكن هوني المهم انه نعطيه البدائل، بدائل تربوي. ايش معناها؟ معناها انا نحيك له التابلت نعطيه بوزل
1: صحيح،
0: نعطيه ليجو،
1: نلعب معاه بيهم باش هكاك ينجم هو يولي يحبهم، خاطرك مش نعطيهم لوحده ينجم ما يقبلهمش. هذه أهم حاجة، نرجعوا
0: لك الحوار ونرجعوا للتفاعل والتواصل. هما لهنا راهم بالحق التواصل والتفاعل هما أكثر حاجات مهمين، إنه ماهوش باش يقعد وحده، لا يلزموا ديما فما انتراكسيون، فما نشاط، فما فعل وردة فعل، فما تبادل لكل المومون هذيك اللي بين الطفل وسواء أطفال أخرين سواء معناها أحد أفراد الأسرة.
1: توصيات مهمة جدا، وياريت معناها الناس الكل نمشيوا على التوصيات هذية في ظلها كما قلنا اللي دا كل دار أكيد فيها الشاشات هذية، وكل معناها ما عادش حتى حد ما عندوش، فهذية مهم جدا أنه ناخذوا بعين الاعتبار كل التوصيات هذية باش احنا نحميو أطفالنا من خطر الإدمان هذية على الشاشات. نختموا معاك أكيد، هذية يعني مساج للي يسمع فينا الكل.
0: لهنا نحب نذكر أنه الوزارة كانت أطلقت الميثاق الوطني لحماية الطفل في الفضاء الرقمي، ولهنا نشد وزاد على المسؤولية المشتركة، راهي ماهيش كان مسؤولية الأسرة، هي مسؤولية مشتركة بين أفراد الأسرة، بين مؤسسات الطفولة، بين مختلف الوزارات المدخلة من التربية وخاصة من الإعلام ومختلف المتدخلين. هنا نشكركم برشا على معناها نخلصتونا ندخلوا معاكم. دور الإعلام هو دور كبير في الوقاية المجتمعية وفي التحسيس والتوعية بجميع السلوكات المحصوفة بالمخاطر، مش كان الإدمان على الشاشات. دونك ما نحبوش احنا نخوفوا معناها لي بارون، كيما ديما نقولوا لو حتى لو كان حسيتوا انه فما هكا فما صعوبه ولا فما استيراب والا صغير ما تبدل السلوك نتاعو شويه، راهو الحاجه الباهيه انه كيف نمشيو للمختص، راهو ديما نجمو نحسنوا وديما نجمو نرجعوا خير حتى من اللي كنا.
1: اكيد
0: معناها ماهيش حاجه ما عادش تتبدل، لا ديما نجمو نخدموا مع
1: نجمو،
0: ديما نجمو نطلب قدره ربي النتيجه.
1: اكيد نجمو نمنعوهم الاطفال هذوما في مرحله مبكره باش هكاك اكيد يتربوا على ثنيه صحيحه، خلينا نقولوا ان شاء الله ان شاء الله. اكيد شكرا لك السيده ليندا سعد، رئيس مصلحه بالاداره العامه للطفوله بوزاره الاسره، يعطيك الصحه على كل التوصيات وكل المعلومات. شكرا لك كيا. نجموا معنا نردوا بين على اطفالنا، خصوصا كما قلنا مخاطر الادمان على الشاشات، ماذا بينا ديما فما بديل، ماذا بينا راهو كل التواصل هو اهم من الشاشات، وديما نعودوها ونقولوها راهو هكاكا باش نمنعوا اطفالنا. هذايا بالنسبه لفقراتنا اليوم وبالنسبه لاخبارنا وبالنسبه لكل المعلومات اللي تلقاوها معنا. ديما نذكر زاد بأحوال الطقس، ما تنساوش اليوم حسب المعهد الوطني للرصد الجوي فما تقلبات في الطقس، وباش يكون فما امطار بعد الظهر باش تكون يعني غزيره، فنردوا بالنا ونحميوا رواحنا اكيد، ان شاء الله اكيد ربي يرحمنا بالامطار هذيا. نعطيكم فكره على البرامج اللي تنجموا تلقاوها معنا بعد شوي على موجاتنا اذاعه الشباب، تلقاو في الشبكه الجديده اليوم كلوب جون، بعد شويه حميده الزغدودي و اغجي معاك مع شيماء، يكون انطلاقا من 11 متاع الصباح، والرياضه على موجات اذاعه الشباب تنطلق مع سامدي تو مع استوديو الرياضه انطلاقا من ماضي ساعتين، و ديديكاس مازال مواصل معاكم في الشبكة هذه، تلقاو اليوم ديديكاس مباشرة بعد نشرة أخبار السبعة ونص، والسهرية الليلة تكون أحلى الليالي مع كريم الزغبي من 9 حتى النص الليل. شكرا لكم الناس الكل اللي تبعتونا من الصباح بكري، كيف كاملة كانت معاكم نجم الدين بن سالم، ذكريات من حمادة وريجل زيتوني. خليكم بعد شوية مع برنامج كلوب جون، شكرا لكم، باي باي.

0: انتو ما تسمعوا في الماتينال ويكاند السبت ولحد من 6 ل 9 ونص
1: على موجاتنا فايدة معلومة وريتم خفيف يعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
2: عدل موجتك اسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس.
3: موجز الأخبار.
4: أسعدت أوقاتكم جميعا ومرحبا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. أكثر من 200 طالب من مختلف الجامعات التونسية يشاركون في الدورة العاشرة للملتقيات المتوسطية للموارد البشرية يومي 13 و 14 من نوفمبر القادم بحضور حوالي 1200 شخص من 10 دول. اليوم انطلاق الدورة السابعة من تظاهرة فرصة ستريت بمدينة الثقافة بالعاصمة، دورة ستجمع الشباب والمؤسسات والشركات والجهات الفاعلة في مجال المرافقة والتوجيه لتسليط الضوء على الفرص المتاحة في مجالات التشغيل والتكوين المهني وريادة الأعمال. اتفاقية شراكة بين وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ومؤسسة الإذاعة التونسية تهدف لنشر الثقافة الحقوقية والتوعوية المتعلقة بمجالات الأسرة وأفرادها عبر الإذاعة الوطنية والجهوية. تحت شعار كان بدي تنسى احنا معاك وما ننساوكش تنظم الشبكة التونسية لجمعيات طب الأعصاب والعلوم العصبية بالتعاون مع جمعية الزهايمر اليوم بالعاصمة يوما تحسيسيا حول التشخيص والكشف المبكر المجاني لمرض الزهايمر. في أحوال الطقس يكون الوضع الجوي اليوم وغدا ملائما لنزول الأمطار بعدد من الجهات أحيانا غزيرة مع انخفاض في درجات الحرارة. في إخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع أمس قانونا ينص على فرض حزمة عقوبات شاملة ضد المسؤولين الروس والركائز الأساسية لاقتصاد روسيا بسبب حربها المستمرة ضد أوكرانيا. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
2: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
5: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر.
6: كل ما يرجع الشتاء نحسه ونتوحشه الدفء.

0: مبروك السيد. مع خوف فرص كراجين، كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين. في تونس اليوم ما يفوتك شيء، متابعات، حوارات ومواكبات. مع ماضي ساعة تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيفك. تعطي رأيك وتسمع رأي غيرك في قابل النقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة للخمسة، وفي نفس التوقيت صوت الطلبة كل أربعة، وجديد الفابتا كل خميس. عبد المجدل تسمع صوت إذاعة الشباب تونسكم في الدار واثنين، ما لا تبعونا من اثنين للخميس في العشوية.
1: العشوية
0: وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا. برمجة ثرية تلبي كل الأذواق، وللبيئة، العلوم، الثقافة، الصحة، التكنولوجيا والسياحة، أكيد فما عشاق. وموعدهم متواصل في برمجتنا. Green Talk، Crazy Science، Mr. High Tech، Culture Box، ديما لاباس وخمسة نجوم. السهرية على موجاتنا لها أكثر من عنوان: سفراء النجوم، توب 10، عيش الموسيقى، ملا كورة، نوستالجيا، أحلى الليالي، ويرجع لكم همس الليل. إذاعة الشباب، الموجة اللي ما معهاش تبديل. الموجة اللي ما معهاش تبديل. عد الموجتك تسمع صوتك.

0: في كل نادي أصوات صغيرة للثقافة، نادي مواهب كبيرة في بلادي، مواهب كبيرة في بلادي. عالم، مهندس، رياضي وفنان، في نوادينا للحياة نعزف ألحان. كلوب جام، كلوب جام، صوت الشباب في كل مكان، صوت الشباب في كل مكان. كلوب جام،
1: اهلا وسهلا ومرحبا بالناس الكل اللي يسمعوا فينا في اول موعدنا معاكم في برنامج كلوب جون، برنامج بتلقاوه في شبكه خريف شتاء كل نهار سبت من 9:30 حتى لل 11. واليوم العدد الاول من برنامج كلوب جون. ايش فيه البرنامج هذا وشنو باش يكون فيه؟ باش نحكيوا فيه على الحياه المدرسيه الاعداديه الجامعيه، كل ما يخص تلامذتنا طلبتنا نحكيوا عليهم في لي كلوب اللي هما خلي نقولوا راس مال التلميذ هكا ولا سي طيب. صباح النور سي طيب.
2: صباح الخير،
1: مرحبا بيك سي طيب. متفقد بالمدارس الابتدائيه باش تكون حاضر بحذانا، وباش يحضروا بحذانا مجموعه من النوادي اللي في كل مره باش نتعرفوا عليهم، نتعرفوا على كيفاش تنجم انت ماك التلميذ الصغير اللي مازال داخل المدرسه ما يعرف حتى شيء، إذا وصل لسيزيام وخرج من المدرسة يخرج لك حاجة أخرى، هكا ولا سي طيب؟
2: نعم صحيح. صباح الخير سيدتي الفاضلة، صباح الخير السادة المستمعين. الحقيقة برنامج واعد، موضوع كبير ياسر، موضوع الحياة المدرسية، حياة الطفل في المؤسسة التربوية، هاجس وطني كبير. خلينا نقول خطوات واعدة قاعدة تعمل، ولكن مازال ينتظرنا الأكثر. إن شاء الله صغيراتنا والسيدات والسادة المنشطات ومنشطين نوادي والمسؤولين والشركات اللي تعمل مع وزارة التربية وفي الابتدائي وفي الاعدادي والثانوي وكذلك في التعليم العالي هكا، دونك إن شاء الله يكونوا معناها يأثوا معنا ويعطيونا لمحة عن إبداعات الصغيرات، لأنه اللي يعنينا هو أن تصبح للحياة المدرسية حياة أجمل.
1: أجمل خطر الحياة المدرسية مش كان عديد، مش كان إجري وقد جبت، راهو فيها جانب آخر اللي يكون فيها صغير مرتاح ويعمل حاجة وهو شيخ عليها وبارشة محبة. خلينا نسلموا عليكم، نمشي ونسلموا على كيب زيدة سيدة بن مسعود وريج الزيتوني في الإخراج الرقمي، النجم نجم الدين بن سالم الموزيكا اللي باش تسمعوه اليوم الكل من اختياره، وحميدة الزغدودي بمقدم الميكرو. خلينا نسلموا عليكم وبعد نرجعوا لكم، أهلا وسهلا بالناس الكل.

0: رجعنا لكم، اهلا وسهلا بكم، مرحبا بالناس الكل اللي تسمع فينا في كلوب جون. وخليني نسلم على محمد يحضر بحذيه من بون روت للكلوب جون. قل قائل شنو عندها علاقة؟ عندها علاقة ونص
1: بالطبيعة. السلام المروري مربوطة باللي جون، وانا جون وانتي جون صغيرة
0: هكا ما زلنا ذر الناس كلنا صغار. خلينا نمشي الأول فقراتنا وحكاية كلوب. في حكاية كلوب يحضروا بحذينا زوز سيدات، ياسر مسعودي، خلي نسلم عليك، أهلا وسهلا بيك، صباح النور.
2: مرحبا، مرحبا بيكم الكل المستمعين، مرحبا بيك وشكرا للاستضافة.
0: أهلا وسهلا، أهلا وسهلا ومرحبا بيك. معك مدام مهيت ليلي، كيف كيف، أهلا وسهلا بيك.
3: صباح الخير، مرحبا بيكم ومرحبا بكل المستمعين،
0: بدينا
3: شكرا
0: في أول
3: على الاستضافة.
0: مرحبا، بدينا في أول حصة لينا بالموسيقى، وانتم أساتذة موسيقى، واليوم باش نحكيو على نادي الموسيقى بالمدرسة الإعدادية النموذجية بضفاف البحيرة، سي بيلوت، عندهم وقت للكلوب معناها.
2: هذيك المعضلة غاوين، خاطر بالحق احنا كيقولوا صحة ليكم عندكم النخبة، صحة ليكم عندكم تلامذة معناها جايين بعد كونكور، أما تلامذة مسكنات ما عندهمش وقت، إيفيكتيفمون، بون صحيح في البريمير ترقى مديما جي معناها معناها اعدادية نموذجية، معناها البارون ديما وراه باش يعمل ليزيتود باش يقرا، وترقى حتى معاه باش يعمل انسترومون دو ميوزيك، اما الوقت يكون محدود. دونك يجيونا يقولوا لنا انا عامل اربع سنين مثلا قانون ولا كمانجا، ترقاه معناها النيفو مش متاع أربع سنين، خاطر تلمون القراية خذت له وقته من حياته.
0: أربع سنين أحضر
2: صحي يحضر يحضر بطبيعة، أما ساعات مش بك الدرجة اللي كنا نستنيو فيها.
0: كريود نمشي وش كريود ديما، كلنا لي بارون جنرال مون حطوا لدنا في اللي كلوب
2: اكزيجون، احنا زيدة دي بارون كيف كيف نفس الحكاية.
0: سبتمبر كلها تقيد،
2: سبتمبر نبداو كلنا هكا ولدي نحطوا سبور نحطوا ميوزيك نحطوا كل شيء، اما من بعد بطبيعة معناها كي يقربوا لي زيكسا ما عندك الشهر هذيك ترقاهم الكل يغيبوا. دونك في البيلوت ما شاء الله عندنا النخبة، لكن ما عندهمش وقت بالحق لممارسة الهوايات اكثر. اما احنا بالطبيعه بيسكو غادي كنقريو نحاولوا هكا ناخذوا من وقتهم. تعلمنا احنا ديجا عندنا من 2010 في الاعدادية النموذجية بالتفاف البحيرة، زميلتي من 2011، دونك من وقتها استنسنا بهم،
0: استنسنا فيهم، نجبدوا
2: فيهم ساعات وقت الفطور، ساعات عندك اون اور كروز، ايجا سمعني ايجا نرقاهم، علاش؟ خاطر ما شاء الله عليهم بالحق تلامذتنا ما شاء الله عندهم مواهب عندهم ابداع، اما شنو هاني قلت لك عندهم زاده او ميم طون يقولوا لنا صحه عليكم عندكم تبارك الله عليهم معناها، اما ما يرقوش وقت ياسر، عندهم دي ريفيزيون عندهم، دونك نجبدوا فيهم اي وقت الفطور، اي افطر ربع ساعه ويجينا، اي
0: هما معناها مربوطين بوقت انتم والديسبونيبيليتي نتاع التلامذه، معناها وين تلقى تلامذه ديسبونيبيلي تخطفهم.
2: فوالا
1: انا وزيد مساله يعني تحيه ستي يسر
0: مهي
1: يعطيكم الصحة. احنا الافتتاح كان معكم انتوما بأهمية الموسيقى في الحقيقة في حياة الإنسان في حياة الأطفال خاصة في حياة المراهقين والمراهقات، يعني مهم جدا الكلام تحكي فيه، يعطيك الصحة. دور النادي في المؤسسة التربوية اليوم هو مواصلة لبناء شخصية الطفل في أبعادها غير المعرفية، خاطر احنا ما تعرف ديما نخدموا على المعارف، وهذيك نتصور بالنسبة للإعدادية النموذجية أو المعهد النموذجي أكثر حاجة معناها الولي مركز عليها والتلميذ مسكين مركز عليها والأستاذ كيف كيف، لكن ننساو أنه راهو هالمهارات المعرفية هذه في العالم أجمع، معناها اليوم إذا كان ما معهاش مهارات الفعل ومهارات الحياة ومهارات يعني في التفكير وفي كيفية توظيف المعرفة في الحياة اليومية، ومنها الموسيقى، والموسيقى أداة لتعلم اللغات. وكنا نحكيو على اللغات الأجنبية، يعني يعطيك الصحة، وديما أقول راهو بالنسبة للنادي ديما خمو زادة في وليداتنا الموجودين في أماكن وفي معاهد وفي مؤسسات بعيدة شوية ما عندهاش أكسسيبيليتي للنوادي المختصة، خاطر هي أستاذة حكيت على ناس عاملة قانون وناس عاملة وفما ناس مبدعين أصوات جبلية أصوات ريفية من الجنوب الرائع ومن الشمال ومن الوسط، هذاكم إن شاء الله يلقاو زادة كيف سيادات شكون يكتشفهم، وأنا ما عنديش شك في غيرة الأساتذة على الشيء هذايا معلمين على الشيء هذا.
2: نتصور ان شاء الله.
0: باش ناخذ فكره على الكلوب نتاعنا اليوم، خلينا نرجعوا للتاريخ، وقتاش بدا الكلوب؟
2: اي احنا قلنا انا بديت من 2010 في الاعداديه النبوتجيه، وزي ما ديت 2011، اما غيرمون بدينا الكلوب 2013. علاش؟ خاطر وقتها جات الظروف نتاع الثوره وكل شيء، 2013 قالوا لنا سنه باش تشاركوا في المهرجان الجهوي. من الاول بيلوت اول مره وقتها احنا نشاركوا بالبيلوت، خاطر خدمنا قبل اعداديات عاديه، دونك نلقاو مواهب اما كيما نحكيو ما عندهمش وقت باش
0: يتمرنوا ريغولييرمون بالطريقه.
2: اي انا وزميلتي ولينا اش عملنا، اي عندك اخص ايجا، عندك ساعه فطور ايجا، بعد الوقت حتى نهلا حد نقول لهم ايجاو ليه، عندي ايتود، عندي نترينا كذا نترينا.
0: معناها المعلمين الوحيدين ما عندكم شامبلوا
2: في الكلوب؟ اي في الكلوب نقريو شويه احنا سبيسيال بالحق، احنا بالنموذجيه هذه بالحق سبيسيال، حتى ديما يقولنا وقتاش ترقوا لهم وقت جب عشيه، ليه بالحق دونك نخلقوا لهم في الوقت، خاطر ما شاء الله عليهم معناها ترقى عندهم موهبه صوت ولا يعزف ولا، اما كان يعزف وحده.
1: وهي ملاحظه مهمه جدا سيده حميده، انه برمي الاشياء اللي تعطل نوعا ما هي اشكاليه الزمن المدرسي والزمن الاجتماعي. تعرف الاولياء بالنسبه لهم فما اولويات، يقول لك القرايه، واحيانا يمشيوا حتى الدروس الخصوصيه اهم من لكن لا راه مش صحيح، راه الصغير كي يبدا متوازن كي يعيش حياه مدرسيه معناها متطوره، راه حتى المعارف اللي ياخذها ويكتسبها باريحيه، وينجم يوظفها وينجم يستعملها في نقل معناها معرفي. هذا الاول، وهذاك علاش ديما دعوتنا موجهه باش نكونوا شويه سوبل في التعامل، يعني احيانا ما تلقاش فضاءات وما تلقاش زمن مناسب. دونك انك تربطني تقول لي انك عندك النادي من الساعه 3 للساعه 5 مثلا النهار الفلاني، ما ينجم اكيد التلميذات اللي عندهم مواهب يبداو يقراوا، شطرهم يبداو ما عندهم امكانيه، ما عندهمش امكانيات الولي باش يجيبهم. دونك ماذا بينا نعملوا فليكسيبيليتي شويه شويه مرونه مع الساده المربين زاد كيف كيف، نعرفوا اللي المساله تتطلب معناها ما تعرف اجراءات خطر صغيرات، لازم يكون الولي على علم وين موجود ولده، معناها ما نجموش هكاك كل يوم، ولكن نعملوا حاجه تاخذ من الى على الاقل نبداو فيها احتياطاتنا باش زاد نمكنوهم من اريحيه انهم يشاركوا في ظروف طيبه، ما يكونوش معناها تيري بار لي شوفو.
0: مادام هي شاركتوا في المسابقه في 2013، معناها كيفاش بين الفرق بين كنتوا في نصور انا في الاعداديات العاديه كلها تحب موسيقى
2: اكيد،
0: كلها تحضر في كوره، هو احسن نهار عندهم نهار اللي يبدا عندهم سبور ولا نهار
3: انا الحقيقه من منبر هذا الساعه لتو باش نشجع كل تلميذ انه يشارك في نادي في المؤسسة التربوية اللي يدرس فيها، ونشجع أنا كل ولي أن يخلي التلميذ أو يخلي ولده يشاركوا في النوادي، على خاطر النوادي هذه راي حاجة هامة هامة بالحق. على الأخر هو يقول لك الموسيقى هي لغة الشعوب، وراهي زيدة لغة اللي تخلي التلميذ يقرب من زميله اللحمة. احنا تو اكزامبل مثلا النادي متاعنا من 2013 كون العديد من المجموعات الموسيقية واللي خذينا بهم الحقيقة ما شاء الله، كانت لحمة فنية، لحمة إنسانية، عملوا صحبة مع بعضهم الكل وخذينا الجوائز، وكل اللحمة هذيك هي اللي تكون اللي معناها تخلي النجاح يعم اللحمة ما بيناتهم الكل. أنا بالحق نشجع كل تلميذ اللي يشارك في نادي من نوادي الكل.
0: وهي ساعة موسيقى نصور أنا ساعة في الجمعة، ساعتين في الجمعة، مش باش تأثر عليه، نعرفوا كل يجريوا على النوتات وأنه يكون إكسيلون، مش باش تأثر، بالعكس باش تزيد هو يكون مرتاح.
3: أكيد كل تلميذ اللي أنا حسب التجربة أي تلميذ مشارك في نادي والله يبدأ إبانوي على الاخر، حتى في الدراسه بيساعدوا حتى على الدراسه نتاعو.
0: نعم، خاصه الموسيقى تو حتى جيل تو
4: الصغار الستريس والضغط وتعطي ثقه في نفسه. الموسيقى غذاء للروح هي قبل كل حاجه، دونك وقت اللي هو يغني سي تان ديفولمون تخرجوا ماك ستريس تاع القرايه.
0: يا خويا وحسبوها ساعه اونجلي
1: ولا فرنسي، ساعه تنشيط ثقافي. هي الحقيقه فرصه للتلامذه المتميزين، فرصة للتلامذة المتوسطين، فرصة للتلامذة اللي عندهم إشكاليات وصعوبات في التعلم. يلزمنا بالحق احنا عشنا وضعيات اللي التلميذات كانوا معناها ديزانتيريسي بالقرايه وبالواحد وريت معناها فما شكون حتى في وقت من الاوقات كان يشكل نوعا من العاله على اصحابه بالسلوكات العنيفه واحد. واحنا تعرف المشكل الكبير اللي عندنا في المؤسسات التربويه هو العنف اللفظي والعنف الجسدي والتنمر والصغيرات هذوما دخلوا النوادي ولقاو روحهم في ترافي دو جروب، لقاو روحهم في مع قران اخرين ما همش حتى نتاع قسمهم. تشوف النادي الفلسفه نتاعو الباهيه، الحاجه الاولانيه انه يجمع اطفال ما همش من نفس القسم،
2: اكيد
1: دونك يخلي ساعه الوليد ولا البنيه ان تنفتح على اصدقاء اللي في المؤسسه.
0: ودجا هذا السؤال باش نقول لك انت مدام ماهي جينيرالمون احنا هذيك حتى من قبل نقولوا القرايه يبدا جيد معناه ماهوش عنده جديه، اي جد في خدمته في كل شيء، ما يخوش الامور بمعناها ببساطه ولا باستهزاء، اي حاجه باش ياخذها بجديه، مع انه اكل جانبك اللي انك تاخذ الامور ساعات هكا ببساطه مهم زاده بانك باش ينحي عليك كستريس وك برشة تلميذات ما نعرفش بين اول ما دخلوا الكلوب وبين توا كيفاش كانت. احكي لنا تجارب نتاع تلميذه انت ريت الكلوب بدلهم.
3: اكيد نحكي لك فما تلميذه دخلت حشيبة على الاخر حتى التخاطب ما بين مع اصحابهم ناقص. وصدقني وصلنا تتفكر برشا وصلنا لاخر العام بالحق
2: يتبدلوا
3: تحول كبير تحول كبير تبدلوا كومبليتمون واللي هو
0: ايه راه واحد باش يغني قدام الناس انت حتى ولدك ساعات تقول له غني لي يحشم يقول لك ما نجمش نغني هذا لام ولا ابوه.
3: فما تجربه نتاع تلميذ عاقل على الاخر حبيت نسمعه، سمعت صوته يغني صوت ما شاء الله، مرة هنا ما حبش معناها باش يدخل معانا في الكلوب. وفي وقتها كيف كملنا العام خذا الجائزة الأولى في الغناء
1: ما شاء الله
3: كان معناها أول ما دخل معانا وبالتجربة متاع النادي متاعنا والغناء المتواصل والمشاركة مع أصحابه وكله في الأخر معناها التلميذ هذاك نال الجائزة الأولى في الغناء. وقتها ما نعرفش وقتها في عام فضيلي عندنا برشا تلميذ وبرشا امثله من النوع هذا، يعني راه الموسيقى بالحق كوسيله اللي تخلي التلميذ منفتح، تخلي التلميذ ينحي الحشمه، حاجه به الحقيقه.
0: حبينا من خلالكم انتم ومن خلال استضافتكم معنا اليوم نثمنوا دور النوادي ونحكيوا على النادي هذا، نادي موسيقى، نادي رسم، اي نادي راهو باش يدخلوا التلميذ خاطر هو باش يختار، واذا كمل اختار انه يكمل فيه معناه انتم نجحتوا انكم تغرموهم وهو تغرموا صحيح بعد يولي وحده يلوج عليك ستي فماشي
2: بالحق. احنا في الاول يجيونا ساعات والله ساعات يبدا كما قالت ما زميلتي معناه يجي يبدا حاشم يبدا وقتيش هو الوقت بالكش نجيب لكش لي احنا ساعه كي نرقاو انا وزميلتي نسمعوا صوت نبداو معاش نفلتوا فيه نقولوا انت باش تكمل معنا، ولا كي يجينا واحد يعزف ولا حتى ما يعزفش في كونسرتوار ثم برشا اكتشفناهم وقتها ثم واحد يعزف جيتار وحده هكا يحط هكا ديشين يوتيوب
0: ويتعلم وحده
2: يقول لي عندي تجارب بعد افورس يجي مع اصحابه كل شيء كيما ما نحبش نذكر واحد وننسى برشا معناها كيما اسكندر كيما غيره يولي حاجه اخرى ولا محمد في القانون كان يعزف هكا بشويه بعد انطلق كيما نقولوا عرفت ولا هو اون ديغي لو شيف دو جروب معناه ولا هو يبدا وكلهم اما من الاول جا حاشم يعزف بشويه هكا اما عندنا بوكو ديكزومبل هكا علاش النادي راهو مش هو اني نعمل في موسيقى كها يخليك ثقتك في النفس تكون كبيره باش تولي تمشي انت في الكوليج نشوف فيهم يولي يمشيوا هكا بكتافهم انا عزفت مع النادي الموسيقى خذيت جائزه حتى كان ما خذاوش الجائزه لا مش معناه ربحنا برشا مرات معناه زيد جيو دوزيام اما مش هذاك الفايده عملوا لحمه مع بعضهم هذيك
0: الخدمه وكالتحضير
2: وكالمشاركه اللي تمشي بلاصه اخرى كينا نربحوا في مثلا المهرجان الجهوي مشينا القروان مشينا الكيف ديجا باش تكتشف بلادك باش تسافر مع اصحابك يوليو هما لو بوت نتاعهم يا كان نربحوا مدام باش نمشيو لك البلاصه باش نعملوا جو في البيوت باش نوري رحله. وساعات كي ما يربحوش يبداو ديسو واحنا نبداو نهزوا في احنا البيوت نتاعنا عملتوا لحمه ثقه في النفس وليت تمشي بكتيفك في وسط الكوليج معناها انت عرفت فنان انت كسوسوا مع لي بروف كسوسوا مع الاداريين فهمت حتى يطلب حاجه من الاداره حتى بي انا راني في نادي الموسيقى والله انا في نادي والله ما شاء الله عليهم احنا نبدا فرحانين عرفت تزرع في هكا بذره صغيره وتولي حتى ثقتك في النفس كل شيء كل شيء ما شاء الله
0: يعطيك الصحه شكرا لك.
1: هو ثلاثه دروس بسات معناها بصوره برقيه. الدرس الاول هو هذا العمل التشاركي بين السيده يسر والسيده مها واكيد معها اداره ومعها يعني هذا نحبوه هذا نحبوه معناها الحاجه الاولانيه هو راهو الاسره التربويه والمدرسات والمدرسين راهم في مشروع مع بعضهم مش انا واحد مسكر على روح. حاجه ثانيه قالتها السيده مها واللي عجبتني برشا باش نرجع لك انت اللي هي قالت انا والله عندي تلميذ كان حشيم ياسر ياسر ياسر ياسر ما يجمش كان شفته في خلعاب. نقول لكم هذا سيده حميده راهو المهاره هذه ينجم الولي يعدي عمره كامل ويدفع ويجري ويعمل باش يطورها وما يطورهاش وينجم الصغير هذاك يكبر واحد ويمشي بها لاكون نهار اللي باش يمشي سوق الشغل ولا باش يعمل اطرونتيا ولا باش يعمل معناها مداخله ولا باش واحد باش يلقى روحه معناها عنده نقيصه. اليوم هذايا الحياه المدرسيه تكمل التعلمات في باشكال ما اروعش منها. الحاجه الثانيه هي راهو باهي ينجم يكون ماهوش خادم في نوادي مختصه ولكن عنده الخميره عنده الخميره ودونك النادي هنا يعوض له النقص نتاع انه ما جاتوش فرصه باش يمشي يتعلم في نادي مختص. اذا المؤسسه التربويه اليوم توفر لصغيراتنا الحاجه هذيك لان مش الناس كل عندها ظروف باش تمشي الاكسسبيليتي خاصه معناها سواء سوسيال ما ينجمش
0: لا لا وحتى كيف يبدا هو في المعهد كثير برشا من انه يجيه مثلا هو والام باش يزيدوا يتنقلوا به ويمشيوا غاديكا سور لو شان تكون ديما اسهل. يعطيكم الصحه سيداتي شكرا لكم مدام يسر مسعودي ومدام هي التليلي فنانات انتم بطبيعتكم معناها هذيك هي هما يخدموا بلي شامبلوا سي طيب كيفاه باني
1: مش بلا شامبلوا لا تقويع هو تقويع داخل فضاء الزمني للتعلمات هو مش خارج خاطر احنا عندنا مسؤوليه راهي اجتماعيه وانسانيه وقانونيه انه الصغير لازم يكون الولي وقت اللي يعرف واللي هو موجود في مؤسسه ويدرس لازم يكون في مؤسسه ويدرس واضح. خاصه الاعداديات ما تعرف الاعداديات هو سن حرجه واحد دونك اما هو نوع من التطويع السلس داخل الزمن المدرسي الذي معناها ما يخرج من الزمن المدرسي واضح. الا اذا كان باش يخرجوا ما يعرفش ياخذوا حاجه كما باش تنقلوا وعلى فكره راهو كما قلت
2: اوتوريزاسيون
1: راهو المشاركه وصعود الركح هي اكبر جائزه
2: بالطبيعه اكيد
0: شكرا لكم يعطيكم الصحه. مازلنا مكملين معاكم احنا اهلا وسهلا بالناس الكل.

0: رجعنا لكم، مرحبا بكم، اهلا وسهلا بالناس الكل. ومحمد بحذينا من بونروت الكلوب جون، وباش نحكي احنا طو بما ان في بدايه السنه الدراسيه على نوادي السلامه المروريه. نعرفوا احنا اول العام اي واحد يهز ولده في ديه، عاش ولدي رد بالك، خزر على اليمين وخزر على اليسار، الكراهه براها تجري، عاش ولدي ما تترماش كيما جاي جاي. هذيك كل التوصيات اللي نعملوها احنا، يكفي كيكه طيب ولا ليه؟
1: ايه هذيك التربية المرورية الأولية،
0: صحيح الأولية. احنا نعرفوا كان
1: نتعلموا حاجات.
0: احنا خلينا نحكيو على أهمية انه بالحق نفهموا الصغير، وانت وشخصية ولدك لهنايا.
2: هو كنا نحكيهم بكري على نوادي الموسيقى.
0: نعم.
2: اللي عنده موهبة يختار نادي، اما النادي السلامة المرورية ماهوش موهبة وماهوش اختيار، هي حاجة لازم للأطفال الكل. خاطر هي حاجة تعيش معها، والطفل راهو مستعمل من مستعملي الطريق معناها. والتربية يلزم تصير مش حتى من المدارس، يلزم من الروضة. خاطر على حسب التقديرات اللي عطاتها منظمة الصحة العالمية، اللي أعمارهم بين 5 و29 سنة السبب الأولاني بتاع الوفاة هو حوادث المرور. وأحنا في تونس الحدود 17 سبتمبر فقدنا 77 طفل في حوادث المرور، سواء مترجل والا راكب والا سائق، خاطر وين نجم يكون يسوق دراجه ولا دراجه ناريه.
0: نعم.
2: ومن هنا تجي اهميه النوادي الخاصه بالسلامه المروريه اللي هي يلزمها تكون في كل مدرسه وفي كل معهد، معناها يلزمها تكون موجوده. خاطر عندها دور كبير في غرس التربيه المروريه عند الطفل، خاطر فما تدرج راهو باش يوصل الطفل يتعلم القواعد الاساسيه نتاع السلامه المروريه، يلزمها برشا وقت.
0: صحيح.
2: وما يكفيش باش يحفظ العلامات، ماهوش انسان كبير باش تقريه ولا تتعامل معاه كيف انسان ناضج ويميز وتحكي معاه بالكلام. معناها فما النوادي هي اللي توصل المعلومه الصحيحه، فما تدرج، فما طرق بيداغوجيه بالالعاب، بالمسرحيات، بالسينما، معناها بالتظاهرات، معناها فما برشا حاجات اللي تخلي الطفل يتعلم التربية المرورية السليمة.
0: ومهم جدا زيدا محمد، احنا حسب ما نشوفه والوضع اللي الناس الكل توا نشوفه فيه، حالتنا في طرقاتنا كيفاش يقول الواحد، ما نجموش نصفوها كارثية، على خاطر كل عام ديجا أرقامنا قاعدة تزيد، انه نعملوا على جيل جديد من الصغرى فاهم، من الصغرى يفهم، مش معناها احترام في انك كيفاش تسوق باحترام، ثم راهو طريقة زادة متاع سياقة، ثم شخصية في السياقة، فما كيفاش انت تفهم اللي راهو ما تحرقش الأولوية، حاجات هذية الكل يولي يتعلمها صغير. وصدقني حتى هو حتى للي بارون بتاعه ينجم يوقف يقول له شبيك حرقت،
2: صحيح،
0: شبيك عملت هكاك، شبيك تشنجت انت في الكياس وقلت كلام ما نورمال ما تقولوش، راهو صغير راهو يوجه امه وبوه.
2: بالطبيعه هو الطفل ولا التلميذ راهو يتنقل من المنزل حتىش للمدرسه، تلك سوا يمشي معناها مترجل والا بالسياره والا حتى بالحافله، راهي هذا الكل راهي ثنيه، هذه راهي مليئه بالمخاطر.
0: صحيح.
2: يلزم لهنا الطفل والولي يلزم يكونهم على علم بالاحتياطات اللي يلزم ياخذوها. راهي طريق اللي يمشي اليوم بطريقه سليمه وصحيحه من المدرسه للدار، نهار اخر كي باش يسوق باش يكون سائق سليم ويطبق قواعد المرور ويحفظ سلامته وسلامه غيره، خاصه كي يبدا متشبع هو وفما تدرج في التكوين. خاطر للاسف يلزمها السلامه المروريه يلزمها تكون اون باراليل مع مادة تعنى بالسلامة المرورية في المناهج التدريسية في جميع المراحل، خاطر الكلوب وحده ما ينجمش يبني ويغرس معناها حس ووعي مروري عند الطفل هذاك. خاطر هو مش بيجي طفل صغير تقول له راهو هذا ستوب يلزم تقف، ولا راهو ضوء أحمر، تقول له ضوء أحمر أخضر ما يفهمكش وما يعني له حتى شيء.
1: احنا يعطيك الصحة على البسطة اللي عملتها، وما فماش ما أهم من نوادي السلامة المرورية في المؤسسة التربوية. أحب أقول لك اللي رغم انفتاح الوزارة راهي تلوج وتجري، وتلقاش ناس مختصين اللي هما معناها تعرف اللي احنا كان عندنا المرصد الوطني للسلامة المرورية. المرصد الوطني للسلامة المرورية قام بعمل جبار الحقيقة في تكوين، خاطر احنا مشكلتنا في التكوين، ما نجمش نعطي نادي الواحد ما يجهل القواعد الأساسية باش يعلم صغيرات ولا دي جون كيما هذا اللي هما في أمس الحاجة لشيء هذا، لأنهم عرضة للمخاطر حقيقية. دونك اليوم كانت عندنا جمعية زادة للأسف، ما استطيع حميدة تعرف للأسف الجمعية هذيك محلت صارت إشكاليات وكل شيء. نتمناه أنه الناس المهنيين، لأنه من بين المهام نتاع أي مؤسسة ولا مجمع مؤسسات ولا واحد هو التفكير في العمل الاجتماعي والعمل الواحد. ما فيها باس أنه توجه الناس هذه لوزارة التربية، فما ديبارتمون خاصة بالشراكات، وأنه تتوجد نوعا من الشراكات الجدية نحو تكوين المدرسين في الابتدائي في الاعدادي والثانوي. أنا مشي معك أكثر، معناها نجم ونعمله، يعني أبار أنه نعمل النادي راهو إضافة مادة ياسر، لأنه تعرف احنا عندنا 22 مادة ولا 23 مادة. احنا التمشي الجديد اللي نعمله فيه هو إدماج داخل المواد الموجودة. تعرف أن نصوص القراءة تلقاها تحكي على على الطريق، مسألة في الرياضيات تحكي على الطريق،
0: ثقافة علمية تحكي على الطريق. سامحني سي طيب، هو أنت محمد أنت عامل مجموعة قصصية شيقة جدا، محمد عامل مجموعة قصصية تحكي على الصغار كيفاش
1: تخيل أنت. أنا يقرأ صغير ويدرب عليها، وفي النادي زاد اللي يزيد في النادي انه نعطيوه دي بوان نهار اللي يمشي يعدي في البرمي بتاعه مثلا، هو دي جون 18 يلقى عنده دي بوان اللي نجم يحسبهم له في الكوت، معناها تكون مختومه من مؤسسه تربويه. هذا تصور كبير نجم نعملوه مع بعضنا، ونجم يتعامل مع وزاره التربيه ويكون ذو فائده كبيره ياسر، غانيون غانيون. حتى الصغير هو ماشي غادي عباره ان خرط في الكود دو روت مني هو مازال يقرا.
0: ليه طون نحكيوا عليها المجموعه القصصيه، راهو نحكيوا احنا على كاليتي دي مجمع ليها صوره تجبد صوره تجبد كصغير.
2: هي 12 قصه موجهه للاطفال تبني الوعي المروري للطفل، وهي موجهه للاطفال بين 5 و 12 سنه. فيها 12 قصه، فيها وضعيات مروريه مختلفه، وان شاء الله بيانتو باش تولي ديجيتال. وزاد فما معها لعبه فيها الابطال نتاع القصه هذه، فيها العلامات المروريه، وفيها لعبه صغيره الاوراق، أوراق تصويرية، فيها معنى تجبد الأطفال. هذه مبادرة شخصية عملتها معناها للأطفال،
1: وربي من الدراسة الأول انت فهم وراو أصحاب معناها المؤسسات،
2: مبادرة شخصية ومعناها
1: هي مؤسسات تربوية بالأساس.
0: صحيح،
1: معناها هي تربي في أصعب الأشياء. معناها وين بدي نذكر كمشيت باش نعدي رخصة السياقة كيفاش برشا سلوكات اللي نحيتهم نتيجة مرافقة المدرب السياقة،
2: خاطر هذه مسؤولية
1: في
2: جماعية
1: في ضبط النفس وفي أمور أخلاقية، وإحنا هذه ناقصة في الشارع. يعني مسألة أنه ما يسالش، معناها تعدي للآخر، تتفهم من واحد
0: كل ما تسامح
1: يجب توسع بالك شوي
2: بالطبيعة. هو مسؤولية جماعية الأطفال، خاطر هو من حقه باش يعيش في بيئة سليمة، والبيئة السليمة إن نحميه من حوادث الطرقات، ومن بين الحماية هذه إن نعلموه الأساسيات متاع قواعد المرور باش يحمي نفسه، وما يزموش يخاف من الطريق، يلزمه يكون واعي بالأخطار الطريق وما يخافش منه. وهذه مع أكثر حاجة النجم نعطيها للأطفال.
0: احنا من خلال المجموعة القصصية باش كل أسبوع باش نحاولوا نخليوها فقرة للصغيراتنا اللي يسمعوا فينا كيفاش ينجم يتعامل مع طرقاتنا، وكيفاش هو نهار آخر يكون سائق متزن
2: ويكون سفير. سفير يكون سفير للسلامة المرورية، خاطر هو سفير. شو معناها سفير؟ معناها يتعلم ومن بعد يولي يعلم.
0: صحيح.
2: يعلم اصحابه، يعلم خوه، يعلم اخته، حتى ابوه وامه وقت اللي يطلع في الكهرباء وما يعملش السنتور يذكروا.
0: صحيح صحيح.
2: معناه الولي لهنا لازم يكون متجاوب مع الطفل هذاك ويفرح به ويمشي معه، خاطر هو تعلم حاجه جديده ويزيد يشجعه، خاطر كي يشوف حاجه نظريه تعلمها في النادي ولا في المكتب ويشوف النقيض نتاعها في الواقع لهنا، هذيك ما تستنيش انه فما استمراريه.
1: حاجه تغير من سلوكات الاطفال غير اكثر من مؤسسه تربويه.
0: صحيح
1: صحيح. كل مجالات
2: والاسره.
0: صحيح.
1: انا اولادي انا متفقد كي ندخل للدار، كي المعلمه تقول لهم حاجه تقول لي ستي، قالت لي لا يا بنتي ما نحبش نقول انا.
0: صحيح.
1: لا ستي قالت، وستي مدام ستي قالت
0: هذاك. صحيح صحيح. عندهم ثقه كبيره. صحيح صحيح.
1: دونك راهي مؤسسه تربويه على غايه من الاهميه.
0: اها.
1: دونك نجموا ناكلوا لها برشا اشياء تعاوننا في المجتمع على الحد من الظواهر الخايبه.
2: احنا توا نحترموا المعلمين نتاعنا، نشوف معلم قراني بالحق نشوف له حاجه كبيره برشا، نشوف له معناها نحترمه بدرجه كبيره، وهذه الحاجه به يلزمها تكبر مع صغار.
0: شكرا لك محمد، يعطيك الصحة. عمر العيجة يحضر بحذينا، ومريم المد بيحضروا بحذينا بعد شوية في فويس كلوب. أهلا وسهلا بكم الناس الكل.

0: مرحبا بكم الناس الكل وقاية نمشي والفويس كلوب.
1: فويس كلوب
0: مريم المد، اهلا وسهلا بك. مرحبا
2: عايشك، ميرسي بوكو بور لانفيتاسيون. عايشكم.
0: مرحبا. وعمر نعيجه، مرحبا بكم.
3: يعطيك الصحه. عايشك، شكرا على الاستضافه.
0: مرحبا. من الابتدائي للاعدادي شنو
3: ثانوي
0: للجامعه، لي كلوب ديما موجودين وديما يتبعوا. حاتك شلين تتخرج
2: حتى من بعد ان شاء الله.
0: حتى من بعد ان شاء الله بالطبيعه. خلينا نتعرفوا عليكم، تعرفوا على الكلوب اللي جيتونا منه اليوم.
3: دونك نعرف بروحي. عسلامة الناس الكل، عمر نعيجة، بريزيدون لاينس كلوب يا شوسي كارتاج. دونك احنا جيناكم اليوم من اليا شوسي.
0: حتى انتم جميع القرايين هذوما.

0: العام
1: في الياشوسي
0: قرب شوية مريم للميكرو يجيني هون شوية تعليمات هذه راني تجيني من برا نتبع انا
2: هكيك سي بو
0: هكيك زيد شوي
2: زيد شوي
3: اجا اقعد من هناك
2: لا ميسيرش ميسيرش هكا هكا سي بو
0: هكا سي بو سي بو قالوا لك الفريق الاخراج الرقمي يحكم علينا روحنا
2: دوك زوز ماستر ام ان معناها اما نقنا ماستر في الياشوسي عملنا ليسانس نتاعنا غاديك الحمد لله تقبلنا في الماستر
0: باهي وكيفاش دخلتوا الكلوب من اول عام دخلتوا فيه
2: انا في ثوازيام اني ليسانس نتاعي واما عمر ما شاء الله عليه عنده
1: عندي اربع سنين في الكلوب من اول عام في الياشوسي دخلت لاينس كلوب ياشوسي كارتاج ولبست الدوسار هذا
0: اها باهي من اول عام دخلت فيه للكلوب ما نعرفش انا احنا جاني غالمون في الفاكولتي يبداو ثم برشا لي كلوب
1: بالطبيعه اي سورتو لا في اسوسياتيف اللي ياشوسي كارتاج من اقوى يعني لا في اسوسياتيف اللي ياشوسي اقوى في اسوسياتيف في تونس الكل الحقيقه مش خاطرني ولد المعهد اما خلينا نقولوها الحقيقه لي كلوب الكل موجودين من لي كلوب ارتستيك من لي كلوب هيومانيتير لي كلوب اللي يلعبوا على
2: ليفينمونسييل
1: فوالا ليفينمونسييل الشاريتي
0: حتى احنا قبل في معهد الصحافه كنا عندنا دي كلوب
4: الجمعيه كلها ما شاء الله
1: متبيعه
0: اي ايش خليك تختار الكلوب هذا على الكلوب الاخرين
1: الحكايه والله تعديت من ستاند احنا عندنا ايامات اللي تسميو لي جورني دو ريكروتمون في وسط الياشوسي كل كلوب ينظم يعني دي جورني دو ريكروتمون مازلت بروميير اني مازلت كي دخلت للفاك مانيش فاهم حتى شيء لقيت احنا نقولوا جماعه اللي لابسين بالاصفر دونك لقيت الدوسار الاصفر حبيت نمشي نسال سالت وجاوبوني الحقيقه يعطيهم الف صحه
0: ودخل
1: نلقى روحي في وسط الكلوب عديت اونتروتيان نلقى روحي مومبر نخدم بالدوسار واربع سنين داخل في المونديال الخامس معناها برشا برشا ذكريات مزيانه برشا والتو بيان سور موجود
0: شنو يزيدك يقول قايل شنو يزيدك انك تكون في كلوب في الفاكولتي
1: والله سؤال مزيان برشا يعطيك صحة اما ديما نقولها احنا ما ناخذوش في فلوس دونك كل شيء نعرف فيه بمحبه غير المهم ما نعرفش علاش موجود في وسط الكلوب فما حاجه من الداخل تو يقول قايل علاش طالع تو بريزيدون ولا علاش نخلي بلاصه للعب الاخرين فما حاجه تقول لك لا كمل في الكلوب هذايا وكمل اعطيه واحنا ديما نقولوها جماعه الياشوسيت ويعرفوها ولا جماعه الكلوب قد ما تعطيه الكلوب راهو باش يعطيك هذه ديما نقولها قد ما تعطيه راهو يعطيك الكلوب وانا نمن بها الحقيقه في اي حال
4: قد ما ما شاء الله عليه وديجا هو فات سي بريزونتي دو سيت مانيير هذا سي منتوج الكلوب
0: صحيح
4: معناها من الاشياء اللي عطاك الكلوب هو القدره على التواصل
1: لي سوف
4: تعرف انت توا مهارات الحياه وخاصه لما لي هارد سكيلز
1: ولي
4: سوفت سكيلز راهو معناها سوق الشغل غدوه ولا اليوم معناها مش حتى غدوه اذا كان ما عندكش هذا هو ديجا في السي في نتاعك تجي مش تقدم هذا من سي دي بوان بوزيتيف معناها
0: يخدموا بعين الاعتبار يعني مؤسسات
4: وشوفوا هذا عامل نشاط اجتماعي عنده سوسيابيليتي معناها عنده القدره على التواصل مع الاخر خدم نوادي خدم مع جمعيات معناها لا في اسوسياتيف في الحركه الطلابيه معناها بصوره عامه او في الجامعه بصوره عامه هي حاجه اضافه جديده وهائله وهي حياه جامعيه ايضا كما الحياة المدرسية كنا نحكي عليها الحياة الجامعية أنا ما ندريش شنو بالضبط شنو يعملوا في الكلوب أما يوريك من واحد أنه هالنادي هذا أصبح جزء من كيانه أصبح في شخصيته أصبح بالنسبة لي هو عنده وقته وبلاصته وما ينجمش يتخلى عليه
0: صحيح
4: دونك إن شاء الله في المجتمع كي باش يخرج كيف باش يلقى روحه في وضعيات تاع عمل اجتماعي وعمل إنساني وعمل معناها تطوعي
0: ومريم بالنسبة لمريم
2: انا ذي سي مون دوزيام موندا مانيش ما عنديش ليكسبيريونس نتاع عمر اما الحقيقه حتى من العام الاول كي دخلت الحقيقه بالتشجيع من عمر معناها قلت انا خاطر ديجا في كلوب واحد اخر قلت علاش معناها يا اخي هو شجعني ودخلت والحقيقه من اللحظه اللي دخلت فيها لتوا كل مره نزيد نتعلم ونزيد نحب لانتيتي هذيا ونقول معناها نحس فما اوبجيكتيف رغم الكلنا مختلفين الكلنا عندنا طبيعه مختلفه مخ معناتها ان اسبري كومبليتمون ديفيرون في الاخر كنا على نفس الاوبجيكتيف انه معناها نعملوا الخير ونفرحوا صغار وكبار معناها الحقيقه هذه الحاجه الاكثر تشجعك وتقول لك كمل حتى رغم اللي فما تعطيلات فما دي ديزاكور فما دي مالونتوندو اما ديما الكلنا عندنا فرد اوبجيكتيف هذيك الحاجه اللي تفرح وتشجع تقول لك اي كمل كي تشوف فرحه صغير في الاكسيون اللي عملناها تاو في باك تو سكول لو 13 سبتمبر مشينا لزغوان الحميره مدرسه الحميره مشينا عملنا تبرعنا 127 كرتابة للصغيرات بلي فغني

0: شغل كل جسك تشوف كالضحكة من كصغير تفسخ كل شيء معناها تنسى الخايب والتعب والمشاكل وبالحق تقعد كان الفرحة هذيك.
1: محمد نصور هذه حاجة تخلق في الإنسان إنه هو يكون يحب يكون متطوع ويحب, وأنا نحكي لمحمد خاطر محمد مزيدة راه من أكثر الناس اللي يتطوع يتطوع في أي حاجة غراتويتمون زيدا
2: صح أي حاجة تنفع المجتمع
1: يعطيك صح
2: سيئني وزيدا فما حب وفما مرات واحد ما يعرفش لي بوتونسييل نتاعو يزمو يجرب دونك اي واحد حتى موش في كلوب يزمو يجرب بليزيور كلوب حتى يلقى الحاجه اللي تتماشى مع طموحاته وينجم هو يسيب فيها بوتونسييل تنفع وتنفع غير
1: كيما مريم لقيت روحك انت انفا
0: لقيت روحي الحقيقه ما بين عبيد محليهم عبيد يشجعوك والحقيقه لي دو اكسبيريونس elles étaient différentes mais elles étaient les deux constructives معناها زوز لي دو كلوب زيدوا فيا برشا حاجات ونشجع اي شباب صغير كبير انه يدخل في الفيا اسوسياتيف وفي لي كلوب خاطر بالحق تبني شخصيه وتعطيك ثقة في روحك وتخليك تتعلم كيفاش تتعامل مع الأشخاص et comment vraiment respecter les engagements avoir des responsabilités هي حاجة يسر نحس زادت فيا برشا
1: يعطيكم الصحة شكرا لكم مريم وعمر عمر عندك مضيف
3: جوست باش نكمل على كلام مريم من البلاصة هذيا دونك كان يسمع فينا أي بارون من المكتب لولده في الكوليج في الليسي سورتو تو فما برشا نوادي في الليسي قاعدة تطلع حتى مش لازم في مؤسسة عمومية أو مؤسسة تربوية خلي ولدك يدخل في الكلوب هذا كلوب دو شان كلوب دو بانتور كلوب دو تياتر انا ولد دور شباب انا بديت مسرح عملت 7 سنين مسرح مع مدام منيرة زكراوي الممثله المسرحيه مدام منيرة زكراوي وعملت في دار شباب بالمرسى المركب شباب بالمرسى وبعد هيك سيدي
4: وسعيد عملت شي حاجه
3: في المكتب كنت قراي من المكتب للدار
4: والروح الحمد لله دخلت للنوادي على الاقل
3: النوادي في الكوليج في الكوليج بديت في
4: الكوليج الاكسيون اللي قاموا بها احنا ديما نقولوا هنا التوانسه نحبوا بعضنا عوده تضامنيه عوده متضامنه سي بيان دو بونسي ا لوتر معناها نخموا في الاخر اللي نجم يكون ظروفه ما سمحتش واحد وانت توفر لنا اي فرصه باش نعملوا حاجه كيما هكا باهيه تكون منظمه فيها احترام زاد للاخر معناها فيها ضوابط ولكن راهو تونس ما تنجم تعيش كان بالعقليه هذه عقليه التوانسه المتضامنين التوانسه المتعاونين وهذه راهي سي لي فالور يونيفرسال راهو في العالم اجمع فما ناس تحب الخير وفما ناس تخمم فك الاخر ويعطيكم الصحه وقت الشباب التونسي الجامعي يخمم هكا ما نجم نكونوا كان فرحانين
1: وزيد تكسب انت راك مشهور في الفاكولتي والناس الكل تعرفك راك صحاب الناس الكل هكا ولا
3: الحمد لله كلنا صحاب مع بعضنا والله العظيم الكل ونعاود ونقول راهو بديت انا توا نمثل الكلوب خاطرني بريزيدون ومعايا مريم سكرتير زاد كيف كيف اما مانيش نخدم وحدنا معانا دي مومبر معانا بيرو كيف كيف من اقوى البيرو دونك اللي موجودين ومازلنا ان شاء الله باش نعاودوا نتقابلوا بحذاكم في لي زاكسيون جايين في لي زيفينمون
1: مرحبا بكم شكرا
3: ويعطيكم الف صحه
1: عايش يعطيك صحه عمر معيجه ومريم مد بعد شويه حمزه ابراهيم في ولد الكلوب يكون حاضر معنا سينو باش نفسحوا المجال اليسرى شيبوب تقرا لكم موجز 10:30
5: كلوب في كل نادي أصوات صغيرة للثقافة نادي مواهب كبيرة في بلادي مواهب كبيرة في بلادي عالم مهندس رياضي وفنان في نوادينا للحياة نعزف ألحان كلوب جام كلوب جام صوت الشباب في كل مكان صوت الشباب في كل مكان كلوب جام
6: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها هي نافذة مليانة بحب تونس تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات كل منتوج وراه حكاية فكرة صنعة دين فن وفينا وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidat-store.tn
7: الشباب من تونس.
8: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
9: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
7: عدل موجتك تسمع صوتك.
10: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
11: موجز الأخبار.
12: أسعدت أوقاتكم جميعا ومرحبا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. قررت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بولاية القصرين تعليق الدروس بكافة المؤسسات التربوية بجميع المعتمديات اليوم انطلاقا من الساعة 1 بعد الزوال تحسبا لهطول كمية كبيرة من الأمطار في الجهة. يواصل المركز التونسي الألماني للهجرة والتنمية والوكالة الوطنية للتشغيل بمدينة الثقافة بالعاصمة تنظيم الدورة 7 من تظاهرة فرصة ستريت، دورة تجمع الشباب والمؤسسات والشركات والجهات الفاعلة في مجال المرافقة والتوجيه لتسليط الضوء على الفرص المتاحة في مجالات التشغيل والتكوين المهني وريادة الأعمال. يتميز افتتاح سنة التكوينية الجديدة بولاية مدينة التي يتوفر فيها 7 مراكز عمومية تحت إشراف الوكالة التونسية للتكوين المهني بانطلاق اختصاصين جديدين، أحدهما تقني سامي في تركيب الأنظمة الشمسية بالمركز القطاعي للطاقة بجربة ويوفر طاقة استيعاب تبلغ 20 متكونا، واختصاصا آخر في صناعة الخبز والمعجنات بمركز التكوين والتدريب المهني بجربة بطاقة استيعاب تحتوي 20 متكونا وفق المدير الجهوي للتكوين المهني والتشغيل مفتاح مشابط. نظمت جامعة جندوبة ممثلة في مركز المهن وإشهاد الكفاءات بالتعاون مع منظمة التعليم من أجل التوظيف تظاهرة يوم التشغيل بهدف دعم قابلية تشغيل الشباب وربط الكفاءات الجامعية مباشرة بسوق الشغل. وتندرج هذه المبادرة التي انتظمت مؤخرا في إطار توجه الجامعة نحو دعم أهداف التنمية المستدامة لا سيما الهدفين 4 المتعلق بالتعليم الجيد والثامن المتعلق بالعمل اللائق والنمو الاقتصادي. تعلم وزارة التجهيز والإسكان بغلق الطريق المحلية رقم 457 رابطة بين تونس ومقرين تحت قنطرة سانغوبان على مستوى الجسر في اتجاه مقرين، وذلك غدا وبعد غد بداية من الساعة 10 ليلا إلى الساعة 4 صباحا. في أخبار العالم، قال مصدر إيراني مطلع أنه من المرشح قيام وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي بزيارة لطهران خلال الأسبوع الجاري. يأتي ذلك بينما كشف مسؤولون عن اعتزام باكستان القيام بمسعى دبلوماسي جديد لكسر الجمود بين إيران والولايات المتحدة واحتواء التوترات المتصاعدة بشكل سريع بين المملكة العربية السعودية والحوثيين في اليمن. انتهى الموجز القادم. بخير.
10: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.

نادي أصوات صغيرة للثقافة. نادي مواهب كبيرة في بلادي، مواهب كبيرة في بلادي. عالم، مهندس، رياضي وفنان في نوادينا للحياة، نعزف ألحان. كلوب جام، كلوب جام، صوت الشباب في كل مكان، صوت الشباب في كل مكان. كلوب جام.

0: حظ
1: انت الحظ. هكا غنى عمرو ذياب. ري تم عبد هكا في حياتك يكون حظ تمن بها محمد ولا
2: شوي شوي حظ من مش ببرشا
1: بالحق في
3: الحظ جزء من حياتنا
1: والله. فما عبد يقول لك مزهر سبحان الله
3: محظوظ
1: محظوظ
3: فرحة للدنيا
1: مش
2: يبدا سي طيبه احنا اليوم فرحانين
1: ان شاء الله نشوف مش يبدا سي طيبه واحد فرحة للدنيا شدوا فراناتنا يا بي خلينا نسلموا على حمزه ابراهيم يكون حاضر بحضينا ديما في فقره ولد كلوب. اهلا وسهلا بيك حمزه.
4: عسلامه عسلامه حميده عسلامه اللي يسمعوا في الناس الكل. دونك في فقره ولد كلوب باش يكون معنا ديما فما ضيف كان ممبر في كلوب والا مازال ينشط يعني في النوادي الجامعيه ولا النوادي المدرسيه
1: باش نشوفوا الكلوب شنو ينجم يعمل وشنو ينجم يضيف له باش يدخل الحياه المهنيه
4: وهو كذلك
1: ولد الكلوب. ونرجع لكم
5: ولد الكلوب.
1: حمزه ضيفنا في ولد الكلوب اليوم
4: دونك ضيفنا اليوم في ولد الكلوب هو متعدد المواهب ما شاء الله عليه. انا اختيست صغيرون في البدايات نتاعو.
1: وين صغيرون او شيء من الكلوبات
4: هذيك من الكلوبات من الكلوبات من الكلوبات اللي تعدى بهم. دونك هو مازال ينشط معناتها لحد اللحظه هذيا. دونك معنا بشير الازرق نشط في المعهد الدراسات العليا بكارتاج ليسي كارتاج في برشا كلوبات. دونك هو باش يحكي لنا عليهم. مرحبا بشير. دونك كان تقدم لنا روحك وتعرفنا بالباركور اللي عملته والكل وتقول لنا كيفاش كانت البدايات من اول كلوب لحد اللحظه هذه.
6: واضح. ميرسي حمزه على المقدمه هذه تحفونا. مرحبا بكم الناس كلها. مرحبا بالمستمعين. نشكركم على الاستضافه.
1: اهلا وسهلا.
6: جو مي بريزونت محمد بشير الازرق 22 أصيل مدينة الحامة جابس.
1: نعم.
6: و بريمير اني ماستير بروفيسيونيل اللي هشو سي كارتاج.
1: أهلا وسهلا بيك. نحكي أنا وياك بكري في الأوف في الأوف في الأوف في الأوف قلت لي كله منك. قلت لي أقرا في مشارك في سانك كلوب ولا شنو وقتاش تقرا ما فهمتش أنا.
6: واضح. الحقيقة أنا الكلوب والقراية ما عمرها ما كانت لي أوبستاكل. معناتها الكلوب ما عمرها ما كانت لي أوبستاكل باش تلهينا على قرايتي.
1: علاه تمشي تقرا ولا باش تلهي بالكلوب غادي خلينا نفهم أنا الحكاية.
6: إيه والله كيما قلت لك.
1: لو تشارك في كلوب كيما الجميع ولا أما أنت سانك كلوب معناها.
6: وي باوي باوي.
1: ما شاء الله.
6: ميرسي عايشك. كما قلت لك مدام حميده انا الحقيقه نشوف الانسان الناجح هو اللي نجم يوفق بيناتهم الزوز. دونك ملي انا صغير الحقيقه نحب نشكر بويا على الحكايه هذه. هو اثر ملي انا صغير باش ندخل للكلوب دونفون نعمل مسرح خاطر هو بروف نتاع مسرح. دار الشباب كشافه مصايف الكلهم معناتها الحمد لله
1: عملتهم
6: الكل.
1: ديجا انت ياك علاش سانك كلوب ما تعبوكش مستانس بالكلوب. تعبوني الصغر.
6: تعبوني كما قلت انت يعني وليت شايب ملي عمري 22 عام.
1: والله ماني فاهمه.
6: اما الحقيقه
1: صغار شايب على بكري الكلوب يشايبوا.
6: اما الحقيقه استنفعت منهم برشا معناتها فما كونتر بارتي به على الاخر. دونك كما حكيت لك ملي انا صغير كنت بعيد على العائله نقرا كلش بيلوت في جابس. دونك كنت انترن كنت اوبليجي عليا معناتها باش ندخل الكلوب باش
1: تعبي نهارك
6: نقص شوي على الغربه فهمت على العائله كل شيء. بون كوليج ما زلت صغير انا 12 عام وقتها.
1: اي بيان سور.
6: الى ان وصلت للفاك وصلت الفاك
1: ما عملت على روحك على بكري.
6: صحيح
1: 12
6: عام حضرت روحي على بكري. أي أي. الحمد لله
1: 12 عام مازلت ام تسكرلو في صباط سمعتوا باش
6: انا وقتها نغسل في دبشي واحد.
1: ايوا
6: بيه حاصل كي انا باكمات 2023 كي نجحت مع الحقيقه ما جبتش معين باهيه مش من الكلوب. اما انا صارت لي كا وقتها اخترت شوا
1: قداش ما جبتش موين باهي اللي هي
6: 12.5
1: 12.5 باهي اش علينا
6: باهي. دونك حطيت بريمي شوا هو بسيغني بالجيستيون. باهي مشيت لبسيغ الحقيقه العام الاول باش نكتشف كل شيء اش عندهم دي كلوب وكل شيء. كنت ناشط انا في الفوايي. دونك فما شكون عجبه البروفيل نتاعي قال لي اش قولك نحلوا كلوب في الفاك هذيك. باهي دونك كنت مومبر فونداتور نتاع كلوب في الاف سي جنيبل. الكلوب هذاك هو اللي عمل لي فورماسيون هو اللي فسر لي شنو هي الكلوب شنو هي الكويزين انتيرن شنو معناتها عمل لي فورماسيون كومبليت نتاع الكلوب خاطر ما كانت عندي حتى فكره على الكلوب. فهمت كنت ننشط جوست معناتها كنت صغير كوليج كل شيء ماهيش ريسبونسابيليتي كبيره في الفوق باش تعامل مع اداره باش تعامل مع دويان باش تعامل مع برشا عباد
1: معناتها ديزاكسيون معناها جديين مش لعب
6: جديين على الاخر ولازمك بيرميسيون ولازمك برشا حاجات. دونك نحب نشكر برشا برشا الكلوب 3-0 كومبيس كلوب اف سيغنابل اللي عمل لي فورماسيون والفضل هو انا دخلت للكلوب الاخرين في اللي هاشو سي كارتاج. ونحب نشكر زاد البريزيدونت مريم بن صمود نوجه لها تحيه على الاخر نقول ان شاء الله ربي يهنيك شعرس على خريف به دونك به بعد العوايم هذاك في لابسيغ مجورت جيت بارمي لي ماجور معناتها هذا بروف الكريم اللي كنت نحكي لك عليه.
1: مجورت معناها بارمي لي ماجور سي طيب مجورت
6: به كنت بارمي لي ماجور دونك عملت ميتاسيون قريت عام الاول في لابسيغ وبعد مشيت نقرا في لي هاشو سي كارتاج. دونك انا اول نهار في لي هاشو سي مازلت نكتشف في البلاصه وعلى البحر ومزيانه على الاخر ما شاء الله.
1: ماجور وجاوك به
6: صحيح كنت حاضر معناتها اني معناتها الريتم تاع الاخرين باش نرجع كيما كنت في البيلوت خاطر انا كنت نقرا بيلوت بعد رجعت لي ساعه عاديه وبعد رجعت لفسيك
1: معناتها انت تعرف لازمك ساعتين
6: بيه بيه ما اسمعني ما تقولش عليك بيه حاسيلو انا كنت نستنى معناتها ريتم قوي تاع قرايه ولعبت الكل باش تحكي على قرايه كل شيء لقيت لعبت الكل تحكي على كرتاج
1: زي هي
6: لعبت الكل يا شيخ عرفت تحكي على كرتاج شكور تحكي على تكويره وانت باش تكور معايا وهذاك باش تكور مع الاخر وكذا وكذا قلت خذ باش يحكيو انا هذوما
1: شبيهم هذوما مش قرايين
6: بعد دربشت على الحكايه سمعت لي يحكيو على لاينز كلوب هاش سي كرتاج اخوه لاينز في الفاك دونك في الريكروتمون قلت انا باش نمشي نبوستيولي معناتها باش ندخل معاه عديت لونتروتيان اي مالوريزمون ما قبلونيش معناتها
1: نشبيك انت مع
6: والله ما نعرف
1: ماشي شيء سهل
2: الكلوب يعملوا اونتروتيان معناها شوف يقبلوك شوف ما يقبلوكش
6: اصعب اونتروتيان
1: شفت
6: اصعب اونتروتيان في الفاك هو لونتروتيان تاع لاينز كلوب يهاشو سي كارتاج معناتها كنت قبلت في لونتروتيان معناتها بالرسمي راك بروفيل تستحق
1: اي
6: الحقيقه
1: الجماعه غادي فرحانين
6: الحقيقه ما تقبلش العاملو المي بينومي تقبل دونك
1: غضتني
6: على الاخر والله غضتني على الاخر الى ان عندهم ليفينمون فار اللي هو كارتاج كاور شاركت فيه والحمد لله ربي وفقني باش انا ماركيت البونتو الاول في التورنوا وبالزهر وقت التورنوا لايف معناتها الماتش الاول لايف مي الماتشات الاخرين الكل صبت المطر ما عندوش لايف
1: دونك حاجتنا بهذيك
6: حاجتي بهذيك صحيتك الماتش الاول وفقني ربي الحمد لله انا ماركيت اول بونتو في التورنوا ونوجه تحيه كيف للمعلق خالدين محمدي هو الوقت اللي استفزني عرفت باش نلعب كونفرنس استفزني انا نديس نتاع ليكيب سوزني بالتعليق نتاعو ديس صحيحه ولا لا ديس صحيحه ولا لا وانا الحمد لله عطيتها حقها وماركيت البونتو حاسي من البونتو
1: هذاك البونتو هذاك
6: البونتو هذاك هو اللي
1: حلي البيبان
6: صح حلي برشا بيبان الحقيقه تعرف
2: مرجي نلقاوها في الليسته تاع الكيب ناسيونال تاع الشعب باش نلقاها في الليسته زاد
6: ان شاء الله ان شاء الله انا ود ليسبيرونس ان شاء الله معين الشعبيني يستدعي ان شاء الله
1: ان شاء الله
2: لا تو بالتاكيد ناسيونال ما عادش ما عادش ما عادش ما عادش
6: عندك الحق الحقيقه البونتو هذاك هو اللي تعرفت به في الفاك معناتها وليت لعبت تعرفني تعيط لي بوشراره دي صحيحه ولا لا كل شيء خاطر عرفت السيكونس هذيك نتاع البونتو خاطر من الفرحه كل شيء مشيت للجمهور ضربت وجهي في الجرياج حليت فمي
1: بعدها
6: قال لي
2: انا دي صحيحه ماشي اللوج تاع صنع العام
1: ما فهمتش كيفاش سايبوها 12 سنه يعيش وحده باهي برا
6: هذيك هي معناتها وفي العام هذاك دخلت مع الارت ريفولوشن خاطر اني نعمل مسرح بالطبيعه دونك دخلت مع الارت وتعديت من دا طيارة على الاخر انا العام الاول دخلت في كلوب واحد خاطر نرجع لحكايه القرايه كل شيء خوفوني قرايه في الهاشو سي صعيبه على الاخر وما كنتش توفق بيناتهم وكل شيء دونك قررت ندخل مع كلوب واحد اللي هو الارت وقتها تعرفت على سي حمزه تعرفنا على بعضنا وخدمنا سبيكتاكل مع بعضنا هو اللي تلهى بالميزون سين وكل شيء واثرنا بالبيهي بالبيهي ديما حمزه نقول له جوك بيه جوك بيه اي حاجه قلت له يقول له جوك بيه
0: ديما جوك قاعد في الاديان العود منين ماك شجره قلت له وين المسرحي معناها
6: قدم له تحيه زاد الاسعد الازرق به وفي العام هذاك نتاع الارت تعلمت منه برشا حاجات كيف خاطر مش كيما لفسيك كيما اللي هاشو سي الحقيقه زوز عديت فيهم عوام طياره على الاخر مي ديما فما الكلم ديفيرونس بين كوليج عادي وكوليج بيلوت نفس الكومباريزون تنطبق على فسيغ وعلى اللي هاشو سي دونك تعدى العام هذاك كيما تعدى خذيت منه برشا حاجات وبعد العام الثاني قررت باش ندخل في تروا كلوب واحد حسيته شوي فهمت دونك بوستوليت في لايسيك بوستوليت في اللاينز الحمد لله تقبلت المره هذه وقعدت شوي مع الارت دونك وصلنا تو الكات ديناهم 3-0 اف سيغ نابل بعد الارت ريفولوشن
1: كات كلوب
6: تو كات كلوب صحيح
1: وسانكيم
6: سانكيم مازال في الثنيه
1: لا هاي مازال في الثنيه
2: سانكيم او جي ناسيونال
6: باهي
1: الحقيقة كنت بي جوست خاطر ما بقالناش وقت واني قلت لك لازمك حصة واحدة كنت لهنا بشير باش هكاك نحكي وش صار
6: سامحني كان طولت عليك
1: لا لا بالعكس بالعكس والله يعطيك الصحة اما يلزم برشا
0: شنو وظاف لك تو هذايا النشاط نحبوه حاجة نبية احنا الملخص وكل هو بالنسبة للطلبة نتاعنا اللي يقوموا بالأنشطة هذه في الجمع في الكلوب وفي الجمعيات وفي المنظمات احنا قلنا قيلة شوية تحدث شوية قلنا راهو هذا يدخل غدوة حتى في السي في نتاعه حتى في معناها لي زونتروتيان دومبوش راهو هذا عنده وزنه وعنده واحد انت شنو هل العدد المهول يعطيك الصحة ووفقت وتبارك الله معناها تو تعمل في الماجستير واحد يعني هذايا نموذج ناجح كيفاش ترى انه الاضافات اللي تحققت لك معناها في النوادي هذه باش تنفعك غدوه في الحياه المهنيه خاصه؟
6: باهي ميساج انا نلخصها في كلمه واحده اللي هي نتوركينج اللي هي انت العلاقات اللي باش تعملهم في الكلوب هذوك معناتها انت كي تدخل الكلوب نعطيك اكزامبل سيره على الاخر معناتها اللي انا هوني اللي انا تو هوني معناتها فهمت كان مش من الارت ما تعرفش على حمزه راه حمزه ما عيط ليش معناتها هذيك هذه حاجه سيله على الاخر فهمت اللي هي نتوركينج ابار اللي هو حبيت نحكي على ايسيك الحقيقه انا تو معش موب في ايسيك ما حبيت نحكي عليها خاطر هي السبب اللي كانت اني سي بون خاطرني تونسي بون معناتها درت هالكل الحمد لله يا ربي درت 24 ولايه ايسيك هي كانت السبب باش خرجتني لبرا باش انا خرجت لبرا وليت الحمد لله كل عام نمشي نعدي شهر شهرين في تركيا نقابل اصحابي غادي معناتها لاتراك وديجا نوجه لهم تحيه ابي ابلا مرحبا سيني سيفيورم
1: شفت
6: انا بعثت لهم الفيديو بعد
1: ترجم لازم مساعد
0: عبر القرى
6: قبل اختي ابي خويا هذوما كلمتين وعندك تمام ريجل معناتها اي
1: تمام نعرف
6: ثلاثه كلمات هذوما مش نجم تعيش بهم في تركيا
2: مترجم مرجع
6: خاطر الحقيقه
1: يعطيك الصحه بشير والله ليه بالحق راهو هو حكى برشا حديث بشير مهم باش توريك الباركور نتاع انه راهو هذا الكل داخل في بناء شخصيته كيفاش يحكي لك انه دار ال 24 ولايه باهي انه راهو ثم شكون في عمره راهو ما نجمش يخرج من ولايته اللي هو ساكن فيها راهو نحكيو
6: اذا حبيت نحكي على الحما جيبس معناتها غير عشان وقت
1: اي صحيت لا نرجع بحذينا باذن الله ونزيدو نحكيو بحول الله اما لهنا باش تعرف انت الكلوب شنو ينجم يضيف تخرج تسافر تعرف الدنيا تمشي للولايات مختلفه وانت في عمر صغير
2: والاهم من هذا الكل حميده اللي هو نجح في قرايته احنا ديما الوالدين يقول لك ما ندخلش ولدي للكلوب باش ما نضيعوش على القرايه وهذا دي زيكزامبل
4: هذا الكليبر اللي القلب باش
0: ربي هذا نداء للساده الاولياء راهو عمره ما كان النادي في المدرسه ولا في الاعداديه ولا في المعهد ولا في الجامعه يعطل الدراسه وعمره ما كان على حساب الدراسه يا ولادي راهو النشاط الثقافي والنشاط الرياضي اللي احنا مش بدناش عليه الحقيقه ويلزمنا نعطيه خاطر راهو فما ابداعات في الرياضه المدرسيه في معناها ريتم الابطال الكل مروا من نوادي المدرسيه في الاعداديات وفي الابتدائي وفي الواحد فهمتي
1: يا سيدي يعطيكم صحة شكرا ليك شكرا ليك حمزه يعطيك الصحه على كل التفاصيل هكا نكون وصلنا لنهايه حصتنا لليوم يعطيك الصحه محمد شكرا ليك سي طيب نتقابلوا ان شاء الله في الحصة القادمة السبت الجاي مع نوادي جديدة مع تجارب جديدة ومع بشير جديد زاد يكون حاضر بحذنا تحياتي كيف باش نقول بون روت ماهيش بون روت رجي كلوب تحيات كيف كلوب جون من بعد شوية ارجي معاك شي مبسي بس نقول لكم في لمن الناس كله باي باي
5: كلوب جون في كل نادي أصوات صغيرة للثقافة نادي مواهب كبيرة في بلادي مواهب كبيرة في بلادي عالم مهندس رياضي وفنان في نوادينا للحياة نعزف ألحان كلوب جام كلوب جام صوت الشباب في كل مكان صوت الشباب في كل مكان كلوب جام البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر كل ما يرجع الشتاء نحسه ونتوحشه دفاء الكلمة والنغمة

0: نهار مبروك سعيد مع خوف فرصتك راجعين. كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين في تونس اليوم ما يفوتك شيء. متابعات حوارات ومواكبات مع ماضي ساعة تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيفك، تعطي رأيك وتسمع رأي غيرك في قابل النقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة للخمسة، وفي نفس التوقيت صوت الطلبة كل أربعة، وجديد ألفابيتا كل خميس. عد المجدل تسمع صوت إذاعة الشباب تونسكم في الدار واثنين، ما لا تبعونا من اثنين للخميس في العشوية.
1: العشوية
0: وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا. برمجة ثرية تلبي كل الأذواق وللبيئة، العلوم، الثقافة، الصحة، التكنولوجيا والسياحة، أكيد فما عشاق. وموعدهم متواصل في برمجتنا. Green Talk، Crazy Science، Mr. High Tech، Culture Box، ديما لاباس وخمسة نجوم. السهرية على موجاتنا لها أكثر من عنوان: سفراء النجوم، توب 10، عيش الموسيقى، ملا كورة، نوستالجيا، أحلى الليالي، ويرجع لكم همس الليل. إذاعة الشباب، الموجة اللي ما معهاش تبديل. الموجة اللي ما معهاش تبديل. عد الموجتك تسمع صوتك.

0: نرجي معك
1: إذاعة شباب عبد المجدك تسمع صوتك
2: ارجي معك
1: وين ما كنت موجتنا تلقاك في ارجي معك
2: موجتنا تلقاك في ارجي معك
1: مع شيماء
0: ارجي معك.
3: أهلا وسهلا بالجميع، صباح النور، صباح الفل والياسمين، مرحبا بكم الناس الكل. موعد جديد يتجدد مع إرجي معاك نهار سبت من 11 حتى الماضي ساعة ونص. مرحبا بكم الناس الكل. الموعد الأسبوعي نحكي فيه على مختلف الأنشطة المنظمة من قبل الشباب الناشط في الجمعيات، في المنظمات، في المجتمع المدني، مع مجموعة من الفقرات ومجموعة من الضيوف كالعادة. ثنية زينة، طريق سلامة للجميع. أول ويكاند بعد العودة المدرسية، دوك مرحبا بكم الناس الكل. نهاية أسبوع موفقة لكم وين ما كنتوا قاعدين تسمعوا فينا. فريق كامل حاضر معكم لتأمين هذا اللقاء. نجم الدين بن سالم في الكوتي تكنيك، معكم شيماء بسيبس في إعداد وتقديم هذا اللقاء. عندكم موعد مع مجموعة من الفقرات السنة، وفقرة الفوكوس، فقرة لو تروفي، وفقرة الجيشي. مرحبا بكم، تابعونا على صفحة رسمية لإذاعة الشباب على الفيسبوك. أهلا وسهلا بالجميع، ما تبعدوش الانطلاقة بعد شوية مع فقرة لو تروفي.

0: Le trophée. الانطلاقة كالعادة تكون مع فقرة لو تروفي، ونكونوا سعداء في كل مرة نقدموا نجاح من النجاحات متاع التوانسة داخل وخارج أرض الوطن. اليوم باش نقدموا لو تروفي تحديدا للجمعية التونسية للبرمجة والروبوتيك اللي موجودين في الملتقى العالمي للتكنولوجيا بالصين، واللي مازالوا كيفازوا بالمرتبة الأولى في مسابقة خاصة بالذكاء الاصطناعي. احنا يحضر معنا مباشرة من الصين المؤطر الأستاذ رئيس الجمعية التونسية للبرمجة والروبوتيك سي محمد أمين الحاجي، مع هو بزيدو ناخذوا أكثر تفاصيل ونقولوا له أهلا وسهلا. صباح الأنوار.
1: أهلا، صباح الخير، مرحبا بكم الكل، شكرا على الاستضافة. نحب نشكركم ونشكر إذاعة الشباب اللي تحت الفرصة باش نحكيه على هذه التجربة.
0: مرحبا، نقولوا لكم مبروك.
1: بارك فيك يا عايش، مبروك لتونس الكل،
0: مبروك لتونس الكل. ونحكي على ميسة المحسني، عزيزة العباسي، ومحمد صخر السلامي اللي موجودين في الصين في هذا الملتقى العالمي للتكنولوجيا.
1: ايه احنا معهم صخر السلامي، محمد عزيز العباسي، ميسة المحسني، هم اللي يشاركوا معنا في الملتقى. قبل ما نبدأ نحكي عن التفاصيل، نحب نقول ان فريق تونس شرف تونس قدم صوره جميله. بعيدا عن المسابقه وبعيدا على النتيجه اللي فزنا بها بالجائزه الاولى، كنا الحق انطباع طيب لدى الصينيين، وشرفنا البلاد، عرفنا الحق على ثقافه جديده، وتبادل الخبرات مع الشباب اللي هي اهم حاجه، وامضينا العديد مع اتفاقيات ان شاء الله على قريب تصير على أرض الواقع. حب نعطي ملاحظة مدام.
0: قل لي.
1: معلش تسمو فيه ولا خاطر
0: نسمو عندي ماهوش لا لا لا نسمو فيك، الأمور واضحة، نسمو فيك، تفضل. أي قل لي.
1: احنا التوانسة بصفة عامة كل ما نخرجوا من تونس الحق إلا ما نرجعوا ميدالية ولا نحققوا نتائج باهرة، وهذا ما يدل كان على طبيعة التونسي اللي مهما الظروف اللي مع الحقيقة للحق اللي عايشينها في تونس، كل ما نخرج لبرا معناها نور وجه طيب ونعمل المستحيل باش نشرف البلاد التونسية.
0: ديما ونحكيو على مختلف الكفاءات في مختلف المجالات اللي في كل مرة. الحقيقة أنا واحدة من الناس نكون سعيدة برشا بالاستضافة متاعهم، وسعيدة في كل مرة نحكي على تتويج تونس خاصة خارج أرض الوطن. وقت اللي تهز راهو دربو متاع تونس راهي حاجة ما تنجم كان تفرحنا برشا التوانسة وتزيدنا فخر على فخر. هذيك علاش أنا وقت اللي بعث لي وقلت لي راهو فزنا بالمرتبة الأولى في مسابقة الذكاء الاصطناعي فرحت برشا، وحبيت نتقاسم الفرحة نتاعكم انتوما وفرحة المستمعين. وضح لي.
1: قل لي. وللتوضيح مدام، احنا الحق مشينا خدنا العديد من الورشات مش ورشة الذكاء الاصطناعي، وشفنا وتعرفنا على العديد من الحضارات وثقافات في الصين، وكيفاش من حد شيء عملوا بلادهم وكونوا برشا حكايات كل سواء معنا في التكنولوجيا ولا غير التكنولوجيا. احنا شاركنا في المسابقة هذه وكنا خايفين الحق لا ما ما ما نكونوش في المستوى، خاطر احنا جايين نشاركوا في بلاد الذكاء الاصطناعي.
0: مش حاجه سهله،
1: معناها الصين هي الحق الدوله الاولى في الذكاء الاصطناعي. ابنائنا الحق الشباب التونسي بين انه قادر على المنافسه والتالق، خاصه في المحافل الدوليه وخاصه في مجال البرمجه والروبوتيك. الحق ما يفوتونش برشا، نحط الامور في اطارها، هم عندهم الإمكانيات، هم عندهم الظروف، وإحنا التونس بصفة عام لو كنت توفر له الظروف قادر باش يعمل ما خير إن شاء الله.
0: صحيح. نتمنى لكم كل النجاح وكل التوفيق. دوك مازلتوا موجودين في الصين وقت تروحوا، خاطر نحن نحبوكم
1: وحدينا للسجور. إن شاء الله إن شاء الله، مرحبا إن شاء الله مدام. إحنا إن شاء الله الاختتام صار أمس، اليوم الحق فرحوا بينا وكرمونا على الأخر. الوفد الوحيد اللي بقى مع الإخوان الجزائريين، كرمونا على الأخر وفرحوا بينا، وإن شاء الله غدوا نمشي لبكين ومن بكين بلين. حبنا نقدم تحية لو تسمح.
0: قلنا وقتش تروحوا عاد؟
1: ان شاء الله البنكات نبدا في تونس ان شاء الله
0: نهار 24 باهي كان هكا نسقوا الاستضافه. نعاود نقول لك ان شاء الله الف الف مبروك. تحياتنا لكافه اعضاء الفريق ان شاء الله يكونوا حاضرين بحالنا في الاستوديو نزيدوا نحكيوا باكثر تفاصيل على المشاركه نتاعكم وعلى التتويج نتاعكم اللي هو فخر كبير بالنسبه لنا. شكرا ليك. نفسح لك المجال عندك باش تقدم تحيه.
1: طيب باش نقدم تحيه الحق. نحب نشكر في البدايه الاولياء المشاركين اللي حق اللي تعبوا معنا وهم الدعم الاول حق للجمعيه التونسيه. نحب نشكرهم على ثقتهم وساندتهم المتواصله للابناء ما خاطر انت تعرف رونتري سكولير والصين معناها مش قريبه لهنا معناها يبعثوا للصين ويشارك في مسابقه دوليه معناها الحق نحب نشكرهم الاولياء. نحب نشكر جاده سعاده سفير تونس بالصين الحق من وصلنا للصين الحق باتصال بينا وبعث لنا العلم خاطر احنا نسينا العلم تاع تونس نسينا خاطر احنا
0: لابسين بك المجموعه نتاع التحضيرات ساعات عبد ينسى التفاصيل
1: صحيح مدام المجموعه نتاع التحضيرات. نحب نشكر سعاده السفير على حسن استقبال ودعم وكل السلطات الجهويه الخاصه في جندوبه خاصه السيد الوالي ديما يدعم فينا بالكلمه الباهيه وديما فخور بينا الحق. في الختام مدام نحب فخور جدا بابناء حقه في هذا المخيم ان شاء الله كي نتقابل ان شاء الله في الاستوديو كنجيو بحذاكم
0: ان شاء الله اكيد لازم تجيو بحذينا للاستوديو. تحياتنا لكم الكل ان شاء الله بالنجاح وبالتوفيق نورتونا وشرفتونا. شكرا ليك يعطيك الصحة سي محمد الامين الحاجي رئيس الجمعية التونسية للبرمجة والروبوتيك رئيس الفرع الجهوي للتكوين وتطوير الكفاءات بجندوبة جمعية التونسية للبرمجة والروبوتيك تشارك ممثلة في أعضائها ميسل محسني عزيزة العباسي محمد صخرة السلامي مع الأستاذ المؤطر محمد أمين الحاجي يشاركوا في الملتقى العالمي للتكنولوجيا بالصين اللي هو أكبر تجمع عالمي للتكنولوجيا والروبوتيك وما زالوا كيشاركوا في مسابقة وفازوا بالمرتبة الأولى في الذكاء الصناعي. ألف ألف مبروك أكيد حاجة كما هكا ما تنجم كان تفرحنا برشا وتدخل برشا فرحة وقت اللي نشوف الدراب متاع تونس موجود في مسابقات عالمية يشاركوا فيها بالآلاف والتوينسة في كل مرة قاعدين يثبتوا في الجدارة متاعهم والكفاءة متاعهم تجبوا تلقاو تصور متاع المشاركة التونسية الكل في هذا الملتقى العالمي للتكنولوجيا والروبوتيك على الصفحة الرسمية متاعنا على الفيسبوك. احنا مكملين معاكم في إرجي معاك نعود نسلم عليكم وين ما كنتوا قاعدين تسمعوا فينا ثنية زينة طريق السلامة للجميع نهاية أسبوع موفقة. احنا مكملين معاكم وفما تخوفي آخر باش تعطى بعد شوية ما تبعدوش. أهلا وسهلا بالجميع.

0: نرجي معك.
1: إذاعة شباب عند الموجتك تسمع صوتك.
2: إرجي معك
1: وين ما كنت، موجتنا تلقاك في إرجي معك.
2: موجتنا تلقاك في إرجي معك
1: مع شيماء.
0: إرجي معك.
3: في وقتنا توا برشا منا يستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي كيما فيسبوك وانستغرام وتيك توك وغيرها، اما يلزمك تعرف اللي برشا اخبار واشاعات كاذبه وتصاوروا فيديوهات مفبركه ومش صحيحه تدور في المواقع هذه. وانتي كيف تنشر خبر ولا تصويره ولا فيديو ولا تكتب تعليق على صفحتك او صفحه غيرك وتستعمل عبارات منافيه للاخلاق أو تسب وتشتم شخص أو مؤسسة ولا شكون يمثلها، أو تنشر خبر غالط ولا إشاعة، أو تشهر بالغير وتشبه سمعته، ينجم المتضرر يشكي بيك حتى لو كان عامل حساب وهمي أو فو بروفيل، وتلقى روحك متهم في قضية قدام المحكمة وقد تتعرض لعقوبات مالية وحتى سجنية. نستعمل مواقع التواصل الاجتماعي لكن بكل مسؤولية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
3: أسعد أوقاتكم جميعا ومرحبا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. يتواصل الوضع الجوي خلال هذا اليوم ملائما لنزول الأمطار بأغلب الجهات، حيث تكون مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بعد الظهر بالمناطق الغربية، خاصة بولاية قفصة والقصرين وسيدي بوزيد، ثم تشمل تدريجيا الجهة الشرقية خاصة ولاية صفاقس وجهة الساحل والوطن القبلي وتونس الكبرى وبنزرت. هذا وقررت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بولاية القصرين تعليق الدروس بكافة المؤسسات التربوية بجميع المعتمديات اليوم انطلاقا من الساعة 1 بعد الزوال، تحسبا لهطول كمية كبيرة من الأمطار في الجهة. بمناسبة العودة المدرسية، يحتضن كورنيش مدينة المرسى يوم الغد تظاهرة رياضية تضامنية ستخصص عائداتها لتهيئة مدرسة عمومية ابتدائية. التظاهرة في دورتها الخامسة تشمل 3 سباقات، وهي تهدف أساسا إلى المساهمة في جهود مقاومة الانقطاع المدرسي، وفق ما صرح للأخبار المنسق اللوجستي للتظاهرة أنيس المبروكي. الهندسة المدنية في خدمة السلامة المرورية من التشخيص إلى الحلول المستدامة، عنوان ندوة نظمتها اليوم عمادة المهندسين التونسيين بمقرها. الندوة تهدف بالخصوص إلى تسليط الضوء على واقع السلامة المرورية من خلال تشخيص المخاطر والإشكاليات المرتبطة بالبنية التحتية. الكاتب العام للهيئة القطاعية للتجهيز والبيئة بعمادة المهندسين التونسيين محمد العياري وضح:
4: حلقة نقاش من التشخيص لدور المهندس المدني إلى الحلول المبتكرة والمستدامة، فيها مسابقات ورشات تدريب، ثم حل مرتبط بالابتكار الاجتماعي وهو المختبر المجتمعي المنفتح، يلم جميع الأطراف بطريقة مستدامة، ولأنه احنا عنا الإشكال في الصيانة والتعهد. النقطة الثانية أحكيه على طريقة مبتكرة اللي هي التحليل متعدد المعايير. المهندس المدني تكون عنده نظرة، المهندس المعماري عنده نظرة أخرى، العمراني عنده نظرة، ونخدمه بطريقة تشاركية. فما نقطة أخرى اللي هو البرنامج العالمي لتقييم الطرقات، وهو برنامج ممتاز جدا تنخرط فيه وزارة التجهيز إن شاء الله قريبا، وهو لوحة قيادة يعطينا شبكة الطرقات متاعنا الكل مقسم على 5 مستويات على حسب مستوى السلامة المرورية، تولي عنا نظرة واضحة وين التدخلات الأولوية، وين مش يكون الاستثمار. النقطة مهمة جدا، الحلول المستدامة المبنية على الطبيعة، هو نجم نستعمل غرس الأشجار، يلفت الانتباه للسائق في المناطق اللي هي يعني مداخل المدن أمام المؤسسات التربوية.
3: في أخبار العالم، عاد نحو 700,000 طالب وطالبة في قطاع غزة للتعليم بعد انطلاق العام الدراسي الحالي، وذلك بعد 3 سنوات من العدوان الصهيوني. يأتي ذلك وسط واقع تعليمي استثنائي لا تزال فيه غالبية المدارس خارج الخدمة، ويضطر فيه الطلبة للتعلم داخل خيام ومساحات مؤقتة أو عبر التعلم عن بعد. ذكر مدير إدارة الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية الروسية أن حلف شمال الأطلسي يقوم بتعزيز وجوده العسكري وتكثيف تدريباته في منطقة القطب الشمالي في الآونة الأخيرة بشكل سريع. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
5: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
6: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي، نحب نعمل مشروعي أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف.
5: صنعتي في داية ونبيع في خدمتي على الانترنت، كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
7: تربينا بالكليل والزعتر، والخدمة هذه كبرنا معاه
5: في عمرنا هذا، ولينا نفكر في السي ان اس اس.
8: صناعية، حرفيين، فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا، ما نقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدوا في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظموا، نطوروا خدمتنا، نحسنوا وضعيتنا، ويكون عنا سي ان اس اس، ونحافظوا على استقلاليتنا وما نضطروش نغيره في الطريقة اللي نخدموا بها. مدمنا نخدموا بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.

الشباب عند الموجتك تسمع صوتك ارجي معك وين ما كنت موجتنا تلقاك في ارجي معك موجتنا تلقاك في ارجي معك مع شيماء ارجي معك

0: رجعنا لكم، اهلا وسهلا بالجميع. 41 دقيقه، مرحبا بكم الناس الكل. نعاود نسلم عليكم، تنجموا تابعونا على صفحه رسميه لاذاعه الشباب على الفيسبوك. نمشيو توت سويت مع الفوكس.
1: فوكس فوكس.
0: دوك يرجع لكم يرجي معاك البرنامج المختص لمدة سنوات في مواكبة الأنشطة المنظمة من قبل الشباب الناشط في الجمعيات، المنظمات، في المجتمع المدني، في الكلوب، ونحكيه على النجاحات الشبابية داخل وخارج أرض الوطن. دوك توت سويت باش نحكيه على مسابقة العشرة الشباب الأكثر تأثيرا وتميزا في العالم. دوك نحكيه على مسابقة تويب المنظمة ومن الغرفة الفتية الاقتصادية العالمية، ولي كيما كل عام تشارك فيها الغرفة الفتية الاقتصادية التونسية. سبق وحكينا على اولى لي سيليكسيون، دونك حكينا على توب 20، وقتها فرحنا برشا. تذكروا يا جماعه، فرحنا من قلوبنا على خاطر نحكيوا على ستة التوانسة كانوا موجودين في التوب 20. توا باش نحكيوا على التوب 10، دونك من 20 ولاو 10. حسب رايكم زعما قداش من تونسي قعدت في التوب 10 في المسابقه هذية اللي فيها برشا جنسيات وبرشا دول تشارك، كل جي سي من بلاد. حسب رايكم توب 10 قداش؟ دونك نحكيوا على ثلاثه توينسا قعدوا موجودين في التوب 10 للتويب السنه، واحنا باش ناخذوا اكثر تفاصيل مع صديق اليزيدي مستشار اقليم اليف الغرفه الفتيه الاقتصاديه التونسية، اللي نقولوا له اهلا وسهلا مرحبا.
2: مرسي بوكو، على السلامة شيماء.
0: شنو عويلك؟
2: الحمد لله،
0: صباح الأنوار. لاباس
2: الحمد لله،
0: مرحبا بيك. دوك صديق معك أنت باش نحكيو على توب تويب، ونحكيو على توب 10 اللي في التويب.
2: داكو.
0: ونحكيو على ثلاثة توينس يا خويا، ما شاء الله علينا.
2: ما شاء الله
0: يا خويا، في كل مسابقة، في كل أي مسابقة يشاركوا فيها التوينسا يكونوا متألقين وينورونا ويشرفونا. دوك نحكيوا على التوب 10 متاع التويب اللي قادوا فيه ثلاثة توينسا. لكن هي تو نذكروا المستمعين بالتويب، شنو حكاية التويب؟
2: الحقيقة حاجة تفرح برشا برشا، سيرتو في الظروف اللي عايشينها تو، كي ترى شباب كيما هكا من تونس، وديما نقولوا خلينا نقولوا عندنا كفاءات توانسة، عندنا كفاءات توانسة، لكن الجول نتاعها ديما ساليفير كي تبدا حاجة كونكريتيزي. والحقيقة جي سي اي خلقت الفرصة هذه اللي هي التويب. خليني نقدم روحي وبعد نحكي على التويب أكثر. محمد صديق اليزيدي، مستشار تويب للإقليم ألف للمنظمة للغرفة الفتية العالمية التونسية، وكيف كيف باست بريزيدان، رئيس سابق لغرفة أريان المدينة. جيتكم اليوم كسب بصفة مستشار للتويب. به ما نجموش تعدام غير ما نحكيو على التويب. اكزاكتومون، التويب اللي هو 10 outstanding young persons، اللي هما أكثر 10 شبان تميزا في العالم. الحقيقة يشاركوا في البرنامج هذا على مر السنين كل مرة مئات الدول، معنا في الجي سي اي عندنا فوق 120 دولة. من الدول هذه الكل في التوب 20 وصلنا 6 كونديدا، معناتها من 20 عندنا 6 توانسة، معناتها متنجم تكون كان فيرتي، وراه السيليكسيون صعيبة على الاخر. معناها السيليكسيون راهي صعيبة على الاخر،
0: منافسة شرسة.
2: منافسة شرسة بالحق. اكزاكتومون. اون فيت عندنا 10 كاتيجوري، دونك تنجم تصفي اي كاتيجوري تحب عليها، ومنافسة بالحق شرسة. علاش؟ خاطر فما دي جوري توانسة باش يشوفوا لي دوسيي، يعملوا ليفالواسيون تاعهم ويقيموهم سولون دي كريتير اللي هما بيان سور بارطاجي لي كريتير مع لي كانديدا. كيف كيف باش يصير في الدول اللي فيهم جي سي اي هذوما الكل. بعد كي يتعداو دي كانديدا يلعبوا اليشيل انترناسيونال باش يختاروا من عرش مئات لي كانديدا، باش يختاروا كان 30 هذوكم يجيهم ميل، يعمروا فورمولير، يزيدوا تصير ايفالواسيون اكثر باش يعاودوا سيليكسيونيو منهم كان 20. وقتها كي في اخر باساج حكينا على التوب، على السته اللي توانسه اللي كانوا في التوب
0: 20.
2: والحقيقه سي اون فيغتي، معناها حاجه ما تصيرش ديما. وتويكا نرجع هنا حداكم باش نحكيو على الثلاثه اللي ربحوا اليشيل انترناسيونال. للتوضيح باش الساده المستمعين ما يفهموش بالغلط، راهو التوب 10 مش معناها جاوا في المراتب العشر الاولى، لا لا، راهم توب 10 كي بعضهم، معناها ما فماش الاول الثاني الثالث الرابع، لا لا لا. توب 10 عباره 3 لوغيا، مش عباره 3 لوغيا عنا من جي سي اي تونس. بالحق
0: حاجة متميزين وضمن القائمة متاع العشرة شباب الأكثر تأثيرا في العالم.
2: وقبل ما نوصلوا للثلاثة هذوما ماذا بيا زاد نوجه رسالة شكر للكونديدا الكل اللي لعبوا من تونس. كان عنا في مرحلة أولى كان عنا أكثر من 60 كونديدا، بعد في التوب 30 كان عنا بليزيور كونديدا زادة، وصلنا لسيس كونديدا في التوب 20 وكلهم بالحق دي بروفيل. معناتها أنا قريت بليزيور سي في مع ناس خلينا نقولوا ما شاء الله عليهم، شباب اللي نقولوا فيغتي عليهم الكل، مش كان التوب 3 فيغتي. وماذا بينا بالحق نشوفوا الشباب الساعة طويلة يقتدي بهم في المستقبل. به نحكيوا على التوب 3 اللي عنا السناء. وفات عنا زوز مزون أ اللي أنا مثلها اليوم، اللي هم عنا آمنة ميزوني.
0: تعرف قبل ما تقدمهم شو قول النجم باش نقدموا نحن ثلاثة شباب اللي موجودين في القائمة متاع العشرة شباب الأكثر تأثيرا في العالم، باش نستقبلهم بالتصفيق. كل ما يقولون محمد صديق لسه نصفقوا عليهم. يستحقوا الحقيقة، يستحقوا على خاطر ثلاثة شباب متميزين وموجودين في قائمة العشرة شباب الأكثر تأثيرا في العالم. دونك نحكيو على مسابقة اللي تنظمها الغرفة الفتية الاقتصادية العالمية، ونحكيو على مسابقة التويب. دونك نبدأ الاسم الأول الموجود في القائمة،
2: آمنة ميزوني غرفة تي بي اس المروج.
0: آمنة الميزوني تي بي اس المروج.
2: الاسم الثاني عندنا خديجة معالج غرفة تونس.
0: آمنة
2: خديجة معالج.
0: خديجة معالج.
2: وعندنا من غرفة إني جابس ياسين بالغيف.
0: ياسين بالغيف. برافو برافو. ثلاثة شباب موجودين في توب 10 لقائمة الشباب الأكثر تأثيرا وتميزا في العالم التويب.
2: وي. وما تنجم تكون كان في اغتيه كما قلنا، وإن شاء الله بالحق من هنا فصاعدا نكملوا على النسق هذا. خاطر حاجة كما قلنا ما تصير جديمة، حاجة خلينا نقول ما تصير جملة، تلقى دولة واحدة عندها، الدولة الوحيدة في اللي عندها تروى لغية عندها تروى لغية. بيان سور لي دوسيي راهم باللونجلي مع لي كونديدا الكل كيف باللونجلي.
0: ديجا سيليكسيون مش سهلة راه،
2: ولا معناها حاجة تفرح على الاخر. ان شاء الله من هنا فصاعدا نشوفوا ديما على الاقل تروى في التوب 10. نعرف مش سهلة،
0: ماذا بينا حتى اكثر احنا خلينا طماعين، نطمعوا في الكفاءات ونحبوا التميز التونسي.
2: والحقيقة الفرصة هذه اللي جي سي اي خلقتها خلينا نقول الريكونيسونس لازمه. ساعات واحد كي يبدا يخدم يسعى يجتهد في حاجات وما يلقاش الريكونيسونس نتاعو تنجم كالشعلة هذيك تطفى. جي سي اي هنا خلقت الفرصه هذه للشباب هذم، ماهيش باش تربحهم فلوس كبيره لكن باش تربحهم الريكونيسونس اللي يستحقوها، باش تربحهم الريزو اللي يستحقوه،
0: رد الجميل اللي فيه برشا اعتبار وفيه اعتراف بالمجهودات اللي قاموا بهم. على خاطر اكيد كل واحد متميز في المجال نتاعو.
2: وهما كل واحد متميز في المجال نتاعو، والحقيقة فخر لنا كتونس، وإن شاء الله ديما نكملوا على المنوال هذا.
0: برافو برافو. نعود نقول لهم ألف ألف مبروك هذا التميز، وراو أي تميز متاع أي تونسي نفرحوا به برشا برشا برشا. دونك نعود ونذكروا خديجة معالج دونك جي سي تونس، أمن الميزوني جي سي تي بي اس المروج تي بي اس المعهد العالي للأعمال بالمروج، وياسين بالغيث. دونك ثلاثة تونسة موجودين في التوب 10 للمسابقة العالمية التويب. ألف ألف مبروك مبروك، وإن شاء الله نحن زادة باش يكونوا حاضرين بحضينا الحصة القادمة إن شاء الله خديجة وآمنة. وبعد شوية يكون حاضر معانا الدكتور ياسين بالغيث اللي موجود في القائمة بتاع توب 10 للتويب، طبيب مختص في طب وجراحة العيون. معه هو باش نحكيه على تواجده في هذه القائمة، وباش نحكيه زادة على النجاحات متاعه زادة كدكتور. بعد شوية يكون حاضر معانا من الكوت ديفوار، هو مشي في كونغري، لكن نحن نقول له وراك وراك لازمك تتدخل معانا بعد شوية ياسين، ونحكيه على هذا التتويج. ألف ألف مبروك، يعطيك صحة محمد صديق اليزيدي، مستشار إقليم أليف عن الغرفة الفتية الاقتصادية التونسية. معك أنت حكينا على مسابقة طيب، ونحب كل عام نحكي عليها الطيب. يعطيك صحة، شكرا لك. احنا مكملين معكم في ARG، معك توقيتنا 11:50 دقيقة. مكملين مع مجموعة أخرى من الاستضافات والضيوف، مازلنا باش نحكي زادة على مجموعة أخرى من الإنجازات مع مسابقة إنجاز. طبعا تكتشفوا انطلاقا من ماضي ساعة، ما تبعدوش. أهلا وسهلا بالجميع.

0: معك
1: إذاعة شباب عبد المجدك تسمع صوتك
2: ارجي معك
1: وين ما كنت موجتنا تلقاك في ارجي معك
2: موجتنا تلقاك في ارجي معك
1: مع شيماء
0: ارجي معك

0: رجعنا لكم نعاود نسلم عليكم الناس الكل وتوتفيت باش نرجع مع فقرة التروفي. التروفي ما وحكينا احنا قبليك على مسابقة تويب وحكينا على مسابقة العشرة شباب الأكثر تأثيراً في العالم وتوتسويت يحضر معنا بالتليفون مباشرة من الكوديفوار الدكتور ياسين بلغيف اللي هو من بين ثلاثة توينسا اللي موجودين في قائمة العشرة شباب الأكثر تأثيراً في العالم على مسابقة تويب. دوك يحضر معانا دكتور ياسين بلغيف طبيب مختص في طب وجراحة العيون ينقلوا له أهلا وسهلا مرحبا.
1: عسلامة صباح الخير.
0: صباح الأنوار.
1: شكراً يخليك.
0: مرحبا بك. مبروك انك موجود في قائمة التويب قائمة العشرة شباب الأكثر تميزا الأكثر تأثيرا في العالم.
1: خليك شكرا وبارك فيك. شكرا على الاستضافة ويعطيكم الصحة.
0: احنا حبينا ساعة من خلال الحديث على تويب نعرفوا التوينسا انه فما كفاءات التوينسا قادرين انهم ينافسوا مجموعة كبيرة من الجنسيات في العالم الكل. التوينسا اللي في كل مرة قاعدين يثبتوا التميز والتأثير متاعهم وتميزهم في مختلف المجالات متاعهم. نحبوا معك انت دكتور نحكيوا على ظروف المشاركة كيفاش خاصة أنه نعرف أنه عملية سيليكسيون مش سهلة بالكل على خاطر مجموعة من الجنسيات الموجودة من كل بلدان العالم تقريبا.
1: هي الحقيقة الفكرة متاع المشاركة كانت من جي سي إنيج كلهم متاع جابس اللي اقترحوا اسمي. أنا أن غران دوسي معناها
0: المدرسة الوطنية للمهندسين بجيبس
1: أي بالطبيعة حضرنا مع بعضنا السي في متاعي دونك شنو قدرنا نحقوا في جيبس في وحدة جراحة العيون. حضرنا زادة يعني اللقاءات الصحفية وكل هذا كيفاش انطلقت الرحلة. بعد بشوية بشوية دونك تم اختيارنا من العشرة الأكثر مؤثرين في تونس ثم في العالم اختارونا من ضمن 30 ثم العشرين وتول الحمد لله دونك أخر مرحلة اللي هي تم اختيارنا من ضمن العشرة الأوائل. وهذا يتم عبر حاجتين لفوت وفما دونك ان جوري اللي يشوف السي في متاعك ويشوف شنية الأثر اللي انت خليته في البلاصة اللي تخدم فيها.
0: ما تنجم كان تكون حاجة مشرفة ومفرحة للتوينسا الكل. وقت اللي نحكيه على كفاءة التوينسا قادرين يتميزوا وقادرين انهم ينجحوا في مختلف المجالات. نعود ونقولوا لك دكتور ألف مبروك. الحقيقة هو التتويج هذايا مش غريب عليك على خاطر كي نشوفوا الباركور متاعك دكتور ياسين بلغيف دوك نحكيه على نجاحك مؤخرا في إجراء عملية جراحية على مستوى العين دونك عملية جراحية دقيقة جدا على مستوى العين لمواطن عمره تقريبا 73 عام بعد ما فقد البصر لمدة 5 سنين.
1: صحيح دونك الحقيقة الرحلة في جراحة العيون في جابس انطلقت تو عندنا عامين ونص حسب التقريب. دونك أول ما مشينا قمنا بتركيز وحدة جراحة العيون بالتعاون مع وزارة الصحة والحقيقة قبل ما كانش ثم جراحات متطورة في الجنوب في جيبس وفي الجنوب بصفة عامة وكان المواطن يفتقر لأبسط تقنيات العلاج. دونك بشوية بشوية حطينا اون بلاس ان بون سيرفيس ويوفر خدمات صحية في مستوى عالي ومستوى عالمي. بدينا اولا بجراحة العدسات عبر التقنية المتطورة الفاكو اللي ما كانتش موجودة في المستشفى ثم جراحات الشبكية المتقدمة دونك بتقنية الفيتريكتومي ثم لغريف دو كورني زراعة القرنية اللي ما تصير إلا في المستشفيات الكبرى متاع الجمهورية. دونك الحقيقة هذا هو الباركور اللي اللي يعني نفتخر به واللي يمكن خلينا نتميزه في تويب. العملية اللي حكيت عليها حضرتك هي من يعني تندرج ضمن الباركور هذا، وهي عملية دقيقة لمسن يعني فقد البصر عنده 5 سنوات، كانت أثر حادث تعرض لي، وتم إزاحة العدسة الطبيعية بتاعه من بلاصتها اللي خلات العملية تكون معقدة شوية وما تكونش طبيعية، وما كانتش تصير في المستشفيات هذه.
0: وصارت في المستشفى الجامعي بجيبس.
1: اي نعم، صار في المستشفى الجامعي بجابس،
0: وشفنا
1: والحمد
0: تصاور
1: لله
0: زيد
1: كل
0: انت
1: لك بالنجاح.
0: ايه شفنا تصاور زيد انت والمريض ان شاء الله بالشفاء ليه، وشفنا الفرحه الكبيره اللي على مواقع التواصل الاجتماعي. احنا فرصه دكتور نحب نتعرف على الباركور نتاعك. دونك انت بالاساس اصيل ساقيه لدير بصفاقس.
1: اي اسيت سقيت الزيت بصفاقس. اي نعم، الحقيقه انا ولد المدرسه العموميه التونسيه، قريت في مدرسة الفوز ساقية الزيت، ثم في دونك الكوليج نتاع ساقية الزيت، وبعد لو ليسي بيلوت دو صفاقس، وكلية الطب بصفاقس. دونك أنا أصيل صفاقس وقريت في المدرسة العمومية.
0: ان شاء الله بالنجاح والتوفيق والتميز ليك. نعود ونقول لك الف الف مبروك دكتور، منورنا. ان شاء الله
1: شكرا.
0: بالنجاح والتوفيق، واكيد هذا التميز بالنسبه للشباب التونسي ما نجم كان يزيدنا اكثر فخر. شكرا ليك، ان شاء الله تكون حاضر بحضنا في الاستوديو نزيدو نحكيو اكثر على الباركور. قل لي
1: هو اذا نحب اذا نجم نزيد حاجه،
0: اي
1: التكريم هذا هو ما اعتبروش تكريم شخصي، هو راهو تكريم لكل الفريق الطبي والشبه الطبي اللي خدم معايا في جابس، ولكل انسان امن اللي الطب المتطور لازم يوصل لكل تونسي وين ما يسكن، حتى في قلب دونك الجنوب راهو لازم نوصله خدمات صحيه راقيه للمواطن.
0: هذا هو.
1: وحاجه اخرى، راهو الاعمال نتاعنا ما تتقاسش بالفلوس ولا بالماديات، ولكن الاعمال نتاعنا تقاس بالاثر اللي نجمو نخليوه في حياه العباد.
0: هذا هو المهم. شكرا ليك، يعطيك الصحة، إن شاء الله بالنجاح والتوفيق ليك. الدكتور ياسين بلغيف، طبيب
1: شكرا.
0: مختص في طب وجراحة العيون، وموجود في قائمة 3 توينس الموجودين في التوب 10 للمسابقة العالمية للعشرة شباب الأكثر تأثيرا في العالم الطيب، اللي تنظمها كل عام الغرفة الفتية الاقتصادية العالمية. إن شاء الله كل النجاح وكل التوفيق. دونك نذكروا نحن بقائمة 3 أسماء اللي موجودين في القائمة التوب 10 للتويب، اللي هما خديجة معالج عن الغرفة الفتية الاقتصادية تونس، آمنة ميزوني عن الغرفة الفتية الاقتصادية المعهد العالي للأعمال بالمروج، وياسين بلغيث عن الغرفة الفتية الاقتصادية للمدرسة الوطنية للمهندسين بجابس. ألف ألف مبروك للمتوجين الكل. مكملين معاكم احنا في ار جي معاك اليوم حتى الماضي ساعة ونص، ما تبعدوش. أهلا وسهلا بالجميع.

0: زوجتك تسمع صوتك. ارجي معك وين ما كنت، موجتنا تلقاك في ارجي معك. موجتنا تلقاك في ارجي معك مع شيماء. ارجي معك. البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر.
1: كل ما يرجع الشتاء نحسه ونتوحشه الدفء، الدفء الكلمة والنغمة.

0: شعار مبروك سيد مع خوف فرصة كراجي. كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين في تونس اليوم ما يفوتك شيء. متابعات حوارات ومواكبات مع ماضي ساعات تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيفك، تعطي رأيك وتسمع رأي غيرك في قابل للنقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة للخمسة، وفي نفس التوقيت صوت الطلبة كل أربعة، وجديد الفابتا كل خميس. عبد المجدل تسمع صوت إذاعة الشباب تونسكم في الدار والثنين، ما لا تبعونا من اثنين للخميس في العشوية.
1: العشوية
0: وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا. برمجة ثرية تلبي كل الأذواق، وللبيئة، العلوم، الثقافة، الصحة، التكنولوجيا والسياحة أكيد فما عشاق، وموعدهم متواصل في برمجتنا. Green Talk، Crazy Science، Mr. High Tech، Culture Box، ديما لاباس وخمسة نجوم. خمسة نجوم. السهرية على موجاتنا لها أكثر من عنوان: سفراء النجوم، توب 10، عيش الموسيقى، ملا كورة، نوستالجيا، أحلى الليالي، ويرجع لكم همس الليل. همس الليل إذاعة الشباب، الموجة اللي ما معهاش تبديل.
1: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
0: موجز الأخبار.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار. اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بولاية القصرين تقرر تعليق الدروس بكافة المؤسسات التربوية بجميع المعتمديات بالنسبة للفترة المسائية تحسبا لهطول كمية كبيرة من الأمطار في الجهة. نظم المركز التونسي الألماني للهجرة والتنمية والوكالة الوطنية للتشغيل اليوم بمدينة الثقافة بالعاصمة دورة السابعة من تظاهرة فرصة ستريت، دورة تتواصل إلى يوم الغد وتجمع الشباب والمؤسسات والشركات والجهات الفاعلة في مجال المرافقة والتوجيه لتسليط الضوء على الفرص المتاحة في مجالات التشغيل والتكوين المهني وريادة الأعمال، وفق ما صرحت للأخبار مديرة المركز التونسي الألماني للهجرة والتنمية فاطمة خلف. ينظم مركز الإعلام والتكوين والدراسات والتوثيق حول الجمعيات إفادة يوم الثلاثاء المقبل دورة تكوينية لفائدة الجمعيات من مختلف ولايات الجمهورية، وتتمحور هذه الدورة التكوينية حول موضوع إدارة المخاطر والتصرف في الأزمات. تونس تخطط في أفق سنة 2030 لاعتماد نماذج جديدة لمكيفات التبريد لغازات غير ملوثة، ما سيمكن هذا الجيل الجديد من تقليص استهلاك الطاقة خلال فصل الصيف بما يعادل 600 ألف مكيف أقل مما هو موجود حالياً. توجت مسرحية جرس للمخرج عاصم بالتهامي، وانتج المسرح الوطني التونسي بأربعة جوائز في الدورة الرابعة والعشرين من مهرجان صيف الزرقاء المسرحي بالأردن التي اختتمت فعاليتها مساء أمس، وحصلت المسرحية على جائزة أفضل عمل مسرحي متكامل وجائزة أفضل إخراج لجانب جائزتي أفضل موسيقى وأفضل ديكور. في أخبار العالم، استشهد فلسطينيان وأصيب عدد آخر في قصف صهيوني على قطاع غزة وفق ما أفادت مصادر إعلامية فلسطينية. قالت وزارة الخارجية الباكستانية أن وزير الخارجية أكد في اتصال مع نظيره الإيراني عباس عراقجي أهمية استمرار إمدادات الطاقة دون انقطاع، كما أكد ضرورة ضمان مرور آمن للسفن لما في ذلك من آثار على سلاسل الإمداد العالمية. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: نرجي معك
1: إذاعة شباب عبد المجدك تسمع صوتك
2: إرجي معك
1: وين ما كنت موجتنا تلقاك في إرجي معك
2: موجتنا تلقاك في إرجي معك
1: مع شيماء
0: إرجي معك

0: توقيتنا نص نهار و 39 دقيقة. أهلا وسهلا بالجميع. نهاية أسبوع موافقة لكم الناس لكل الناس اللي تخدم من سينكم شارب يعينكم الناس اللي كلهم كاملين معكم. احنا مع الاستضافات ومع الضيوف وتوتسويت باش نحكي على دورة 17 من المسابقة الوطنية لبرنامج ومسابقة رواد الغد لسنة الدراسية 2025-2026. نحكي على الجديد والنسخة الجديدة زادة بالنسبة للسنة من تنظيم منظمة إنجاز. أذك علاش يحضروا بعضنا في الاستوديو سيف بن رمضان منسق برامج منظمة إنجاز. يقولوا له أهلا وسهلا صباح الأنوار.
1: أهلا وسهلا صباح الأنوار. مرسي على الاستضافة. والحقيقة ديما إنجاز مع إذاعة الشباب تلقى راحت على خاطرنا عنا أوبجكتيف واحد اللي هو الشباب.
0: هذا هو. مرحبا بك.
1: عايشك.
0: دوك نحكيه على النسخة 17 من مسابقة إنجاز في علاقة بالشركات الطلابية اللي موجودة في المؤسسات الجامعية.
1: وي خنذكر إنجاز برشا خطر يسمعوا فينا خطر من 2010 بريسك وصلنا شيء من 500,000 معناها طالب ولا 600,000. دونك لهنا أكيد برشا تعديوا على إنجاز. دونك هي جمعية تونسية 2010 تنضوي تحت منظمة عالمية اسمها جونيور اتشيفمنت. دونك اسمها إنجاز خاطر جاءوا البلدان العربية 14 دولة سميوا رواحهم إنجاز العرب. دونك منهم إنجاز تونس فلسطين الجزائر المغرب اكسيتيرا. دونك برينسيبالمون نخدموا على 3 اكس. الاكس الاولاني لونتربرونيا ريادة الأعمال. الاكس الثاني معناها الاندماج في الحياة العملية اللي هما لي سوفت سكيلز. والاكس الثالث الثقافة المالية. اليوم جينا نحكيوا على برنامج الشركة. البرنامج هذا عمره أكثر من 100 سنة. برنامج بدا في الولايات المتحدة الأمريكية. دونك لوبجيكتيف نتاعو يخرج الطالب من عالم الدراسي إلى عالم الأعمال. شو معناها؟ معناها تولي عبارة أنت في الكلاس تولي شركة. كما صديقتنا من بعد تحكي لنا راهو كيفاش كانوا في الكلاس يقراوا في ماتير يلقاو رواحهم شركة يلقاو رواحهم يخدموا في عالم البزنس. وصلنا لليديسيون 17 تعدينا أكثر من 250 جون انتربريز معناها 3500 قراء. معناها نحبوا راو نأكدوا راو يقراوا ماتير في وسط القراية نتاعهم معناها بيداغوجيا خاطر نحن في إنجاز هدف تربوي إدوكاتيف. أما بعد ساعات تعطيك دي ريزولتا أقوى من الإدوكاسيون. دونك تصور روحك أنت طالب تقرأ كملت الماتير نتاعك أما بعدها تلقى روحك في كومبيتسيون تعلمت عالم البزنس تعلمت تلقى روح في كومبيتسيون ناسيونال وبعد كيما دينيكس باش يلقاو رواحهم في كومبيتسيون انترناسيونال. سنة جينا مولود جديد ديما نمشيو نشاركوا نحن. دونك غرنا قلنا تو في اليونيفرسيتي نربحوا في قطر جينا ميور جون انتربريز اكسيتيرا. فما الهاي سكول والهاي سكول تعرف شيء ما صعب انه ما عندهمش ماتير في ثقافة ريادة الاعمال. سنة خدمناها اوت اوف سكول. ايش معناها اوت اوف سكول؟ معناها خارج الدراسة. معناها فما تضحيات من معلمين اساتذة متطوعين كيفاش خدمنا في سوسة في جابس في منوبة. وسنة في النسخة الاولى عملنا النسخة الاولى في هكا في الكومبيتيسيون في وسطها معناها حبيناش وحدها باش يقابلوا الطلبة وباش يقابلوا. دونك ربحت إكيبا فيكتا زادة كيف كيف من جيبس اللي هي باش تشارك مع دينيكس اللي هما من اللي زام يشاركوا إن شاء الله.
0: دوك جديد نحكيوا على فئة المعاهد.
1: فئة المعاهد وي إن شاء الله عام الجاي دوزيام إديسيون. وهنا من المنبر نتاعكم يسمعوا فينا أي أستاذ يقري في معهد ثانوي يدين إنجاز محلولة لي باش معناها نأطروه باش يحاول يأطر الطلبة هذوما التلامذة هذوما خاطر توم بعد يزيدوا يحكي لكم الفرق.
0: وتوا سيف شنو الاختلاف في التعامل بين الطلبة وبين التلامذة؟
1: كي نحكيو على مستوى البرنامج هما مثلا يتعديو ب 12 حصه الاخرين يتعديو ب 9 حصص. علاش؟ هو الديفيرينسا كل الحاجات اللي قال الاسبري ستارت اب. اما يتعديو بعالم البزنس كيف كيف. اما راهو لا كرياتيفيتي هما بالعكس هاو حضرت راهو عندهم اون سيغتين كرياتيفيتي غير عاديه معناها خاطر هو مازال ما يعرفش دونك الحاجه يمشي فيها جوسكو
0: المخ فخي نقول
1: بينما الاخر صار التوجيه نتاعو دونك شي يقربها شويه للقرايه نتاعو. عرفتك اللي انا نقرا في الليزام دونك لازمني ندخل هكا
0: يحددها
1: اكثر ما عندوش حاجه نو ليميت
0: فري اكثر
1: فري اكثر.
0: نسلموا زاده على ضيفتنا ليندا عميمي ممثله عن فريق دينيكس المتوج كافضل شركه طلابيه في الجامعات. الف مبروك ليندا. اهلا وسهلا.
2: عايشك وعسلامه وميرسي بور لانفيتاسيون.
0: مرحبا بك. انت نتعرف عليك ليندا.
2: En fait, elle est étudiante en l'ISAM هي الحكاية كيما كان يحكي مسيو سيف بديت في كلاس نقراها ماتيغ لونتربرونوريا ومعناها بديت من الأول جوست تحب تاخذ نوت باهية في الماتيغ وكهو بعد نقاولو احنا معناها مشينا في الكومبيتيسيون ريجيونال في ليزام صارت وجينا بروميير بلاس وبعد مشينا زادا للناسيونال وكيف كيف لقينا روحنا خذينا البروميير بلاس ومعناها
0: شنو قريتو فيها الماتيير يعني؟
2: قرينا فيها البزنس الايكونومي سيركولير معناها الاس دي جيز نتاع التنميه البشريه وقرينا فيها الحشد ليغال وكل شيء والحقيقه عاونتنا برشا باش نأطروا البروجي نتاعنا معناها ملي كان ستان بروجي معناها باش تاخذ النوت وكل ولا بروجي وتتعامل مع سبونسور وتحاول كيفاش معناها ديما تطور وتولينا نحبوا نطلعوا معناها على الاشيل انترناسيونال وكل دونك الحقيقه نتاع ربي كانت ان اكسبيريونس ياسر باهيه
0: وتقراوها عام كامل
2: نقراوها عام كامل
0: بسبت لحد لكل وقت كيفاش
2: نعرفني صباحا مدام ريم هي كانت تحية لها كانت معنا من أول نهار حتى إن شاء الله مشي لمصر
0: دونك تجيكم للمعهد العالي للملتشيني
2: وين تقراوها هي بروفتنا
0: ليه وين تقراوها يعني الماتير
2: في الفلاس في الليزام
0: المعهد العالي للملتشيميديا لابريفياسيون ديما فما مشكلة
1: الليزام عرفت كل بالفرنسي
2: هي بالفرنسي أسهل الانستيتيو سوبيريور دي زار دو ملتشيميديا دو لا مانوبا كانت كل نهار اثنين صباح معناها نقصد منها الفكرة احنا ملو بدينا بروبوزينا برشا هذه الزيدي وبعد مشيت فكرة دينيكس اللي هي فاست جين وكل شيء ومدام أطرتنا ونصحتنا وكل شيء على طول السمستر الكل وحتى بعد السمستر في الصيف وكل شيء وهنا ان شاء الله مشينا لمصر
0: دينيكس شنية الفكرة بالضبط
2: دينيكس هي اكيب ميزام دي ستوديون دينا معناها كما تعرف كما تعرف معناها الديشي متاع التكستيل وكل شيء يسبوا في بوليشن قوية دونك احنا قلنا هي فكرة بسيطة على الاخر لفت كيفاش نجم تعطي الجين دوزيام في لفت بتاعنا انه
0: هي دوك الجين نعطيوه حياة اخرى ملوحوش واحنا يذول لي الطلبة من اكثر الحاجات اللي بسوها الجين دوك ديما الجينات الوين
2: اي فما ان بروبليم كل توندونس تطلع نبدلوا الجين معناها اي توندونس نلوحوا القديم ونشريوا جديد وكل شيء وذيك يضر معناها بالبوليسيون دونك دينيكس هو بروجي دو ريسيكلاج الفكره نتاعنا بسيطه نعطيو اون دوزيام في كما قلت انت للجين المستعمله لو جين القديم يترميو ويولي دي ديشي نحاولوا نعاودوا نستعملوه ونحاولوا دي برودوي في ما ايوتيل وعلاش الدين بالذات خاطر الدين اكثر حاجه تقعد باش تبخر في القاع تقعد حتى 7 سنين ومعناها خاطرها فيتمون صغير فما مشكله انفيرومونتال كبيره والبرودكسيون تاع الدين ولا اي فيتمون اخرين ان جينيرال تستعمل برشا دي ريسورس مي دي ماتيير بروميير انرجي وزيد تخلي برشا ديشي تكستيل والمشكلة ما يوفيش كي يوفى معناها البرودكسيون تاع الماتيغ كي الحوايج يتلوحوا فيسا كيما قلت لك كل توندونس نلوحوا نشريو جديد وكل فيسا نبداو اكثر انفلونسي باللي توندونس وكل
0: دوك الفكرة إعادة الراسكلام تاع الجين
2: اي بالضبط
0: في عظم اللوحو نعاودوا إعادة الراسكلام تاعو في قول لي
1: هو شيما هنا باش نضيف حاجة يصير برشا يسمعوا فينا شنو هو لي نوفون في الحكاية وعلاش روسي مثلا شنو هو الجديد
0: هذاك علاش حبيت نفهم
1: الجين أول حاجة الريسيكلاج نتاعو خاطر جينيرالمون في الريسيكلاج نمشيو الأسهل نمشيو للقماش الحاجات هذيك الجين أول حاجة تعرف أنت الجين البرودكسيون نتاعو ساعات يقول لك لي زيكسبير يقول لك قد 120 دوش معناها يستهلك ماء كيف كيف زاد الجين فما برشا مثلا بعد تحكي على انوفاسيون شكون باش ينجم يستعمل مثلا فما لي يونيفورم تاع الخدمه فما لي سمول بزنس اللي يستعملوا حتى كاش تليفون اي حاجه لهنا لي نوفون انه بخلاف ليكونومي سيركولير بعد تحكي لكم كيفاش بالانتيليجنس ارتيفيسيال نجم انت تصنع معناها الحاجه اللي حاجتك بها بالذكاء الاصطناعي ويخليك معناها الافوا تاخذ حاجه تعجبك وثاني حاجه انك حفظت على الطبيعه. دونك لهنا
0: يعني يعاونك في عمليه التصميم يعني
1: في التصميم بيان سور خاطر هو دومينهم لزام واكثر منه خاصه في عالم البزنس باش تدخلوا ما عادش خاطر كان باش نحكيوا على حاجه جوست انا باش نصنع كاش تليفون لا زي ما نحكيوش على بزنس زي نحكيوا على سمول بزنس وهما بالموديل ايكونوميك نتاعهم اختاروا ثلاثه حاجات. الحاجه الاولى اللي هي عالم الاعمال اللي هما لي بزنس مان تصور انت حاجه ريسيكلي كرافات وكل شيء دونك خاصه للسوسيتي ايكولوجيك وفي المسؤوليه المجتمعيه نتاعها دونك يساعدها ان الموظفين نتاعها يلبسوا حاجه ريسيكلي وحاجه تمشي معهم كيف كيف لي يونيفورم نتاعهم خط لي زاندستري تو يخرجوا في اللي فيه دو كربون وبرشا حاجات دونك يلبسوا يونيفورم ريسيكلي حاجه مزيانه. علاش خطات جين ماتير سوليد دونك اللي يخدموا في المعامل يقبل الذهب كما نقولوا نحن عندهم زادة برشا حاجات للطلبه. دونك هنا الفكره وين انه سي با سمول بزنس انا نصنع قطعتين ثلاثه لا نحكيوا على سكالابيليتي لمارشي نتاع الخليج مارشي افريكان. دونك هذا هو وفما لينوفاسيون تو بعد هي تحكي فيش تقف ويعطيك ديزاين حاجه
0: مزيانه على
2: En fait, toi, sur le site web interne, on a agent. On a essayé, on touche le design ou l'économie circulaire ou l'entrepreneuriat ou c'est l'innovation. On a agent sur le site web interne. T'as, par exemple, tu as un design, tu as un design ou mané, tu as un design ou quoi. T'as pas fait ce design, t'as un agent ou il propose à l'icra, j'ai dit c'est des questions en quoi, le style, t'as un design, t'as un quoi. On va dire propose à l'icra, t'as un design ou quoi. تعطينا احنا ونحن نحطوا لك الموديل نتاعك اون رياليتي وكل وفما زيدا باش نعملوا زيدا باش ناخذوا انتوش ليشيل الانترناسيونال وكل باش نعملوا افاتار لو فات اللي تقف قدامه مثلا يسالك كيلك كويستيون وكل شيء باش يفهم انت ستيل نتاعك وكل ومن بعد انت ترى روحك مثلا انت ملي كنت لابس كوستيم وكرافات نورمال ترى روحك لابس معناها حاجات اون جين وستيلي وكل ومن بعد تعطيك كيو ار كود يهزك للسيت تنجم تشري به معناها
0: به برشا يعطيك اقتراحات نتاعه
2: وكان انت معناها ناشنا ان اوم دافير ولا حاجه يبروبوز عليك حاجه بوزي وكل كان انت اتيديون ولا حاجه يبروبوز عليك دي بوكل دوغي ولا حاجه معناها في الستيل نتاعك
0: سلون تقرا تخدم شنو هي الخدمه نتاعك حاجه تشبه لك ان توكا سينو اعضاء الفريق شكون معاك اخر ليند
2: معايا 4 autres étudiantes نسميهم سلمى بن عياد بشرى بن محمود ونور هدي محمد قدم لهم تحية كبيرة
0: تحيتنا لهم برافو برافو على خاطر دينيكس دونك فازت بجائزة أفضل شركة طلابية في الجامعات ألف مبروك لكم الكل والليكيب الكل متاع دينيكس يظهر لي بروشينمون نولي ونكلموا دينيكس
1: باش نلبسوها خاصة لهنا شام نحب نركز اللي يسمعوا فينا بخلاف توا اللي يعملون نركزوا على عالم البزنس توا هما قاعدين توا باش يحسنوا خاطر كيفاش باش يكونوا كونكورون توا في المسابقة دونك قاعدين يشوفوا كيفاش خاصة البي تو بي بزنس تو بزنس كيفاش انا نقنع مدير ماركتينغ نتاع شركة ولا برودكسيون باش نبيع له 300 قطعة الخدمة نتاعو هذا وين البزنس فهمت خاطر برشا بالله نتوجه لهنا للشباب اللي عندهم افكار صغيرة مادام انت وصلت صناعة البروتوتيب وعندك ثينك بيج معناها على الاخر معناها نقول انا باش
0: قوي سقف احلامك
1: مادامك صناعت هو شنو
0: وطيح سقف انتظاراتك من الناس
1: صحيح
0: والله بالحق
1: ميساج توا برشا نحن ديما وين كل ما نشاركوا ساعات ميور اونتربريز ما ديما تونس نعرفوا عنا اونتر بارونتيز نجي نقولوا فما جبر الخواطر فما اللي عكسها دونك هو هذه فكره عرفتك تعرف الفازه
0: هي كل الاحباط يقول لك هذه فكره توا بربي توا ما خمم فيها حد خمم
1: فيها بعد كي ينجح بعد كي ينجح
0: باش تنجح ولا حاجه اخرى
1: كي ينجح
0: باش تعمل هذا الكل انت وراك
2: جوستومون احنا
0: بالحق العقليه هذيا والكلام هذايا راهو ياثر ماذا بينا الناس اللي عندهم افكار ما تسمعوش الناس هذيا راهو خليكم مع الناس اللي قاعد يقول لكم بالحق السكسي نتاعهم والنجاح نتاعهم ويشجعوكم باش تقدموا اكثر راهو اي فكره مهما تكون بسيطه راهي قادره انها تنجحك وقادره انها تخلق البصمه الخاصه نتاعك تنجم تكون نفس الفكره راهو وما تنجمش تشبه طريقه التعاطي معاها ماهيش هي بيدها
1: جربنا نحن في انجاز على مدى السنين مهما كانت فكره في التكنولوجيا تذكر كان عملنا جبنا البيتون ذاك الفوتو كاتاليتيك والسيمين وبرشا حاجات راهو تقول اما القوه صوتك كيفاش انت فيك الفالور اجوتي نتاعك وتبهر معناها خاطر كي نحكيو بزنس بخلاف الفالور اجوتي انت شنو بالضبط كي تهبطها للسوق تتباع ولا عندها كيما نقولوا بلغتنا العاميه توكل خبز ولا نجم راك تعمل حاجه طياره وتخليها تتفرج فيها وكاو هنا نحبوا نحن في انجاز بخلاف الانوفاسيون
0: الحاجات اللي فيها مربوح المادي هذا هو يعني
1: تربح. أي أي. وباش تربح لازم تخمم في الكبير دونك هما عندهم فرصه باش يشوفوا 14 دوله اخرى يجوا مراو
0: شكونوا حاضرين في مصر
1: في مصر السنه بزهره متعاودت في مصر 15 ل 19 نوفمبر وراهو يجيو
0: دونك نفس المسابقه نتاع عمني ولا عاود ذكرنا بها دونك التسميه نتاعها
1: هي ياك يوث انتربرنور سيليبريشن ياك ايغريك او سي دونك بالزهر اول مره تتعاود في نفس البلاد
0: دونك الخاصه بهذه المشاريع
1: اي ب 14 دوله اما نحب نقول راهو باش يكونوا باش يشوفوا عالم اخر باش يشوف ريت كبار الشركات في العالم غير ما نسميه وهما يستحقوش اشهار دونك
0: لا لا ما نسميهوش
1: صحيح دونك
0: كيما الثقه في النفس
1: صحيح اي بالطبيعه دونك شركات كبيره تصور انت تلقى بي دي جي نتاع شركه كبيره انترناسيونال هو يقيم لك في البروجي نتاعك هذيك فرصه ديجا في حد ذاتها اقوى من خاطر هو ديجا شاف السكالابيليتي وشاف 100 دوله دونك باش ينصحك الشاب باش ينصحوا دينيكس وفيكتا كيفاش هما باش ينتشروا في العالم وكل
0: دونك نحن نعاود نذكر انه المسابقه دي كنتوا حاضرين فيها زاد عامني ولا نذكر
1: وربحنا ميور امباكت جلوبال وفي قطر هزينا ميور جون انتربريز دونك تحيه لساب كلاي 2024 2029 عملنا في 2024 وتحيه لكاتاليت اللي هما عاملين
0: كاتاليت نذكر عامني ولا كنتوا حاضرين بحضنا كي روحتوا من مصر دونك
1: ان شاء الله نجيو بزوز كيبات رابحين
0: ان شاء الله لينا تعاود ترجع لنا انت كيف اعضاء الفريق وتربحوا في مصر تحيتنا كيف اعضاء فريق دينيكس نعاود نذكروا فزتوا بجائزه افضل شركه طلابيه في فئه الجامعات دونك الف مبروك وتحيتنا لكيف اعضاء الفريق دونك نحكيو عليها في ليديسيون 17 لكن جديد كما قلت سيف بن رمضان نحكيو جديد انه نحكيو زياده على مسابقه افضل شركات
1: في فئة المعاهد
0: نخمو فيهم زيد هذيك علاش احنا تحضر معنا توتسويت بالتليفون جنان القاضي عن فريق فيكتا هي تلميذة وتحضر معنا مباشرة من جيبس اهلا وسهلا جنان
3: مع السلامة
0: مرحبا مبروك يا جنان
3: عايشك
0: مبروك فيكتا فازت بجائزة أفضل شركة عن فئة المعاهد في الإديسيون الأولى
3: ايه
0: ألف مبروك جنان
3: عايشك
0: مرتاحة مرحبا بك جنين هيت نزيدو نتعرفو عليك أكثر دونك تقرا قلت لي دوزيام اني مات
3: تروزيام اني مات
0: بي أعطينا أكثر تفاصيل على مشاركتك في المسابقة وعلى الفريق نتاعك وعلى فيكتا شنو هي الكونسيبت
3: دونك احنا معناها إكيب في موندو يعني المشاركة الكبيرة فيكتا معناتها
0: زملائي معناها نذكرهم بالاسم اي أكيد
3: رسيلة غرابي ورنا راسحي محمد أمين جابر ريهام شجرة وشهد جنونو كل واحد عنده الكوست والريسبونسابيليتي نتاعها دونك فيكتا هي شركة معناها ناشئة تكنولوجية الفيزيون نتاعها التكنولوجيا تكون في خدمة الإنسان وأول برودوي عندنا اللي هو لونات انتيليجونس بور لي زافوغل والناس اللي عندهم ضعف في الأبصار معناتها فيكتا تخليهم يكونوا أكثر معناها عندهم أوتونومي ويحسوا بالأمان أكثر في حياتهم اليومية.
0: وتخليهم يتحركوا بسهوله اكثر.
3: اي صحيح.
0: بي دونك هذه هي الفكره نتاع المنظمه نتاع الشركه.
1: دونك ماذا بك نحكي لك على شنو الفالور اجوتي في الفكره نتاعهم معناها هي عاديه سمعناها قبل بوتيتر لونيت بوغ لي زافوغل اما شنو قول لهم شنو اخترعوا هما عملوا حاجه جديده. اي
0: شنو الجديد راك تسمع جنان؟
3: دونك كما قلنا معناها حتصحيح فما برشا ديال الناس في العالم اما الجنود نتاعنا معناتها تركز على فئة حقها معناها دونك كما قلنا احنا اللي في نتاعنا معناتها قريبة شوية من مدرسة المدرسين مروا فيهم كيفاش يعانوا كل يوم معناتها أي حاجة نورمال سامبل في حياتنا احنا هي اوبستاكل كبير في حياتهم فهميك فكرة فيكتور دونك احنا زاد خدمنا البروتوتيب الأول معناها عندنا دو بروتوتيب بازيك وبريميوم كما قلت لك معناتها صحيح احنا شركه اما في نفس الوقت الفيزيون تاعنا باين
0: واضح ان شاء الله كل التوفيق لكم ان شاء الله. الافكار والمشاريع هذه الكل علاش ليه يقع تجسيدها في على ارض الواقع، نشوفوا شركات تمشي الحلمه تكبر بشويه بشويه، وشفنا الطابعة نتاع فيكتالي فيه الجانب المادي اللي حكيت عليه سيف، لكن فيه زاد برشا من الجانب الانساني اللي هو ينجم يمس وينجم وينجح الشركات.
1: هنا الكومبينيزون شايم علاش، على خاطر ساعات كي تمشي برشا في الانساني ما عادش نحكيو على بزنس، نجم تحكي على اختراع، نجم يتبناك امبايور دو فون، جمعيه، دوله، اكسيتيرا. اما كي نحكيو على بزنس لازم تنحي العاطفه، تمشي في الانساني. اما الانساني زاد لازم يوكلك انت الخبز، مش لازم تقدم.
0: خاطر نحكيو على المجموعه
1: اللي عجبني في فيكتا في الصغيرات نتاعنا انهم خموا ياسر في الـ في الـ في, الـ في الانساني والمادي مع بعضه. معناها مشاو في ديزوبسيون، خموا حتى في المانتونس، خموا معناها قالك نحن لي كونكورون نتاعنا المانتونس نتاعهم انت كي تجيك لونيت لازم تعملها تبعثها كيما عباره عندك تليفون ما يتصلح كان لبرا اكسيتيرا. هما المانتونس لهنا باش يرخصوا سوم اكثر، مشاو اكثر معناها في ديزوبسيون اكثر، وخموا في البوفوار داشا. يقولك هل عملوا دو باك، واحدة ما تعرف هو ذوي الاحتياجات، ينجم يكون مثلا من من من, من عائلة تونسية ما عندهاش بوفوار داشا عالي، دونك هذيك حاجات بازيك تعاونوا. فما البريميوم اللي يحب مثلا يقرا اكثر، يحب مثلا اوتونومي اكثر، خاطر فما عملوا احصائية
0: يعني فيها دي نيفو يعني
1: اللي عجبني. عملوا احصائية انه برشا يلقاو من لي نون فويون لوتونومي خاصه 90% والثقه في النفس. دونك برودوي نتاع فيكتا هو برينسيبالمون باش يعززك الثقه في النفس. معناها خاطر مش كان
0: خليك تتحرك بكل اريحيه،
1: مش نبعدوا عك التعاطف وكل، هو خاطر لو نون فويون
0: يقول لك انا نحب نعمل على روحي، نحب نعمل على روحي،
1: وساعات يحشم باش يقول وما يعطي ثقه في شخص الا ما دونك هي باش تعزز حتى مع الاشخاص اللي مقابلينه باش تخليه يعطي فيهم ثقه اكثر، خاطر هو باش يحس روحه مرتاح ويحاول يتخيل الموضع اللي هو فيه، وخاصة في الخدمة ولا في القراية
0: ولا في التنقلات نتاعهم. برافو برافو كيف فريق فيكتا، دونك الفايزين بأفضل شركة عن فئة المعهد. شكرا ليك، يعطيك صحة جنيد القاضي، تلميذة من جيمس، تحيتنا ليك وممثلة عن فريق فيكتا، بربي نسلموا على كافة أعضاء الفريق اللي انت ما قصرتش جنيد هكا سميتهم، وبرافو وإن شاء الله بكل النجاح وكل التوفيق، وإن شاء الله علاش لي نسمع بفيكتا السوق التونسية في السوق العالمية زادة. شكرا لك.
1: فما حاجة عملوا كرياسيون، عملوا هما مو أقل من 17 سنة مشاو بالكوتش متاعهم اللي هو نقدموا له تحية أنس، مشاو عملوا الكرياسيون متاع الشركة باسم الكوتش متاعهم، قالوا باش كي نوصلوا 18 هاو كناخذوا
0: هاي الأفكار ذي العملية ذي الأفكار
1: معناها تحسهم يخموا بزنس من الصغرى معناها.
0: هذا هو المطلوب، خاصة وقت اللي نشوفوا التطورات اللي صايرة، دونك الناس الكل ماشية نحو ريادة الأعمال ونحو بعث المشاريع، إن شاء الله كل النجاح وكل التوفيق. شكرا ليك، يعطيك صحة جنان.
3: فما لحظة باش نقول زادة من لي فالور، معناتها نعرفوا اللي فما مشكلة معناتها في الانترنت في تونس كاملة تقص وأكثر اللي لونات يخدموا بالانترنت، أما اللونات نتاعنا معناها اللي أوف لاين معناها
0: واضح
1: تخدم غير انترنت.
0: واضح، برافو برافو، كرياتيفيتي وامور عمليه ومخمين في كل شيء، ما شاء الله عليكم، يعطيك الف صحه. شكرا ليك، نورتنا، نعاود نقول لك جنان الف مبروك. جنان بالقاضي ممثله عن فريق فيكتا، ذكر هو الفريق الفائز بافضل شركه عن فئه المعاهد، دونك مسابقه الشركات الطلابيه، دونك نحكيو على ليديسيون الاولى، اول مره تصير في المعاهد، علاش ليه يقع تشريك اولاد المعاهد اللي عندهم مجموعة كبيرة الحقيقة من الأفكار اللي تنجم تفيد برشا، دونك ألف مبروك. ونعود شكرا لك، يعطيك صحة جنان، نعود نقول ألف مبروك زادة لفريق دينيكس، دونك الفايزين بأفضل شركة طلابية عن فئة الجامعات في الإديسيون 17 وقريبا إن شاء الله يكونوا موجودين في مصر وينافسوا على في مسابقات أخرين.
1: أكيد.
0: شو نجم نقول للناس قاعدين يسمعوا فينا سيف؟
1: نحن نقولوا للناس اللي يسمعوا فينا
0: اللي تعمل في إنجاز طبعا نحن في بداية السنة الدراسية وبداية السنة الجامعية الناس قاعدة تفركس تخمم يقول لك أنا ما نحبش نقرأ كهو لازمني ولازمك تقرأ وتشارك في الكلوب وفي النوادي وفي المنظمات وفي الجمعيات راهو تختلف بين أنك تقرأ وتروح وبين أنك تدخل في ليزاكتيفيتي راهو المخ باش يتحل والمعارف باش تتبدل وباش تلقى روحك حتى ليزومبيسيون تاعك تتغير وأهدافك تتغير دونك الناس قاعدة تفركس تقول لك شنو هي ليزاكتيفيتي اللي نحب نعملهم
1: انا نحب
0: كيفاش انت باش تقنعهم باللي بانجاز
1: باه انا نحب نقول حاجه ديما اللي يشاركوا معنا بعد ما يكملوا الاكسبيريونس يقولوا عمرنا ما كنا نتخيلوا هكا معناها ليتا ديسبري تبدل خاصه كي يمشيو يشاركوا في كومبيتيسيون انترناسيونال في دومين يولي يلوج يكمل البرا يولي ساعات يحل بروجي يشوف انفستيسور من البرا باش يحل في تونس معناها يتبدل المايند سيت نحب نقول لهم تو سامبلومون انجاز راهي موجوده في 24 ولاية اش معناها موجودة 24 ولاية رانا شريك مع معناها الجامعات الكل شريك مع وزارة التربية بالنسبة للمعاهد معناها انجاز راهو بالنسبة للأولياء اللي يسمعوا فيه برنامج بيداغوجي راهو معناها ايفالويي باغ لي زيكسبير ولي بيداغوغ ولي انسبكتور ولادكم راهو كي يشوفوا انا فما واحد قال لي من جيبس تحية ليه ولي تعشقل قال لي في الصيف بنتي تبدلت اش معناها قلت له اش معناها بالحق كان يسمع فيا هو توا قال راهو وليت هي تقول اي عندي سيونس دو كوتشينغ قال لي سيف كامل نوصل ونجيب هي هذوما اللي ترشحوا الكومبيتيسيون ناسيونال يقول لهم راهو قال لي تبدلت ولي كبرت في الشهرين هذوما عرفت كذا معناها
0: الشخصيه نتاعها تبدلت
1: الشخصيه تبدلت راهو كي تعيشها نحب نتوجه الأولياء راهو ليرنينغ باي دوينغ راهو باش يتعلموا وهما يخدموا راهو في الاول باش وعمرها ما تضيع على القرايه
0: انا صيف
1: قدامكم تعديت بال معناها بالمجتمع المدني قريت مهندس تعديت بالبريبا راهو عطاتني اون سيرتين بوليفالونس رهيبه جدا توا انا نخدم ونسق برامج في وبديت
0: لونتربرينوريا حتى اللي تحضر معايا صيف كل مره تتبدل حقيقه
1: معناها
0: كل مره يتبدل
1: راهو عباره نقولوا في العاميه نتاعنا انت الشعبات عرفتك اللي تزرع تزرع ومن بعد كي تطلع ما تنجمش تشد اولادكم راهم بعد
0: بشوية كل مره تسقيهم بحاجه
1: صحيح تسقيهم في الليسي تسقيهم شويه في اليونيفرسيتي من بعد بقدره ربي ريزولتا مزيان دونك حاجه اخرى ليزاكتيفيتي نتاعنا جراتويت معناها ما فماش معناها انت جوست في الكلاس تقرا على روحك تحيه الاساتذه الكل خاطر متطوعين معانا برشا راهو رانا ما نخلصوش الاساتذه راهو الاساتذه اي واحد تشوفه في انجاز راهو ما يخلص سواء كادر دونتربريز والا متطوع يعطيه الصحه تحيه لهم الكل اساتذه جامعيين اساتذه في المعاهد المعلمين الاطار التربوي يعطيهم
0: الصحه للناس الكل اللي تسعى في الخير خاطر هذه زاد راهو خير انك تخلي الناس تغزر الجانب الايجابي اللي فيها وتبدل لهم نظرتهم للحياه ومستقبلهم راهو برشا خير فيها ان شاء الله ربي يبارك للناس الكل اللي قاعدين يسعوا في الخير ليندا شنو نقولوا لي جون اللي قاعدين يسمعوا فينا
2: نحب نعطي
0: يبداو نقولوا نحن سنه اول عام اليوم في الفاك
2: En fait, témoignage qui m'a dit que tu as des autres filles, des clubs, la vie sociale, c'est une bonne chose. Il y a un milieu de l'entrepreneuriat, c'est une matière qui traite un petit peu la plateforme, qui a fait un peu de choses. Je pense que qui me dit que le projet, tu as fait un peu de choses. Je pense que tu as juste fait un peu de choses. Tu as fait un peu de choses. Déjà, dernièrement, je suis allé faire un investissement sur la Turquie. مي كنت لازمني نتلهي معناها لي بوست والماركتينغ نتاع دينيكس وكل شيء ما نعرفش كيفاش عرفت كيفاش نقسم وقتي حتى مع لي زيكزامان وكل شيء نجمت اني معناها قبل كنت نقول او لي ما نجمش وما عنديش وقت وكل شيء مي لقيت وقت ونجمت كيفاش نقسم وقتي وما حسيتش روحي تعبت جمله معناها والحقيقه نتاع ربي بدلتنا معناها حتى وليت تفهم كوتي بزنس وليت مش جوست ماتيا قريتها وخذيت نوت وكها وليت معناها تو براتيك
0: وتقربك من الحياة العملية يعني وأكيد وتعمل الأمبيونس مش تقرأ وتروح كهوا
2: كي شاركنا زادا في الكمبيتيشن الريجيونال والناشنال تحس روحك من الريجيونال والناشنال تحس روحك كبرت في العمر تحس روحك وليت نجم تحكي أكثر معناها ما عادش حاشم وكل شيء معناها خاطر انت حاجه تعبت عليها دونك تحكي عليها
0: وتتعرف على الدنيا نقولوا فيسا فيسا خاطر في فترات معينه ما نعرفش فما تو برشا جيل معين تو يفهمني اش قاعده نحكي كي تبدا تقرا في الفاك انك تستنى في الدنيا بعد ما تكمل القرايه عرفت نقعدوا نستناو الدنيا
1: نكست ستيب شنيا زعما
0: اكزاكتومون دونك هذه الحاجه البين انت تتعرف على الدنيا
1: تهزك للنكست ستيب
0: فوالا اكزاكتومون ان شاء الله بالنجاح والتوفيق ليكم نورتنا شكرا ليك ليندا عميمي دونك الممثله عن فريق دينيكس الفائز بأفضل شركة طلابية فئة الجامعات للسنة الدراسية 2025-2026 نعود نقول زادة ألف مبروك الفيكتا الفايزين بأفضل شركة عن فئة المعاد في الإديسيون تاعها الأولى إن شاء الله يا ربي نحكيو على الإديسيون الجايين سيف بالرمضان كي العادة منسق برامج نجيز يعطيك ألف صحة شكرا ليك
1: نحب الحقيقة تحية ليك في شخصك بالحق من المنبر هذايا مش رمي ورود على خاطر نشوف كيفاش حتى في ليزيفينمون تحس معناها تلوج على حاجة تخدم افيك اون باسيون خاص أي حاجة تهم الشباب الحقيقة هذايا هو عندي سنين نحضر أول مرة نقولها دونك ميساج كي الاعتراف بالجميل ليك أنت والإذاعة الشباب وإن شاء الله معناها نقول لهم من الأخر شباب راهو تونس بلان دوبورتونيتي ميزا باغ كل شيء راهو كي تحب توصل توصل
0: يعطيك الف صح نورتنا سيف بن رمضان شكرا لكم توقيتنا ماضي ساعة و8 دقائق طولنا في الاستضافة طولنا وسيف يحب الحديث والحديث معاه ممتع شكرا لكم يعطيكم الصحة نعملوا ترتيحة صغيرة احنا توا نجم على الموسيقى ومن بعد نكملوا معاكم ما تبعدوش

هكا وصلنا لاخر رجي معك بالنسبه لليوم. تلقاونا كل نهار سبت من ال11 حتى الماضي ساعه. شكرا لكم الناس الكل اللي تابعتونا. شكر كبير لاريج وسيده حاضرين معنا في الاخراج الرقمي, نجم الدين بن سالم في الكوتي تكنيك. بعد شويه نشره اخبار ماضي ساعه ونص, ومن بعد عندكم موعد مع سامدي تو انطلاقا من ساعتين مع وفي فدو وعطف الزنيدي وكيف فريق الرياضه باذاعه الشباب. دونك سامدي تو حتى لسبعة ونص, سبعة ونص موعد مع نشرة أخبار سبعة ونص, ومن بعد عندكم موعد مع ديديكاس اليوم مع ألفا نصيب, وسهرية انطلاقا من تسعة متاع الليل مع كريم الزغبي في أحلى الليالي. أنا كنت معكم شيماء بسيبس في إعداد وتقديم هذا اللقاء. أقول لكم شهية طيبة, نهاية أسبوع موافقة لكم الناس الكل. إلى اللقاء, باي باي.

0: نرجي معك
1: إذاعة شباب عند الموجتك تسمع صوتك
2: ارجي معك
1: وين ما كنت موجتنا تلقاك في ارجي معك
2: موجتنا تلقاك في ارجي معك
1: مع شيماء
0: ارجي معك

0: الشعب في خدمة الوطن.
1: عدل موجتك، اسمع صوتك.

0: نشرة الأخبار.
1: نشرة الأخبار تأتيكم من إذاعة شباب، وهذه عنوينها: أمطار رعدية وأحيانا غزيرة بأغلب جهة البلاد اليوم وغدا، ودعوة إلى اليقظة والحذر وعدم المرور عبر الأودية ومجاري المياه. انطلاق الدورة السابعة من تظاهرة فرصة تسريت بمدينة الثقافة لتعريف الشباب بالفرص المتاحة في التشغيل والتكوين المهني بتونس وألمانيا. غدا في كورنيش مدينة المرسى تظاهرة رياضية تضامنية بمشاركة 1500 عداء وعداءة ستخصص عائداتها لتهيئة مدرسة عمومية ابتدائية. إلى التفاصيل. تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري، ونستهل نشرتنا بمتابعة أحوال الطقس. ففي نشرة محينة للمعهد الوطني للرصد الجوي، يكون الوضع الجوي اليوم وغدا ملائما لنزول الأمطار بأغلب جهات الجمهورية، وتكون غزيرة أحيانا بالشمال والمناطق الغربية مع انخفاض في درجات الحرارة. عن المعهد الوطني للرصد الجوي المهندس بلال اليحيوي:
2: يتواصل الوضع الجوي خلال هذا اليوم السبت 19 سبتمبر 2026 ملائم لنزول الأمطار، تكون بأغلب الجهات وأغلب المناطق، وتكون مؤقتة رعدية وأحيانا غزيرة خاصة في فترة ما بعد الظهر بالمناطق الغربية بولاية قصة القصري سيدي بوزيد، ثم تشمل تدريجيا الجهات الشرقية منها خاصة ولاية أصفاقس جهة الساحل وكذلك الوطن القبلي وأيضا تونس الكبرى وولاية بالزرت. الكمية تتراوح عليها بين 20 و 40 ملم وتصل محليا في بعض المناطق إلى حدود 60 ملم، مع تساقط البرد أيضا وكذلك هبوب رياح قوية أثناء ظهور سحب رعدية التي ممكن أن تتجاوز سرعتها في شكلها ب 60 كيلومتر في الساعة. ومن المنتظر أيضا أن يتواصل أيضا نزول الأمطار خلال اليوم الغد الأحد 20 سبتمبر بأغلب الجهات، وتكون أحيانا غزيرة خاصة بالشمال والمناطق الغربية.
1: هذا وقد دعت السلطة المختصة في بلاغات تحذيرية المواطنين إلى توخي اليقظة والانتباه والالتزام بقواعد السلامة وتجنب المرور عبر الأودية ومجاري المياه. وتم اليوم إجلاء مواطنين علقة بجبال ثلجة بمعتمدية المتلوي بعد تهاطل الأمطار وانقطاع عدد من المسالك المحلية وعزلة متساكنيها. تحتضن مدينة الثقافة بالعاصمة اليوم وغدا فعاليات الدورة السابعة من تظاهرة فرصة ستريت ببادرة من المركز التونسي الألماني للهجرة والتنمية والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل وعدد من الوزارات. فرصة ستريت مناسبة تجمع بين الشباب ومختلف الجهات الفاعلة في مجال المرافقة والتوجيه، وتوفر المعلومة اللازمة حول الفرص المتاحة في مجالات التشغيل في تونس وألمانيا. كهية مدير برامج بالإدارة العامة للشباب بوزارة الشباب والرياضة نجد خلفاوي يضيف للزميلة سلوى المجري:
3: فرصة ستريت اللي هي الإديسيون السابعة هي فرصة إنه باش نقربوا للشباب، باش نوريوا الخدمات اللي تقدمها العديد من الوزارات على غرار وزارة الشباب والرياضة وزارة التشغيل والتكوين المهني، باش نوريوا الفرص التشغيل المتاحة في تونس كيف خارج تونس. باش نحكيوا على لونتربرونيا، هي فرصة باش يشوفوا سعة لابيرانت اللي هي موجود فيه الخدمات المقدمة من ليزانستيتيسيون انستيتيسيونيل في تونس وخارج تونس، وكيف فما مجموعة من الورشات اللي باش يطلعوا فيها الشباب على الفرص المتاحة على مستوى التشغيل والتكوين المهني. الفورماسيون بروفيسيونيل اليوم أكثر من 259 اختصاص موجود، فسبع اختصاصات جديدة كيف موجودة. اليوم باش يتعرف على السونتر الموجودين في تونس، باش يتعرف على فرص التشغيل والشراكة مع الدولة الألمانية وليزوبورتونيتي الموجودين البر. اليوم فما لانيتي الانترناسيونال توفر المعلومة الصحيحة. اليوم وغدوا إن شاء الله دعوة للشباب باش يجي لمدينة الثقافة.
1: ويستقطب سوق الشغل الألماني خريجي الطب والهندسة بالدرجة الأولى مع توفير أكثر من 300 اختصاص للتكوين المهني في ألمانيا، وفق مديرة المركز التونسي الألماني للهجرة والتنمية فاطمة خلف.
4: حاضرين مستشارات المركز التونسي الألماني باش يقدموا المعلومات اللي تهم سوق الشغل الألمانية الكل. اليوم راهو باش نوضح حاجة مهمة، معناش دي زوفر دومبلوا اليوم اللي حاولنا نعملوه ان نوفروا المعلومة واللي هي أهم حاجة، المعلومة حول فرص التكوين المهني الموجودة، حول فرص فرص التشغيل موجودة معناتها اونيفو ناسيونال ولا انترناسيونال. واللي أهم من هذا الكل احنا كمركز تونسي ألماني المعلومات اللي نقدموها كيفاش تنجم توصل ترقى فرصة تشغيل في ألمانيا، خاطر نعرفوا سوق الشغل الألماني يلزمها تحضير، فما لغة، فما معادلة دبلوم، هذوما المعلومات مش الناس الكل تعرفها، فاحنا نوفروا المعلومات هذه بالمجان، وهي أهم نقطة نحب نقولها اللي حتى احنا في مركز الإعلام التونسي بحد ذاته رانا اون غوسوا البوبليك يوميا بصفة مجانية ونعطيو المعلومات هذه. الميديكال والباراميديكال يقعد من أهم القطاعات المطلوبة، نعرفوا زاد لي زانجينيور معناتها دون ديفيرونت سبيسياليتي كيف كيف، مزاد في التكوين المهني نحكيو على أكثر من 300 اختصاص مطلوب.
1: وسجلت الساعات الأولى لانطلاق تظاهرة فرصة سريت إقبالا هاما من الشباب من طلبة وخريجي الجامعات وكذلك الفئة العاملة منهم للاطلاع على الفرص المتاحة للدراسة أو التكوين أو التشغيل في تونس وألمانيا.
0: أنا متخرجة مهندسة في الجيني شيميك بروسيدي، جاية لوج على فرصة قاعدة نكتشف طبيقة في الليستان، لوج على خدمة في كمثل انجينيور سواء دكتوراه سواء خدمة إن شاء الله.
5: أنا زيدا متخرجة من ليكول سوبيريور متاع دو ديزاين متاع داندين، تخرجت ديزاين إيماج أوديو فيزويل، جيت اليوم باش نشوف على الفرص كان فما ماستير البر حتى الأوس بيلدونغ وكل، جيت ناخذ فكرة زيدا على سوق الشغل في ألمانيا.
6: إزيتراد شوف على مثل ماستير البر اللي زوفر اللي حاطينهم
7: هما. متخرج انا حديت تو بريسك 5 سنين تو نخدم، قاعد نلوج على نقاش اوبورتونيتي برا. انا ديجا كان عندي فكره على المانيا، حبيت نزيد نجي ناخذ فكره هنا. ديجا دخلنا شفنا الداخل قدموا في دي كيستيون وقاعدين يجاوبوا عليها، وحنا قاعدين هكا ديجا ناخذوا في فكره، كمل نزيد نشوف لي زاتيليه باش نزيد ناخذ فكره اكبر.
8: انا متخرج عامل ليسونس انجينيير لوجيستيك سبيسياليزي لوجيستيك دي زوبيراسيون انترناسيونال، نخدم في اللوجيستيك، جاي لهنا نحب نعرف علاش الدومينات كلها موجودين كان اللوجيستيك لي. مازلت باش نحضر باش نسال باش نلقى ريبونس للكيستيون هي.
1: في إطار معاضدة الجهود الرامية للحد من ظاهرة الانقطاع المدرسي المبكر، يحتضن كورنيش مدينة المرسى غدا تظاهرة رياضية في سباقات العدو بمشاركة 1500 عداء وعداء من مختلف الفئات العمرية. تظاهرة تنتظم هذا العام في نسختها الخامسة، ستخصص عائدتها لتهيئة مدرسة عمومية ابتدائية بإحدى جهات الجمهورية، وفق ما فدى به للأخبار المنسق اللوجستي للتظاهرة أنيس المبروكي.
9: غدوة إن شاء الله من كورنيش المرسى باش تكون تظاهرة رياضية تربوية اجتماعية بامتياز، باش يشاركوا فيها أكثر من 1500 عداء وعداء من كافة الفئات العمرية، وين باش يجري 1 و5 و10 كيلومتر. الهدف إنه الفلوس الكل متاع أي شخص باش يحطها يزيدوا عليها فلوس أخرى كلها باش تمشي لمدرسة ابتدائية عمومية. مازلنا ما نعرفوش لنا مدرسة ابتدائية عمومية داخلية معنا في وسط البلاد، هذا كل بالتنسيق مع وزارة التربية. غدوة إن شاء الله طبعا تصبح فما حركات حمائية، الانطلاق 10 كيلومتر مع الساعة 8 صباحا و8:05 هو الخروج للجماعة 5 كيلومتر، باش تكون أجواء احتفالية ثقافية تفرح القلب، وخاصة إذا كان نوصلوا نعاضوا مجهودات الدولة في الحد من آفة كبيرة برشا الانقطاع المبكر عن الدراسة.
1: نواصل مستمعنا الكرام تقديم نشرة الأخبار من إذاعة الشباب، وفيها أيضا وفي إطار إحياء اليوم العالمي للزهايمر الموافق للحادي والعشرين من سبتمبر من كل سنة، تنظم اليوم الشبكة التونسية لجمعيات طب الأعصاب والعلوم العصبية بالاشتراك مع جمعية الزهايمر يوما تحسيسيا حول التشخيص والكشف المبكر المجاني لمرض الزهايمر تحت شعار كان بديت تنسى احنا معك وما ننساوكش. رئيس الشبكة التونسية لجمعيات طب الأعصاب والعلوم العصبية دكتور رياض قويدر.
10: 20 مركز متقسمين على 15 ولاية، اللي هو مهتم بالموضوع نجم يسترشد في المستشفيات الكبيرة كيما الحبيب بورقيبة، وين فما دكتورة مريم دمق يعطيها الصحة، هي اللي قامت بمجهود كبير لتنظيم اليوم. وفما في سهلول وفي جابس وفي جربة وتونس فرازي ولا في شار نيكول موجودين، الناس ينجموا يجي ويسترشدوا. وفما حتى أملة متاع تشخيص مبكر مجانية في بعض المساحات الخاصة، وفما في المستشفيات العمومية التقصي لمرض الألزايمر. العباد اللي يحبوا يثبتوا أو يحبوا ياخذوا معلومات على المرض باش يلقاو أطباء أعصاب ومهني صحة معاهم باش يحاولوا يعاونوهم باش يفهموا المرض أو يعاونوهم في التشخيص المبكر المجاني.
1: ويكتسي التوقي من مرض الزهايمر أهمية بالغة، ويشكل الكشف المبكر عنه عاملا هاما في إبطاء تطور المرض وفق ما بينه الدكتور رياض قويدر.
10: التوقي من مرض الألزهايمر مهم جدا. عندنا السكر، عندنا الدم، الإنسان يلزم ينظم ماكلته، يلزم عنده مجهود ذهني، نجم ينظم النوم تاعو، يتجنب لي توكسيك الكل كما الكحول والمخدرات وغيرهم، هذا للتوقي. لكن التشخيص المبكر مهم، علاش؟ خاطر قد ما نعطيو الدواء أبكر قد ما نكون حظوظنا لتنقيص قوة المرض أكبر. وش حاجة ثانية، التشخيص المبكر يخلينا احنا مهني الصحة وخاصة العائلة واللي لاهين بالمريض انهم يعرفوا اللي فما مشكلة، اللي فما مرض مازال كي بدا، اللي راهو المريض وقت اللي ينسى او يقول لك ما لقيتش فلوسي وما لقيتش مفاتحي او يقول هزولي فلوسي، راهو تابع البروسيس نتاع المرض، يخلي العائلة اقل ستريس مع المريض وما تدخلش معاه في خلافات اللي قاعدين نشوف فيها ساعات تزيد تصعب الشيء على المريض وتصعب الشيء على عائلته. فالتقصي المبكر مهم جدا من الناحية الدوائية، كيفاش نتكفلوا بعناية نتاع المريض. المرض كي ضرب المريض بتبيعته ما عادش هو ينجم يعمل حاجة كبيرة، المحيطين به ينجموا، فما طرق ميزيكوثيرابي، فما ارغوثيرابي، فما حوايج اللي نعملوها باش نمرنوا، وفما أدوية اللي نعطيهم.
1: في الشأن الثقافي، توجت مسرحية جرس للمخرج عاصم التهامي وإنتاج المسرح الوطني تونس بأربعة جوائز في الدورة 24 من مهرجان صيف الزرقاء المسرحي بالأردن التي اختتمت فعاليتها مساء أمس، وحصلت المسرحية على جائزة أفضل عمل مسرحي متكامل وجائزة أفضل إخراج، إلى جانب جائزتي أفضل موسيقي وأفضل ديكور. نعت وزارة تجهيز الإسكان وزير التجهيز الأسبق المهندس محمد صالح العرفاوي الذي وافته المنية مساء أمس، والفقيد من خريجي المدرسة الوطنية للدفاع سنة 1981 وتلقى تكوينه في اليابان وكوريا الجنوبية وأشرف على مشاريع وطنية كبرى. في أخبار العالم، عاد اليوم نحو 700 ألف طالب وطالبة فلسطينية في قطاع غزة إلى مقاعد الدراسة بعد انقطاع دام لأكثر من 3 سنوات جراء الحرب الإسرائيلية على القطاع. أعلن البيت الأبيض اليوم أن رئيس دونالد ترامب وقع مشروع قانون العقوبات على روسيا وإيران ليصبح قانونا نافذا. في الأثناء قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أنه لا يمكن إملاء الأمن المستدام في الشرق الأوسط من خارج المنطقة. أعلن نادي إنتر ميلان اليوم وفاة مهاجم منتخب إيطاليا سابق لكرة القدم ساندرو ماسولا عن عمر ناهز 83 عاما. بهذا الخبر تنتهي النشرة، وفي ميلي تذكير بالعناوين: أمطار رعدية وأحيان غزيرة بأغلب جهات البلاد اليوم وغدا، ودعوات إلى اليقظة والحذر وعدم المرور عبر الأودية ومجاري المياه. انطلاق الدورة 7 من تظاهرة فورس تسريت بمدينة الثقافة لتعريف الشباب بالفرص المتاحة في التشغيل والتكوين المهني بتونس وألمانيا. غدا في كورنيش مدينة المرسى تظاهرة رياضية تضامنية بمشاركة 1500 عداء وعداء ستخصص عائداتها لتهيئة مدرسة عمومية ابتدائية. نشكر لكم حسن المتابعة، في أمان الله.
11: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
12: عدل موجتك، تسمع صوتك.
13: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر.

0: البيت مع خوف فرصة كراجي. كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين في تونس اليوم ما يفوتك شيء. متابعات، حوارات ومواكبات مع ماضي ساعات تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيفك، تعطي رأيك وتسمع رأي غيرك في قابل النقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة للخمسة، وفي نفس التوقيت صوت الطلبة كل أربعة، وجديد الفابتا كل خميس. عبد المجدل تسمع صوت إذاعة الشباب تونسكم في الدار واثنين، ما لا تبعونا من اثنين للخميس في العشوية.
1: العشوية
0: وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا، برمجة ثرية تلبي كل الأذواق، وللبيئة، العلوم، الثقافة، الصحة، التكنولوجيا والسياحة أكيد فما عشاق. وموعدهم متواصل في برمجتنا Green Talk، Crazy Science، Mr. High Tech، Culture Box، ديما لباس وخمسة نجوم. السهرية على موجاتنا لها أكثر من عنوان: سفراء النجوم، توب 10، عيش الموسيقى، ملاكورة، نوستالجيا، أحلى الليالي، ويرجع لكم همس الليل. إذاعة الشباب، الموجة اللي ما معهاش تبديل.
2: الموجة اللي ما معهاش تبديل.
3: عد الموجتك تسمع صوتك.

0: Samedi tout.
1: Samedi tout.
0: Samedi tout.
1: News et sport.
0: News et sport.
1: Musique au rythme.
0: Tournes, archi et sept. ملاعب قاعات فرهيدة وخرجات شوارعنا وجونا عشية كل سبت في سامدي تو
2: مساتين غربة والمجتذات شباب أهلا وسهلا بالجميع في سامدي تو أول نهار في أول حصة في البرمجة الجديدة برمجة خريف شتاء 2026 سامدي تو من توا حتى للسبعة ونص متاع ليل خمسة سوايع ونص معاكم فيه النقل المباشر فيه الاستضافات فيه المحطات الثقافية وكذلك الإيقاعات اللي باش تبعوه معنا اليوم على امتداد الخمس ساعات ونصف. نجم الدين بن سالم في الهندسة التقنية، ريج في الديجيتال، عطف زنيدي في الإعداد والتنسيق العام للحصة، وانا وففدو نرافقكم عشوية السبت في سامديتو مع وفاء وكامل الفريق. شعنا اليوم في سامديتو عنا نقل مباشر مباشرة من الكوت ديفوار دور ربعني لكأس إفريقيا للأمم للأصغر في كرة اليد مع زميلنا فوزي بن سالم. كذلك باش يكون عنا استضافات رياضية باش نحكيو على الباسكت قبل أسبوع من انطلاقة الموسم الرياضي الجديد. البارح كان في اجتماع تنسيقي في الجامعة التونسية لكرة السلة، باش يكون حاضر معنا السيد سفيان الجريبي رئيس الجامعة التونسية لكرة السلة وكذلك محللنا الفني مهدي الشرقي، باش نحكي لوجستيا يعني تنظيميا على انطلاقة الموسم وكذلك فنيا على تحضيرات الفرق لانطلاقة الموسم الجديد، باش نحكي وكذلك وعودة على قائمة المنتخب الوطني التونسي أولى قائمات معين الشعباني الناخب الوطني الجديد، بشكون حاضر معنا زبير العميم انطلاقا من الستة امتاع العشية، ما غير ما ننسى بتباع متابعاتنا الرياضية الأخرى الجولة الثالثة لقسم النخبة أكابر لكرة اليد وكذلك كبريات وكذلك بطولة إفريقيا للكرة الطائرة مع استضافات أخرى بشتبعوها معنا تباعا تباعا كيف ما تقول شيرين في غنيتها. لكن قبل هذا نمشي مباشرة للكوت ديفوار تحديدا في أبيجان وناخذ معنا فوزي بن سالم، وتقريبا لعبنا 10-15 دقيقة على انطلاقة الشوط الأول والمباراة تونس الكامرون. فوزي مرحبا بك. فوزي ما فهمي في انتظار انه يكون حاضر معانا فوزي بن سالم. اكيد ناخذوا نغمه نبداو ونستقبل الساعه كل مستمعينا اليوم في سامدي تو، ناخذوا نغم نجم الدين في انتظار نكلمه فوزي ونتحصل عليه ويكون حاضر معانا على المباشر.

0: شيري انتباه عن توصلنا ساعتين غدر على موجات إذاعة شباب في سامدي تو مع وفاء وكامل الفريق. نمشي مباشرة الكوت ديفوار تحديدا أبيدجان القاعة الرياضية ومباراة تونس الكامرون في كرة اليد. فوزي بن سالم مرحبا من جديد.
1: مرحبا بك وفاء، تحية ليك، تحية لكل مستمعي إذاعة الشباب بأحباء كرة اليد التونسية. وصلنا إلى دقيقة 22 دقيقة 20 ثانية. النتيجة الحالية، المنتخب الوطني التونسي متقدم بالنتيجة بفارق 11 هدف 15 مقابل 4 في الدور النصف الربع النهائي، عفوا إن شاء الله نصف النصف النهائي بطبيعة الحال، الدور الربع النهائي ضد المنتخب الكاميروني. بداية طيبة من أفضل البدايات اللي رداها إلى حد الآن بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي. دفاع أحسن ما يكون، وقف مليح، تقريبا 11 هدف سجلوا، ينقصوا كرة من الدفاع، نشيلوا هجمة عكسية ونسجلوا في مرمى المنتخب الكاميروني. يعني لحد الآن المنتخب الوطني التونسي متقدم في النتيجة ومتقدم في الأداء كذلك. الدور الربع النهائي وفاء، نبداو نعطي تركيبة المنتخب الوطني التونسي لسادة المستمعين. بطبيعة الحال المدرب رياض البدوي وكمال العلويني اختاروا اليوم أنه الحارس محمد عبد الحناشي وكذلك اللاعب رقم أحمد باشا، عفوا أحمد باشا، هما الاثنين باش يبقوا في المدارس. بقية العناصر الموجودة محمد أيوب عياد، يوسف بوسنتة، محمد علي شوك، إياد الشتالي، ريان قعبوت، أفضل لاعب إلى حد الآن ريان قعبوت، سجل 6 أهداف إلى حد الآن. مارف قراش، أنور الجزري، إسماعيل جريدي، باسم المرغني، حيدر نصر عثمان، محمد عمران، يوسف عواش، إبراهيم رديسي، أمين التومي، وحراس المرمى حمزة زخامة اللي بدأ المباراة إلى حد الآن قام بأربعة تصديات مهمة، وكذلك أنس الحلواني 15 مقابل 5 في توقيت 24 دقيقة 15 ثانية ووقت مستقطع. طلب المدرب رياض البدوي حاليا ربما لإراحة اللاعبين بعض الشيء، خاصة أن المنتخب الكاميروني قاعد يبذل في مجهود للعودة في نتيجة المباراة. 10 أهداف فارق ممتازة جدا إلى حد الآن، المنتخب إلى حد الآن ممتاز على مستوى النتيجة وعلى مستوى الأداء كذلك، أداء طيب خاصة على مستوى الدفاع. رينا في المباريات الماضية وفاء الدفاع برشا هنات على مستوى الدفاع، قلة التركيز، وأيضا قاعدين نضيعوا برشا كرة على مستوى الهجوم، لكن في مباراة اليوم الدفاع واقف مليح بقيادة الحارس حمزة زخامة وكذلك اللاعب اسماعيل الشريدي. برافو اسماعيل، ممتاز جدا، بالاضافه الى خط الهجوم ريان قعبوت. ريان الى حد الان 6 اهداف في المباراه، 2 رميات 7 امتار للمنتخب الوطني التونسي، وجوز ناجحين كانوا عن طريق ريان قعبوت وكذلك اللاعب حيدر عثمان، ورمي 7 امتار وحيده للمنتخب الكاميروني مع استبعاد وحيد او زوج استبعادات في الحقيقه، واحده للكاميرون وواحده للاعب محمد علي شوك من المنتخب الوطني التونسي، وهذا الهدف رقم 16 مقابل 5 للمنتخب الوطني التونسي قبل 5 دقائق 30 ثانيه على نهايه هذا الشوط الاول. الكاميرون المسلوه والفريد أموغو، تكام سانجو، روغورو، سارا، دانيال ميا، فول إدريس، جون كالفين، فوفاني، نجاتش، عبد الفروز، فونزي، تيقام، يونيل، شقي، أوغستين، إيرادرا، شارلي، أوليجي، دافي جونيور، حارس مرمى المنتخب الكاميروني، وإضافة إلى ستيفان جامو مع المدرب جبريل موكا مولكاسترو. بالنسبة لتقم تحكيم المباراة اليوم، ثنائي من المغرب السليماني والحمودي، في المقابل ثنائي التحكيم التونسي الأختين حقي كانوا أداروا الدور النهائي الأول في برنامج الموم بين المنتخب المصري والمنتخب النيجيري فصل أول المنتخبات المتصارعة على الدور النصف النهائي بنتيجة 55 مقابل 21. استرجع الكرة هي هجمة للمنتخب الكاميروني بعد ما كان تفكر المنتخب الوطني التونسي من تسجيل هدف رقم 17 مقابل 5 إلى حد الآن. وقف منيح، برافو. هذه قصة من الدفاع تمشي للاعب حيدر إلى أنور الجزري، والحكم يقول 9 أمتار للمنتخب الوطني التونسي. عنا كفاءات وعنا لاعبين وعنا مواهب متميزين، فقد شوية تركيز، وهذا اللي أبت عليه رياض البدوي منذ قليل يعني قبل المباراة في حجرات الملابس. الجزري عنده الكورة تمشي للاعب إبراهيم رديس إلى اللاعب رقم 77 يوسف عواجه، ضايع من يوسف ترجع للمنتخب الكاميروني، ترجع للمنتخب الكاميروني بل 3 دقائق 30 ثانية من نهاية هذا الشوط الأول. النتيجة 12 هدف فارق للمنتخب الوطني التونسي، 17 مقابل 5. ترجع للمنتخب الكاميروني عن طريق اللاعب شارلي أوليفي. شارلي هو المنسق حاليا في تشكيلة المنتخب الكاميروني إلى أخطر لاعب دانيال نيار. ترجع له الكورة من كونتي والدفاع مرة أخرى من الدفاع إلى الشباك من أنور الجزري. ممتاز يا أنور، يفك الكورة على مستوى الدائرة الخصم المنتخب الوطني التونسي، ثم المرمى كان شاغر ويحط الكورة مباشرة في الشباك. 18 مقابل 5 إلى حد الآن، وبعد نهاية الدور الأول أفضل لاعبين المسجلين نلقاو زوج لاعبين اللي هما الأمين التومي موجود على البنك لأنه ديما رياض البدوي حاول عليه في الشوط الثاني، ثم أيضا لاعب محمد أيوب عياد 13 هدف موجود أيضا على البنك، مازال ما دخلش. أيضا إياد الشتيري مازال ما دخلش. يعني العناصر تقريبا أبرز العناصر في الدور الأول إلى حد الآن موجودين على البنك، واللاعبين اللي قاعدين يلعبوا حاليا قاعدين يقدموا في مردود ممتاز. أنور الجزري لاعب فريق بولبا والمنتخب يتمكن من تسجيل هدف رقم 19 مقابل 5، 28 دقيقة 20 ثانية في هذا الشوط الأول. المنتخب يبدو في طريق مفتوح في هذه المباراة للالتحاق بالمنتخب المصري في الدور النصف النهائي، وبالتالي يضمن التأهل لبطولة العالم. التأهل لبطولة العالم هدف يسير نحو المنتخب الوطني التونسي. إلى حد الآن هذه الكرة من المنتخب الكاميروني، ينجح اللاعب رقم 20 أو رقم 13 إيجام في تسجيل الهدف رقم 19-6. وهذه كرة ورمي 7 أمتار، رمي 7 أمتار يجيبها اللاعب حيدر عثمان، والتسجيل سيكون لريان قعبوت أفضل مسجل لحد الآن. الهدف السابع لريان، يلا يا ريان، الهدف السابع لريان في هذا الشوط الأول، برافو. ينجح في تسجيل ربي 7 أمتار وينجح في تسجيل الهدف السابع ليه الشخصي، والهدف رقم 20 للمنتخب الوطني، 20-6 قبل 40 ثانية من نهاية هذا الشوط الأول. المنتخب الكاميروني ما لقاش الحلول في هذه المباراة، لأنه اليوم بالفعل نقول المنتخب تجاوز الهنات اللي رناه في المقابلات الأولى أمام نيجيريا، أمام مدغشقر، وأمام المنتخب الجزائري اللي هما زوج نقاط مهمة جدا. يعني بعض الهفوات على مستوى الدفاع وعدم التركيز على مستوى الهجوم، لكن اليوم الدفاع وصل منيح والهجوم متميز إلى حد الآن والأداء طيب. ونهاية الشوط الأول هنا في أبيجان بتقدم المنتخب الوطني التونسي 20-6، لكن قبلها 9 أمتار للمنتخب الكاميروني. في التنفيذ سيكون اللاعب رقم 7 دانيال نيا أمام الجدار الدفاعي للمنتخب الوطني التونسي، الحارس حمزة زخامة ينظم في الدفاع ممتاز حمزة، خمسة تصديات في الشوط الأول لحمزة زخامة والتصويبة عالية، وتبقى النتيجة 20-6 للمنتخب الوطني التونسي أمام المنتخب الكاميروني. هذه فكرة بطبيعة الحال على الشوط الأول، وإن شاء الله نواصل المشوار والتعليق على هذه المباراة مع انطلاق الشوط الثاني. وفاء
0: يعطيك الصحة، شكرا لك فوزي بن سالم. نهاية الشوط الأول بتقدم المنتخب الوطني التونسي أمام المنتخب الكاميروني مع فعاليات دور ربع نهائي لكأس إفريقيا للأمم للأصاغر لكرة اليد 20-6. نلتقي معك مع انطلاقة الشوط الثاني. نذكر أن مباراة دور النصف النهائي باش تتلعب يوم الاثنين 6:30 متاع العشية، والدور النهائي باش يكون يوم الثلاثاء، والأقرب والمتوقع أنه باش يكون نهائي تونسي مصري كيف ما تعودنا معناتها في المسابقات الإفريقية. إن شاء الله المرة هذه عكس منتخب الأواسط اللي عدا مباراة كبيرة من منتخب مصري، لكن بعض الهفوات خليني نقول اللي خليت تونس ما تتوجش باللقب الإفريقي ويرجع للمنتخب المصري. إن شاء الله اللي صار مع منتخب الأواسط نتجاوزوه مع منتخب الأصغر ويروحوا بتتويج إفريقي بالنسبة للأصغر. هذا بالنسبة لكرة اليد الإفريقية. كرة اليد المحلية نحكيه على قسم النخبة كابر المرحلة الأولى الجولة الثالثة اليوم، المباريات الخمسة متاع العشية في المنزه، مباراة المنزه الرياضي ونجم الرياضي الساحلي، النصر الرياضي بتبولبة بعث بن خيار، نادي كرة اليد بجمال سبورتينغ المكنين، 5:30 مباراة القمة بين مكارم مهدية والترجي الرياضي التونسي، 5:00 جمعية الحمامات تقدم النادي الرياضي بساقية الزيت، والاتحاد الرياضي التميمي 5:00 يستضيف النادي الإفريقي. كل القاعات بترخيص استثناء، كل القاعات دون استثناء اللي حكينا فيهم باستثناء قاعة منزل التميمي اللي فيها 1000 متفرج، قاعة هادي خافشة بالمنزه، طبولبة، جمال، رشيد خوجة والحمامات كلهم بترخيص استثنائي، معناه لدخول الجماهير ولا ترخيص استثنائي باش لعبوا المباريات. والله الحقيقة ولا شيء أسف، ولا شيء أسف، ما عادش تلقاو شنو نقولوا. معناها عنا أكثر من 3 شهور ولا من جوان وقفت البطولات، معناها جويلية كامل وقود كامل، ورجعنا كان في أول سبتمبر، يعني شهرين ولا شهرين ونص. هل إنه البلديات، هل إنه اللي لهين بالقاعات شيء، معناتها تجيني أنا بعد لجنة معينة تلقاها يقول لك باش نعطيك ترخيص استثنائي باش تلعب، باش قاعد تعمل أنت شهرين كاملة مسكرة السالة؟ شنو قاعد تعمل؟ شنو العمل اللي قاعد تعمل فيه باش تخلي بعد انت تحرم من الجمعية مش انها تدخل فلوس، وبعد الجمعية تجي تقولك انا ما عنديش فلوس ما نجمش نلعب، ما عنديش باش نخلص، ما عنديش باش نعمل ديبلاسمون متاعي. معناتها الحقيقة ما عادش سكتنا، ما عادش تلقى ما تحكي ما تقول ما تتكلم، لانه قاعد كل شيء قاعد يتعاود، كل عام نفس الحكاية، كل عام نفس الموضوع. هاو القاعات اللي بترخيص استثنائي، هاو تلقى استاد كيف ما استاد النايفر مثلا هالخميس، استاد النايفر ومولوجي تلعب فيه يدخل فيه جمهور وناس وعالم وحماية وحاكم وامن والدنيا الكل، وما عندوش بروجيكتوريت وقت اللي تظلم الدنيا ما نجمش يلعب. طيب هذا معقول في رابطة محترفة؟ هات نسمع الأغنية خير مش خير نجم الدين، يلا هات نسمع نغنيه.

اليوم كان قام بإعطاء القائمة النهائية اللي باش تكون حاضرة بتبيعة للتربص القادم بالنسبة للمنتخب. المنتخب هذايا اللي كان موجود في دورة الألعاب المتوسطية وتحصل على الميدالية الفضية بعد الهزيمة في الدور النهائي أمام المنتخب الجزائري بهدفين مقابل صفر. يظهر على كان ما خانتنيش الذاكرة في النتيجة النهائية بالنسبة للمنتخب أقل من 23 سنة اللي عنده استحقاقات كبيرة باش تكون حاضرة بتبيعة المنتخب هذية. قائمة للقاءات بتبيعة البنين ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا. ناس الخرداني في حراسة المرمى، ريان بسبيس ومعتز الحنزولي في الدفاع، نلقى محمد أمين علالة، أمين الياس غرار، جوزيف طيب، عمار عبد الحق، ياسين المناعي، يوسف الحرش، نيس دوبال، علي الدين دربالي، جبريل مؤمن، أمان الله المحرزي، حمزة العبيدي، ميراس بن حسين، محمد ريان عنين، لؤي تراعي، محمد صدق محمود. وفي الهجوم نلقى وأنس حاج محمد، وليد ذويب، نسيم الدنداني، عمر بن علي، وإبراهيم السويسي. هذا بالنسبة للقائمة الإسمية اللي كان استدعاها اليوم المدرب الوطني أنيس بوجلبان لتصفيات كأس أمم إفريقيا أقل من 23 سنة. والبرنامج متاعهم المنتخب هذايا مش يكونوا موجودين في طرابلس انطلاقا من يوم 20 سبتمبر يعني غدوة حتى 30 سبتمبر في سوسة. نهار 21 سبتمبر 10 متاع الصباح تجمع الأول، والسبعة متاع العشاء بش تكون أول حصة تدريبية. نهار 22 سبتمبر 10 ونص كذلك بش تكون فما حصة تدريبية لكن حصة تقوية عضلات بش تكون في القاعة، والسبعة حصة 15 دقيقة الأولى بش يكونوا مفتوحة للإعلامي. نهار 23 سبتمبر 10 متاع الصباح حصة تمرينية، والسبعة حصة دون حضور لا جماهير ولا إعلاميين باش تكون ويكلو. ونهار 24 سبتمبر كذلك حصة ويكلو. نهار 25 سبتمبر 10 ونص والسبعة زوز حصص، واحدة صباحية والثانية مسائية. نهار 26 كيف باش تكون حصة وحيدة، ونهار 27 باش تكون حصة وحيدة سبعة متاع الليل. ونهار 28 باش يكون فما الاربع غرباع ندوة صحفية للمدرب الوطني، الاربع ونص باش يكون انطلاقة التدريبات، ونهار 29 سبتمبر السبعة الماتش باش يكون نهار 29 ماتش السبعة متاع الليل، ونهار 30 سبتمبر باش يكون فما حصة العشرة ونص في أنكس رادس باش تكون ويكلو. هذا البرنامج كامل بالنسبة لمنتخب أقل من 23 سنة. في نواصل أنا مع كرة القدم، والبارح المدرب الوطني معين الشعباني كان أعطى القائمة الإسمية للاعبين اللي باش يكونوا حاضرين في المباريات تصفيات المؤهلة بتبيعة لكأس أمم إفريقيا 2027. زوز مباريات نهار 24 ونهار 28، الأولى ضد أوغندا يوم 24 والثانية باش تكون ضد بوتسوانا. كان مفروض مباراة يوم 28 باش نلعبوها خارج تونس خارج ملعب رادس، لكن باتفاق بين الجامعة التونسية لكرة القدم وجامعة البوتسوانية لكرة القدم باش نلعبوا المباراة الثانية في تونس. علاش هو لا محالة مش على سويد عينينا بوتسوانا وافقت، لكن على لأنه منتخب بوتسوانا بتبعته يلعب في ليبيا المباراة الأولى أمام المنتخب الليبي، بما أنه مجموعتنا فيها بوتسوانا وغاندا وكذلك ليبيا. المنتخب البوتسواني وافق على مقترح الجامعة التونسية لكرة القدم باش يلعب في ليبيا جولة الأولى وفي تونس الجولة الثانية، ومن بعد بتبيع الجولات القادمة يعني مباريتهم تاع الذهاب الإياب باش يستقبل تونس وليبيا في بوتسوانا. نعطيكم القائمة اللي لقاو فيها برشا كلام، كل واحد أعطى رأي في القائمة، وهي القائمة الأولى للمدرب معين الشعباني. في حراسة المرمى نلقاو ثلاثي مهيب الشامة، خايمن دحمان،
وصبري بن حسن في الدفاع، يان فاليري

على غرام أمين بن حميدة، ولأنه فما إصابة على غرام، لكن تقريبا الإصابة ما هيش خطيرة، ذاك علاش موجود في القائمة. أمين الشيرني، منصر الطالبي، محمد النصراوي، آدم عروس، محمد النصراوي أول دعوة، آدم عروس، معتز النفاتي، وعلي معلول، عودة لعلي معلول للمنتخب الوطني التونسي في وسط الميدان. نلقاو عودة ثلاثة ملاعبية هما عيسى العيدوني، فرجاني ساسي، ومحمد علي بن رمضان اللي كانوا غايبين، سامي شوشين، اسماعيل الغربي، انيس بن سليمان، وحمزة رفيعة. وفي الهجوم نلقاو سيباستيان تونكتي، سيف الله الطيف، صادق الديدا أول دعوة، ريان اللومي، حازم المستوري، خليل عياري، والياس العاشوري. هذه القائمة اللاعبين اللي باش تكون حاضرة بتبعها مع المنتخب الوطني التونسي، اللي باش يبدا اولى الحصص التدريبيه نتاعو يوم 21 سبتمبر، يعني نهار الاثنين السبعه نتاع العشيه. باش تكون ال 15 دقيقه الاولى مفتوحه للاعلاميين. نهار 22 سبتمبر السبعه حصه دون حضور الاعلاميين والجمهور، باش تكون ويكلو. نهار 23 سبتمبر السته ونص ندوه صحفيه للمدرب معين الشعباني معاه احد اللاعبين في ملعب حمادي العقربي بيرادس. السبعة باش تكون فما الحصة التدريبية، ونهار 24 سبتمبر باش يكون الماتش الاولاني ضد منتخب اوغندا 8 متاع الليل في ملعب رادس. دخول باش يكون فما دعوات، باش يكون فما تذاكر كذلك لدخول مباراة هذه، لكن جديد بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي. وهذا مع حكينا معناتها على ترتيبات بالنسبة للمباراة هذية، باش يكون في دخول مجاني للجرادان والبلوز والجرادان فيراج. تنشوفوا انه الأقرب انه باش يكون ما فماش معناها دخول مجاني، مع دخول بتبيع الصغار ونساء من غير تذاكر. نهار 25 سبتمبر 10 متاع الصباح حصة تدريبية، نهار 26 سبتمبر حصة سبعة متاع الليل، ونهار 27 الستة ونص شكون فما ندوة صحفية، ونهار 28 سبتمبر شكون الماتش الثاني ضد منتخب بوتسوانا. هذا البرنامج كامل للمنتخب الوطني التونسي للأكابر لتصفيات كان 2027 مبارياته بين أوغندا وبوتسوانا. مش أخبار ساعتين ونص على موجة إذاعة الشباب، وبعد نرجع ناخذ فوزي بنسالم مباشرة من الكوت ديفوار.

0: سامدي تو ملتقى الرياضات على موجات أحلى الإذاعات.
1: سامدي تو مع وفاء.
2: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
3: موجز الأخبار.
4: أهلاً مرحبا بكم مستمعينا الكرام، وإليكم هذا الموجز الأخباري. مدينة ثقافة بالعاصمة تحتضن اليوم وغدا فعاليات الدورة السابعة من تظاهرة فرصة ستريت ببادرة من المركز التونسي الألماني للهجرة والتنمية والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل وعدد من الوزارات. فرصة ستريت مناسبة تجمع بين شباب ومختلف الجهات الفاعلة في مجال المرافقة والتوجيه وتوفير المعلومة اللازمة حول الفرص المتاحة في مجالات التشغيل في تونس وألمانيا. في إطار معاضدة الجهود الرامية للحد من ظاهرة الانقطاع المدرسي المبكر، يحتضن كورنيش مدينة المرسى غدا تظاهرة رياضية في سباقات العدو بمشاركة 1500 عداء وعداء من مختلف الفئات العمرية. تظاهرة تنتظم هذا العام في نسختها الخامسة، ستخصص عائدتها لتهيئة مدرسة عمومية ابتدائية بأحدى جهات الجمهورية. في إطار دعم الاستراتيجية الوطنية لحماية البيئة ومواجهة آثار التغيرات المناخية، أطلقت الكشافة التونسية بزغوان مشروعاً بعنوان نزرع المستقبل، سيتم من خلاله غراسة 100,000 شجرة بغابات زغوان المتضررة من الحرائق. في إطار أحياء اليوم العالمي للزهايمر الموافق لل21 من سبتمبر من كل سنة، تنظم اليوم الشبكة التونسية لجمعيات طب الأعصاب والعلوم العصبية بالاشتراك مع جمعية الزهايمر يوما تحسيسيا حول التشخيص والكشف المبكر المجاني لمرض الزهايمر تحت شعار كم بديت تنسى احنا معاك وما ننساوكش. في أخبار العالم، عاد اليوم نحو 700,000 طالب وطالبة فلسطينية في قطاع غزة إلى مقاعد الدراسة اليوم بعد انقطاع دام لأكثر من 3 سنوات جراء الحرب الإسرائيلية على القطاع. أعلن البيت الأبيض اليوم أن الرئيس دونالد ترامب وقع مشروع قانون العقوبات على روسيا وإيران ليصبح قانونا نافذا. في الأثناء قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إنه لا يمكن إملاء الأمن المستدام في الشرق الأوسط من خارج المنطقة، مشددا على أن تحقيقه لا يتم إلا من خلال المحادثات وبناء الثقة بين دول المنطقة وليس عبر الوجود العسكري الأجنبي. ختم الموجز مع أجمل تحيات ليلى المجهد، إلى اللقاء.
2: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
5: عدل موجتك،
2: تسمع صوتك.
6: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
3: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
6: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
3: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
6: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.

0: سامدي تو.
1: سامدي تو
0: عشوية رياضية فنية وثقافية، نقل مباشر لكل المباريات في كل الملاعب والقاعات.
1: سامدي تو مع وفاء.
0: سامدي تو ملتقى الرياضات على موجات أحلى الإذاعات.
2: سامدي تو مع وفاء.
3: رجعنا لكم بعد موجز أخبار ساعتين ونص على موجة إذاعة شباب. نمشي مباشرة لأبيجان، مباراة الدور الربع النهائي لكأس أفريقيا للأصغر لكرة اليد. فوزي بن سالم بين منتخب تونس ومنتخب الكامرون. فوزي
4: مرحبا بك وفاء. نعود من جديد إلى قاعة للمركب الرياضي بأبيجان الإيفوارية، وبطبيعة الحال خلينا الشوط الأول. النتيجة 14 هدف فارق في الشوط الأول. حاليا الفارق تقريبا هو نفسه 15 هدف فارق للمنتخب الوطني التونسي أمام المنتخب الكاميروني، 22 مقابل 14. كده خليناه في الشوط الأول. هذا أول هدف يقبله أنس الحلواني بعد ما خلاله كان منذ لحظات مكان حفظة الزخامة اللي قدم شوط أول ممتاز جدا، وبداية شوط الثاني وتصدي تقريبا لسبعة أسبري تصديات في هذه المباراة. أنس الحلواني قلب القليل تصدي لربع سبعة أمتار، وهذا أول هدف يقبله في المباراة. 29 مقابل 14. مش برش تغييرات على تشكيلة المنتخب الوطني التونسي، خاصة دخول مؤنس جراس اللي قدام وقته في هذا الشوط الثاني. أيضا نفس الشيء بالنسبة لباسم المرغلي، كذلك اللاعب ريان قعبوط أفضل لاعب سجل إلى حد الآن في المباراة، يعني موجود على البنك منذ قليل دخول أمين السوري، لكن أمين يعني مبقاش برشا لأنه كان تعرض إلى إصابة والحمد لله كانت إصابة لباس، ويرجع أكيد باش يعاون عليه المدرب رياض البدوي بعد شوية. المنتخب الوطني التونسي متقدم في النتيجة 29 مقابل 14. في 16 دقيقة لعب 14 دقيقة على نهاية مباراة الربع النهائي، ربع النهائي كأس أفريقيا للأصغر في كرة اليد في نسختها عدد 22 إلى حد الآن، وكأني بالمنتخب يوم ونبدأ البطولة الإفريقية، وكأن يكتشف قاعد يكتشف هذا المنتخب الشاب، قاعد يكتشف إفريقيا، يكتشف المنتخبات الإفريقية في المباراة الأولى في الدور الأول. إلى حد الآن ممتاز ممتاز ممتاز جدا. باسم المرغني يتمكن من تسجيل الهدف رقم 30 14. 16 هدف فارق للمنتخب الوطني التونسي في 16 دقيقة 30 ثانية. قلت هذا المنتخب كان بيه كان بيه، وهذا وقت مستقطع اسمه مدرب المنتخب الكاميروني قاعد يكتشف في افريقيا اليوم، يعني رينا على مستوى الدفاع وقف منيح. المنتخب الوطني قاعدين يقدموا في مجهود تقريبا اكثر من 60% من الاهداف قاعدة تفك كورة من دائرة من الدفاع المنتخب الوطني التونسي، تمشي هجمات عكسية ويكون حليف للنجاح والتسجيل في مرمى المنتخب الكاميروني. نحب نذكر السادة المتابعين أن هذا المنتخب الحديث اللي تغير تقريبا 80% اللي تغير بعد كأس العالم المغرب أكتوبر 2025 صار تغيير كبير، دخول مجموعة كبيرة اللاعبين تقريبا 5 لاعبين فقط في المجموعة اللي شاركت في كأس العالم، البقية كلهم يعني تم تعويضهم من جديد وتكوينهم للتظاهرة. وأيضا هذا المنتخب ملعب حتى مقابلة دولية منذ إنشائه، وبطبيعة الحال قاعد يقدم في مستوى جيد لأنه حتى التربصات قام بها في المهدية، أيضا حتى المقابلات الودية كان لعبهم مع فريق من النخبة يعني كلمة بلبة والمكلين لعبوا معها مقابلات ودية، يعني أول مرة يلعبوا مقابلات إفريقية دولية في هذه البطولة الإفريقية. ترجع الكرة المنتخب الكاميرون عن طريق اللاعب رقم 8 بول إيزاك. بول إيزاك تمشي إلى اللاعب نقوله تيسارا توصل الكرة إلى إيزاك. إيزاك يحاول المرور تمشي إلى اللاعب تيقام تيقام تيقام لكن الدفاع حاضر حاضر الدفاع المنتخب الوطني التونسي في قام ترجع الكرة 9 امتار للمنتخب الوطني للمنتخب الكاميروني عفوا عن طريق اللاعب إيبول إيزاك عنده الكرة حاول المرور الدفاع واقف يحاول المباشر وتمشي بديل أنس الحلواني ممتاز أنس الحلواني يعكس الهجوم يعكس الهجوم ممتاز جدا ريان قعبوت أفضل لاعب قولوها قالها فوزي بن سالم ريان قعبوت مش يكون اليوم أفضل لاعب في المباراة أفضل لاعب في المقابلة اليوم أكيد ريان قعبوت ممتاز هذا اللاعب لاعب فريق المقلين واللي يلعب على الجهة اليمنى يحاول المرور وحاول العودة في النتيجة المنتخب الكاميروني والتصدي من أنس الحلواني والحكم يقول ماشي بالكورة ترجع الهجوم للمنتخب الوطني التونسي عن طريق اللاعب بورس جراس مونس يحاول العودة في النتيجة ممتاز حيدر عثمان يتمكن من تسجيل هدف رقم 32 مقابل 14 يرتفع الفارق إلى 18 هدف فارق المنتخب الوطني التونسي بهذه النتيجة وإن شاء الله كملوا بهذه النتيجة بطبيعة الحال أول هدف هو ترشح لبطولة العالم حصل بطبيعة الحال مع ترشح للدور النصف النهائي ويكون ثاني المنتخبات المتأهلة للدور النصف النهائي بعد المنتخب المصري اللي كان فاز على نيجيريا بنتيجة عريضة 55 مقابل 21 ترجع الكرة للمنتخب الكاميروني عن طريق اللاعب رقم 2 ويلفريد أموغو يرجع باتجاه شارلي أوليبيي إلى اللاعب بول إيزاك يحاول التسجيل ضايع تمشي أنس حلواني يعكس الهجمة أنس ممتازة برافو يا أنس والحكم ماذا يقول لا الحكم يقول جالبية للمنتخب الوطني التونسي بعد تدخل الدفاع في اللقطة الأخيرة 19 دقيقة 30 ثانية في هذا الشوط الثاني المنتخب الوطني التونسي متقدم في النتيجة 32 مقابل 14 إلى اللاعب باسم المرغلي حاول التصويب وماشي بالكرة وترجع للمنتخب الكاميروني عناصر أنا نقول لو تلقى العناية اللازمة تكون هي مستقبل كرة اليد التونسية لأنه يعني كما قلت منذ قليل هذا المنتخب اللي ما شاركش في حتى تظاهرة دولية عكس ربما منتخب الأواسط اللي شارك في دورة التفريغ الفرنسية وأيضا شارك في الألعاب المتوسطية هذا المنتخب أول مشاركة دولية تكون في أبيجان ليفوارية تمشي باسم المرغلي إلى اللاعب رقم 19 إبراهيم رديس إبراهيم ترجع من جديد إلى باسم المرغلي عنده كرة من جديد إلى رديسي يحاول التصويب وتمشي جانبية ضايع مرديسي ترجع للمنتخب الكاميروني 32-14 البارح لنا أكثر من مفاجأة في هذه البطولة الإفريقية أولا إقصاء المنتخب الجزائري منذ الدور الأول بعد هزيمته أمام المنتخب الوطني التونسي 30 مقابل 31 لكن أيضا ما ننساش سوء الإطار في المجموعة التاسعة واللي نلقاو فيها المغرب اللي فاز على رواندا وعلى ليبيا وتأهل للدور الربع النهائي في المقابل الحسابات كانت لفائزة رواندا على حساب ليبيا من الطرائف هدف وحيد خلى ليبيا يتم إقصاعها من الدور الأول لأن ليبيا سجلت 61 مقابل 62 رواندا مع فارق إلا 7 لزوج منتخبات ونقول لك وفاء أن المنتخب الليبي كان إذا تأهل للدور الربع النهائي كل لاعب باش يتحصل على 2000 يورو يعني كمنحة ترشح فقط للدور الربع النهائي هذا ليبيا والمغرب والجزائر الجزائر كذلك المدير الفني كمال عقاب أكيد عمل كبير ينتظر في المدير الفني للمنتخب الجزائري في المقابلة وسي إبراهيم العقربي موجود إلى جانب موجود إلى جانب المجموعة قاعد يتبع في المباراة قاعد يسالس في المنتخب الوطني التونسي المتقدم بالنتيجة لحد الآن 32 مقابل 15 في توقيت 22 دقيقة 20 ثانية في هذا الشوط الثاني ترجع الكرة للمنتخب الكاميروني لا ترجع من الدفاع ولكن مرة أخرى والتصويب من بعيد والتصدي من أنس الحلواني التصدي من أنس الحلواني لكن الحكم يقول يقيد باسم المرغلي
3: فوز
4: وباسم
3: خلينا نتفاعلوا شوية مع لاعبي المنتخب الوطني التونسي وخاصة أنا مع حراس المرمى ثلاثة حراس مرمى تونس في البطولة الإفريقية هذه بين الأواسط والأصغر نلقاو محمد عزيز الحناشي هو الأول في عدد التصديات عنده نسبة نجاح 45.8% وأنس الحلواني اللي هو توا شادد الكاش بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي جي في المركز الثالث بنسبة نجاح 37.2% هذية بعد نهاية الدور الأول يعني بعد ثلاث مباريات الأولى نلقى محمد عزيز الحناشي في المركز الأول آدم خليل من الجزائر في المركز الثاني أنس الحلواني تونس في المركز الثالث على 51 محاولة تصدر 19 أيوة
4: زيدك حاجة وأنه عزيز الحناشي وأنس الحلواني لعبوا زوج مباريات فقط يعني وحتى زخامه
3: وزخامه معاهم هاني مش نعطيك انا زخامه اللي هو حمزه زخامه موجود في المركز الخامس بنسبه 35% نسبه النجاح نتاعو في التصديات على 40 كره تصدى ل 14 كره انس الحلواني على 51 محاوله تصدى ل 19 والاولاني اللي هو محمد عزيز الحناشي على 24 تصدى ل 11 تقريبا 45.8% من نسبه النجاح وهذا مهم جدا فوزي نلقاو كذلك الليبي زياد البرناوي عنده 27% ولكن نقطة الاستفهام اللي ما فهميش في العشرة الأولانيين خليني نقول ما فهميش المصري يعني ما فهميش حراس مرمى مصر موجودين نلقاو آدم خليل من الجزائر نلقاو من نيجيريا نلقاو من الكامرون نلقاو من غانا لكن ما فهميش من من من مصر وهذه حاجه مهمه جدا انك تلقى ثلاثي الحراس المرمى نتاعك موجودين في الخمس مراكز الاولى
4: وعزيز الحناشي هو موجود الى جانبي في المدارس المرتبه اكيد باش تخليه يخدم اكثر في المقابلات القادمه من الدور الاول نذكر محمد عزيز الحناشي حارس النادي الافريقي انس الحلواني حارس الترجي محمد حمزه زخمه حارس المقنين وفي الحقيقه حراس المنتخب المصري يعني تقريبا مدرب المنتخب المصري قاعد يعتمد في كل مباراه على حارس لكن زاد قاعدين يقضوا في برشا اهداف المنتخب المصري
3: وقريت البارح انه البارح يذلي لعبه مصر مع الكامرون في الدور الاخير فوزي ولا البارح
4: البارح يوم امس لانه المنتخب المصري لعب كان زوج مقابلات فقط عنده المقابله الاولى والمقابله البارح ضد الكاميرون
3: اي وفما برشا ردود افعال على مردود المنتخب المصري في للاصاغر نحكي لانه الاواسط الحقيقه ما كانش فما ردود افعال كبير
4: ثم معطى مهم وانه كيف المنتخب الوطني التونسي انا باش نعطيك حتى راني قريب برشا من سي ابراهيم ومن الرياض ومن كمان ثم اوراق مخفيه أما أوراق مخفية المنتخب المصري ما هوش قاعد يقدم في أوراقه كل في المقابلات الماضية اليوم مثلا في مباراة نيجيريا يعني نيجيريا بدأت تقريبا في ربع ساعة الأولى أنها حاول تضغط على المنتخب المصري لكن بعد انهزمت بنتيجة عريضة 55 مقابل 21 إذا حارس مصر اليوم اللي قبل 21 هدف صحيح سجل 55 لكن قبل زاد 21 هدف أمام منتخب يعني ولا يلعب كرة يد عشوائية المنتخب النيجيري عكس مباراته الماضية ضد الجزائر وعكس مباراته ضد المنتخب الوطني التونسي وصلنا 25 دقيقة 20 ثانية النتيجة الحالية 33 للمنتخب الوطني 18 للمنتخب الكاميروني مع كرة حاليا للمنتخب الوطني التونسي تمشي كراش عنده الكرة يربح 9 أمتار المنتخب الوطني التونسي. أنا نعطيك من الأوراق المخفية مثلا المنتخب الوطني التونسي محمد أيوب عياد قائد المنتخب اليوم ما شاركش إلى حد الآن. كذلك إياد الشتالي ما شاركش إلى حد الآن في المباراة. يعني البيفو إسماعيل الشريدي يلعب شوط بشوط بينه وبين حسن عمرات وزوز في نفس المستوى تقريبا. ترجع الكرة للمنتخب الكاميرون اللي عنده كرة حاليا شوم كلب دي يحاول التصويت تمشي ضايعة. وترجع للمنتخب الوطني التونسي 34-18 ويرجع الحارس محمد حمزة زخامة حمزة زخامة يرجع مكان أنس الحلواني وهذه كرة قراش تمشي ما هيش إلى المرغني عنده الكرة يحاول المرور ويمرر في اتجاه يوسف عواش. يوسف عواش والحكم ماذا يقول؟ يقول للمنتخب الوطني التونسي بعد التدخل الأخير تدخل الأخير على حجر عثمان وتسعة أمتار للمنتخب الوطني التونسي. حجر أرجع له الكورة تمشي ضايعة وتمشي للمنتخب الكاميروني يحاول هجمة من جديد يرجع الدفاع مرة أولى ومرة ثانية ويحاول التصفيق ويربح أنس ولكن 7 أمتار 7 أمتار ودقيقتين 7 أمتار ودقيقتين ضد أفضل لاعب إلى حد الآن ريان قعبوت. دقيقتين ضد ريان قعبوت 34-18 مع رمي 7 أمتار للمنتخب الكاميروني والتنفيذ لدانيال نيا. دانيال نيا أمامه أنس الحلواني. أنس الحلواني أنس الحلواني اللي يتصدى وضايعة ضايعة 7 أمتار فرحة أكيد فارس غوميف فرحات بضيع ضربة جزاء المنتخب الكاميروني لأنه ناس كان صدى ضربة جزاء وهذه ضربة جزاء ثانية ضايعة. ترجع الكرة المنتخب الوطني التونسي عن طريق اللاعب مؤنس قراش. مؤنس يبدل في اتجاه أنور الجنصري ممتاز العملية والتصويب من بعيد وباقي الكرة عند المنتخب الوطني التونسي والحكم يقول 9 أمتار للمنتخب الوطني. دقيقتين 10 ثواني على نهاية المباراة 34-18 للمنتخب الوطني. رسميا المنتخب الوطني التونسي بالدور النصف النهائي وسنواجه بالدور النصف النهائي الفائز بين غينيا
3: ورواندا.
4: هذا الدور الرسمي اللي ينطلق في حدود 5:30 بتوقيت أبيجان 6:30 بتوقيت تونس. قبلها ثم الدور الرسمي الثالث بين الكوت ديفوار والمغرب
3: واللي بشيربح من النص الدور الربع النهائي بين كوت ديفوار والمغرب باش يواجه مصر
4: يواجه المنتخب المصري
3: يواجه المنتخب المصري هما في الدور النصف النهائي. واحنا يعني تقريبا هذيك هو الكروازمون باش يكونوا تونس مصر في الدور النهائي ان شاء الله نهار 3 هذا الاقرب اذا ما يكونش في بالطبيعه مفاجئات.
4: نعم وهذا تصدي جديد من أنس الحلواني 34-18 قبل دقيقة 10 ثواني على نهاية المباراة مباراة الربع النهائي. المنتخب الوطني التونسي يضمن رسميا تأهله لبطولة العالم 2027 بطبيعة الحال مازال ما تمش الإعلان وين بتصير هذه البطولة العالمية وهذه كورة والحكم ثم دقيقتين ضد اللاعب رقم 4 في تشكيلة المنتخب الكاميروني تكام سانجو و استرجع الكرة للمنتخب الكاميروني. استرجع الكرة للمنتخب الكاميروني 40 ثانية على نهاية المباراة. الفارق 16 هدف 34-18 وبامتياز كبير وبأقل مجهود ممكن. وحتى أمين تومي اللي كان احتراز قوي شوية والدفاع من لاعب المنتخب الكاميروني خليه يغادر الميدان يخير حتى رياض البدوي أنه ما يشاركوش بباقي المباراة باش يحافظ عليه وحافظ على سلامته. ترجع الكرة أنس الحلواني باتجاه الحجر ويسجل هدف رقم 35 35 18 ممتاز يا حجر. حجر عثمان لاعب المكلين يتمكن من تسجيل هدف رقم 35 18 مع كرة حالية للمنتخب الكاميروني عن طريق اللاعب رقم 11 عبد المونسي مونسي، لكن قبل ما توصل الهجوم والكرة والصافرة النهائية والكرة رقم بتساعد الهدف الأخير 35 مقابل 18 للمنتخب الوطني التونسي فارق 17 هدف لتونس، ويبقى الخط مفتوح وفي باش ناخذوا السلوبات بعد المباراة في المباشر إن شاء الله.
3: واضح، شكرا لك، الخط مفتوح معك.
4: خلينا نقول إبراهيم العقربي
3: تفضل
4: في المباشر إبراهيم بحذايا، لأنه كان بحذايا في المدارس في إبراهيم يظهر لي اليوم المنتخب بدا يدخل للبطولة الإفريقية.
5: هو خذا الريد ما قلنا الربح يجيب الربح، وثاني حاجه الاولاد الحجر باهي الكل متصرحوا اليوم ولعب الكل مازال بعض شويه مقاييس كمان عملوهم في المقابله نصف النهائي، وان شاء الله بعد نصف النهائي ان شاء الله تلقاوا في مقابله حاسمه ان شاء الله نقدموا وجه يشرف تونس وان شاء الله نعملوا اللي نجموا نعملوه.
4: كيف تظن رغم الظروف العديده ما ثمش تحذيرات ما ثمش مقابلات وديه كلهم جدد الى حد الان انت كمدرب فني كيفاش تحكم عليهم؟
5: هو ثم دي جوار معناها دوي اللي ناخذ شويه اكسبيريونس يخافوا شويه من المقابلات كستريس افون ماتش وحتى فوند الماتش. عمي عندي واحد تو مازال ما دخلش الماتش، انا تو قاعد باهي به شخصيا، الاغلبيه كلها باس بحول الله ان شاء الله نكونوا حاضرين نصف النهائي والنهائي.
4: اليوم كانت منافسه كبيره بين ريان قابوت وبين انور الجنسري، وجايز افضل لاعب لانور الجنسري.
5: معقوله زاد، اما الزوز ما قصروش هما وديما يختاروا واحد بركه خاطر واحد ساعد عند مقابل باهين وقرب باهين مركام الاخر زاد يستاهلها، ما كنا الزوز باهين اليوم.
4: يعطيك الصحة إبراهيم العقرب المدير الفني
3: اللي رهنت عليه ما خذاش مال أحسن لاعب
4: أنور الجنزري لاعب الطلبة لاعب المنتخب أفضل لاعب في المباراة، ويبقى الخط مفتوح في انتظار أن يكون معايا بعض اللاعبين ويكون معايا أفضل لاعب في المقابلة. وفاء
3: واضح، يعطيك الصحة. 35-18 نهاية المباراة، وتأهل المنتخب الوطني التونسي أمام منتخب الكاميروني للدورة النصف النهائي. دورة النصف النهائي باش تلعب نهار الاثنين 20/6 في الشوط الأول و 35-18 في المباراة. معاك يلا،
4: شكرا لك وفاء. ناخذ معايا في المباشر أنور الجنزري افضل لاعب في المباراه او بطبيعه الحال الصور التذكاريه في نجيب. انور برافو، يعطيك الصحه انور، مقابله ممتازه اليوم في كامل المجموعه.
6: عايش شكون معك اليوم؟ الحمد لله اليوم ماتش ما كانش سهل، الحمد لله جاي افضل لاعب في المباراه. فضل الله يرجع لصحابي ويرجع للإطار الفني نتاعنا وخاصة الكوتش رياض البدوي، الحمد لله ترشح وإن شاء الله قادم أفضل بقدرة ربي.
4: يعطيك الصحة أنور، بالطبيعة أنا خذيت الخط مع أنور قبل حتى مصورين والمعلقين للاتحاد الإفريقي، باش نبقاو موجودين بطبيعة الحال مع الاستجوابات. نحاول نقرب شوية رياض البدوي، رياض إذا بحذايا ولنا عائلة واحدة في المنتخب، عائلة واحدة حتى يقربوا لي حتى المدارس. رياض مبروك التأهل بطولة العالم، التأهل اللي حصل توا للنصف النهائي بطبيعة الحال.
7: ربي بارك لك في فوزي وماشي تحية من كوت ديفوار لشعب تونسي الكل، مبروك علينا تأهل كأس العالم. مباراة حقيقة لعبنا الصراحة، لعبنا شوط أول بركة، خفنا على الإصابات وخفنا نجري وغدو عنا نصف نهائي، إن شاء الله كان ربي يكرمنا ويوفقنا إن شاء الله نكونوا في النهائي، وإن شاء الله ديما راية تونس مرفوعة إن شاء الله يا ربي، إن شاء الله نكونوا قد فهمنا شوية
8: ان كره اليد ان شاء الله ترجع يا ربي للاشعار نتاع الدوله نتاعها ان شاء الله.
4: مباراه اليوم ريناك حتى بالتغييرات مش برشا التغييرات على مستوى التشكيله.
8: هو كان لاحظت في فوزي تقريبا لعبنا صوت بصوت. خلينا نقول تشكيله صوت اول وتشكيله صوت ثاني. يلزمنا نجريو النفق نتاع المباريات غدوا عنا نص نهائي. يلزمنا نحسبوا شويه وفما بعض لاعبين اصلا كيميات شتاري عنده اصابه خفيفه ان شاء الله يا ربي ترجع معنا في قريب العاجل. خيرنا باش نفتحوا ما لعبناش كيما يوبعيات شويه تعب وشويه واحده للتحمام. وشاركنا اللاعبين كله ان شاء الله كانوا الحمد لله كانوا في المستوى الحمد لله. ما نجمنا نترشحوا نص نهائي باقل خلينا نقول باقل خسائر ممكن بدنيه وعلى مستوى الاصابات كريتش كان لحد فما شويه عنف زايده. الحمد لله يا رب الحمد لله.
4: اللي رياض يلتحق بالمجموعه باش نقول بالحركه بالصور بطبيعه الحال
3: فوزي اياد الشتاري
4: كمال العلويني بانتظار انه يكونوا معايا واحد من لاعبي المنتخب وفاء.
3: باه مازال كمال ولا بحذاك فوز
4: لحظات
3: باهي قلت اياد الشتالي كان باش غطى في الاسم معاك فوزي نعرف اكيد
4: هو داخل الميدان حاليا انه اللي باش يخرج
3: اكيد لازمنا نحترمه بطبيعه بروتوكول التنظيم. ايوه
4: العلويني كمال رو
3: سلم عليه فوز
4: يعتبر سلم عليك وفاء بدو كمال العلويني هو راهو اخوهم الكبير مش مدرب كمان مباراة اليوم ما كانتش صعيبة وما كانتش سهلة أيضا.
9: والله الحمد لله قبل كل شيء على الانتصار ومعناتها شفنا الميتو الأول معناتها دخلنا خذينا بزمام الأمور وبأمور بجدية معناتها خذينا الأمور كل الانتصار هو يعني أرشح لكأس العالم وهذه مش جديد على تونس مش جديد على تاريخها وتونس ديما ولادها في كرة اليد دونك سي ماتش دو كوب بالنسبه لنا لانكارد فينال الفولو غاني ما نربحوش قبل وقته. اهم حاجه اللي هي الحمد لله اللي معناتها ترشحنا من غير اصابات توا نصف نهائي بقدره ربي معناتها لازم التحضير احنا الكونسنتراسيون بتاعنا كلها النصف نهائي وان شاء الله خطوه بخطوه ربي معنا للي حاجته به الناس الكل واحنا جايين معناتها في مهمه اللي هي رؤوسنا فوق وقدره ربي ان شاء الله معاملين وجايين وناويين ان شاء الله معناتها على كاس افريقيا اللي هي مهمة الناس كله ان شاء الله كلنا قلب واحد ويد واحد وربي معنا ان شاء الله.
4: ربي معنا ان شاء الله. شكرا كمال العلويني. باسم المرغني تعرف خو شكون وفاء ولا
3: المفروض يكون خو اشرف؟
4: من المفروض يكون خو اشرف المرغني اما تشوف اشرف وتشوف باسم يختلفوا تماما حتى في الهيئه في البنيه الجسديه يختلفوا على بعضهم.
3: اما المهم هما زوز اظهر ولا ليه؟
4: اي هما زوز اظهر اقول
8: بناء ظهير ايسر وهو ظهير ايمن.
3: ايوه
4: هو ظهير ايسر واشرف يعني هكا واحد شد يمين وواحد شد يسار. مباراه اليوم يعطي صحه مردود طيب خاصه على مستوى الدفاع والتركيز على مستوى الهجوم.
8: والله اول حاجه الحمد لله ربي ركزنا ماتش كامل معناها خاصه في الديفونس والتاك والربح جاب طبيعته الحمد لله ربي زي ربع نهائي ربحناه رشحنا للدومي فينال ووقف عبور البطولة العالم ان شاء الله قوة الشاي في المانيا ان شاء الله
4: قوة الشاي ان شاء الله بطولة العالم لكن قبلها عندنا نصف نهائي نهار الاثنين ضد الفايز بين غانا بين غينيا ورواندا.
8: اللي جاي مرحبا به. نحن محضرين ان شاء الله هدف واحد من عينينا هو تتويج بالكاس الافريقيه منخاف ومن حد وان شاء الله ربي يجينا في الصور
4: ان شاء الله ربي معانا ان شاء الله الناس كل. ابراهيم الرديس مرحبا ابراهيم. قلت لك وفاء رانا عائله واحده اكو اللاعبين هاك يجيب وحدايا حتى المدارس. ابراهيم الرديس يعطيك الصحه. مباراه كانت قويه اليوم ضد الكاميرون لكن الاسبقيه اللي خليناها في الشوط الاول كانت خلت المنتخب يلعب باريحيه. والله انا ما نحضروا حتى ادفرتير ويعني يوم الكاميرون يلعبوا واحنا زاد كيف كيف لعبنا بالباهي وتو لي بلو امبورطون هو طرح الجاي خموا في الدومي فينال عنا ان شاء الله. كل طرح بحسابه ما نحضروا حتى ادفرتير والحمد لله. يعطيك الصحة ابراهيم ارديسي برافو لكل اللاعبين. وفاء بطبيعة الحال هذه بعض التسجيلات وبعض خلينا ناخذ معي في عدنان. في عدنان العويان مرحبا في عدنان لانه في عدنان راهو مناضل في الخفاء قاعد يقوم بمجهود مضاعف باش على الاقل يوفر شويه راحه للاعبي المنتخب في ظل الاقامه السيئه والكره سيئه وسيئه جدا هنا في ابجون لهذه البطوله الافريقيه. اولا مبروك تاهل لبطوله العالم، وثانيا مبروك تاهل للدور نصف النهائي.
10: عايشك بارك الله فيك. اليوم الخطوه الاولى في من تحقيق الهدف الاول من المشاركه هذه وهي ترشح لكاس العالم بطوله العالم. جيل هذا جيل مازالوا كيبدا وعندنا على الاقل 6 لاعبين اول مشاركه لهم على المستوى الدولي. تصنيه صحيحه نقولوا مازال برشا خدمه تنتظرهم. اكيد فرحانين بالربح هذا وبالترشح هذا، والقادم ان شاء الله يكون افضل والظهور بالمستوى اللي يليق بالمنتخب التونسي وهذاك اهم حاجه. الحمد لله تقريبا الاولاد تجاوزوا كل الصعوبات في اذهانهم، ما عادش اليوم فما اقامه سيئه واكل ماهوش عادي، كل شيء لازم اليوم يصير باش النجم الحق وعلى الاقل نجاح لكره اليد التونسيه، وربي يوفقنا ان شاء الله.
4: ان شاء الله ربي يوفقنا. تعرفش الصوره اللي موجوده بحدايا توا وقدامي توا، يعني لاعبين المنتخب كلهم بحدايا قدامي. خل نبدا ساعه بمحمد حسن عمران. برافو، نحب نقول لك برافو لانك انت يعني في الخطه بتاعك في فو قاعد تقدم في مستوى جيد جدا في كل المقابلات، مش كان في مقابله اليوم فقط.
10: الحمد لله يا ربي، هذا نتاج خدمه سيف كامل، والحمد لله يا ربي ترشحنا نصف النهائي وترشحنا لبطوله العالم. ونشكر زميلي حيدر لاعب دائره ونعدي له كلمه.
4: حيدر برافو.
11: الحمد لله يا ربي ربحنا اليوم، رشحنا نصف نهائي. كل ماتش نلعبوه بشكل نهائي باش نعطيه حقه، وان شاء الله مع بعضنا نصل الفينال ونروحوا بكم دافريك تونس.
4: يعطيك الصحة، شكرا لك حيدر. خليهم يمشيوا توا لبوان دو بريس بطبيعة الحال، وان شاء الله التسجيلات تلقاوها زادة في المواعيد القادمة. في نجيب نختم معك انت. المنتخب هذايا اليوم انت قلت لي اليوم دخلنا في البطوله الافريقيه.
10: والله ساعه بسم الله الحمد لله والشكر لله، ساعه قبل ساعه التوفيق. نحب نقول حاجه بركة، الفريق هذايا راه فما جديد مجدد 70%. عملنا 15 تربص، 15 جمعه تاع تربصات من 1 جوان في المهديه. المشكل اللي ما لعبناش مباريات وديه مع فرق منتخبات، يعني لعبنا مع اكابر في تونس وما رجعوا من التحضيرات، دونك هذاك اللي ناقص الاولاد مازالت ما عندهمش شكل ماتيوريتي، مازالوا ناقصين خبره، اما الكاليتي موجوده برشا، الكاليتي موجوده. دخلوا في التورنوا ان شاء الله. احنا الهدف الاسمى نتاعنا هو راهو النواه الكادي والجونيور اللي خسروا نهائي مع مصر، ان شاء الله بعد عامين 3 سنين تكون عندنا منتخب كبير ممتاز ممتاز جدا. نخدموا على لون تيرم، الاولاد ما عملناش بريسيون عليهم تاع ريزلتا، نحبهم يتعلموا شويه خبره، ينوروا بلادهم، اهم حاجه هو يعني ينوروا درابو، كانوا اكزومبلير في النزل في الاقامه مع الحكام، الحق الناس كل فرحانين بينا، خرجنا تصويره باهي لبلادنا، وهذاك لو بيز امبورتون المستقبل اليوم ان شاء الله اخويا فوزي.
4: صحة سي عاود سي نجيب بتبع مرافق المنتخب الوطني التونسي. نخليك وفاء مرة أخرى، نذكر 35 مقابل 18 لتونس أمام المنتخب الكاميروني، تأهلنا لبطولة العالم وأيضا للدورة
3: اللي هي باش تكون في ألمانيا في شهر أوت، ألمانيا 2027، يعني ألمانيا في 27 أي باش تحتضن كأس العالم للأكابر وكأس العالم كذلك للأصغر. الأكابر باش يكونوا في شهر جانفي والأصغر باش يكون في شهر أوت 2027، وباش نواجهوا الفائز في الدور النصف النهائي بين غينيا ورواندا، الماتش اللي باش تلعب بعد شوي.
4: أكيد مقابلة غينيا ورواندا، المقابلة تنطلق 5:30 بتوقيت أبيجان، 6:30 بتوقيت توقيت تونس، ونهار الاثنين بحول الله يكون الدور نصف نهائي انطلاقا من 6:30 بتوقيت تونس. وفاء ممكن ياسر باش تكون تونس غينيا هو موعد الدور نصف النهائي الثاني، الدور نصف النهائي الأول نهار الاثنين مالي 3 بين مصر والفائز بين المغرب والكوت ديفوار، والدور النهائي ان شاء الله نهار 3 4:30 بتوقيت ابيجان 5:30 بتوقيت تونس.
3: الخمسة ونص بتوقيت تونس النهائي باش يكون الأقرب تونس مصر نهار الاثنين الدور النصف النهائي تونس الفائز بين غينيا ورواندا باش يكون الستة ونص باش يكون نقل مباشر للمباراة هذه واستوديو خاص للمباراة تونس في نصف نهائي كأس إفريقيا لكرة اليد وكذلك مباراة دور الربع النهائي لكأس إفريقيا للأكابر للكرة الطائرة بين تونس ورواندا الكرة الطائرة اللي تونس فاز في زوز مباريات الأول. شكرا لك فوزي نخليك بتبيع تقوم بالاستجوابات متاعك والفيديوهات الخاصة بالصفحة الرسمية للإذاعة التونسية وإذاعة الشباب. يعطيك الصحة كنت في نقل مباشر لمباراة المنتخب الوطني التونسي ومنتخب الكاميروني وقلت كذلك نهار الاثنين باش يكون الموعد مع مباراة نصف نهائي كأس إفريقيا لكرة اليد صغر وربع نهائي كأس إفريقيا للكرة الطائرة أكبر. خبر قبل ما ناخذو نغم ونرحب اللي جاي منذ برشا عنده برشا وقت من اللي جاي سليم القصيبي. نسلم عليك برشا سليم القصيبي بلاغ من الجامعة التونسية لكرة القدم على أثر بلاغ صادر عن وزارة الداخلية وطبعا لما جاء في الإشعارات التحذيرية الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي بخصوص توقع نزول الأمطار بكميات هامة بمختلف ولايات الجمهورية وفي إطار حرص الرابطة الوطنية لكرة القدم محترفة على سلامة اللاعبين والمشرفين على مختلف أصناف الشبان تقرر تأجيل مباريات الشبان المبرمجة اليوم الأحد 20 سبتمبر الخاصة ببطولة الرابطة المحترفة الأولى والثانية يعني غدوة بطولة الشبان ماهيش باش تتلعب ما عكس أنه بطولة والمباريات المتأخرة للجولة الرابعة من مرحلة الذهاب غدوة فما ثلاث مباريات زوز مباريات عن الجولة الرابعة ومباراة متأخرة عن الجولة الافتتاحية. مباراة الجولة الرابعة النادي الافريقي في ملعب حمد العقربي بيراد سيستضيف ترجي جرجيس بإدارة الحكم حمزة جعيد كحكم ساحة وحكم الفار لأمير العيادي وفي ملعب طيب المهيري بصفاقس نلقى وساسيس يستضيف السيابي حسين بن علي حسين بن ساسي كحكم ساحة ودافيد سماتش سلوفي يظلي ما روحش هذا عنده طوى من نهار الخميس موجود في تونس باش يكون حكم فار لمباراة سي اس اس سي بي والمباراة متأخرة من الجولة الافتتاحية في حي المطار ببنقردين بين اتحاد بنقردين والنادي الرياضي بحمام الأنف بإدارة الحكم نضال الطيف كحكم ساحة وهيثم جيرات كحكم للفار.

عمرو دياب لولا البنات، هذايا ألبوم 2026 أو صيف 2026. مازلنا مواصلين معاكم في سامدي تو حتى لسبعة ونص متاع الليل. كنتوا تسمعوا في فوزي بن سالم ونقل مباشر لمباراة ربع نهائي كأس إفريقيا للأمم لكرة اليد الصغر وانتصار المنتخب الوطني التونسي أمام المنتخب الكاميروني 35-18. استضافتنا مازالت متواصلة بعد موجز أخبار 3:30 باش نحكيو كرة طايرة والحدث في تونس، بطولة الإفريقية للكرة الطايرة أكبر وأكثر تفاصيل باش ناخذوها مع المختص رقم واحد في الكرة الطايرة هديج بنياني انطلاقا من الأربعة باش نحكيو باسكيت.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: تحية متجددة لكم مستمعينا الكرام، وإليكم هذا الموجز الإخباري. ينظم المركز التونسي الألماني للهجرة والتنمية ZME والوكالة الوطنية للتشغيل اليوم وغدا بمدينة الثقافة بالعاصمة الدورة السابعة من تظاهرة فورسا ستريت، دورة تجمع الشباب والمؤسسات والشركات والجهات الفاعلة في مجال المرافقة والتوجيه لتسليط الضوء على الفرص المتاحة في مجالات التشغيل والتكوين المهني وريادة الأعمال. يتميز افتتاح السنة التكوينية الجديدة بولاية مدنين التي توفر بها 7 مراكز عمومية تحت إشراف الوكالة التونسية للتكوين المهني بانطلاق اختصاصين جديدين، أحدهما تقني سامي في تركيب الأنظمة الشمسية بالمركز القطاعي للطاقة بجربة، يوفر طاقة استيعاب تبلغ 20 متكونا، واختصاصا آخر في صناعة الخبز والمعجنات بمركز التكوين والتدريب المهني بجزيرة جربة بطاقة 20 متكونا. جامعة جندوبة ممثلة في مركز المهن وشهادة الكفاءات نظمت بالتعاون مع منظمة التعليم من أجل التوظيف تظاهرة يوم التشغيل 26 و2000 بهدف دعم قابلية تشغيل الشباب وربط الكفاءات الجامعية مباشرة بسوق الشغل. وتندرج هذه المبادرة التي انتظمت مؤخرا في إطار توجه الجامعة نحو دعم أهداف التنمية المستدامة، لا سيما الهدفين 4 المتعلق بالتعليم الجيد والثامن المتعلقة بالعمل اللائق والنمو الاقتصادي. تعلم وزارة التجهيز والإسكان بغلق الطريق المحلية رقم 457 الرابطة بين تونس وميغرين على مستوى الجسر في اتجاه ميغرين، وذلك يومي الأحد والاثنين 20 و21 من سبتمبر الجاري، بداية من الساعة 10 ليلا وإلى غاية الساعة 4 صباحا. في أخبار العالم، قال مصدر إيراني مطلع أنه من المرجح قيام وزير الداخلية الباكستاني بزيارة لطهران خلال الأسبوع الجاري. يأتي ذلك بينما كشف مسؤولون عن اعتزام باكستان القيام بمسعى دبلوماسي جديد لكسر الجمود بين إيران والولايات المتحدة واحتواء التوترات المتصاعدة بشكل سريع بين المملكة العربية السعودية والحوثيين في اليمن. ختم الموجز مع أجمل تحية ليلى المشهد، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
3: عدل موجتك، تسمع صوتك.
4: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
5: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي، أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف.
4: صنعتي في داية ونبيع في خدمتي على الانترنت، كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
6: تربينا بالكليل والزعتر والخدمة هذه كبرنا معاه.
4: في عمرنا هذا ولينا نفكر في CNSS.
7: صناعية، حرفيين، فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا. ما نقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا CNSS، ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. مدامنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.
8: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر. لعشيات همسلي العودة في سهرية الأحد بداية من 9 متاع الليل. ديديكاس يتواصل كل سبت بداية من 7:30 متاع العشية. غنايتك على موجاتنا عديها وللغالين اهديها. وجديد برنامج تربوي اجتماعي شباب لكل الأجيال مفيد. جينيراسيون ألفا بيتا، جيل ألفا بيتا كل خميس من 4 للـ5. شباب يعبر والمختص يجيب.
1: عدل موجتك تسمع صوتك.

0: سامدي تو.
1: سامدي تو
0: عشوية رياضية فنية وثقافية، نقل مباشر لكل المباريات في كل الملاعب والقاعات.
1: سامدي تو مع وفاء.
0: سامدي تو ملتقى الرياضات على موجات أحلى الإذاعات.
2: سامدي تو مع وفاء.
3: سامدي تو في توقيت الأربعاء غير الأربعاء الموجات إذاعة شباب. مرحبا بكم الناس الكل في سامدي تو. بدينا معكم ماضي ساعتين غربة موصلين حتى على 7:30 متاع الليل، من كرة اليد للكرة الطائرة، الحدث الإفريقي اللي تعيشه تونس في قصر رياضة بالمنزه منذ يوم 15 سبتمبر ويتواصل لغاية يوم 25 سبتمبر، المتدة تقريبا 10-11 يوم. البطولة الإفريقية للأمم للكرة الطائرة رجال تونس 2026 اليوم مباريات دور الربع دور الثمن النهائي. أكثر تفاصيل، وأنه عندي برشا أسئلة، هادي جبنياني مختص رقم واحد في الكرة الطائرة يخص البطولة الإفريقية ذي. ساعة قبل كل شيء نقول لك مرحبا بيك هدهود.
4: أهلا وفاء، مع السلامة.
3: مرحبا هادي. أكيد اللي تبع معنا في الكرة الطائرة نعيش اليوم مباريات الدور الثمن النهائي، هكا ولا ايه؟
4: صحيح وفاء، واللي انطلقت اليوم الصباح
3: لكن منتخبنا الوطني التونسي ما يلعبش دور الثمن النهائي. وانا باش نرجع شويه، لانه اللي تبع شويه ويفهم واللي شاف معناتها عمليه القرعه، وقت اللي صارت عمليه القرعه نعرف اللي هما 13 منتخب، اربع مجموعات، ثلاثه مجموعات فيهم ثلاثه منتخبات ومجموعه فيها اربع منتخبات، هكا ولا
4: صحيح؟
3: باه، قلنا ومش احنا قلنا، احنا سمعنا معنا اخذين الخبر من عند يظهر المدرب المساعد كي اخذته معايا، قال اللي المنتخبات الثلاثة الأولى أو كل منتخب اللي يكمل في مجموعته الأول يتعدى ديريكتومون للدور الربع النهائي، وإلا صار تغيير بعد هذي الكل في الـ في الـ في البرمجة متاع البطولة الإفريقية، لأنه منتخب مصر في بالي ربح زوز مباريات وكان أنا مش غلطة، لكن نشوفوه يلعب في الدور الثمن النهائي واللي هو باش يكون بعيد علينا بعد ما نتقابله احنا ومصر كان في الدور النهائي.
4: صحيح كلامك صحيح وفاء، هو وقت اللي احنا سألنا الإطار الفني وبعد غيرت شوية الأمور وفاء. نعم، فيما يخص الفرق المتأهلة وتكمل الأول وتكمل الثاني من كل مجموعة، أنا نصور وأنه الرقم 13 هذية حتى يعني وقت اللي حكيت مع في الاجتماع الفني نرجع بيك، يعني عدد فردي 13 فريق هو اللي بعصر شوية الأمور. والحقيقة خليني أقول وفاء ديما عن المشكلة هذية، أنا حضرت صاحب قرعة سابقا في بطولة إفريقيا، ديما في الكرة الطائرة ديما نستناو في اللحظة الأخيرة يجي فريق وما يجيش، وبعد ديما ترقى لخطة صغيرة على مستوى تركيبة المجموعات، أيضا على مستوى تعيين التوقيت، قاعات المقابلات، على خاطر يسمعوا برشا المنتخبات. والمنتخبات مثلا يعطيك مثال، كنا باش نلعبوا في سيدي بوسعيد ومن بعد المنتخبات تشكيت من باركي يعني من ارضيه القاعه، فقعدنا نلعبوا في قصر رياضه بالمنزل. لكن باش نرجع لك تفري، يعني كان هناك نظام متمشي معين ثم صار فيه تعديل اخير، وافضل دليل هو المنتخب المصري اللي فاز في زوز مقابلات نتاعو ونلقاوه باش يلعب غدوه ضد افريقيا الوسطى في الدور الثمن النهائي.
3: وضحيتنا ياخذوا اكيد الدور الادوار الاخيره هذية، وصلنا كيف ما نقولوا للليني الاخيره متاع البطوله في انتظار الادوار الربع النهائيه ونصف النهائيه والنهائيه. احنا عرفنا منافسنا في الدور الربع النهائي اللي باش يتلعب نهار الاثنين.
4: نعم، اللي هو المنتخب الرواندي نهار الاثنين ان شاء الله 6 متاع العشيه، ومباراه منقوله في استوديو مباشر على موجاتنا. المنتخب الرواندي اليوم فاز على المنتخب الغامبي بثلاثه اشواط مقابل 0، 25-18، 25-21 و25-18. حقيقه المنتخب الرواندي عنده زوز ملاعبيه اليوم سجلوا اكثر من 20 نقطه، هما اللاعب رقم 5 ايف، وخاصه الملاعب اللي اعتقد باش يقلقنا احنا نهار الاثنين واللي تفرج فيه الناخب الوطني واللي حكيت اليوم معاه على انور التورغي، هو ملاعب طوله 2 متر وهو مهاجم وموه، هو من اصول برازيليه اسمه ديزانج ويكليف. الملاعب هذايا يضرب عالي ينقز مليح، واليوم سجل 22 نقطه من جانب المنتخب الرواندي يعني تقريبا يعني سجل شوط. انت كما تعرف في الكره الطايره ربما ساعات يغيب الاداء الجماعي او الحضور الذهني، لكن تلقى ملاعبي ينجم يقلب لك الماتش كما احنا سابقا حمزه نجا اخر كاس تذكر كان ربحناها هوني في تونس في القبه
3: جاب اول ربحنا 2021 زيتا ربحنا 2019 هوني
4: 2019
3: في تونس اي الكاميرون يظهر لي 2019 ضد الكاميرون اي نهائي ضد الكاميرون
4: حمزه النجا وحتى 2021 وقت لقينا زيد انيس بنتاره يعني في فورمه كبيره اللي هو اليوم من ابرز
3: ضد المنتخب المصري وقت كان ماشي غلط ايوه
4: صحيح كلامك صحيح عندك ذكرى قلت لك رواندا ردوبنا من الملاعبيه هذيا الملاعبيه هذيا وفي اللي معادله سهله عنده علي الكره تو نضرب يعني هنا ديما نحكي مع الاطار الفني يعرف خير مني كره طايره للمنتخبات جنوب الصحراء مازالوا صعاب في التحضير نتاعهم على خاطر مازالوا يعني يلعبوا بالبازيك ربما كان نلعبوا ضد منتخب اوروبي يلعب في الفي ان ال في البطولات الاوروبيه يكون التحضير اسهل تفهموا اكثر التوجه التفكير الشماء لكن المنتخبات جنوب الصحراء يلعبوا كلهم كره عاليه وفي بيدك الكره تعلى ما تعرفش مهاجم وين باش يضرب يعني ما عندوش حتى
3: لاعب واضح
4: صحيح حتى لاعب جدار الصدي اللي قدامه كيستانس بيه ثلاث اربع مرات ينجم يحصروا بعض اما الملاعبيه هذوما يضرب الفوق وما تعرفش وين يضرب مره قطري مره زاويه الخط كنت تسمح اليوم سجلت مع
3: انا قبل ما نرجع لك هيت انت وقتها حكيت ونرجع ديما معناتها على اليوم الاول قلت اني حكيت مع غديكا في الوح قلت منتخب رواندي قال انتظروني في البطوله هذه
4: قال نحب نلعب دور نصف نهائي وصدقني اليوم انا بالذمه يعني كي مشيت وتو نسمعوه قلت ونذكرك وانه قلت يا راه في الاجتماع الفني باش نوصل للدور نصف نهائي قال لي احنا راني قال لي متاثر برشا فريدريك جيران اللي هو لعب كان بنيته مع رواندا اليوم يبدل مع الاولاد قال لي انا عملت عثره كبيره كي خسرت الكاميرون خاطر كنت حاطر في نترشح في الدوري الاول باش نتفادى المنتخب التونسي تو اللي صار اما لي راني باش نمشي نلعب روغ بيا شويه قال راني مازلت ما تفرجش في تونس وانا ريت اتفرج في تونس وكان حاضر هو في المدارج ما حبش يقول لي انا بربشته شويه قلت له شكون تعرف من الملاعبيه كيفاش باش تحضر ما حبش يعني يجاوبني فنيا اليوم كاميليو بياتشي تورغي ومحمد الجلاسي كانوا حاضرين في قصر رياضه بالمنزه شاهدوا المنتخب الرواندي لكن قال لي ليه فريدريك جيران قال لي راني ماشي باش نلعب وباش نساهم المنتخب التونسي وقاعدين نخمو في الترشح للدور النصف النهائي
3: باهي نسمعوا
4: تفضل
3: باهي في الانتظار بتبيعة نسمعوا الانترفيو اللي حضرتهم هديش بنيان يلا عاطف حاضرين يلا
5: On a manqué un peu de rigueur dans la préparation. On a su être après un peu plus carré en cours de jeu. On l'a gardé, on avait des points sur lesquels on voulait appuyer. On a appuyé tout le temps dessus. Et à chaque fois qu'on appuyait dessus, ça faisait la différence. La star, c'est le groupe et c'est le pays. Et après, par contre, est-ce qu'on a un super pointu très fort et humble ? Ouais. C'est vraiment un joueur très bien et c'est un homme très, très bien. Là, il va falloir jouer contre le pays hôte chez lui. Il va falloir qu'on sorte un sacré match. Ouais. Je ne les ai pas encore regardés jouer. Pas un seul point. Mais on va les étudier dès maintenant. Et on va faire notre possible, on va dire.
3: C'est un joueur de l'équipe rwandaise.
4: اللي هو فريدريك جيران الملاعب اللي حكي عليه
3: هو التصريح
4: هو ويكليف نعم هو فرنسي الجنسية لاعب سابق بالمنتخب الفرنسي هو كان معد بالأساس الملاعب اللي في وسط التصريح حكي عليه هو اللي حكيت عليه هنا أخطر لاعب في المنتخب الرواندي دوزانش ويكليف مهاجم مموه طوله 2 متر يعني ما شاء الله حتى كي ينقز يمس 3 متر و70 80 ويضرب عالي برشا لازم حتى جدار الصد نتاعنا يعرف التايمينغ نتاع القفز ونتاع غلق الزاويه الاولى
3: والزاويه الثانيه
4: ويكون عالي لازم يخرج يديه بلغه احنا توا كي نجيو نشوفوا القدام وفاء عندنا القرامطلي عندنا خالد سليمان على المباركي عندنا القاضي عندنا اسامه بالرمضان نجم نقولوا القائمه محترمه الحقيقه اما ينجم يعني ربما احمد القاضي في الشبكه وسليم المباركي اللي هما عندهم طول ما شاء الله يعني يسكروا ويحضروا مليح للملاعب هذيا وكما قلت لك وفاء يعني قال ما تفرجش في حتى نقطه تهم المنتخب التونسي وهو بالعكس انا ريتو يتفرج في الماتشوات
3: يجي
4: ويتبع لا عاود قلت له وفيه ما هو كلمه قلت معايا هو كلمة قلت معايا. بالنسبة لمقابلة اليوم وفي حاليا عنا مدرب تونسي قاعد يلعب اللي هو سي حمادي القرقني اللي يتدرب في المنتخب التشادي يلعب وبداية مباراته ضد المنتخب الغاني ثم إن شاء الله 6 متاع العشية الكونغو الديمقراطية اللي يتدرب فيها الأسطورة إريك نجابيت والكونغو نتائجها سلبية في البطولة هذه ستواجه المنتخب المغربي. المنتخب المغربي على فكرة لعبنا مباراة ودية سرية النهارين هذوما اللي تعداو مع المنتخب التونسي وربحنا 3 أشواط مقابل 0 25-9 25-11
3: عجبتني سرية أنا في وسط البطولة لعبنا ماتش
4: أي في وسط البطولة وفي سرية يعني يعني ما عملناش برشا حس باش نلعبوا ضد المنتخب المغربي كما تعرف الإطار الفني قال برشا 4 أيام ولو حتى بالتدريبات يعني زي غير كيف لازم ديما نقعدوا نلعبوا في المقابلات فصارت من بعد اتصالات مع الطرف المغربي ولعبنا يعني مقابلة ودية باش يقعد منتخبنا التونسي في نسق.
3: حاضر أما هو زاد هادي فقط نتفاعله 4 أيام زاد راحة في بطولة معناها تلعب زوز ماتشوات في جرة بعض من نهارين 15-16 ومن بعد تلقى روحك قاعد من نهار 16 حتكش نهار 21 مش نهار 21 اي نهار 21 مش تلعب معناها 5 ايام راحة في وسط بطولة ظهرت لي صعيبة شوية يعني.
4: هي مش صعيبة شوية هي عمرها ما صارت يعني
3: مش منقول شكك خاطر برشا نقد على على التنظيم متاع الاتحاد التونسي للبطولة الافريقية ذي وانا نقصوا عليهم شوي
4: هي الحقيقة عمرها ما صارت وفي حتى في رياضة جماعية أخرى أعتقد يعني وأنا متأكد من المعلومة هذه المدرب الإيطالي بياتش يعني قال هو بيدو في مسيرته الكبيرة عمره ما رأى يعني منتخب يقعد 4 أيام راحة ما يلعبش وذي ما نجم يضر كان بالمنتخب الوطني التونسي هو المنتخب من الأول التونسي حتى نائب رئيس الجامعة منعم بن علي وقت اللي حاضر في القرعة أحب نلعب المباراة الأولى ضد كينيا نرتاحوا من الغدوة وبعد نلعبوا أو نلعبوا غانا نرتاحوا وبعد نلعبوا كينيا مش على الأقل نقعدوا بس نهار احنا في في في في, في منافسة واللياقة بدنية حاضرة لكن بعد هذا الكل ما صارش. أنا أعتقد توا الخبرة متاع اللاعبية هي باش تحكم فما حاجة بركة تخوف وفي يعني صارت لنا احنا نكسة في مصر كي تتذكر لعبنا المقابلات متاع الدور الأول بكل هدوء وراحة وربحنا 3 أشواط مقابل 0 ثم اصطدمنا بالمنتخب الكاميروني في الدور الثمن النهائي أو الربع النهائي اللي هو خرجنا بالطبيعة من المنافسة وقت نذكر أن المنتخب الكاميروني لعب ماتش صعيب برشا
3: 2017 يظهر لي كيكا
4: 2017 مع المنتخب الجزائري وقتها هو يعني القار ريتم احنا ما لقيناهش وبرشا أخطاء صاروا وبعد يعني روحنا والكان ذيك كانت يعني خيبة أمل وكان
3: عوضناها في 2019 وربحنا الكاميرون في الدورة النهائية
4: في الفينال كما قلت دونك كما قلت لكم بعد 6 المغرب في مواجهة الكونغو الديمقراطية وغدوة إن شاء الله زوز مقابلات مصر في مواجهة أفريقيا الوسطى والجزائر في مواجهة كينيا جزائر كينيا الماتش هذايا 6 متاع العشية ومصر أفريقيا الوسطى ماتش 3 متاع العشية حابين نتفاعل معك في نقطة أخرى اللي مالوروزمون للأسف ما سميش جوائز إزمالية في الكان هذايا وأنا بطبيعة
3: يعني عكس لي عكس البنات
4: لا البنات ما خذاوش زاده وهذه حبيت نوضحها معك ووضحتها زاده قبل مع زياد يعني مصدر من الاتحاد الافريقي اكد لي انه حتى كان الاخيره في كينيا في نيروبي البنات ما خذاوش لكن باش ياخذوا مستقبلا خاطر الاتحاد الافريقي في الكان الفارته وجه الدعوه لاعضاء الاتحاد الدولي وتفهموا مع بعضهم باش الاتحاد الدولي يعاون الاتحاد الافريقي لي يعني توفير جوائز ماليه على الاقل المنتخب المتوج ومستقبلا كما البنات كما الاولاد باش ياخذوا جوائز ماليه. الحقيقه هذه حاجه غريبه وحاجه ما نجم نقعد بها تكلف الاتحاد الافريقي يعني كيفاش اعرق مسابقه في القاره الافريقيه حتى المنتخب المتوج ما يخوش جائزه ماليه. نذكر راه المتوج في البطوله هذه باش يترشح لكاس العالم وباش يترشح
3: للفائليه
4: نعم الاولمبياد لوس انجلوس 2028 وحبيت نتفاعل معك ايضا مازلنا في انتظار الجمهور الجمهور اللي مازال غايب الى حد الان على قصر رياضة بالمنزل صحيح جاتنا عودة مدرسية وجاتنا تقلبات جوية وجاتنا أمطار والحمد لله ما نحبش نقول جمهورنا تعود يجي في الربع وفي النصف لكن التونسي بدأت تمشي فيه الحكاية هذه متاع يجي في نصف النهائي والنهائي ربما تعود يقول تونس ما نعرفوها باش توصل دومي وفينال لكن الجمهور مازال غايب الى حد
3: ان شاء الله يكون حاضر ابارتير من نهار الاثنين. ذكروا هون نهار الاثنين باش يكون الموعد مع الدور الربع النهائي هكاك ولا نهار الاربعاء
4: تونس رواندا
3: اي نهار الاربعاء نصف النهائي ونهار الجمعه النهائي
4: هكا صحيت هاي
3: فوالا هذايا الواحد ان شاء الله بتباع اثنين واربعة وجمعة الجمهور يكون حاضر. توقيت احنا مباريات تونس باش يكونوا ديما الستة متاع العشاء والدخول يظهر لي مجاني معناها هيدي ادخل اتفرج هكا ولا
4: لا الدخول ماهوش مجاني
3: بالفلوس
4: اي بالفلوس فما اكيد دعوات هذيك يعني موجوده من الجامعه وفما تذاكر موجوده على على على الانترنت وايضا تذاكر موجوده في شبابيك قصر رياضه بالمنزل
3: اي اما ماهوش غاليين برشا ما على الاقل باش يشجعوا الناس باش تجي وتتفرج في المنتخب
4: وتشجع ماهوش غاليين وفيه يعني تحب انت تجيب جمهور والقبه ما شاء الله كي تبدا معبيه تبدا مزيانه برشا فلازم ما يكونوش غاليين باش حتى الجمهور يجي ويتبع الى حد الان مالوروزمون بنسمعوا كاين في الموسيقى نتاع الدي جي خاطر القاعة الحقيقة فارغة والحضور قاعد يقتصر على أحباء المنتخبات الأخرى بالطبيعة كما اليوم مثلا
3: والمغرومين زي هادي المغروم
4: والله حتى الملاعبية القدامى مانيش قادرة فيهم برشا يعني حتى الماتش الأخراني نتاع تونس ضد كينيا ريت نسميهم يعني ريت نور الدين حفيظ حكم ولده في المنتخب جاي يتفرج حمزة ريت هشام الكعبي مدرب الترجي ريت شكري الجويني ريت حاتم التجوري بعض الوجوه يعني الحقيقة ربما زيد المقابلات قاعدين يتعديوا على قناة الاتحاد الافريقي على التلفزة الوطنية أما إن شاء الله يعني بعد مش كما تبدأ في القاعة مش كما وراء الإكران دونك يجيوا العباد ويتبعوا ويتفرجوا إن شاء الله
3: إن شاء الله هذا هو؟
4: هذا هو تحب نزيدو نحكيو شويه نحكيو شويه على المنتخب الوطني لو تسمح
3: اي خلينا نحكي اهم حاجه
4: هو حبيت نحكي على المنتخب الوطني التونسي وفي اللي احنا توا يعني عندنا مده نعانيو من نقص في مركز هام جدا ونعتبره انا اهم مركز في السوديسي في الكره الطايره اللي هو لوبوزي اللي هو المهاجم المموه او اللاعب يقولوا له بوينتو اللي هو يعني لازم يكون اول واقوى ضارب عندك في في في اي فريق اللي هو يضرب في الخط الخلفي احنا يعني بعد حمزه النجا الحقيقه عندنا فراغ كبير ولو جاء محمد بن يوسف قاعد يعمل في ما افضل ما عنده يعني لكن الخطه هذه والمركز هذه لازم صنعه كبيره ولازم يكون مهاجم متكامل باش ما نحبش انا نثقل برشا ونعطي ضغط نرمي ضغط على محمد بن يوسف لكن مازال عندنا نقص في الخط هذايا احنا كما تعرف القائمه هذه عندنا زوز ملاعبيه عنا محمد بن يوسف وعنا علي بنجي في المقابلة الودية اللي حكيت لك عليها ضد المغرب السرية علي بنجي هو اللي يلعب وقدم مردود محترم لكن أكيد مش كما ماتش ودي مش كما مقابلة رسمية أنا نذكر الكان اللي ربحناها في تونس الأخيرة حمزة النكا يعني تقريبا بلغة الكرة جيبه هو وحده في الأخر بيزوز ارسالات وثلاثة مرات هجوم ضارب من مركز رقم واحد حتى بصفة عامة هوني المعد لازم كي يعني يوحل وتغلق المنافذ قدامه يلقى المهاجم المموه يعاونه ويهز هو عليه مهمه الهجوم احنا عندنا مشكله الحقيقه في المركز هذايا دونك ان شاء الله نديرك الموقف تاع محمد بن يوسف راه عمل العاب متوسطيه من اعلى تراز كمل ضمن افضل في البوديوم ضمن افضل الملاعبيه الخماسيين في تسجيل النقاط اما مازال تحويجه بركه ناقصه فيه مازال ماهوش 100% في المركز هذايا هو قاعد يخدم ان شاء الله يزيد يتمكن برشا من المركز هذايا خاطر راهو العبيد لازمها تعرف فما فرق كبير بين مهاجم المموه ومركز رقم أربعة المهاجم المموه مهمته الاساسيه هي الهجوم قبل الاستقبال والدفاع عكس مركز رقم أربعة
3: واضح ان شاء الله نلقاو الحل ان شاء الله بتبيع زينه المنتخب الوطني التونسي للكره الطايره في البطوله الافريقيه نذكر لان نهار الاثنين باش يلعب منتخبنا الوطني التونسي مباراته دور الربع النهائي امام منتخب رواندا الستة متاع العشية في بتوقيت تونس بالطبيعة مباراة باش تبعوها مباشرة على موجات إذاعة الشباب وتعليق لهادي الجبنياني في الستة ونص نهار الاثنين ما فماش افتر فوت معناها من تو ما فماش افتر فوت فما لايف سبورت لا لا موش لانا مش كون موجودة أنا في استوديو فماش افتر فوت لكن فما لايف سبورت انتي من تونس لمباراة تونس رواندا في الكرة الطايرة وفوزي دور نصف النهائي يا إما رواندا يا إما غينيا معناها نجم وزيدا نتيحو تونس رواندا فولي وهوند فالانتظار بالطبيعة من هنا لنهار الاثنين. شكرا ليك هادي جبنياني
4: تيك صحة وفاء ميرسي
3: مواصل بالطبيعة متابعة للبطولة الإفريقية للكرة الطايرة وغدوة باش أعطيكم موعد هادي جبنياني عودة للرابطة الثانية وغدا ش عندك هادي
4: والله غدوة وفي باش نعملوا ريكاب لاستعدادات الفرق نذكروا بالمركاتو تبارك الله يعني عندنا اكثر من 400 انتداب قاعد نحسب فيهم هنا في 28 فريق باش نكملوا نتبعوا بكل اهتمام الاشكال المنع من الانتداب فما نوادي بين البارح واليوم واول امس
3: برشا نوادي فضت الامور نتاعها المدي وبرشا مازالوا
4: وبرشا مازالوا باش نتابعوه وان شاء الله وفيه نتحصلوا بالحق يعني زي امنيه وليت نتحصلوا على عضو من الجامعه التونسيه لكره القدم ما نسمعوه يعني اش فما اش ما فماش مساعي عديده ان شاء الله يسمعوا فينا هما نحبوا نتصلوا بهم واللي ما ليش يجيو بحثنا للاذاعه باش نسمعوا صوت الجامعه التونسيه لكره القدم وايضا باش يكون معايا حاضر سي رياض العوني كالعاده المحلل الفني وسي شكي بمهاوش المدرب والمحلل الفني غدوه وفيه موعد استثنائي ان شاء الله بعد نشرة أخبار السبعة ونص مباشرة إلى التاسعة ليلا المقابلات الودية أيضا باش نكملوا نتابعوها
3: وآخر مباراة اليوم تلغات كانت مفروض تلعب تستيدا
4: المكنين والشيبة
3: وفما الملعب الجيبسي
4: صحيح والملعب الجيبسي سينو مازال ومازال فما شكون باش يلعب غدوة خاطر فما تقلبات جوية دونك الناس الكل قاعدة تتبع في آخر أخبار معهد الرصد الجوي
3: واضح شكرا ليك هادي جبنياني تحياتي ليك احنا مازلنا واصلين المشوار معاكم في سامديتو حتى للسبعة ونص بعد شوية باش نحلوا نافذة كرة السلة أسبوع قبل انطلاق الموسم الرياضي الجديد

0: سامدي تو.
1: سامدي تو
0: عشوية رياضية فنية وثقافية، نقل مباشر لكل المباريات في كل الملاعب والقاعات.
1: سامدي تو مع وفاء.
0: سامدي تو ملتقى الرياضات على موجات أحلى الإذاعات.
2: سامدي تو مع وفاء.
3: الأربع درجين على موجة إذاعة الشباب، مرحبا بكم من جديد في سامدي تو. بعد الهاند والفولي نحكيو باسكيت، أسبوع قبل انطلاقة الموسم الرياضي الجديد السبت الجاي كيف ما اليوم إن شاء الله كان ربي حينا بخير. 26/9/2026 باش يكون انطلاق الموسم الرياضي الجديد لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة السلة للموسم الرياضي الجديد. أكيد باش نحكيو باسكيت، نحكيو مع محللنا ومدربنا مهدي الشرقي اللي جاب حذانا للاستوديو في انتظار يكون حاضر معنا تقريبا بعد 5:15 من توا. 5:45 باش يكون حاضر معنا رئيس الجامعه التونسيه لكره السله سيد سفيان الجريبي. مهدي مرحبا بك.
4: مرحبا بك وفاء، ان شاء الله تكون حصه نقدموا فيها الاضافه محلى الامبيونس الاستوديو. انا والحصه بعد ما ان شاء الله مبروك على كل العاملين في الاستوديو، حاجه مزيانه الامبيونس محلى في الاستوديو مش راه اللهم صلي على النبي. ان شاء الله مبروك على كل العاملين وان شاء الله نحن عام موفق في كره السله وان شاء الله ديما يا ربي نقدموا الاضافه ونوصلوا ميساج ديما معناتها يكون فني اكثر منه، معناتها يكون ما فماش تعصب، يكون معناتها راي فني والناس تسمعنا ونكونوا محايدين ان شاء الله.
3: اكيد هذا كل وش تلقاه مهدي كيف ما تعودتوا في زون ميكس مع كوثر البديوي، الحصة الخاصة بكرة السلة مرة في 15 يوم، مرة فولي بول ومرة باسكيت. الحدث هو المرة هذية لأنه فما الكرة طايرة بطولة إفريقيا، فإنه زون ميكس باش تكون كلها كرة طايرة في انتظار بتبعها مع انطلاقة الموسم الرياضي الجديد باش تلقاو مهدي الشرقي وكوثر البديوي وضيوفها الأخرين أكيد في زون ميكس الحديث عن كرة السلة. نبدأ موسم جديد 12 فريق. أول حاجة التغيير متاع نظام البطولة بين الموسم الفارط الموسم هذايا مهدي. الموسم الفارط كانوا على زوز مجموعات، الموسم هذايا مجموعة واحدة فمش زوز مجموعات، يعني 12 فريق يتنافسوا بين بعضهم وبعد الستة الأولانين يطلعوا للبلاي أوف والستة الثانيين يلعبوا البلاي أوت ومن غادي باش تكمل معناتها البطوله ونمشيو للسوبر بلاي اوف والسوبر بلاي اوت.
4: صحيح وفاء، كان صار اجتماع مع السيد مهدي العجيمي رئيس لجنه المسابقات اللي كان اجتماع بالنوادي، كان فما شويه معناتها تمل من بعض النوادي ما تعرف في بعض التكبد والتنقل وفاء العباد ما تنجمش تمشي معناتها ديبلاسمون، تنجم معناتها جمعيات تمشي ثلاثه جماعات ورا بعضهم تلقى روحها تطلع في المستير وقلوان وسوسه، فما توا صفاقس فما حمام سوسه، فما جمعيات من الاول معناتها ما كانتش معناتها 100% في التوجه هذا، لكن معناتها بعد بعض التشاور مع بعض المدربين ولا المسؤولين تم باش نمشيو في الفاز نلعبوا ضد بعض الفرق الكل، حاجه باهيه لنسق المقابلات. فما جمعيات الحقيقه ملي كنا نلعبوا في زوج مجموعات وفاء ما لعبتش مع بعضها الحقيقه، ما تقبلوش
3: معناتها ما تقبلوش
4: على مده معناتها ما شفناش معناتها جمعيات لعبت ضد بعضها. حاجه باهيه معناتها نشوفوا معناتها بريسك معناتها 30 مقابله 28 مقابله معناتها مستوى متقارب، شفنا الانتدابات نحكيو عليهم بشويه بشويه. فما كلاسيكيات فما مقابلات باش نشوفوهم ان شاء الله معناتها على مستوى عالي. انا الحقيقه مع تكون البطوله بالفورمول هذه
3: مع انه تكون مجموعه واحده الناس كل تلعب ضد بعضها، من بعد تجي البلاي اوف ومن بعد السوبر بلاي اوف.
4: ونحب سامحني لو فيك قصيت عليك وتدخل بالنقاط نتاعك، يعني الفرق الكل خذات بايا من الاول في الانتدابات بشويه بشويه نحكيو معناتها حتى تاخذ ماتشواتك، خاطر كانت قبل كي تلعب 4-4 ما تاخذش بوناتك تعاود من الاول فسخ عاود من جديد.
3: كان الاولاني بركه
4: كان الاولاني ياخذ البونوس، يعني الفريق معناتها برشا فرق كانت تبدا بالجونيور ومن بعد تقول لك انا نعمل انتدابات نتاعي ونخلط وياما جمعيه دخلت ووصلت حتى الادوار متقدمه، اليوم لا تاخذ البوان نتاعك تمشي بهم الديزين فاس. بربي نحب نحل القوس كان تسمح لي. الموسم مازال ما بداش، فما مازال ما دخلناش في الرهان، مازال ما دخلناش في الشامبيونان، ما نعرفش وفاء معناتها كان تسمح لي نحب
3: نحكي على
4: مقابلة كروان وصفاقس. ما نجموش نمر مرور الكرام الحقيقه، راهو اللي صار خطير. مانيش نحكي على قاعه تقول بصفه خاصه، هذا الغول نتاع القاعات وغول عنف تخلى عنده مده للسبور نتاعنا. عايشكم راهو لاعبين وصلوا لحاله خطيره، راو عندهم عائلاتهم، راو اليوم مهدوش والجيزاني موجودين في صفاق غدوا يلعبوا في قروان، راو لاعبين ندور ورانا عائله كره سله، راو عباد دخلت العمت عمليه حسب سمعنا، عباد راو وصلت عائلات تفاجات عليها. وين المسؤولين؟ وين الرد على الحقيقه؟ انا بالخبره نتاع المسؤولين موجودين زوز نوادي كبار، كان نجم يقف مقابله ترى 600 في الصاله من حقه جميل، ما تعادش تحب تشوف الكيب نتاعها، تحب تشوف الديدابات وفيه، مش بالطريقه هذيك. مانيش نحكي على القروان، راه نحكي بصفه عامه من حد تصرف في القروان. عايشكم راه مازال ما دخلناش دمي فينال، مازال ما دخلناش الدور الربع النهائي،
3: مازال ما زلت ما ضمتش الكوره،
4: مازال فيقس
3: القروان، مازال ما بديناش فيقس، مازال تصاعد على والشباب القيرواني بعوده اولادها تقريبا، معناتها باش ننتظروا موسم ممتاز من الشباب القيرواني ونشوفوا كيف كيف كيف كيف وجه سي اس اس ووجه امل حمام سوسه. معناها نادي الرياضي اللي امل الرياضي بحمام سوسه، زوز فرق جدد طلعوا للرابطه المحترفه الاولى والبرو ا بعد موسم ممتاز عداهم في البي.
4: صحيح ديدي سفيقسي الحقيقه عنده تقاليد كنا نسمعوا به في الرياضه النسائيه، لكن حتى في الاولاد كانت عنده معناتها صولات جولات، فما معناتها عنده سامي، عنده لاعبين، عنده تاريخه. اليوم ديدي سفيقسي رجع للمنصه الكبار، محلاها معناتها تكون صفاقس موجوده ضد فريق الايطوال، بس كانت عندنا مده ما ريناش سي اس اس موجوده في البرو ا. تخلوا السوق بقوه وفاء، مدرب كفء عزيز خلف كان عمل
3: اللي وصل معاهم الموسم،
4: يعطيك الصحه، وكان موجود
3: كان موجود معاهم في الصعود بعد عزيز خروجه من النجم الرياضي الساحلي بعد انتهاء المشوار مع نجم الساحلي،
4: مشى فريق الام،
3: مشى للسي اس اس وواصل معاهم وتوا موجود معناها في الموسم الجديد كذلك.
4: قام بتدريبات ممتازه، كي تشوف العباسي، تشوف مهدي سايح، تشوف الجيزاني، تشوف رامي طرابلسي، تشوف لاعبين اجانب على طراز. انا نقول عزيز خلف وراسم مدربين رباحه وما يدخلوش هكاك الكلوب، عملوا دوره باهي، عملوا دوره، شافوا التيترويات، يعني باش يكون في النجم كسوا راسم او را او را او عزيز خلف راه باش يعمل فريق ممتاز وباش يكون معناتها عنده كلمه في البطوله. كيف كيف حمام سوسه لو انه بدا تحديات مخر نقطة استفهام حمزة، علاش طلع ومشى المدرب؟ علاش اللاعبين اليوم
3: حمزة سليمان
4: ما بالياخ المنتخب من حقه يطمح، عشان مبروك عليه من المنبر هذا حمزة اخونا وصاحبنا يسحق،
3: مشى منتخب،
4: مشى المنتخب بتروا كونتروا الفتيات موجود في المنتخب. طالي سي طاليل مع تاكوتش توا
3: هو اللي خدام مكانه تقريبا اسبوع على 10 ايام طاليل
4: مخر الحقيقة مخر، معناتها الجمعية طلعت وتعرف روحها باش تلعب رؤى وفي مخ الحقيقه تبدا قبل بجمعه ما فماش نسق، ما لعبتش مقابله وديه وانت تعرف روحك طلعت، ما نعرفش اسباب ماديه تنحكيو عليها، وهذه مشكله للكلوب الكل. ولين تعدى نمشي لحق الواد اونشاني، معناتها لحق الواد اللي مشكوره، حق الواد اللي قاعد تخدم في خدمه كبيره، عمي قويه، انتدابات قيمه على الاعتراض.
3: خلينا ناخذوا بالواحد بالواحد هكاك باش ناخذوهم الكل في دقيقه.
4: باهي خلينا نمشي حق الواد قصيت عليا
3: خلينا نمشي ترى احكيو
4: على فورمه بفورمه
3: داخل بقوه داخل بقوه بعد خلينا نبداو نحكيو ساعه قبل ما ندخلوا في الانتدابات على ال 12 فريق عن زوز فقط مدربين اجانب و10 مدربين توانسه موجودين. نحكي على زوز اجانب اللي هما عوده الالماني فاغنر للنادي الافريقي ومدرب صربي لفريق الاتحاد الرياضي المونستيري. زوز فرق هذوما اللي يشوف واللي تبع الباسكيت واللي يعرف تقريبا في السنوات الاخيره ديما المنافسه لفريق المستير على البطوله وعلى الكاس، من غير ما ننسى معناها في السنوات الاخيره فما الشبيبه وفما النجم الرياضي الساحلي اللي هما تقريبا تلقاهم
4: حتى راه تسع اعوام خلطت
3: في اعوام خلطت، لكن في ثلاث سنوات الاخيره تلقى الشبيبه والنجم الساحلي نصف نهائي كاس نصف نهائي بطوله موجودين مع الاتحاد المونستيري والنادي الافريقي.
4: صحيح وفي النادي الافريقي والاتحاد وفيل، انا نقول وفيل لعاداتهم المدرب الاجنبي، كل مسؤول يجي معناتها يبدا مساعد مدرب تونسي بنادي افريقي وتلقاه متفاهمين مدرب اجنبي من حقه يقول لك اللاعبين دوليين نحب نشوف باسكت اخرى. بالنسبه لهم السوق التونسي ما عادش يلبي طلب حقه مسؤول، ولو انه عندنا مدربين كفاية ديما نقعد ومشكورين النوادي العشر الاخرين اللي عطاو فرصه للمدربين التونسي تنحكيو عليهم. فما ثوره وفاهم تاع مدربين تونسيين، فما شريط، فما كشريد، فما برشا لغنش، معناتها عندنا ما نقولوا في المدربين عزيز وراسم مسؤول حر حبة ذي معناتها يكون مدرب تونسي في المستير شافوا التجربة حقهم يقول لك أنا لاعبين دوليين نحب نشوف باسكت جديدة نحب نشوف المدرسة الألمانية اللي مشيت معايا كنادي فريقي مدرب نجاح كيف كيف مستير الدول تمشي المدرسة الإسبانية السربية ما مش معناتها قاعدين في نفس المدرسة هذا حقهم حق مشروع يحبوا يشوفوا النادي نتاعهم معناتها كسوا في البطولة أو في البال مع مدرب أجنبي وإن شاء الله مش ما نقول لك معناتها إن شاء الله ينجحوا وزاد مدرب التونسي لو عنده كفاءة كبيرة عندهم يقول في روح
3: احنا ناخذوها من الناحية الإيجابية لأنك يعني 10 على 12 مدربين التوانسة مش نقول اسكو هي لمويا ما فماش بالنسبة للمسؤولين باش تخلي مدرب أجنبي وإلا هي كيفاش نقول كقناعاتها المسؤولين أنه تكون مدرب تونسي نحكي على العشرة الأخرين
4: على العشرة الأخرين حسب رأي لا اللي طوال حسب رأي جابت وتنجم تجيب أجنبي أعطى ثقة الرسم عمل دورة البرة في الخليج ونجح قروان باللاعبين ذوكم
3: خليت مروان كشريت
4: مروان ولده ما نظنش كم تنجم تجيب مدرب أجنبي على خاطر تشوف الانتدابات على مستوى عالي امنت بولده فهمتني برشا نوادي تنجم كانت تجيب اليوم عطات فرصة للمدرب التونسي مشكورين مش الكل حاسين ينجموا خاطر نحكيوا على البيجي الحقيقة سميت زوزة ذوم على خاطر ينجموا حسب رأي زادة صفاقس بالتاريخ اللي عنده بالنادي كبير ينجم زاد يجي مدرب أزمي أمن بعزيز مشكورين وإن شاء الله مدرب تونسي يوري كفاءته بطولة الموسم هذا
3: إتنا بدأوا إحنا بالفرق نبدأ ببطل الموسم الفارط اللي هو الاتحاد الرياضي المونستيري فمش تغييرات كبيرة في الإفكتيف فما تجديد عقود متاع اللاعبين متاعه لكن فمش انتدابات معناتها نقولوا احنا كبيرة لأنه مازال فاز أخرى مازال عندهم بتبيع فاز أخرى والأكثر بش تكون للاعبين الأجانب نحكيه شوية على الاتحاد المونستيري على انتداباته الموسم هذايا واللاعبين اللي موجودين فيه معناها
4: ما غيرش برشا الحقيقة وفعل الاتحاد المونستيري مستنسين نراو سوق سخونة في اللعب التونسي ترى لاعبين تونس المنافسة بين الكلوب والمستير ما دخلتش برشا في السوق مستير قعدت بعيدة خذيت لاعبين سيبلي بار بوست خذيت اسلام العجمي اللي بغير برشا حس خذيت لاعب الاجنبي بتاع شبيبة قروان

0: انا حسب رايي عرف الشيء عملت يعني. هذوما زوز فتيانا في البلاي اوف يقلبوا جماعيه كامله، معناتها لاعبين على مستوى عالي، ما عندي دابات قايمه ثلاثه اخرين في البال يستحفظ على الاكيب نتاعو وما يدخلش كيما نقولوا بلبله في الفريق. فما خبره، فما نوع من الخبره بمسؤولية الاتحاد، ما عادش شكل البرشا تي دابات انت دبك ولا سامي، لا اليوم فما خبره مسؤولية الاتحاد قاعدوا يتفرجوا. بطوله تونس ما سحقش برشا حس، اليوم زوز ثلاثه غيازة عندي انا وفراس فريق وحدهم مع زوز اجانب الحقيقه مع لاعب تونسي ممتاز نجم تجري بطولة تونس نستنيو البال.
1: هذا بالنسبة للاتحاد المنافسي. النادي الافريقي،
0: النادي الافريقي كي تبدا عندك مسؤول كي بشير حديدان ما تنجم تكون كنتيجة كي محمد حديدان عام بلال الجزيري زاد تنشوفوه خاطر فما لاعبين فما جميع تسألني تقول لي كوتش تو خرج ما هزيناش بطولة باسمه بالمرناوي وجوجو لا راهو ماهيش حاب مش قران معناتها حاب باش تهز بطولة بلاعبين هذوما بشير بليل مع بن طاهر مع حمودي مع بيدا ركب مجموعه به مع الترهوني اللي قدم موسم ممتاز في حق الواد واحصائياته تحكي عليه لاعب راجع وتنشوفوه اللاعب هذا الترهوني
1: اللي هو مش اعاره من النادي الافريقي للبولات
0: كي شافوا الاحصائيات اكثر لاعب مسجل في البطوله لاعب عنده كاركتير دربته في الاواسط باش يكون موجود مع القانوني مع بو عليك مع اللاعب الاجنبي يلعب البار السنغالي وتو راجعوا كريس
1: كروفورد
0: يعني 19 لاعبين مع مدرب الماني مدير رياضي اليوم حسب رأيي الكلوب في ثوب جديد انا خير من الموسم اللي فرد خاطر راهو لاعبين كيما جوجو ومرنيل
1: الموسم اللي فرد شنو بالاسامي بالاسامي اللي كانت موجود المرنيل جوجو فما برشا ناس حطت اللوم اكثر على المدرب الاسباني، المدرب الاسباني اللي ما عرفش يتصرف في المجموعه، المدرب الاسباني اللي ما عرفش يربح مباريات. وصحيح وقت اللي شفنا البال عاد خلينا نقول التصفيات الاولى اللي تعدت في المغرب كاحسن ما يكون رغم في بعض الاوقات عرف يرجع في المباريات، لكن شفناه في البطوله خاصه في مباراه الدور النصف النهائي اللي خسرنا معناها الماتش اللي خسروه في كونتر جي اس كا في الجورجيني هو اللي دور اكثر خلينا نقول الجمهور على اللاعبين وكذلك على المدرب اللي برشا ناس شكت في قيمة المدرب يعني عملت برشا المقارنة بينه وبين أندرياس فاغنر.
0: شوف الحقيقة لازم نقول صدنا على المدرب خدام وعنده باسكت جيدة وعبيدة تكلم مش عبيدة تو معناتها باش قال من الأول عام راه باسكت أخرى مدرسة ألمانية مش كذا مدرسة إسبانية مي ماهوش مو صارف الجروب او في موش ديسبليني المدرب وذيك مشكله كبيره المدرب تخدم وما تحطش انت ما تحطش معناتها ديسبلين في الاكيب ما تخليش جوية تلعب معناتها مثلا تكمل اتاك للاخر مع لاعبين منتخب مع لاعبين يحبوا الكوره تولي فما فوضى في الفريق يعني انت عندك لاعبين دوليين لازمك تفرض عليهم شيء ما يكملوا شخصيتك انت تحطها على الاكيب مدرب
1: هذا اللي كان ناقص معناتها
0: عملاوي انا مع تقريب شويه للولاد وقريب شويه كنت موجود في افريقيا قريب شويه كيما برشا ديال في المجموعه الور لا لو معناتها غلطه بحساب اكثر معناتها تحس حتى الاكيب حتى تفرج فنيا الاكيب تلعب مصيبه معناتها عمر عبيده تبارك الله يلقى حلول وحده مرناوي يشوط في اي وقت معناتها الاتاك ما تكملش وفما خماسي منتخب وفما كل واحد يلعب كوره كل واحد يلعب اسمه صعيبه نادي افريقيا هي اصلا صعيبه نادي افريقيا فما بالك تدرب في اللاعبين في قيمة تذوكم مع مدرب صايب برشا هرب عليه الجروب وذيك النتيجة بطولة تونس هربت على بطولة تونس
1: وكان ينجم يكون مخير كذلك في البال بالنسبة للنادي الإفريقي. أندرياس فاغنر شنو اللي نجم يرجع به في النادي الإفريقي؟ أندرياس ربح مع نادي الإفريقي بطولة، ربح سوبر كوب، ربح معها كوب وهكيك ولا ثلاثة ألقاب مع النادي الإفريقي. شنو اللي نجم يزيد، شنو اللي نجم يجيب معاه بعد عام خليني نقول انا خرج اندرياس وعاود رجع تو تحيه الكريم بن صالح اللي قاعد يتبع فينا ويسمع فينا.
0: سلام عليك كريم، ان شاء الله مبروك مهام جديده مدرب اواسط نجم الرياضي ومساعد مدرب سي قاسم الرجفاني ان
1: شاء الله مبروك البوست
0: جديده. شنو يزيد المدرب الالماني؟ يزيد الصرامه، يزيد الديسبلين، يزيد الحاجه ناقصه، يزيد اللي يستحق يلعب وفيه معاه ما فهمش. انا كنت موجود ندرب في الاواسط سيونس ما تسمعش تسمع كنحس بدريات ديسبليني برشا اللي يستحق يلعب يلعب. الترهوني كان نتذكر وكان برشا لانسى الترهوني وبسام يمن باللعب شاب، وانا حاسب رايي بشرقة جزيل وبشرقة مرتضى باش يفرح برشا بالمجموعة الموجودة اللي حاضرين له بشير، وانا متأكد هو نسخ ما بشير في الانتدابات ما نجمش بشير
1: ما عمرو بوعليك، هما يذولي ثلاثة انتدابات وعودة الترهوني معناها جزيري ومرتضى وعمرو بوعليك

0: خلط عليهم الترهون
1: مع اللي فما معناتها اكيد جديد
0: مع خروج خروج جوج وخروج مرنام
1: باش يخدم في خدمه مزيانه
0: لي زيترونجي
1: موجودين حسب رايي بطلب منه هو باش يبدل برشا حاجات كيما قلت لك لو لاعب تونسي لازم مدرب ما تنجمش تخليه وحده راهو لاعب تونسي تسيب له حريه عمل لك حاجات معناتها لازم ديسبلين انا حسب رايي مدرب الماني ضربت مع الميون تربونتيس من بشير حديدان كيفاش رجع قناع المدرب هذا حتى اي مسؤول كاف افريقي الكل محبوا رجعوه اليوم بشير معناتها رجعته كان في وقتها ورجع المدرب به وعمل روستر به حسب رايي ونادي افريقي والاتحاد باش يكون عندهم شان كيف وكيف الشبيبه في بطوله الموسم.
0: مازلنا مش نحكيو على جي اس كا على الاتوال على نابل على الجوليت على السيسيس رادس المنازه هو الانصار والداليا وحمام سوسة بعد موجز أخبار الأربع ونص.
2: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر لعشاق همس الليل العودة في سهرية الأحد بداية من 9 متاع الليل ديديكاس يتواصل كل سبت بداية من 7 ونص متاع العشية غنايتك على موجات نعديها وللغالين اهديها وجديد برنامج تربوي اجتماعي شباب لكل الأجيال مفيد جينيراسيون ألفا بيتا جيل ألفا بيتا كل خميس من الأربعة للخمسة شباب يعبر والمختص يجيب
3: عدل موجتك تسمع صوتك
4: عدل موجتك تسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس
5: موجز الأخبار.
6: تحية متجددة لكم مستمعينا الكرام وإليكم هذا الموجز الأخباري. الهندسة المدنية في خدمة السلامة المرورية من التشخيص إلى الحلول المستدامة عنوان ندوة نظمتها اليوم عمادة المهندسين التونسيين بمقرها. الندوة تهدف بالخصوص إلى تسليط الضوء على واقع السلامة المرورية من خلال تشخيص المخاطر والإشكاليات المرتبطة بالبنية التحتية والطرقات وإبراز دور الهندسة المدنية في الوقاية من حوادث المرور والحد من مخاطرها. الوكالة الوطنية للدواء والمنتجات الصحية تعلن عن تحيين خريطة الطريق المتعلقة بالانتقال إلى صيغة الملف التقني المشترك الإلكتروني وهي صيغة دولية موحدة لإعداد وتنظيم وإيداع الملفات التقنية الخاصة بالأدوية إلكترونيا وذلك من خلال تمديد استثنائي لعدد من الأجال الممنوحة للمخابر. مركز الأعلام والتكوين والدراسات والتوثيق حول الجمعيات إفادة ينظم يوم الثلاثاء المقبل دورة تكوينية بمقرها بتونس العاصمة لفائدة الجمعيات من مختلف ولايات الجمهورية وتتمحور هذه الدورة التكوينية حول موضوع إدارة المخاطر والتصرف في الأزمات. في أخبار العالم عاد نحو 700,000 طالب وطالبة في قطاع غزة إلى التعليم اليوم مع انطلاق العام الدراسي الحالي بعد 3 سنوات من العدوان الصهيوني. يأتي ذلك وسط واقع تعليمي استثنائي لا تزال فيه غالبية المدارس خارج الخدمة ويضطر فيه الطلبة إلى التعلم داخل خيام ومساحات مؤقتة أو عبر التعليم عن بعد. ذكر مدير إدارة الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية الروسية أن خلف حلف شمال الأطلسي يقوم بتعزيز وجوده العسكري وتكثيف تدريباته في منطقة القطب الشمالي في الآونة الأخيرة بشكل سريع ودون مبرر. ختم الموجز مع أجمل تحية ليلى المشهد إلى اللقاء.
4: إذاعة الشباب عدل موجتك عدل موجتك تسمع صوتك.
7: في وقتنا توا برشا منا يستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي كيما فيسبوك وانستغرام وتيك توك وغيرها، اما يلزمك تعرف اللي برشا اخبار واشاعات كاذبه وتصاوروا فيديوهات مفبركه ومش صحيحه تدور في المواقع هذه. وانتي كيف تنشر خبر ولا تصويره ولا فيديو ولا تكتب تعليق على صفحتك او صفحه غيرك وتستعمل عبارات منافيه للاخلاق او تسب وتشتم شخص او مؤسسه ولا شكون يمثلها أو تنشر خبر غالط ولا إشاعة أو تشهر بالغير وتشبه سمعته، ينجم المتضرر يشكي بيك حتى لو كان عامل حساب وهمي أو فو بروفيل، وتلقى روحك متهم في قضية قدام المحكمة وقد تتعرض لعقوبات مالية وحتى سجنية. نستعمل مواقع التواصل الاجتماعي لكن بكل مسؤولية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
5: إذاعة الشباب
3: من تونس عد المشتك تسمع صوتي
5: إذاعة الشباب.
3: الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
8: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
3: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش.
5: إذاعة
3: الشباب عد المشتك

0: طمني على الحبيب جديد متاعه في صيف 2026. وصلنا للأربعة وتسعة وثلاثين دقيقة على موجات إذاعة الشباب في سامدي تو. بدينا معاكم ماضي ساعتين غربة موصين حتى لسبعة ونص متاع الليل. حكينا هوند، حكينا فولي، تو قاعدين نحكيو بوسكيت قبل بأسبوع من انطلاقة الموسم الرياضي الجديد. معانا مهدي الشرقي مدرب الموسم هذا. فين ساعة
1: خديت برضو سبور كبر فريق عنده 10 سنين أو أكثر. سي لسعد باسكور رئيس جمعية قاعد يحضر في مع التجينسيون جديدة كسوة في الجون. كان موجود منظر
0: مخل أكابر
1: مخل أكابر إن شاء الله في الوطن الباء. الوبجيكتيف نكونوا فريق
0: مش الصعود معناه
1: مش الصعود
0: بول الموسم هذي
1: ما زلنا شوية نكونوا في فريق عنا لاعبين ممتازين. رئيس جمعية مغروم برشا مش أنا مش نحكي على سي لسعد. إن شاء الله بديت عندي شهر ويش
0: وقتاش تبدا البطولة نتاعك؟
1: 26 اكتوبر ان شاء الله.
0: مازال
1: مازال مازال عندك بكري شويه باش فما وان شاء الله يكون موسم باهي في الوطني ببوادر ايجابيه. شفت سيراد بن عبد الله لعبت ضد مقابله وديه مع المرسى، شفت هادي بودن لعبت امبارح مقابله ضد الزهره. يعني حتى في الوطني باهي فما امبيونس. سي بي زاد عنده فريق ممتاز ان شاء الله لي مالي معناتها نشوفوا موسم ممتاز وان شاء الله الزهره ترجع لبلاصتها. خاطر الحقيقه الزهره هذه جمعيه كبيره
0: تستحق موسم الزهره
1: سمعي. موسم ان شاء الله مش ما نحبش نقول معناتها البارح كنت موجود ماهيش بلاصتها الزهره. الحقيقه كنت تلعب مقابله وديه الزهره تستحق تكون في الوطني ايه في الوطني ايه بتاريخها بكل شيء. ان شاء الله في اسرع وقت كيما رجعت حق الود ورادز ان شاء الله يا ربي تزيد الزهره ترجع بلاصتها.
0: هذا ما نتمناه بالطبيعه كيف ما قلنا في الوطني باهي. يعني عندك برشا مواجهات فما المرسى
1: فما سيليار الزهره بنزرت
0: فما بنزرت فما برشا فرق كبيره فما جو كبير معناتها
1: جو كبير فما زاد المهديه زاد رجعت الوطني باهي حمامات فما بطوله ممتازه
0: فما بطوله ممتازه باهي. حكينا على الاتحاد المونستيري بطل موسم الفارت، حكينا على الوصيف وصاحب الكأس النادي الافريقي بزوز مدربين اجانب. نجيو توا للفرق اللي صعدت اللي هما النادي الرياضي بحمام سوسة والنادي الرياضي الصفاقسي. عزيز خلف مع النادي الرياضي الصفاقسي بموسم خلينا نقول ماهوش جديد لكن ماهوش جديد زاد عزيز على البرو لانه كان مع كان مزال في الاتحاد المونستيري كيف النجم الرياضي الساحلي. رينا عدة فرق في البرو المرة هذه نلقاو مع السي اس اس اللي الحاجة بين المسؤولين السي اس اس خليت وعطات الثقة أكثر العزيز أنه بش بعد ما صعد بهم من البي للبرو باش وصل معهم المشوار مع انتدابات وتعزيزات للمجموعة بلاعبين عندهم خبرة. كي ناخذوا السيح كي ناخذوا العباسي الجيزاني باقل شويه ود النادي الافريقي
1: عهد العجمي
0: عهد العجمي اسلام في المستير وعهد في السي اس اس. يعني مجموعة فيها الصغار اللي ما عندهمش الخبره نتاع البرو ولاعبين اللي خلينا نقول كلمه اللي حرقينها معنا البرو معناتها كي ناخذوا مهدي والعباسي مهدي سايح والعباسي معناتها بتترويتهم بتتويجاتهم بالفرق اللي مشاولها من النادي الافريقي للشبيبه الاتحاد المنستيري للنجم الساحلي للمراب مع تقريبا داروا الكل.
1: مهدي سايح الحقيقه ما نحبش نقول مفاش انت دابو نادي الساحلي
0: ولد حلق الواد
1: حلق الواد مهدوش نسلموا عليه نقول لطف عليك ان شاء الله لاباس
0: ان شاء الله
1: هذاك حد لاباس لعبت كل تفاجات عليك مهدوش محبوب. ما نحبش نقول مفاجاه ساق الزغط الموضوع تفاجئ اللي قرب الباسكيت تفاجئ تجي تشوف باس سياسي تلقى مهدي سياح تلقى العباسي تلقى صدى عزيز خلف مدرب كوفا تلقى لاعبين رامي ترابلسي حتى اللي كانوا وفاء لعبوا
0: على رامي جرومبيلي
1: وهو اصلا ولد
0: سياسي ولد سياسي
1: لعب برشا في شيمينو جاني شيمينو وبعد لا ما لعبش في جرومبيلي 10 سنين عملهم في شيمينو الفتره الممتازه نتاعو كان في شيمينو وعمل عام في الزهره زاد مشى للزهره. يعني عزيز بلغه الباسكيت صعب على روحه عمل لي تدريبات باهين جاب العينين لروحه ما خافش مستانس بالمواقف هذوما مستانس بالبطولات مستانس بالنهائيات مزال كيف طوال عمل دومي فينال تخلف صوب الموضوع معناتها صفاق تطلع من برو قليل وين ترقى جمعيه وفيها طلعت وتاخذ الكاليتي نتاع جوات هذوما صفاق كانت موجوده عندها تاريخها عندها مسؤولينها حطوا الباكو محلاها معناتها كي تطلع باسمها ديريكتومون نحكي مع مهدي يقول لي راهو كوتش مش الاوبجيكتيف راهو بشوي بشوي ما همش
0: مزروبين
1: حتى الديسكور محليه نتاع لاعب عنده خبره قال لي كوتش انا من اسم مزروبين سيزيام بلاس ما نجمش نتيحوا لا قدر الله خاطر ما نجموش نتيحوا باللاعبين هذوما حسب رايي معناتها ينجموا يمنعوا كان جات حاجه مرحبا ما جاتش حاجه من اسم مزروبين يخدموا في اريحيه
0: وبداوا بكري زاد
1: بداوا بكري على غالب مقابله وديه صارت فيها مشاكل ما حبوش نرجعوا لها ان شاء الله يا ربي توفى الحكايه هذه لعبوا مع نادي افريقي قدموا مقابله به نادي افريقي
0: ربح 71-57
1: نادي افريقي انتصرت قاعدين يخدموا وان شاء الله عام ممتاز وبرافو المسؤولين صفاقس اللي دخلوا صوب الموضوع ما حسبوهاش لا طلعنا سناوه فيه نصرفوا 100 وعملوا في البلاي اوت نصرفوا 60 ونمنعوا لا ديريكت مو حسب رايي معناتها تحط بالجبال انت دابا
0: لانه زاد حتى السيستيم بتاع الشامبيون خليتك يلزمك من الاول معناتها تاخو بايك من الاول باش تكون
1: مشكور نتذكر صالح هو ضرب برشا صالح المجري نسلموا عليه وانا عرفش عاش مشات صالح اسم كبير ان شاء الله معناتها يا ربي يرجع ديما باسكيت يعاوننا صالح مهما يصير معناتها هو قال الفورمول هذه ونطلب البونيت تو تشوف محلي وماتشات الاولين هو كان صالح اكثر انسان ضرب على شيء ذي باش الجمعيه تنتدب من الاول تاخذ بها من الاول قال لك فما جمعيه تقعد وبعد تجيب لك زوج لاعبين من جمعيه اخرى بري تمنع هو صالح كان في الصارم في التوجه هذا برافو باش نشوف مقابلات على التراز ان شاء الله
0: حمام سوس مع طلال
1: حمام سوسة إن شاء الله مع كوتش تالي اللي عنده خبرة كان موجود في منتخب الفتيات وكان موجود في الإتوال إنسان معروف في الساحل إنسان خدام مخر خذا ليكيب شوف التو قبل ما ندخل الحصة فما انتدابات ولاد حمام سوسة صح وعام الخوات معناتها اللي كانوا موجودين معناتها الموسم فارت بعض اللاعبين خذاو حسب رأي قدور قدور كان في المستير في الكلوب مزروبين
0: محمد
1: قدور يعني إن شاء الله يديركوا في أقرب وقت يدخلوا بريمير فاز يلعبوا الماكسيموم ماتشوات ويحضروا روحهم مزيان فاس خاطر كيما قلت دخل البونيت لازم له تاخذ بايك مخر بداو ما نعرفش علاش نسلموا عليهم مسؤول حمام سوسه وان شاء الله معناتها المين اخير وتكون امور ماليه ويداركوا في الوضعيه على خاطر تتعب عام كامل وفي تطلع برو بيره وكنشوف الماتشوات اللي فيها معناتها اذا كان طلعت راك وتسيب في عام ما نعرفش علاش ان شاء الله نشوف وجه باهي عندي ثقه في ستالين معناتها باش يبدل وجه الكيب وما يدخلش بالشيران يبركه ديما رباح وان شاء الله حمام سوسه نشوفوها في وجه ممتاز
0: جيسكا شبيبة القهروانية من الفرق اللي رجعت شبيبة اللي الموسم هذا رجعت أولاد مع بعض الانتدابات الأخرى لكن الأكثر اللاعبين شبيبة تقريبا الفريق الوحيد مش نقول الوحيد لكن اللي يلعب على التترويت اللي يلعب أولاده عكس الاتحاد المنافسي لا اللي يلعب على التيتروات يلعب باولاد
1: ما باش نقول لك
0: عكس الكلوب وعكس المستير
1: هما ياخذوا من القروان الكلوب المستير يعني مدرسه الحقيقه شفت لي سوندريك فاش يخدم زاد الصباح حليت فيديو مدرسه
0: وتحيه لسفيان المرابط اللي هو ولا المدير الفني
1: موجود ابو غاديك عبي تعرف تخدم تجيب لك سفيان المرابط تعرف تعمل معناتها انسان كفء انسان كومبيتون اليوم مراك شيت في السينيور ما تخممش في ليكيب سينيور فيترين يعجبوني مثلا شبيبه يقول لك زاد اللوطه
0: كيف
1: مازال ما فاتش هو فيه يمشي يخدم لك في جينيراسيون اخرى باش موجودين بارك الله اليوم تشوف المرنامج تشوف الضيف الخويت الزوز تشوف جوجو تشوف ستاف قربي من لونطلول للجوان
0: شوف المنفذ
1: شوف مصلي عني بيت سامي توح انا قلت مراك شي ربي يكون في عونه صدي صعب عليك يا مروان صعبت على روحك عمري ما كانش معك جوجو مرنامج اثناء عين عليك لقب العباد وبالحق الكيب تسحق لقب انا مانيش صعب عليك زاده ربي يكون في عونك الكيب راي اليوم تاع بوديوم عمري قلنا لا ومازالت كي راجعه اما سنة يا مروان ربي معاك وربي عيون عندنا ثقة فيك رو الولاد اليوم اللي عندك موجودين ينجموا يتحصلوا على كاس تونس او بطولة تونس
0: يعني اليوم تتويج بالاسامي الموجودة مع عودة المرناوي جوجو بالمنفذ
1: بالضيف لعب على تراز مع امكانية هو والحاجة حسب رأيي ما يستحقش لعب البرة علي عندك راك تجري شامبيونات كاملة
0: ايه على الاقل لعب تحت السلة
1: موجودين واحد برك موجود اللاعب الاجنبي موجود معناتها فما طقمة كبيرة معناتها راك جيت تسمي منتخب عندنا اليوم يبدأ بطولة
0: احسن افكتيف اللي موجود
1: احسن افكتيف
0: اللي موجودين الكل ولا احسن افكتيف لجي اس كا مقارنة بالسنوات الاخرى
1: لا احسن افكتيف في البطولة بارابول ليكيب الكل الكل بوست عندك زوز على مستوى توح باش تهبط حتى الخميس الاساسي ويسمع فيه نجم يكون مروان بالحق توح حتى بسبب الخميس الاساسي اي مدرب يتمنى يكون عنده روستر نتاع شبيبه الكرة عندك برافو سيم المجبري المسؤولين يخدموا مش بالسهل في طنبك شبيبه نجموش يرجع رضوان سليمان ولادهم اليوم رجعت جينيسيون ضيهم مش بالسهل يتقاضوا اجر كبير وفيه مش بالسهل يرجع لك بعد يمشي المستيل الكلوب يلعب بال ويرجع لك والشبيبه ما تلعبش بال راو تتحسب لهم تتحسب اللاعبين وتحسب المسؤولين ما عندكش بال ويرجع لك لاعب في مستوى المرناوي وجوجو راو ضربت معلمية حسب رأي إن شاء الله شبيبة
0: زادة أكبر. مسؤولية زادة للاعبين لأنه يعني زادة اللاعبين لاعبين المنتخب الوطني التونسي مرناوي جوجو المنفذ الضيف لاعبين منتخب الحسن الشاحي معنا لاعبين منتخب
1: عندهم انتماء رجعوا صغار نحن في تونس ديما نرجعوا 35-36 رجعوا صغار وفي هذا المساج حبيت نوصله باهي رجعتهم عندهم الامور بالكلوب رجعوا يقول لك انا نهزتيت وانا صغير ما نعملش غلطة بعض اللاعبين اللي قاعد شوية مشاكل مع جماهير ديما نقول برافو
0: ضغط جماهيري
1: ضغط جماهيري يعني
0: ضغط جماهيري كبير
1: ضغط جماهيري كبير صعيبة شبيبة صعيبة تشوف صفحات تشوف يحبوا تيتر من عام فما قربت فما 23 سنة ما زلت لقب 2004 لقب عبيد عطشينا لقب وتسحق عندهم الإمكانية الكل بارك الله يتنفسوا باسكيت معناتها حتى الفوق تهبط البي الباسكيت هي تفرهدوا إن شاء الله من الجمعيات المحبوبه للشبيبة بخير خلف لي صار راهو مش هذيك جمهور الشبيبة راهو صار اكسيدون يتعدى وان شاء الله هذاك حد الباس اما الشبيبة جمعيه كبيره وتسحق لقب وتسحق لقب هذاك
0: من الشبيبة القيرونيه نمشيو للنجم الرياضي الساحلي نجم الساحلي تغيير كلي في اللاعبين في الاطار الفني في خلينا نقول دخول صعب الرسم المرزوقي في للإتوال خاصة مع الظروف اللي قاعد يعيش فيها فريق النجم الرياضي الساحلي.
1: صحيح صحيح والله بالحق تو كما قلنا ربي معك شديد ربي يكون في عون زاد
0: راسم
1: في حاجات أخرى في سيكل آخر في باسكيت
0: عكس مروان شوا هو اللي باش يخليه يحير
1: حير
0: باش يجيري ماتشواته راسم العكس معناتها
1: راسم كان ديما باتصال بيه الحقيقة ولو ربيه ما يتبكيش مسكين معناتها يقول لك أنا بلي فما بلي فما نبني عمر الموحلي قعد كلكو جوار شربوعي قعد اسمه أصيل قعد ورسم حاجة في بيه خرجته برا عرفته برشا وكلاء جاب لاعبين أجانب على تراس راهو باش طلعوا ليكيب نحن نحكيو على التوانسة تو بيلاعبين أجانب راهو حق الواد لي زيكو اللي صار لعبوا دو ماتش قالك على مستوى عالي معناتها لاعبين أجانب باش يهزوا شوية ليكيب مع التوانسة اللي فما تو دخلت شفت سكور باتشاميكار ماهيش مفاجأة 20 نقطة مع كولومبيا ما نعرفش شنو نحب تو نسأله وكل شيء مي نتيجة تقلق شوية
0: غرومبالي رابحة
1: غرومبالي رابحة 61-80 هكا شفت النتيجة ما نعرفش النتيجة على شاكة مي كيما قلت لك راسم زاد ماهوش ليطوال نتاع العاد مزروبة العكروت النجم الساحلي شد يعطيه الصحة الفروع الكل حياهم رقى الفرع كورسلة بلي نجموا عملوا جمعية ليطوال جمعية كبيرة إن شاء الله تعطي رونق في البطولة محلاها راهي طوال هذا كوب دافريك واللي طوال تاع مكرم وصالح زاده ديما راهو جماعة هذوما نحبوا نشوفوهم في العلالي راسم كيما قلت لك من المدربين الرباح الكل مدربين راهم يحبوا رواحهم في بالي خير ان شاء الله يا ربي ما تلقى حل
0: وعودة الراسم هذايا بالموسم الجديد نتاعو بعد
1: الدورة في البحرين,
0: نجيو للنجم الرياضي الراتسي كيف روستر موش جديد برشا قاعد يتجدد مع اللاعبين نتاعو نجم الراتسي بولادو ومنعرفش انتدابات وشنو ما خاطر مازلت ما ريتش الانتدابات
1: عنده مشكلة في منع الانتداب
0: بمدرب جديد عودة قاسم الورشفاني وكريم بن صالح الزوز مع النجم الراتسي عمنا والكين مراد هو المدرب فريق النجم الراتسي سنة مدرب جديد قاسم نعرفه كان مدرب نجم الراتسي كان مدير فني نجم الراتسي مدير فني للجامعة التونسية لكرة السلة يعني عنده من الخبرة ما تكفي وكريم معناتها قاعد من لاعب لمشروع مدرب زادة عنده الخبرة ما تكفي انه ينجم يرجع شوية نجم الراتسي لخاطر السنوات الاخيرة نجم الراتسي كله بلاي اوت معناتها
1: وي مشكورة وفي لو كي نحكي على صحاق الزهرة ونابل نحكي اكثر خاطر هذوكم مع عميقة كورة سلة نحب نسلم على رئيس جماعة الراتس ما نعرفوش شخصيا
0: سي
1: ناصر بالحق لي رغم منع التداب رغم مشاكل صارت في الفود السيد ما سلمش شيرت صحيح في جمعيته برافو بدا بكريم بن صالح كيما قلت ما بداية مشروع مدرب بالحق كريم مغروم بدا كريم بها الجمعة ما سلمش قاعد لوج على مدرب حتى مدرب ما يقبل يشد الراتس بالوضع هذيك وهي ممنوعة من التداب كل مدرب يخاف وفيه باش نكذبوا على بعضنا سي قاسم خذ المسؤولية تحمس هو كريم إن شاء الله ربي يكون في العون موجود نعيم ذي فلا موجود مراد مبروك موجود لاعبين شبان ما نستحضرش برشا أسامي
0: فما الرويسي
1: فما لاعبين خرجوا كيما
0: حمودة
1: فما خدمة في رادس اما كل مدرب يخاف، كل رئيس يخاف، لا سي ناصر ما خافش، كريم ما خافش، سي قاسم ما خافش، زد مع الجمعيه نعيم زد مشكور، تقول مولود فيرادس برافو ربيح نعيم ضيف الله قعد ومشى وشد في المشروع ويعطيه الصحه، جمهورات زاد ان شاء الله باش يخدم مع جمعيته، ما نعرفش شنو المشاكل معناتها تدير، ان شاء الله يا ربي الجمعه تلقى حل للجمعيه هذوما خاطر برشا عليهم
0: معناتها. ياك الفلوس تخلص فلوسك تتنى حالك
1: معناتها. بلاش كونتون هو فيه ما نحبش ندخل في الامور هذيا.
0: فهمت. نشوفهم بعد كي يكون بحالنا سي سفين.
1: خاطر راه تستحق معناتها ما تنجمش تلعب عام كامل باللاعبين هذوك وتنجم لي بليسيور معناتها ان شاء الله يا ربي رادس نتاع العاده ترجع والمدرسه الكبيره المدرسه العريقه ترجع لبلاصتها ان شاء الله.
0: مدرسه اخرى نحكيو عليها هي الملعب النابلي. ملعب النابلي تغييرات خروج رئيس الفرع اللي رجع الروح وقت اللي طلعت اللي هو بشير حديدين جاء كرئيس فرع للنادي الافريقي نزار كنيوة شاد الفريق
1: والله نزار كنيوة وبشير وحمو وولادها معناتها ديما ديما دول ولاد حمودي مازال في الافريقي ديما يصل على جمعيته بشير كان موجود كان صعد بها بالنسبه للحاج كان جاب مع تعاملين المدرب فاسكو وعملوا موسم ممتاز كنا قلنا لابس صحيح رجعت بلاصتها نرتاحوا كي قلعه نتاع الباسكيت شد بلاصتها اليوم رجعنا زيرو ما نعرفش علاش بشير خير بشير يخرج يرجع كبوست نتاعو فني مدير رياضي في الافريقي خذا شد رئيس فرع عمل لي عليه بشير يقول عملت لي عليا وفاء العباد تقول لهم على بشير شبيك خرجت خويا هكاكا ما عادش ينجم لازمها فلوس معناتها كل واحد يقول لك انا غلط معناتها تشوفوا في الصفحات تبادل تهم نابل ما استحقش هكا نابل زاد راه كيما رادس كيما حق الواد راهو بالحق بطوله عربيه 95 قال عليه اش تحب نحكي لك نجح عبيد العبيد راهي اسامي كبيره علاش هكا انا قلنا طلعت سي طلعت عملت من فينال نورمالمون سي بون معناتها شدت بلاصتها نزار مشكور خذا مسؤوليه لم الجوالات وبدايراني ما عندنا حتى فكره حتى صفحه باج نابل مش قاعده تهبط بتليفوناتنا اصحابنا نسلوا على نابل ان شاء الله نسمعوا كل خير زاد على نابل وبون شونس يا ربي.
0: باهي حكينا على الافريق على توال على نابل على جيسكا على المستير على سي سي سرادس على حمام سوسه
1: خليت حقك خليت
0: خليت
1: مشاكل مع جماعتي
0: خليها اخر حقي
1: خليها
0: اخر خليها اخر الويد خلينا نجيو نقعدوا في تونس
1: قرنبيليا
0: شو المنازة
1: منازة
0: المنازة متواصل
1: مشروع
0: مشروع قاعد مع ثنائي مروان
1: محلوها الحقيقة أصحابي
0: مروان الأخرج مروان الأحمر
1: قلة ونشوف مدربين متفهمين كيك ربي بقى عليهم ستر أصحابي زوز نحبهم برشا قيس عطاهم برشا صلاحيات سي قيس عطاهم برشا صلاحيات صار على ذمتهم أمبيونس كبيرة يخدموا فيها لاعبين على مستوى عالي في الشبان مشروع
0: باهي انه متواصل
1: يمشيوا للكيف يمشيوا للباجا سي قيس كيما نقولوا فيها من لعبه لغه الباسكيت يعرف ايش قاعد يعمل مع مدربين كانوا في لوتزويت عملوا نتائج هو مروان لغنش والاحمر كملوا في السيكل هذاك وفاء باش ياخذوا لاعبين شبان ويخدموا معاهم عندهم وقت من الاربعه لثمانيه بربي بقى عليهم سته صار على ذمتهم يخدموا في
0: خدمه شو انتدابتهم جديده
1: لاعبين شبان خذوا لاعبين شبان معناتها فما بسام بن خليفه من النادي الافريقي كان انتدبوا جابت منازه حافظ على اللاعبين نتاعو الاجانب زاد قاعدين باش ياخذوا لاعب اجنبي ممتاز الروستر موجود مشاو تربوا 90 دراهم يخدموا في خدمه مزيانه ومستقبل كبير يستنى فيهم وكيما باش نحكيو على ثوره المدربين برمي المدربين اللي طالعين زاد مروان الاحمر ومروان الاغنش
0: مروان الاغنش الديو هذايا اللي طالع مع بعضه اتحاد الانصار
1: اتحاد الانصار عنده جمعه الحقيقه من اللي مسؤولين عاودوا رجعوا حتى المدرب ازر كان موجود عمناول
0: كمل معاهم لعب معاهم
1: شاب زاد مغروم ازر بابي الحمام
0: منحهم عمناول وصل بهم ذولي كارد فينال
1: كاس تونس لعبها النادي الافريقي كان صاحبها
0: هاي كارد فينال
1: الكاكي نتاع حمام سوسه الاتحاد الانصار زاد جمعيه كبيره بدات مأخر معناتها راهو جمعيات كل عندهم تاريخهم لكن نقول كبيره مانيش نرمي في الورود راهو كل جمعيه كي نسمي اسمها نستحضر تاريخها معناتها الانصار زاد عندها تاريخها عندها جماهيرها عندها الامبيونس نتاعها في الصاله نتاعها بداو مأخر ما نلومش اما راهو بعد ما تلومش كي تلقى روحك تلعب تلم روحك قبل بجمعه
0: تلقى روحك
1: راهو اليوم ببونياتك تدخل معناتها هذاك هو علاش نحن نقولوا علاش ما تبداش بكري ايجا ابدا بكري لم كيما عامت نابل نزار راني والفلوس تجي خاطر اذا كان ما ترنيش وما تحل الصاله ما يجيك حد والسوق في سما تفرغ وما عندناش كاليتي نتاع جوات كبيره راهو باش ديما تدل الاخر وقت انت تدبوا فيه راهو في سما يفرغ السوق المارشي ما فيهش برشا راهو
0: ما فيه مارشي صغير
1: مارشي صغير اليوم باش تقعد تلعب بالاوسط نتاعك وبعض اللاعبين باش تقعد تخسر باش تقعد تاكل في سكور باش تغش على المدرب باش تنحي المدرب توصل بالحاصيل وان شاء الله لا درس عبان بديت وان شاء الله ما توخرش التالي وما نشوفوش اقالات ولا نشوفوا معناتها مشاكل في النادي وبون شونس.
0: الدالي الرياضي بجرومبيلي
1: سمير بودن سمير. اسماعيل الوفي ديما يجيب مدرب يعطيه زاد شانس باش يبرز، مش توا سمير باش يبرز التاريخ وراس السي سمير بودن، كيف كيف اسماعيل عنده راغوبي عنده خبره التسيير.
0: هو واصل ولا
1: جاي؟ لا واصل، عملوا له موجودين اليوم، فما شبوح، فما انتدابات قائمه، استحفظ على الروستر نتاعو، بابور لاعب يعرفوه لاعب زهر موجود، اجنبي زاد متحق الواد كان موجود بوست 5 انتدبوا جرومبيليا، فما 10 9 باهين يخدم في صمت، ما تسمعش برشا حس على جرومبيليا باش يكون رقم صعيب في البطوله، انا نحطه برمي 6 الاولانيين. بداو بكري ما وقفوش بريسك، توقفوا شويه ورجعوا. كما قلت لك اسماعيل عنده خبره في التسيير مع سمير بودن مدرب كفء ويعرف بريسك البطوله نتاعنا باش تكون رقم صعيب في بطوله الموسم هذا.
0: قوليت في بينير اخرى مع اللي في بينير كيف مع النابل ورادس
1: وعام استثناء حق الواد سنه مئوي معناتها اليوم حق الواد 100 سنه ان شاء الله مبروك ان شاء الله بون شونس. ومانيش راه باش نحكي على حق الواد على خاطر انا ولد حق الواد، لا راهم قاعدين يخدموا في خدمه باهيه فاروق بسالم بوبو. كي تشوف جابر المخلوف بوبو سلموا عليه بالحق نسيه وتعب برشا سيد والله بالرسمي نشوف فيه معناتها
0: لا العام الثالث
1: العام الثالث المدام نتاعه معناتها جاته مع المئويه تعب سيد يخدم في خدمه كبيره. جابر المخلوف مرموش زوز اجانب مدرب كفة موجود من عام ناول يخدم في خدمه كبيره شريط كوتش شريط كان موجود في منتخب البلاد بشات لعبت كل قاعد يخدم في خدمه كبيره مقابله ودي على على مستوى عالي.
0: احنا باش نعاودوا نقص فاصل صغير بعد نوصلوا نحكيوا على على فريق الجوليت ونستقبلوا بعدها رئيس الجامعه التونسيه لكره السله.
2: مرحبا بكم في المنصه الرقميه راي ديت ستور، منصه وطنيه لدعم التسويق الالكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذه مليانه بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنا من نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

0: سامدي تو.
1: رجعنا لكم بعد الفاصل في سامدي تو في توقيت الخمسة ودقيقة على موجة إذاعة شباب. نواصل مع الجوليت مع شريط والمدرب الجديد
2: موسمين من عمناه المواصلة يخدم في خدمة باهية قدم نتائج ممتازة. اليوم بدأ الموسم أكثر تدابات أكثر صلاحيات عرف ليكيب وسام معناتها مشكور على الخدمه اللي قدم فيها. كيف نرجع الفاروق لان مش نرمي فاروق نشوف فيه فاش قاعد يعمل. هو فيها دخل دي سبونسور جاب لاعبين جدد دي بريم سيناتور سيف العساوي جاب المخلوف يصرف كوارت قاعد تبيع
1: جاب زاد اللاعبين عندهم خبره
2: 100 واحد قال لك حق الواد حب راه كاتين بلاس حب راه تلعب من فينال حق مشروع كان يلعب فاروق وراه حق الواد وتاريخ ابوه كان موجود وبلال الشريف راجع معايا رياض التميمي نحب ننصح حتى قاعد يخدم في خدمه كبيره محمد مشفر يبيع في الكوارت عبيد بيع طعم في حاجه كبيرة معناتها في حق الواد عام ممتاز ان شاء الله يا ربي رجل تتبع. علاش نقول يا ربي خاطر ماذا بيه حق الواد وراد سكول يرجع
1: والناس اللي قاعدين يخدموا
2: خاطر عباد كم تصرف والنتائج ما تتبعش تقلق ان شاء الله تمشي نتائج تمشي الكورة نتهنى والحق الواد دخلت نابل ترجع زارة ترجع رادس وترجع المدارس متاعنا بالمنبر هذا بربي نجي معهم في حق الواد ما تخليه شيء وحدة راهو شويه عليهم راهم قاعدين يهزوا ساق تغرق ساق عباد دخلت في مشروع ما تخليهوش وحدهم مو سهل صرفوا برشا عايشكم عاونوه
1: يعطيك الصحة. كمان حكينا على 12 فريق الكل بانتداباتهم بتحضيراتهم بمبارياتهم. نذكر الجولة الأولى حمام سوسة الدالية الرياضية بجرومبيليا اتحاد الأنصار شبيب منازة نادي صفاقسي نجم الراتسي القمة شبيب القيرواني الاتحاد الرياضي المنستيري ويكلو نجم الساحل الملعب نابلي والجوليت النادي الإفريقي
2: حتى الجوليت مقابلة كيليبرية مش تعادل في حق
1: الجوليت والنادي الإفريقي بالجماهير
2: بيعبيد بيعد لبلمونات وفاة بطرق قديش تبيع ويصلوا وعلم يكلوا اللي بتبيع بتسعى المقابلة ذيك وتعاود هي
1: هو ديما الحقيقة قوليت ان دي اللي فيك عندهم علاقة كبيرة بربا
2: هو اللي صحيح. قرب برشا المدربين وقرب برشا العلاقات كان سيدا موجود برشا الافريقي في حق الوقت كانت برشا العلاقات قريبه برشا
1: بين النادي الافريقي والنجم الرياضي بحلقة. شكرا لك مهدي الشارقي يعطيك الصحة كنت حاضر معانا حللنا فنيا قبل الموسم باسبوع ان شاء الله الاسبوع القادم مش كنوا حاضرين مع المباريات. ناخذوا نغمة قصير سليم القصيبي وبعدها نستقبلوا رئيس الجامعة التونسية لكرة السلة سيد صوفيان الجريبي.

0: مرحبا بكم من جديد في سانديتو في توقيت 5:06 على موجات اذاعه الشباب. سعد جدا نكون حاضر معنا رئيس الجامعه التونسيه لكره السله سي سفيان الجريبي. مرحبا بك.
1: مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعي اذاعه الشباب.
0: مرحبا. نبداو باخر حاجه صارت في الجامعه التونسيه لكره السله, هو الاجتماع التنسيقي اللي صار البارح بحضور بتبيع الفرق البرو ا اللي موجوده. بعد اسبوع مش تنطلق البطوله نهار 26 سبتمبر, هذا الموعد اللي تحدد بنظام بطوله. الناس الكل فما اللي شكروا فما اللي ما شكروش, ما بتبيع حد ما تنجم ترضي الناس الكل, لكن كي تشوفوا رياضيا ما هوش خايب, معناتها تلقى الناس الكل تلعب كيف ما كنا نحكيه وتو مع مهدي الشرقي. فنيا الناس كل تقبل بعضها, معناتها ذهابا وإيابا, وفما فرق نجم تقبل بعضها بعد في البلاي اوف والسوبر بلاي اوف. معناتها كان ياخذوا لوكا كلوب مستير ينجموا يلعبوا مع بعضهم 6 ماتشات كان اكثر, معناتها
1: صحيح
0: اللي وروتور
1: خل ديريكت في الموضوع دونك صحيح. التجربه نتاع مناول بون احنا كنا مش مخيرين باش ناخذوا يعني النظام المجموعتين باعتبار اللي صارت فيها عده مشاكل, وبعض معناتها فرق ما قبلتش بالكون تكون فما النظام البطوله هذه السنه. معناتها خذينا عهد من السنه الفارطه باش تكون يعني خاطر فما الكالندري تسمح باش تكون يعني فما نظام بطوله واحده, خاطر في النظام المجموعتين تنجم كما قلت فما فرق تقعد بالعامين ما يلعبوش ضد بعض,
0: ما يلعبوش مع بعضهم,
1: ما يشوفوش مع بعضهم, ما يلعبوش ضد بعضهم كل نقطة. الحاجه الباهيه هو يكونوا فما تنافس ويلعبوا الفرق كل مع بعضها وتشوف يعني المستوى نتاع الفرق الكل وتنجم تقيم. بعد في ترجع كما السنه الفارطه في يعني البلاي اوف والبلاي اوت فما شويه فما فرق صغير, ولكن بالنسبه عموما يعني السنه البطوله ان شاء الله تكون فيها تنافس كبير. البطوله حتى النجم نقيموا معناتها بالنسبه للسنه الفارطه كانت فيها يعني تنافس كبير وفما مقابلات تعدات معناتها مقابلات حماسيه وحماسيه جدا, معناتها بالنسبه شفنا المستوى الكبير. وممكن نجم نقول لك راه بالنسبه للبطوله نتاعنا من اقوى البطولات في افريقيا, يمكن انا باش نفاجئ برشا يقول لك لا افريقيا خلال افريقيا خاطر المنتخبات نتاعها
0: اقوى من فرقها
1: خاطر كلهم يلعبوا في البطولات العالميه ولا واحد منهم يلعب في البطوله يعني المحليه وكلهم يعني هو كان ما فماش بال وفما بطوله افريقيا للانديه.
0: نقول لك كيف ما كنا قبل
1: نقول لك النوادي التونسيه تنجم معناتها تلعب ادوار الاولى في البطوله, وهذا معناتها نعرف ايش قاعد نقول وشفنا المستوى. فما شويه يمكن البطوله نتاع مصر, ولكن بطوله مصر فيها زوز فرق ولكن ماهوش كيما المستوى نتاعنا.
0: زوز ثلاثه فرق, اهلي الزمالك ومعاهم الاتحاد السكندري معناها
1: وكذلك
0: اكثر هذوما
1: وهما يعني مبهرين بالملاعبيه التونسيه. انا كان للقاء في الاسبوع الفارط كنا في
0: الاكسبو تم بعد نحكيو عليه,
1: كنت مع النائب رئيس نتاع الاتحاد المصري يقول لي البطوله احنا ليه اللاعبين التوانسه ما يحبوش يلعبوا, قال لي فما عده معناتها فرق حبت معناتها تجيب لاعبين كيما الاهلي والتوانسه يقول لك لا نحب نلعب في البطوله التونسيه لانه خاطر يخلص في تونس خير.
0: خير هو كان عندنا في راس امين
1: وفما عباده مشى كيف كيف زاد لعبوا شويه وعندهم معناتها خلاو ذكرى
0: اكثر طيب. واحد هو امين رزيق
1: أمين
0: اللي عدى برشا وقت في البطوله المصريه
1: لعب في الاسكندري ولعب في بعدها يعني التوانسه كان يخرجوا يلعبوا في البطولات معناتها باش يكونوا هما من احسن. وهذا يخلينا نقول كونه زاد نحب نفتح قوس اللي كونه في النافذه هذه ورينا اللي كونه البطوله نتاعنا بالحق معناتها في مستوى عالي كي تلعب معناتها بالملاعبيه كلهم محليين امام معناتها ابطال نتاع اليورو ليج وكل في جنوب السودان وبعد يعني شويه ديتاي اللي خلينا خسرنا, ولكن معناتها عدوا مقابله بطوليه كلهم معناتها بخلاف فما ياسين التومي كلهم لاعبين معناتها تلعب في البطوله التونسيه. وهذا يخلينا اللي كونوا معناتها مسؤوليه كبيره بالنسبه للفرق وفما بطوله وفما بتاتر يقول لك لا هذوما راهو فما هي نفسهم اللاعبيه ما فماش لاعبيه جدد قاعدين يتنقلوا من
0: فريق
1: وهذا زاد موضوع اخر في
0: المطار. هذا كل بتاتر تبع هي لهنا في التكوين، تكوين مش على الجامعة فقط، تكوين كذلك من الفرق، انه تاتي اكثر الفرق اللي نعرفوها قاعدة تكون وتجيب ملاعبين. اذا ناخذوا تو مثلا فريق الشباب القيرونية، الفريق اللي الروستر نتاعه ولاده مطبوعين، معناتها هو اللي خلاهم عكس الفرق الاخرى اللي يجيبوا ما عندهمش برشا لاعبين من البيبينيير نتاعهم. عندك هو تقريبا النجم الراتسي ما بعد الانتدابات الاخرى، لكن كذا نشوفوا روستر جي اس كا نلقاوه الكل بخلاف الاجانب وبالخلاف بالحسن الشيحي تقريبا كان مش غلطه، كلهم ولاد جي اس كا،
1: كلهم جي اس كا ونفذ بتاتر من خاطر هو قدر
0: المحمد. انا خاطر عرفته من جي اس كا
1: نفذ تحيه معناتها جمعية القاسرين ومن يعني
0: تكوين صغير،
1: تكوين نتاعو مش صغير للجي اس كا وتكون وسقل اكثر الموهبه نتاعو. نحب تحيه معناتها بالحق من هنا المسؤولين نتاع الشبيبه اللي قاعدين يقوموا في عمل كبير برشا في ما يخص معناتها تكوين شبان، وشفنا معناتها قاعدين هي قاعده معناتها تصدر وقاعده تصدر للفرق الكل، تلقى ديما فما ملاعبي ولا زوز في
0: الشبيبه
1: القيرواني، وهذا معناتها مش غريب معناتها على مده سنوات هما قاعدين معناتها يخدموا على مستوى الشبان، وهذا معناتها جابت نتيجه. وشفنا معناتها الفريق نتاعهم السنه الفارطه معناتها عداوا مقابلات بطوليه، وشفنا معناتها كانت معناتها ديتاي صغار كانوا نجموا يوصلوا معناتها ابعد من اللي وصلوا
0: للفينال، هما لعبوا فينال مع الاتحاد الرياضي المونستير. نرجعوا للاجتماع التنسيقي، حكينا اجتماع تنسيقي وتفرعنا. الاجتماع التنسيقي قبل الموسم اكيد خاصة بعد الحادثة اللي صارت في مباراة سيسيس وجيسكا اللي صار فيها عقوبات كبيرة لفريق شبيبة القيرمانية، شنو اللي حكيتوا فيه مع الفرق وشنو المسؤوليات؟ اكيد فما مسؤوليات حملتوها للرؤساء الفروع والمسؤولين اللي جات.
1: هو صحيح الاجتماع هذا راه كان مبرمج قبل يعني الاحداث اللي صارت في الاسبوع الفارط في ملعب قاعة عزيز ميلاد في شبيبة قيروانية والنادي الصفاقسي. احنا البارح يعني تحدثنا على عدة مواضيع، منهم صحيح اللي تحدثنا على يعني احترام القوانين، احترام الروح الرياضية. المؤسف جدا باش نبداو يعني البطولة بعقوبات يعني في مقابلة، شنو هي مقابلة ودية، نقول ودية نسطر عليها معناتها ودية لازم تكون
0: مباراة تحضيرية،
1: فماش انجو فما حد شيء، كلها معناتها هي كل يعني الفنيين معناتها منا ولا منا باش يجربوا معناتها العهد واللمسات الأخيرة قبل يعني. لكن صارت حاجات يكون يعني احنا الحق من الجامعة ما نحبوش يصير حاجات هذه، خاطر كان نكونوا يعني متساهلين على مسائل هذه، ومن بعد تولي فما سابقة اللي هي تكون سابقة خطيرة بغض النظر على هذا. فما شكون يقول لك هذه مقابلة ودية اش مدخل الجامعة باش تعمل عقاب؟ احنا نحب نذكر وممكن اللي ما يعرفش اللي كانوا في القوانين العامة للجامعة التونسية لكرة السلة، وذولي حتى في الجامعات الكل فما باب خاص يقول لك في المقابلات الرسمية والمقابلات الودية، يعطيك شنو معناتها بالنسبة للمقابلات الودية، وفما فصل يقول لك تطبق جميع القوانين وجميع الفصول المندرجة في النظام المقابلات الرسمية اسمها المقابلات الودية. وهذا يقول معناتها بالنسبة للحكام عطاو تقارير، شفنا يعني دي فيديو.
0: وانت الحكام اللي زفرتك منين؟ ما الفيدراسيون عطاتك لافالبر هي اللي عينت لك
1: طبعا. وكانت المقابله يعني بدون حضور جمهور لانه ما تحضر جمهور كبير، ونعرفوا تعطش يعني الجمهور نتاع الشبيبه ويحب يشوف يعني الانتدابات جديده، وهذا معناتها مانيش نلوم على خاطر كانت نجم تقع في اي معناتها فريق اخر، وهذا راهو احنا ما عندنا حتى شيء مع الشبيبه، وبالعكس معناتها احنا ديما هي موديل نتاع تكوين وموديل نتاع يعني كرة السلة في تونس، ويعني هي موديل بالنسبة للجامعة أو بالنسبة للتواضع حتى متاع المنتخب الوطني كلهم الشبيبة. العقوبة ما تغير حتى شيء من معناتها من احترامنا والعمل اللي قاعدين يقوم، هذا قلته حتى أمام يعني المسؤولين اللي كانوا حاضرين معنا البارح في
0: الاجتماع،
1: المسؤولين الكل وبالذات مسؤولين الشبيبه. قلت زاده بالنسبه للمسؤولين راهو توا اللي ياخذوا مسؤوليه مش سهل بكل، بالنسبه للوضع معناتها المالي والاقتصادي والوضع معناتها فما الأجواء الموجودة ما بين الجماهير واللي جروب وكل مسهورة وعنده ضغوطات من الجوانب الكل. يقول لك أنا نحب نعمل مثلا بدون حضور جمهور يدخل بسيف دونك شو حاب نعملهم دونك بالنسبة للوضعيات دونك نرجع للعقوبات. احنا عقوبات من المؤسف باش عملنا عقوبات تهم يعني الجمهور اللي الأحداث صارت راه أحداث خطيرة جدا معناتها شفنا الفيديوهات وكل حق ما تنجمش
0: في لي رابور معناتها نتاع
1: الأمن
0: ورابور الأمن ورابور نتاع
1: الحكام كيف كيف معناتها كل معناتها عملنا عندوتنا. احنا بالنسبة للمكتب الجامعي عنده التعهد التلقائي خاطر توا حتى بدون يعني ريزيرف ولا فريق يشكي دونك فما فصل في النصوص القانونية نتاع الجامعة التونسية لكرة السلة يقول لك فما التعهد التلقائي نتاع الجامعة في خصوص الأحداث الخطيرة دونك ما خليش اللجان الجامعية حتى ينتج تجتمع وكل دونك اجتمعنا صارت نهار السبت نهار لحد ما صار شيء نهار الاثنين نهار لحد وخرجنا لي كونفوكاسيون نتاع الحضور للاستماع معناتها للحكام والميقاتيين وزوج فرق ثم معناتها عملنا الاجتماع نتاعنا نهار الاثنين وخذينا القرار نتاع عقوبة يعني بدون حضور الجمهور. بالنسبة للأسماء اللي وردت في التقارير خاطر مبدأ عام هو تنجمش تعاقب بدون سماح دونك حلنا الملف على لجنة التأديب واليوم جاءوا لجنة التأديب مع بعض الأسماء اللي كانت موجودة في التقارير
0: أسماء بين لاعبين ومدربين ومسؤولين
1: وإحنا ذي كل راهو باش نشوفوا نعطيهم معناتها حق الدفاع ونسمعهم تنجم تعاقب واحد قبل ما تسمعوا وإن شاء الله ياخذوا حقهم معناتها اللي ما عمل حد شيء معناتها
0: مازال خلينا اللاعبين فما محمد العباسي أمان الله الجزاني اللي صارت له الإصابة محمد العباسي من سي اس اس بالحسن الشيح واحمد الضيف ومحمد المنفذ من الشباب القيروني هذوما خمسه لاعبين معاهم ياسر بن حسين هذا مرافق شباب القيروانيه عزيز خلف مدرب سي اس اس مروان كشريد مدرب جي اس كا وجيد عبد الحق الجوادي مساعد مدرب جي اس كا
1: هذوما احنا البرنسيب راه مش عيطنا لهم هو كما نقولوا بعيد على بعض
0: صارت عليهم عقوبات
1: لا لا مازال هو الاستماع كما المتهم بريحة حتى تثبت ما بعدنا على المتهمين ماهمش متهمين بالعكس احنا في رياضه وراهو بالنسبه لينا نحبوا معناتها نسمعهم وهذه لجنه
0: نتاع المؤسف انه هما راهو لاعبين منتخب
1: لاعبين منتخب طبعا وهذه احنا الرساله اللي نحبوا نعطيوها راهو فما مساواه مبدا المساواه مبدا التكافؤ مع الناس الكل كان هنا نغلوا الطرف وما نعاقبوش من بعد يجيك رادس ولا يجيك اي فريق اخر وصار وصار وصار
0: وانت ما عملت
1: لا احنا توا راهو بالنسبه لينا نفس المسافه مع الناس الكل وراهو مش معناتها كان فما عقوبه رانا ضد قروان ولا غدوه فما عقوبه ضد مسير راهو احنا كان الناس الكل طبق القانون القانون فوق الناس الكل احنا رانا نفس راهو صدقني كل اعضاء المكتب الجامعي راهو صحيح عندهم انتماءات وهذا معناتها مانيش مخبين فما كل راهو الانتخابات والنظام الاقتراع
0: يلزم
1: يكون عندك جيب ورقه من الجمعيه وبعد كي يجي يقول لك لا هذاك في الجمعيه شبيك دونك هذا الاقتراع نتاعنا بقى راهو ولا واحد معناتها الانتماء نتاعو يأثر على يعني القرارات تاع المكتب الجامعي وهذا صدقونا وبكل صراحه معناتها ما فما حتى شيء وفما مرات اللي قرارات تهم يعني الفريق اللي هو جاي منها يخرج ويدخلش وهذا معناتها خديت عهد على نفسي واللي يعرفوني يعرفوني معناتها بالنسبه للمساله هذه راني ما فماش معناتها رانا نمشيو في الاتجاه الصحيح وما عندنا حتى يعني مجامله مع حتى حد واليوم ما نعرفش حتى شنو اللي صار وما حبيتش ندخل قعدوا من الصباح من 9 حتى الماضي ساعتين واللجنة التأديب يعني مجتمع وما نعرفش حتى شنو اللي صار ولا شنو القرارات اللي صارت دونك توم بعد نسمعوا كان بتات اليوم خرجوا ولا ممكن يوم الاثنين
0: هو مازال ما خرجش حتى شيء لهذا الان توا نشوفوهم. انا الحادثة اللي صارت اللي ما نحبوهاش لانه قاعدين نشوفوا توا في السنوات الأخيرة الحقيقة عملناها ولا تعملناها فما ماتش ما كملش وديما في القروان صارت أحداث في المستير صارت أحداث في الجورجيني معناها ثلاثة فرق هذوما اللي يلعبوا أكثر كل عام على التترويات لكن خلينا نقول بحاجات متفاوتة معناها الحدة متفاوتة بين العنف اللي موجود في القاعات هذوما من الجماهير كنت تشوف أنت جماهير وكذلك لاعبين لهنا وصلنا الحقيقة معناتها الحاجة خطيرة برشا انك زاد اللاعبين تلقاهم يضربوا في بعضهم في مباراة ودية لهنا حاجة خطيرة يظهر لي الحالة اللي صارت او الحادثة هذه اللي صارت باش تخليكم تحطوها كموديل وتحطوها للمسيرين وللاعبين والجماهير اكثر اللي هي توا حارمه. اذا ناخذ جمهور جي اس كا حارمه جمهورك انت باربع مباريات لا مدخيل ولا فرج في مباريات كبيره، انك يعني باش تستقبل جي اس كا في الجوله باش تستقبل مسير في الجوله الاولى ويذول في الجوله الرابعه تستقبل النادي الافريقي ولا ثالثة تستقبل النادي الافريقي.
1: والله كخدينا يعني العقوبه ما شفناش حتى مع شكون يلعب بالحق صدقني، معناتها فما نقاش يندرى يلعبوا في القاعة متاعهم ولا البرة ولا دونك، خاطر قعد فما الإشكال بدون حضور جمهور ويعني حتى على بعد
0: هو
1: يعني
0: القانون أربع مباريات
1: هو القانون شكونوا واضحين بالنسبة للقانون. فما فصل يقول لك بالنسبة تعهدت القائمة متاع المكتب الجامعي الفصل 284 من القوانين العامة للجامعة التونسية لكرة السلة يقول لك نجم تاخذ قرارات حتى اللي هي مش موجودة في سلم العقوبات في نظر لخطورة الأفعال وكل دوك. بالنسبة لنا ما كانش يعني احنا بالنسبة لنا ما نعتقدش اللي كان قاسية جدا، ما
0: أربع مباريات دون حضور جمهور مش قاسية على الأحداث اللي
1: الأحداث اللي صاروا، خاطر ديما ما نجموش راهو نغطيو اللي صار، صارت حاجات معناتها خطيرة وخطيرة جدا، كانت نجم تقع معناتها وفيات راهو بالنسبة لراهو نزول يعني الجماهير وسط الميدان، وحتى كما قلت معناتها الحاجة اللي هي مش باهية شفنا الملاعبية تضرب.
0: وزوز ملاعبيه
1: في مقابله وديه راهو هذا معناتها لا فما اونجو لا شيء، خلي نهار اللي تولي فما يعني تنافس على مستوى يعني الحصول على البطوله ولا على الكاس ولا يعني شيء خطير، واحنا ماناش نجموش نقعدوا نتفرجوا من حكم المسؤوليه نتاعنا ما كانش نوليو نكونوا مشاركين في الحاجات كيما هذه معناتها.
0: وتفهموا المسؤولين نتاع الجي اس كا ولا اكيد باش يعملوا استئناف معناتها؟
1: هو تفهموا لانه القرارات الصادره عن المكتب الجامعي الاستئناف الطعن يقول امام الكناس ومبدئيا عملوا اجراءات من الاول سمعت اللي كانوا مش بيقع اللجوء الى الطعن بعد حسب فما شفت لقاء صحفي ولا في الناطق الرسمي قرروا باش نعملوا
0: شطروا في القرار
1: الطعن في القرار والطعن في القرار، خاطر علاش هما عملوا مطلب مراجعه على اساس يحبوا الحضور نتاع المشتركين في البطاقات يعني الاشتراك الجماهير صاحبي الاشتراكات
0: الاشتراكات كهو معناتها
1: دونك

0: عاش يخسر جامعيته على خاطر يعمل في الحاجات هذوما، ما عاش موجود، ما عاش عنده حتى هم. مازال متواصل ولا؟
1: صحيح مازال متواصل. انا حليت ملف كبير هو تنقيح القوانين، يعني فما عده قوانين احنا ماناش راضيين عليها، لقيناها موجوده وتغيرت وتبدلت، وفما حاجات اللي احنا بدينا في تنقيح القوانين من يظهر لي شهر مارس، بعثنا للفرق وخذينا من عندهم مقترحات ولمينا المقترحات هذه، وفي يعني في الصيف اجتمعنا عده اجتماعات وتقريبا التنقيحات جاهزه، بعد خاطر جاونا كل عده معناتها تظاهرات
0: جاوبوا
1: فما اربعه ولا خمسه فرق يكفي، وديجا كي جاوبوا خمسه باهي برشا. والبارح عودت لهم قالوا فما شكون باش يعاود، قلت لهم راه جمعنا احنا المقترحات وباش نعملوا صياغه وباش نعاودوا نبعثوها للفرق في مبدا التشاركية ما بين الفرق، ومن بعد ممكن في اخر اكتوبر او نوفمبر باش يكون فما جلسه عامه عاديه وجلسه عامه لتنقيح القوانين. حابين نعملوها في الصيف، شفنا يعني فما عده تظاهرات قامت بها الجامعه كل عمل تروتوا والديزويت وعملنا الفناتر وكل، دونك ما كانش التايمينغ يسمح باش نجموا نعملوا الجلسه العامه.
0: وباهي فما مش اللي باهي فما تجاور، اللي باهي فما تجاوب، اهم التشاور مره فما تجاوب من الفرق، لانه الفرق تبعث لها ما تقراش، وقت اللي تجي تعمل
1: ما تقولك
0: شبيك
1: ولا وجيك الجلسه العامه وقتها يحب يناقش وقت اللي ما باش نصوتوا يقول لك لا بدل لي هذه بدل دوك. احنا بالنسبه لنا راهو كان معناتها وقع معناتها مراسلتهم وشافوه كل من بعد باش تكون معناتها مساله شكليه. نرجع لك الموضوع نتاع شراء العقوبات. العقوبات صحيح موجوده هذه، مادام طالما يكون موجود القانون يتمتعوا بها، ما نجموش القانون موجود نقولوا لا ما نعطيكش.
0: في انتظار
1: تنقيحهم، دونك حاجه من الحاجات اللي
0: موجوده
1: موجوده بشقه تنقيحات واللي تفرغ من محتواها العقوبه تولي ما عادش فيها معناتها حتى جدوى.
0: صحيح ما هكا تشري عقوبتي عاقبني وانا تنشريها بالفلوس، وشكون باش يخلصها بعد؟ باش يخلصها اللاعب؟ باش يخلصها الاداره؟ هذاك موضوع ثاني. لكن اللي رحشنا به انه كي تتعاقب راك باش ما عادش تعاود، مش راك تتعاقب ونعاود نتعاقب نشري ما دامني نشري بالفلوس، ما دامني نجم
1: ما
0: نعمل
1: شاء
0: اللي نحب.
1: فما جدوى
0: صار تجاوب البارح في الـ في الـ في الـ في الاجتماع التنسيقي.
1: الاجتماع هو التنسيقي هو
0: وحاجه اخرى زيادة فما نتاع التوقيت نتاع المباريات والايام نتاع المباريات، نعرف اللي مربوطين زيادة بالتلفزه في تعديل المباريات، واحنا زيادة اللي قاعدين نعديو المباريات.
1: نحب نشكر بالحق ذات الشباب اللي تواكب تقريبا كل المقابلات نتاع كره السله. احنا يذولي من الاذاعات يكون الخاصه والعام العموميه اللي الوحيد
0: الشباب والاذاعه المنستير كذلك
1: اذاعه المنستير كذلك ما نسويهاش. اما بالنسبه لاذاعه الشباب معناتها من زمان ديما مواكبين الحق لبطوله كره السله. بالنسبه للاجتماع البارح دونك هو كما قلت لك هو المبرمج عنده مده اللي كانوا باش نتحدثوا على نظام البطوله ونفسروا لهم، كان حاضر معنا المدير الفني وشرح لهم يعني نظام البطولة، وسنين ما حضرت معايا، ما كانش الاجتماع كان مع رئيس الجامعة، لكنه احنا فريق عمل نخدم مع بعضنا وكل واحد يعني في ميدان وخذ الكلمة. بعد ما رحبت انا عطيتهم بسطة على البطولة وعلى شنو يستنى فينا في خصوص يعني الاجراءات التأديبية وكذا كل ان شاء الله ما نوصلهاش. بعد ما المسابقات عطينا شنو جديد في المسابقات وكذلك في البث التلفزي، وحاضر معنا كذلك مدير إدارة التحكيم.
0: اي لا باش نحكيو عليه هذاك،
1: مهم جدا مهم جدا جدا وجود
0: اخر سيد الخليدي
1: قالوا لنا حتى اللي حاضرين قال اول مره نحضروا ويكون حاضر معنا هكا، قلت له علاش نعملوا في الحواجز، احنا هنا حاضرين الناس الكل ونسمعوكم وتسمعونا وتكون فما ان شاء الله البدايه طيبه للموسم القادم.
0: باه في الاجتماع التنسيقي حكيتوا على البث نتاع المباريات، توقيتهم متباعه لازم يكون سيانير كل نهار
1: سيامو
0: كل نهار الصباح باش تاخذوا الاوقات، باش يكون نهار السبت المباريات الكل والا باش تكون اربعة والسبت؟
1: اربعة والسبت
0: لان عندنا كونترانت في شهر فيفري نتاع منتخب، معناتها كيفاش تكون؟
1: وتحدثنا في شهر احنا توا باش نقول لك معناتها بالنسبه الاربعة والسبت وعم ناول وحتى سنوات الفارتة معناتها وقع طرح الموضوع في شهر رمضان لعب مقابلات يعني في الليل، حاولنا لكن ما نجمناش نوصل لنتيجة، وكل الرياضات مش احنا بدأك هاو سنين ان شاء الله شهر فيفريو يواكب شهر
0: رمضان وعنا زادة
1: الفنات دونك شكون فما تراب دونك تراب

0: هذه دونك باش تقع معناتها تتعطل البطوله. رمضان دونك ينجموا يعملوا دي تورنوا كل في الليل ما فماش حتى مشكل وما تصيرش فيه عندنا احداث.
1: مره لعبنا تورنوا نتاع سيريدا لابيد يلا يرحمه لعبنا فينال في الليل في رمضان
0: لعبنا في رمضان
1: حلقه الوداع.
0: دونك التراب باش تكون في شهر فيفري والبقيه كل معناتها بالنسبه للروتور باش نعملوا سبت واربع
1: سبت واربع موجز الخاصة نصب نرجع نصب معكم الحديث مع سيد سوفيان أجريبي رئيس الجامعة التونسية لكرة السلة.
2: إذاعة شباب من تونس
3: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية نفس الروح نفس الإحساس.
4: نفس الإحساس
3: من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى
4: القلب للقلب.
3: من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6
4: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6
2: عد الموجتك تسمع صوتك
5: عد الموجتك تسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس
6: موجز الأخبار
7: موجز 5:30 مساء الأخبار من إذاعة الشباب أهلا بكم. وزارة الداخلية تدعو مساء اليوم المواطنين إلى العمل بجملة من التوصيات حرصا على سلامتهم وتوقيا من مخاطر التقلبات المناخية المتوقعة والتي قد تكون مصحوبة بنزول كمية من الأمطار قد تؤدي إلى ارتفاع منسوب بعض الأودية والمجاري المائية. وتتمثل أولى التوصيات المضمنة في بلاغ للوزارة في توخي الحذر والالتزام بقواعد السلامة وتجنب المرور عبر الأودية ومجاري المياه مهما كان منسوبها أو مستوى تدفقها داعية المواطنين إلى عدم المجازفة بقطع الطرقات والنقاط التي تشهد تراكما للمياه وعدم الاقتراب من الأودية والمناطق المنخفضة أثناء تهاطل الأمطار. مدينة وثقافة بالعاصمة تحتضن اليوم وغدا فعاليات الدورة السابعة من تظاهرة فرصة ستريت ببادرة من المركز التونسي الألماني للهجرة والتنمية والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل وعدد من الوزارات. فرصة ستريت مناسبة تجمع بين الشباب ومختلف الجهات الفاعلة في مجال المرافقة والتوجيه وتوفر المعلومة اللازمة حول الفرص المتاحة في مجالات التشغيل في تونس وألمانيا. اتفاقية شراكة بين وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ومؤسسة الإذاعة التونسية تهدف إلى نشر الثقافة الحقوقية والتوعوية المتعلقة بمجالات الأسرة وأفرادها عبر الإذاعات الوطنية والجهوية. في أخبار العالم تشهد فلسطينيين وإصابة عدد آخر في قصف صهيوني على قطاع غزة اليوم وفق ما أفادت مصادر إعلامية فلسطينية. قالت وزارة الخارجية الباكستانية وزير الخارجية الباكستانية أن وزير الخارجية محمد إسحاق دار أكد في اتصال مع نظيره الإيراني عباس عراقجي أهمية استمرار إمدادات الطاقة دون انقطاع كما أكد ضرورة ضمان مرور آمن للسفن لذلك من أثرا على سلاسل الإمداد العالمية. نهاية الموجز إلى اللقاء.
5: إذاعة الشباب عدل موجتك
8: عدل موجتك تسمع صوتك.
9: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر
10: كل ما يرجع الشتاء نحسه ونتوحشه دفاء دفاء الكلمة والنغمة.

0: مبروك السيد مع خوب فرصة كراجي. كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين في تونس اليوم ما يفوتك شيء. متابعات، حوارات ومواكبات مع ماضي ساعة تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيفك، تعطي رأيك وتسمع رأي غيرك في قابل النقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة للخمسة، وفي نفس التوقيت صوت الطلبة كل أربعة، وجديد الفابتا كل خميس. عبد المجدل تسمع صوت إذاعة الشباب تونسكم في الدار واثنين، ما لا تبعونا من اثنين للخميس في العشوية.
1: العشوية
0: وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا. برمجة ثرية تلبي كل الأذواق، وللبيئة، العلوم، الثقافة، الصحة، التكنولوجيا والسياحة أكيد فما عشاق. وموعدهم متواصل في برمجتنا. Green Talk، Crazy Science، Mr. High Tech، Culture Box، ديما لاباس وخمسة نجوم. السهرية على موجاتنا لها أكثر من عنوان: سفراء النجوم، توب 10، عيش الموسيقى، ملاكورة، نوستالجيا، أحلى الليالي، ويرجع لكم همس الليل.
2: همس الليل
0: إذاعة الشباب، الموجة اللي ما معهاش تبديل.
2: الموجة اللي ما معهاش تبديل.
3: عد الموجتك تسمع صوتك.

0: Samedi tout.
1: Samedi tout.
0: Samedi tout.
1: News et sport.
0: News et sport.
1: Musique au rythme.
0: Tunis, Ashiyetsep. ملاعب قاعات فرهيدة وخرجات شوارعنا وجونا عشية كل سبت في سامدي تو.
2: سامدي تو مع وفاء وكامل الفريق بدينا معاكم مساتين غير بهم واصلين حتى للسبعة ونص امتى اللي لحكينا أستاذ مازلنا واصلين باي سليم عطينا شوية موزيكا سليم القصيبي

0: ستة غير أربع الموجات إذا شباب نعتذر بالطبيعة على اللي صار. نواصلوا مع ضيفنا سي سفيان الجريبي رئيس الجامعة التونسية لكرة السلة. حكينا على الموعد نتاع المباريات اللي باش يكون سبت وأربعة وباش تكون تري في شهر فيفري باش نفتحوا المجال بالطبيعة المنتخب الوطني التونسي. وبما أنه خليوا أكثر الفرق معنا في شهر فيفري مرتاحة يجينا مع شهر رمضان. هذا بالنسبة للاجتماع التنسيقي أبرز ما جاء في الاجتماع التنسيقي. فما نقطة أخرى زاد
1: بخلاف التحكيم نقطة البث نتحدثوا فيها شوية. بالنسبة احنا صحيح خرج يعني بلاغ لتنظيم يعني بالنسبة للدخول للقاعات وكل فيه يعني جانب اللي يكون فيه تنظيمي للصحفيين وللمصورين وكل خاطر شفنا بعض
0: دوسار
1: وكل خاطر شفنا بعض التضييقات قاعدة تقع جاونا التشكيات من الصحفيين والمولعين بكرة السلة واللي هما مش برشا ولكن فما معناتها بعض الصحفيين يقول لك الفريق يعني الصحفي ولا الملحق الصحفي نتاع الفريق قاعدين يصوروا دونك خليناش نصوروا دونك احنا حاولنا ننظموها وتكون يعني كلها فما شارات دخول لكل القاعات شارات تقع معناتها مصدق عليها
0: دوسارات
1: وبج يعني هذا جانب. والجانب الثاني هو النقل النقل اللي هو خذا حيز كبير ياسر والبارح معناتها بالنسبه لبعض الفرق يقول لك انا كي ما تخلينيش فما يعني ساره بلدوفر عم ناول وشوفنا كونه فما نجم نسميه ديوان سبور خذاو فما التلفزه الوطنيه بالنسبه للنقل ساتيليتير فما وفما ديجيتال دونك الديجيتال المشكله اللي هو يندرى حصري ولا غير حصري.
0: فرق مش ندخل معك خاطر فما فرق تصور الروحة ونعرفوا احنا مش تلفزة مش تعدي لك الماتشوات الكل ولا حتى منصة ديوان فما مش تعدي لك المباريات الكل ينجموا مباراة واحدة تلقاها التلفزة تلقاها على المنصة. فما شفنا معناتها في سنوات سابقة انه الفرق هي اللي تصور على الباج متاعها والناس كل معناتها قاعدة تشوف وتتفرج كل فريق يصور باللي بروبر مويا متاعه كيف النادي الافريقي كيف الاتحاد المنستيري شباب القيروانية
1: هو الملف هذا هو خطر على مدة سنوات ما بقاش تطرق ليه بتاتا واحنا ما تاخذين على عاتقنا اللي الملف هذا راهو يدخل حتى في تطوير وتطور كرة السلة خطر لا فيزيبيليتي ستريز امبورتون بالنسبة لنا اللي كونوا احنا تتموقع تاخذ مكانتك في كل الرياضات وكل في الاذاعه وفي التلفزه وكل خاطر عادينا سنوات ما يتعداوش بالكل ما تعداوش مقابلات محرومين منها وخاصه اللي كانوا طاقه الاستيعاب شفنا معناتها طاقه استيعاب صغيره كيفاش تحب تطور الملاعين تاع كره السله وما يتفرجوش في كره السله وقعدنا قداش سنوات حتى المنتخب ما يتفرجوش في المنتخب في تونس دونك عاودنا رجعنا المنتخب يلعب في تونس حلينا يعني الامكانيه نتاع الفرجه عبر معناتها التلفزه الوطنيه اللي هي مشكوره معناتها رجعت تصور في مقابلات نتاع كره السله وكذلك المنصات الخاصه من احنا كي ما لقيناش وصلنا باش حلينا يعني قنوات اتصال مع هذوما اللي بي تي في وشوفنا عملناه قبل ما ندخل في التجربه مع عملنا شين نتاع اي بي تي في واجتهاد فما شكون ينتقد يقول كما احنا على الاقل اجتهدنا وحاولنا نعملوا تجربه ناجحه ولا مش ناجحه وعدينا ثلاثه مقابلات بالبرودكسيون نتاعنا في اي بي تي في مع ناقل بي تي في هما برشا فما اللي عندهم لي سيرفور دونك كي تحل تلقى شين التلفزه نتاع كرة السلة وهذا كل راهو مش باش يرجع النفع للجامعه
0: تنجم تعدي قداش من ماتش معناتها
1: طبعا
0: مباريات الكل
1: مباريات عملتها وتبدلت بعد ما عملنا يعني الكونترا مع ديوان تغير شويه خاطر فما حقوق بث دونك بالنسبه لنا هذا راهو مش باش يرجع بالنفع للجامعه راهو لي سبونسور والداعمين ما نجمش يدعمك، ما فماش فيزيبيليتي.
0: يعني الفرق ما عادش تنجم تعدي مبارياتها وحدها.
1: الفرق البارح دونك الموضوع هذا مطروح، مطروح حتى مع الشريك نتاعنا اللي هو خلال الحقوق بالديجيتال، خاطر تو مثلا نتاع ساتيليتير ما عندناش مشكله مع التلفزه الوطنيه، ما عندناش مشكله، ولو انها التلفزه بيدها تقول لك انا نحب نعدي خاطر ما عادش برشا يتفرجوا في التلفزه، ده حقيقه دونك الناس الكل تتفرج في التلفزه خاصه الماتشات تاع نهار الاربعاء وكل يتفرج حل التلفزه يتفرج في الشان يوتيوب نتاع التلفزه الوطنيه، دونك هنا ندخل تحت طائله الديجيتال يعني حصري ولا غير حصري. دونك هو لي كونترا اوديو فيجوال لازم واحد مختص، وفما معناتها برشا فيها جزئيات اللي هي ما تقراش حسابه، ولكن لازم معناتها تكون تحفظ حقوق الناس الكل وحقوق زاد الفرق. الفرق البارح يقول لك انا زاد كنت نعدي في المقابلات نتاعي، والمقابلات نتاعي في المنصات نتاعي، هي مش منصات، هي فيسبوك والكل.
0: اي فيسبوك على الباج نتاعها.
1: فما فريق البارح حاضر معنا عنده المنصه نتاعو اللي هو اللي هو النادي الافريقي اللي هو عنده تجربه جديده،
0: شوف
1: اول فروان وعنده دونك يقول لك انا هذيك باش دخل لي فلوس. دونك صار نقاش كبير البارح بحضور الاطراف الكل على اساس يعني هو يقول لك انا ناخذ حقوق زادة تشارك وناخذ حقوق وقادر باش ندفع ونعمل الحقوق بتاعي. دونك هذه مساله مازالت مطروحه،
0: وملف تعاودوا تحلوا بيل دوفر اخرى مثلا
1: فما في نقاش في نقاش مع اللي صاحب الحقوق يعني كل وفما امكانيه باش نلقاو الحل هذا. يقول لك انا مقابلتي برك مش باش ناخذ مقابلات
0: اخرى، اي باش تاخذ مقابلتها اي لكن مقابلتها يندرال والبرا، والا كان اللي في الجرجاني برك
1: المبدئين اللي في
0: الجورجاني
1: بارك. دونك فما حلول نجم نلقاو حلول قانونيه اللي تكون فما حقوق البث يعني فما تكون حصريه ولكن فيها استثناءات وكل هذا كل ان شاء الله في الاسبوع القادم في بدايه الاسبوع نستنى فينا دونك عده اجتماعات في الميدان هذا.
0: ملفات منع الانتداب، زوز فرق ممنوعين من الانتداب اللي هما النجم الساحلي اللي هما الاتحاد المنستيري والنجم الرياضي الراتسي، ما ينجموا يدخلوا كيف ما نشوفوهم احنا معناتها في الفوتبول كي ناخذ انا المثال، ما ينجموا يلعبوا السيزون تاعهم الا ما يخلصوا ديون نتاعهم، ديونهم برشا قداش من ملف يمشوا بالملف ولا يمشوا بالمجموع.
1: هو فما اختلاف هو فرق ما بين منع الانتداب والمشاركه في البطوله.
0: المشاركة ما عنده حتى علاقه معناتها،
1: ما عنده حتى علاقه بتاتا. هو المنع الانتداب كما تعرفوا عملناه في الجوله الاولى صارت فما مشكلة
0: إشكال قانوني في إشكال قانوني وريزيرف
1: وهذا رجعنا وذكرتهم حتى المسؤولي النجم الراتسي قلت لهم عملناه انتم كنتوا في الدوتر كوتي وكنتم معناتها متمسكين بحاجات اللي انتم سنات حبوا تمسكوا بخلاف ذلك واحنا لكم ذلك، خاطر احنا موقفنا كان واضح عملناه اللي كانوا راهو القوانين العامه نتاع الجامعه التونسيه لكره السله تقول لك العقود الجديده يعني الانتداب جديد مش عقود جديدة
0: الملاعبين عقود جديدة نجم يجدد عقود
1: خاطر عملناه لحنا وقت اللي الاتحاد الرياضي المنستيري كان فما عقوبة متاع منع الانتداب في ملف متاع زياد الشنوفي كما تعرفوا وعنده وقتها حكم اللاعبين اللي جدوا العقود متاعهم وكانوا في الموسم الفارط يلعبوا في الاتحاد الرياضي المنستيري خليناهم يلعبوا النجم الراتسي عمل ريزيرف قال لك ما عندهمش حق يلعبوا خاطر مظلوم مع عقود جديده دونك الانتداب يعتبر كونه عقود جديده اثناء النجم الراتسي مسك بما تمسك به الاتحاد الرياضي المنستيري قال لي عندي جماعه قدم وكذا قلت له احنا راه موقفنا واضح عمناول
0: يعني هو التجديد مثالش
1: تجديد واضح
0: عقد جديد انتداب
1: احنا تاويلنا هو مش تاويل هو واضح معناتها انتداب جديد يعني لاعب فما ميتاسيون جديده دونك هذاك ممنوع باش يلعب باللاعبين نتاعهم تاع عمناول وله ذلك ويلعب على روح ما عندناش مشكل.
0: هما قداش من ملف للنجم الراتسي قداش من ملف
1: فما ثلاثة ملفات نجم الراتسي وزوج ملفات للاتحاد الرياضي المنستيري.
0: وهذايا معناتها منع الانتداب معناها مش معناتها ممنوع منه ياخذ لونجاجمون نتاعو يعني
1: ياخذ لونجاجمون
0: لكن ما المنتدبين نتاعو ماهمش كاليفيي.
1: وحنا قاعدين نسمعوا ما عرفناش توا شنو اللي يرد على الجامعة فما بعض فرق اللي كانوا معناتها من الاتحاد الرياضي المنستيري عنده انتدابات جديده من عشتو لازم يساوي الوضعيه نتاعو باش نجم
0: عنده انتدابات جديده
1: دونك لازم دونك يساوي الوضعيه نتاعو مش مع الجامعة، مع الاتحاد الدولي، مع البات باش ينجم ينحيوا له دونك رفع هذايا العقوبة هذايا، يبعثوا لنا يقول لنا راهو ترفعت العقوبة وقتها احنا نعطيو. أما الجامعة التونسية ما عندها حتى دخل.
0: باش ياخذ الكاليفيكاسيون
1: تاع اللاعبين. نجم يقول لك لا الجامعة تنجم، لا الجامعة عندها دخل.
0: برشا فلوس.
1: والله ما عنديش علم بالضبط، ما فما احنا اللي جينا يقول لها فما زوز عقوبات ما عطيوناش الأحكام اللي صادرة ضدهم.
0: هذوما بالنسبة لملفات منع الانتداب. الميركاتو وقتاش يتحل؟ تحل ولا مازال؟ كيفاش الوقت؟ لانه الميركاتو نتاع الرياضات الجماعيه غير الفوتبول يمشي. توا في الفوتبول نعرفوا فما الميركاتو الصيفي والميركاتو الشتوي، ومعروف وقتاش يتحل وقتاش يتسكر. الميركاتو في الباسكيت اذا مرة على ثلاثة مرة على اثنين، كيفاش يكون معناه الميركاتو وقتاش يحل وقتاش يتسكر؟ مربوط بالاتحاد الدولي وإلا ماهوش مربوط، بما انه احنا برو معناتها البطولة متاعنا.
1: صحيح، وراو حتى العامنا صارت فما لخبطة كبيرة في الميركاتو، حتى بالنسبة صنف تاع البرو بي معناتها بالنسبه للوضعيات اللي درا ينتدب من عنده الحق من خاطر وقتها فما بعض فرق اللي هي صلعت وماش عندها حتى يعني
0: يجيب من فريق الفريق
1: يجيب فريق وكل نجم ياخذ احسن معناتها لاعبيه اللي هما ماش عندهم حتى معناتها شانس باش لا باش يتيح لا باش يهز دونك
0: البلاجمات
1: بلاي اوت وفات سيزون. دونك فما عده اشكاليات من ضمن الاشكاليات هذيا اللي هي في التنقيح نحينا ولات فما معناتها المقترح باش فما الشتوي وفما الصيف وفقط. توا شنو توا فما الميركاتو اللي هو توا نتاع الصيف وفما بعد الفاز الاولانيه ومن بعد يدخل لك معناتها بالنسبه اللي قبل 31 ديسمبر بالنسبه للاجانب. يعني فما عده معناتها فترات تفتح لي خصوص يعني صنف معين، احنا باش نوحدوها وباش تكون فما يعني صيفي وشتوي بالنسبه للاتحاد الدولي
0: خاص بالمحليين والاجانب.
1: الاتحاد الدولي ما عنده حتى علاقه بهذا، شان داخلي تنجم تعمل فيه معناتها كيما
0: ما خاطر في الفوتبول فما السيستيم تبع الفيفا يتحل في وقت معين وتسكر في وقت معين. هذا علاش معناها حبينا نفهموا كذلك الميركاتو في الباسكيت كيفاش يكون. نحكيوا على التحكيم وحكينا عملناوا البرشا على التحكيم. مشاكل كبيرة، فما التجديد توا رئيس لجنة تحكيم جديدة سي رياض الخلادي اللي هو كان حكم سابق وكوميسير سابق، فما حكام رجعت اللي هما سوديزون قالوا في وقت من الأوقات تم إبعادهم وكانوا مازالوا شفنا زادة حكام نحترمهم الكل خاطر انا خدمت معهم الكل ونعرفهم الكل، اللي فما حكام كبار في العمر. معناها احنا كي نحبوا في التجديد في التحكيم التونسي وباش نبعدوا على المشاكل، على الاقل نطلعوا ناس اخرين. وقاعدين نشوفوا فما في الـ الاداره الوطنيه للتحكيم او اللي كان لين بالتحكيم قبل كان فما برشا دي فورماسيون فما قرايه، قاعدين نشوفوا في شبان قاعدين يطلعوا، لكن شفنا زاده فما حكام ومنهم في مباراه من المباريات صار اشكال كبير معناها من حكام كانوا في وقت من الاوقات دوليين. شنو اللي باش يتغير السنة مع رياض الخلادي؟ هل انه باش يتم الاعتماد عليهم كحكام هذوكم ومع الحكام الصغار، والا باش يكون تجديد كامل للحكام التوانس؟
1: صحيح، وملف التحكيم راهو الهام كما البارح تحدثنا اللي كونه هو من الاسس معناتها الحاجات الاساسيه نتاع نجاح البطوله. ما تنجمش تنجح بطوله ما عندك تحكيم وهو المرآة يعني المكتب الجامعي، خاطر المشاكل نتاع المكتب الجامعي كلها تجي من التحكيم. تقول لك التحكيم وبعد يبداو معناتها السبان في المكتب الجامعي. دونك التشخيص نتاع مناول بالنسبه باش نجموا احنا نقدموا احنا تعرف المكتب الجامعي كي وقع معناتها خدينا عملناه براتيكمون في سبتمبر وقت اللي بعد جمعتين باش نبداو، دونك ما مسينا حتى شيء بالتحكيم.
0: عام عمل توا
1: اي عام بالضبط عام عمل. دونك بالنسبه للتحكيم خلينا كيما هو، ما حبيناش نمسو خاطر باش تغير ما تنجمش تغيره. دونك اللي لقيناهم خليناهم قعدوا يخدموا بنفس التركيبه بنفس معناتها العدد بنفس المبعدين زاد وجانا برشا انتقادات وكيفاش انتم تخليوا كي فما حاجات مقتنعين بهم وحاجات مانيش مقتنعين بهم ولكن خليناهم باستقلاليه تامه وهذا معناتها نجم ناكد دورك اللي ما دخلناش فيهم بكل وخدموا ولكن كي بدات المقابلات تتطور كل بعد ولينا فما مشاكل صحيحه صارت مشاكل فما تنجم تكون فما حاجات صحيحه وفما حاجات مش صحيحه تتطور فقدت الثقه تنجم تكون خاطر بعض الحكام اللي هما شبان ما قبلوهمش الفرق بالرغم اللي كانوا عندهم معناتها التحكيم عندهم زفارة كما نقولوا باهية وفما نجحوا بعض الحكام نجحوا وقت اللي فما كبار زفروا وعندهم تجربة زاد فما أخطاء كبيرة صارت
0: فما أخطاء عملت مشاكل كبيرة
1: إبعاد البعض منهم ما كملوش واللي نحب نأكد لك اللي كانوا ما فماش حتى سوء نية ولو أنه فما بعض معناتها الفرق يقول لك فما شبهات وفما سوء نية ولكن احنا كل مرة تصير فما كلمات الحاجة نحاولوا نقربوا نثبتوا نشوفوا الحقيقة متاع ربي ما عندناش الشبهات متاع الفساد ولا وما عندوش مكان احنا اللي
0: تفرضوا توا الشبان
1: هذا اللي هو بالنسبة لنا الهيئة الجديدة باش التكوين باش نأكدوا عليه
0: أقعد سليم هو
1: سليم دونك هو باعتبار
0: ورياض الخليدي هو رئيس لجنة
1: هو رئيس اللجنة الوطنية للتحكيم ومعهم فما ثلة من الحكام قدم وحكام عدم تجربة فما سيدي هذه الهمام يرجع زادة في الإدارة التحكيم فما بعض ما أسماء كما فايز البداي فما بعض الأسماء اللي عنده بخبرة فما دي سوبرفيزور
0: وعنده ولده زادة يزفر
1: عنده ولده زفر وكل شيء فما اشتضرب مصالح دوك احنا الحق معنا عنا فيهم ثقة والبارح توجوده في الذهب بس ما تكونش فمك الجدار ما بيننا وبين الفرق حاضر موجود معكم وعطى البرنامج متاعهم تاع كيفاش باش يقع متابعة الحكام الجدد وكيفاش يقع التعيين وكيفاش يقع السوبرفيزور كيفاش باش يخدم الفيزيوناج متاع الماتش وقتاش قال لهم راه ماذا بينا تعاونوني وقت اللي فما انتم صورتوا الماتش تعطيوهمني ونعملوا الفيزيوناج ونوريو الاخطاء متاعنا دونك هذا ان شاء الله نتعاونوا الناس كل نجاح الموسم راه نجاح الموسم يبدا بالتحكيم
0: اكيد وينقص زاد حتى راه العنف راه زاد اخطاء نتاع التحكيم
1: طبعا
0: تشنج الاعصاب تشنج اللاعبين وما تشنج اللاعبين تشنج الجمهور والجمهور نشوفوا شنو اللي نجم يصير معناته
1: نحب نقول مسألة الثقة لأنه احنا كان فما الثقة في الحكام هذوما خلينا شفنا ماش تجربة
0: وهذه المسؤولية راهي على المسؤولين وهذه كلها المسؤولية على المسؤولين
1: هو السنة الفارطة اللي وقت فما شوية كلمات جبنا لهم ديزاربيتر روس
0: ما تكلم حد
1: وشفنا
0: وقت اللي حتى الاخر
1: صارت اخطاء هذا باش نقول لك معناتها الاخطاء احنا كي جبناهم حتى حد ما كان يعرف اللي كانوا باش نجيبوا حكام روس كي جاوا الروس الناس كل تفاجئوا بك البهتة دونك هما حق يجلبوا الاحترام بوجودهم بمكانتهم زفارة ما زافروهاش قعد 3 أو 4 دقائق ما سمعناش زفارة ماشيين جايين ولا واحد تكلم
0: حتى واحد تكلم
1: ما تكلم الناس كل احترام بالرغم فما أخطاء دونك مسألة ثقة أكثر منها كي تعطيه الثقة وتعرف اللي هو ما عندوش سونية تنجم تكون يخطأ اما هما احنا ديما سونيه المفترضه غلط لازم اي حكم التونسي غلط دونك هو يحب يخسرني دونك هذه هي العقليه
0: نحكي شويه على الاكسبو ومن بعد نحكي ونختم مع المنتخب الوطني التونسي الاكسبو في روسيا هكا ولا شنو اللي خرجتوا منها الاكسبو هذايا ولا الدوري
1: هو طاولنا احنا طاول بالنسبه لينا راهو يلزمنا نتفتحوا على العالم الخارجي راهو بالنسبه لينا الكره السله يلزمنا التنافس خاصه في الشبان ويلزم فما عندنا علاقات يعني دوليه باش نجم ترفع من المستوى تبادل فنيين تبادل خبرات كل شيء احنا ذولي بدينا احنا عطينا ذولي البادره كانت من احنا تكون نتحدثوا على الحكام عملنا كي فما يعني امكانيه باش يجيبوا حكام كانش ممكن باش تجيب حكام من اوروبا لانه لازم تقول لهم قبل بشهرين جات الفكره وقتها اللي قلت علاش لي ما نشوف الروس هو عندهم امبارجو مسكرين عليهم ما يزفروش في اللورو ليج دونك فما امكانيه كي بعثت لهم فرحوا البادره كيفاش احنا دونك جاو مره هذه استدعونا دونك باش نكونوا متواجدين في الاكسبو هذا. اكسبو في دونك في عده تجارب دوليه تقع معناتها كل عام يعملوها صارت في موسكو. حضروا معناتها بيلاروسيا، حضروا السرب دونك رئيس الاتحاد السربي نتاع كرة السلة،
0: جات دعوة
1: وحقيقة معناتها كان دعوة كاملة حتى من السفر نتاعنا تذاكر السفر وكل شيء كانت معناتها ماخذينها هم على عاتقهم يعني، وفرحوا اللي معناتها كي جينا والحق ترحاب كبير برشا
0: باش خرجنا
1: دونك. بالنسبة فما تعاون يعني افاق تعاون كبيرة مع الاتحاد الروسي
0: فني وحكام فني حكام
1: ان شاء الله الحكام ما نتلجؤوش للحكام ان شاء الله الحكام تاعنا نزفروا
0: ان شاء الله صعيب شوية راس سفيان.
1: أما بالنسبة للتبادل يعني بالنسبة للفنيين ان شاء الله فما إمكانية نتاع تعاون نتاع فنيين مع على مستوى الإدارة الفنية باش نتعاونوا معاهم التكوين وإلا حتى مدربين توا فما سيرب زاد كيف فما اللي سيرب دونك تحدثنا معاهم وفما إمكانية زاد كيف باش يجيونا ونمشيو
0: صححتوا اتفاقات وعلى كل
1: شفوية وكملنا يعني حتى كي رجعت فما مثلا الاتصال كان متواصل. والله بالنسبة للتجارب نتاعهم شفنا معناتها خاطر هذا عدوا دي روبورتاج على 3-3 عدوا معناتها كيفاش الخدمة على مستوى التكوين على مستوى المدارس على مستوى الزمن المدرسي كيفاش معناتها يقراوا الصباح برك
0: ولا شيء
1: معناتها بالحق كي تشوف تجارب كيما هكا ان شاء الله نوصلوا نهار نعطيوا القيمة للرياضة بصفة عامة وكرة السلة بصفة خاصة معناتها في على مستوى الشبان خاطر راهو التكوين تشوف معناتها التكوين نتاعهم كيفاش يقع وكيفاش وبلادهم باردة وبلادهم معناتها الظروف قاسية معناتها وممتدة معناتها المساحة نتاعها كبيرة وشوف الشامبيون كيفاش يقع والشبان معناتها برشا حاجات خذيناهم دونك ان شاء الله نوصلوا نهار نوصلوا للتجربة الروسية ولا حتى السربية اللي هي فاتت الروس وفاتت معناتها تجربة كبيرة برشا نتاع صربيا اللي هي كانت يوغوسلافيا معناتها اللي عندهم كرة السلة متطورة جدا جدا.
0: حكيت على الحكام أنا نرجع على النقطة لأنه الحكام متاعنا الشبان هذوما نجموش نعملوا حلقات متاع التكوين أخرى مع معناتها حكام يزفروا في الروليج يزفروا في الانبيي لأنه فما برشا حكام كبار وحتى احنا عنا زادة حكام موجودين هنا في تونس يزفروا في البطولات الأفريقية والبطولات العالم لكن على الأقل للتكوين باش يكونوا لأنه يظهر لي فما في الفيبا فما حاجات جديدة بارتين من شهر أكتوبر معنا صحيح. قوانين جديدة باش تولي موجودة بارتين من شهر أكتوبر
1: صحيح هو طول الأسبوع الفارت السبت والأحد كانت فما انستركتور فيبا كان موجود في تونس وعملنا دونك الدورة تدريبية للثلاثين حكم على القوانين الجديدة وكذلك عملنا تيست فيزيك وهذا كل دونك بالنسبة للحكام التونسي. وبالنسبة للميقاتيين البارح عملنا لهم دونك دورة للقوانين الجديدة الجديدة باش تدخل 1 أكتوبر تم بعض يعني
0: احنا باش نطبقوهم في الجولة الثانية تقريبا
1: 1 أكتوبر جولة ثانية تقريبا جولة ثانية في العالم كامل باش تدخل فرد وقت معناتها الفيبا قررت باش تكون يعني 1 أكتوبر والدخول هذا دونك بالنسبة لل الانستركتور كل هذه معناتها الغايه نتاعنا باش يكون يعني فما دورات تدريبيه على مستوى العام كل خاصه في التريف نتاع فيفري باش نعملوا تكوين الحكام
0: وزاد تكوين المسؤولين وللاعبين باش يعرفوا زاد هما شنو التغييرات. صحيح مش الجامعه يلزم هي تعمل كل شيء لكن على الاقل كي تكون المسؤول ولا المدرب ينجم يوري يا اولاد نجموا نبداو بها بالمنتخب معناها خاطر انت باش تلعب بعد التريف الدوره الفناتر الاخرانيه هي فناتر اهم فناتر انتظرنا مخير الحقيقه في الفناتر الرابعه اللي تلعبت في تونس حتى في الكونفرنس دو بريس سعاد الحكايه قال على الاقل زوز من ثلاثه اللي هذا ما صارش وشفنا معناتها مردود معناها منتخب الكامروني وشفنا مردودنا احنا يمكن احنا خاطر في المباراه الاولى متاع الكافير خذينا برشا مجهود ولا عملنا برشا مجهود باش خلينا ممكن في مباراه الكامرون ما نكونوش في الوجه الباهي عكس مباراه السودان اللي لقينا في دي ديتاي صغيره هي اللي ما خلتناش نربحوا المباراه. الناس كل عارفه اللي هي فنتر الصعبه عكس فنتر نتاع فيفري اللي تنجم تكون اسهل لانه لاعبين نتاع الام بي اي ولانه اللي خرجوا لاعب منتخب الكاميرون اللي تنجم انت معناتها تخلص يذهلي باش نجم تلعب مع منتخب بلادك خاصه اللي يلعبوا في امريكا ولا يلعبوا في ام بي اي هذيك تنجم تصعب شويه زاد المهم
1: صحيح صعبنا على روحنا اما راو بالنسبه لينا راو المنتخب بيتسمى رجع من بعيد احنا كي نشوفوا معناتها الافرو باسكيت والنتائج الهزيله اللي تمت في الافرو باسكيت وكافير خسرنا معها قريب 33 نقطه نيجيريا كيفاش دونك المنتخب رجع تقريبا بنفس العناصر تقريبا دونك بنفس العناصر بعض عناصر شبان كيما حمد منفذ وضيف وكل البقيه كل ملعبوا في انغولا دونك صحيح كنا ناقصين احنا زادا فما زوز عناصر ما نساوش زوز عناصر اللي هما عناصر تنجم تعاوننا بالكدا مرناوي وفراس ما يعنيش كون احنا كنا نجموا
0: نربحوا
1: فارس العشي دونك الفنايتر نتاع فيفري صعيبه ولكن مش مستحيله لانه احنا كما قلت الفرق مش تكون يعني مدعمه بالاحسن العناصر نتاعها واحنا هذاك هو معناتها ما عندناش عناصر اللي هي باش نجيبوها دونك نفس العناصر كان نربحوا ثلاثه مقابلات نجموا تكون عندنا حظوظ وافره ما نقولوش نترشح اوتوماتيكمون ولكن تكون عندنا حظوظ
0: باش نكونوا نجموا الكل على الاقل من ميير تروزيام
1: نجموا ومش مستحيل ولكن صعب
0: صعبة
1: ولكن غير مستحيل احنا باش نوفروا كل الظروف ونكونوا دعم العزيمه ونفس ندافعوا على الحظوظ نتاعنا وندافعوا على العالم نتاعنا باش يكون يعني المنتخب نتاعنا في صوره تكون باهيه بالنسبه لل وهذا يساعدنا خاطر من بعد عندنا كيما الافروكان هذه كيما الشان باش تلعب في الصيف المقبله دونك باش يكون نفس العناصر لان العناصر كلها محليه
0: كل يلعبوا محليه خلفي سنتومي وفارس العشي معناتها كهاو داك الكل
1: تويس كل دونك نجمو نشاركو فيها ونجمو تكون عنا حظوظ دونك باش نكونو فريق
0: وفي مش تتلعب
1: مازلت
0: نجم يكون معناها احنا كنسخة أولى نستقبلوها ولا صعيبة شوي
1: والله صعيب نحاولو احنا ما عادش عطيونا احنا برشا خدينا ورا بعض دليل برشا
0: لكن هو لما حالة هما كيجيو ما يخسروا حد شيء بالعكس معناها جمهور موجود بنية تحتية على الأقل من ناحية الوتلة والكل والترانسبور موجود تقعد القاعة والمكان معناتها اللي باش تلعب فيه
1: إن شاء الله لمالا تكون في تونس
0: إن شاء الله إن شاء الله كلمة أخيرة سفين قبل ما نختم معك
1: حاب نتمنى معناتها المسؤولين اللاعبين كل المولعين بكرة السلة التونسية باش يكون ان شاء الله موسم يكون باهي فيه روح رياضية فيه فرجة عندي تمني يكون ما تنشوف الجماهير ترجع العائلات تتفرج الناس كل تبدا تحب بعضها والناس كل معناتها نفس الهدف نتاعنا باش نشوفوا كرة السلة ترجع العائلات وترجع معناتها المنافسة صحيح اما في الاخير واحد برك باش يهز البطولة واحد برك ولا هو نفسه باش يهز الكأس هذا هو
0: يعطيك الصحة شكرا لك
1: شكرا
0: سفيان الجري فما حاجة أخرى تحب
1: تقولها نحب نشكر إذاعة الشباب
0: إذاعة الشباب ما سألتش عليها
1: لا إذاعة الشباب يعطيكم الصحة بالحق تكونوا معنا دائما وأبدا مرافقين لنا وأنتم دي بارتنير معناتنا بالحق
0: يعطيك الصحة شكرا لك سفيان رئيس الجامعة التونسية لكرة السلة نورتنا احنا مازلنا مواصلين معاكم المشوار في سامدي تو حتى للسبعة ونص بعد شوية باش نحلوا قائمة المنتخب الوطني التونسي

0: هكا الاغاني الايطاليانيه. إيريس رامازوتي هكا يرجعنا شويه سليم القصيبي للاغاني الايطالي. مسافر لايطاليا سليم من توا تحب تتعلم؟ مرحبا بيك زبير العميمي. لك وحش يا زبير
1: والله. حتى انت مرحبا بيك وفاء، مرحبا بيك بجميع مستمعين اذاعه الشباب. صحيح كنا شويه صيفي
0: بعد ما صيفي برشا
1: شوي.
0: مرحبا بيك. نرجع بطبيعه مع القائمه. اش نحكيو كره قدم بعد ما حكينا هون دوفولي وباسكيت، نحكيو كره قدم. المنتخب الوطني التونسي لكره القدم، الناس الكل كانت في انتظار القائمه اللي باش يعطيها معين الشعباني للمباراه نتاع اوغندا وبوتسوانا. نذكر يومي 24 و28 سبتمبر 8 نتاع الليل في ملعب رادس، انتظارات كانت كبيره، الناس اللي تستنى في الدوره زاده على اختيارات معين الشعباني، ولانه هو من الندوه الصحفيه الاولى اللي عملها على ما فهمنا الناس الكل، ويمكن فهمت انا بركه، انه مش يكون في تغييرات كبيره في البارابور معناها للمجموعة اللي مشيت للكوب دو موند مع صبري اللموشي. لكن فما حاجات ممكن الناس يمكن خذيرة اللي اعتذر، سخيري كذلك اللي اعتذر، ممكن أنا نتفهم برشا معناها ليس سخيري، حد ما يشك في إمكانياته في أخلاقه،
1: حديش نسنيه من عطاز
0: كقائد فريق ولا كلاعب في المنتخب الوطني التونسي. أما حسيت اللي تمس برشا ليس سخيري في الكوب دو موند هذية، معناتها اللي خليه يطلب عدم دعوته أو يعتزل دوليا من المنتخب. فكرني شوية كيف ما وهبي الخاسري.
1: صحيح صحيح كما قلت وفاء، أول قائمة المعين الشعباني كناخب وطني. إذا ناخذهم بار كومبارتيمون،
0: أنت ساعة قبل ما ناخذهم بار كومبارتيمون، انتظارات اللي أنت كي شفت القائمة،
1: معقولة
0: استنيت وإلا شفت أسامي ما كرهش موجودة كان باش تكون فما أسامي أخرى وإلا؟
1: أنا رأيي الشخصي
0: وفاء ما فاشلتكش معناها؟
1: لا لا ما قائمة معقولة، خاصة برجوعنا اللي فرحني برشا. فما ثلاثة أعمدة في المنتخب، علي معلول والعيدوني وفرجيني سيسي تحب ولا تكره، اللي الغياب تاعهم أثر فينا برشا في المونديال. كل ما تقال على فرجيني سيسي، أما شفنا كي غيابه هو العيدوني خاصة في وسط الملعب. باقي سامي شوشين قاعد يقدم في مردود كبير كبير برشا. نحن
0: يعني ما فاجئتكش معناتها؟
1: لا
0: حتى بعد بدعوة الفرجيني سيسي وعودة عيسى العيدوني وعلي معلول، معناتها كنت منتظر وإلا؟
1: اللي كانت منتظرة كانت منتظرة. ممكن العباد تحكي برشا على توا نحن
0: نرجع على على الزعلوني، نرجعوا للزعلوني.
1: نرجع لك للسخيري. سخيري لاعب محترف بتمعنى الكلمة، حتى الناس مقرر المنتخب ومعناتها يقول لك اللاعب معناتها يعيش الاحتراف في النوم، في الريكوبيراسيون، في النمط الحياة اليومي. صحيح تمس برشا
0: في بطولة من أقوى البطولات، البطولة الألمانية وعلى ماكينات ماهمش
1: فما موسم المواسم من أكثر ثلاثة لاعبين جري طويل الموسم، باش تلعب في كولن، باش تلعب في برشا نوادي ألمانية، مش سهل. انا نتصور غلطته برشا اللي نحن حملناه تحب ولا تكره المردود المخجل في كاس العالم. فما هو زاده ما كانش في كان امي فورم، معناتها الفورمه تحضر وتغيب. قرار نتاع الاعتزال نصوره بالنسبه له
0: متسرع والا
1: في وقته؟
0: في وقته،
1: في وقته 11 سنه من العطاء،
0: وهو ما عادش نجم يزيد اكثر،
1: نجم يزيد ما عادش نجم تقعد في نفس. انا نتصور خمم زاده في
0: ردة الفعل،
1: لا خمم زاده في المردود نتاعو في الفريق. ما خاطر جوريوس العمر الفيفا دي واللي يرتاح فيهم خير من اللي يقعد صفر ماتشويت تحب ولا تكره. فما يفور زايد ماتشويت في الافريق، نحن تونس تمشي لاوغندا، تمشي بوتسوانا، يلعب في الدوري الالماني اللي عنده متطلبات بدنيه كبيره برشا. نصور خمم من الناحيه هذه.
0: يعني حسب رأيك أنت قراره صحيح أنه يعتزل دوليا
1: في الوقت الصحيح،
0: حتى الخروج معناتها ما كانش من الباب الكبير الياس الصخيري،
1: ما كانش الباب الكبير
0: مردود.
1: ما نجمه نجمه شوف نجمه نحن زادا نستدعاوها حتى بشكل هكا معناتها فهمت، كرموه قبل مباراة كبيرة، قبل مباراة ودية، خاطر 11 سنة من 2015 اللي صخيري معانا، ثلاثة كوس عالم، كوس إفريقيا، أعطاه 100% من اللاعبين اللي مبخلوش علينا. ماهوش من اللاعبين اللي يعتذروا في التربوصات ولا في المباريات البعيدة، خاطر تحب ولا تكره فما ذاكو متاع لاعبين اللي كانوا يلعبوا لبرا، ساعات ماتش بعيد برشا يقول لك ليه ما نجمش ويتمارد وكل شيء. هو الحقيقة لا، مشى بارتو وين مشيت كيم ناسيونال، لعب تضرب وصل تضرب أسرت ماما أكوز ماتشوية تاع الكيم ناسيونال. نقولهم برافو الحقيقة على الكارير انترناسيونال، وإن شاء الله ربي يوفقه في المسيرة متاع النادي متاعه.
0: ليس خير اعتذر، الياس سعد كذلك اعتذر، معلومة مازلت كي ريتها. الياس سعد ننتظر منه برش،
1: الياس سعد ننتظر منه
0: برش، معناتها اعتذاره هذا ما نعرفش أنا شنو اللي نجم يخليه يعتذر الياس في ال
1: ما نعرفش بالكش من النادي، فما شويه ضغط من النادي خاصه هو في الميليس، ما اعتذر كان على الطرب والسلام، اعتذرش
0: لا ماهوش اعتذر معناها دوليا، اعتذر تو نزيد نثبت في المعلومه خاطر ريتها قبيله شويه بالنسبه للياس سعد، لان انتظارات كبيره للاعب هذا.
1: ان شاء الله يكون الاعتذار بمانع طبي ان شاء الله، نحن نقوله خاطر كي توجه لك الدعوه من المنتخب راي

0: شوفوه معنا في المنتخب
1: إن شاء الله، شوفوه معنا في المنتخب. نبدأ بالقائمة، القائمة قلت متوازنة، نبدأ بالديبارتمون ديبارتمون. نبدأ بالحراس المرمى اللي صار عليهم كلام كبير في بطولة العالم الأخيرة، مهيبة الشام خلينا نقول أنا تحط في وجه مدفع الحقيقة، معناتها تحط في وجه مدفع قبل برشا أهداف، قبلنا قديه حنا 5-4 يعني 9 أهداف قبلهم، بخلاف مباراة معنا 14 هدف في 3 مباريات، الخمسة متاع بلجيكا قبل المونديال، معناها قبل في المونديال 9 أهداف مهيبة الشامخ اللي مسته برشا للبطولة العالم هذية. أيمن الدحمي كيف كيف حتى كيدخل زادة ما بعدش على الانتقادات اللي لقاها مهيبة الشامخ، وصبري بن حسن هذوما 3 حراس مرمى وما صارش ذول التغيير، وما بيدهم اللي كانوا في الكوب جوموند
0: نفس الحراس 3، أيمن دحمين بالخبرة تحاول تكرر، حتى معنا دي سفيق سيتا وقاعد يعدي مباريات ممتازة، مهيب الشامخ
1: وانا ملعبش ما ماتش بين جردين
0: آخر مباراة ملعبش لعب عبد السلام الحلاوي. نحيي معين على دعوة مهيب الشامخ، خاطر بعد الكوب دي موند تصورنا راي معناتها كان عنده احباط كبير، خاصه نحن ميديا شعب نتفس كوره،
1: احنا شعب محطم
0: اي
1: احنا شعب محطم ما انا ما نقولوا كلمه
0: باهي. مهيب الشامخ كما قلت لك، صبري بن حسن قاعد يعدي مباريات، فماش الحارس
1: ولا الموسم هذا صبري على مع انطلاقه الموسم لحد الان، معناها 4 مباريات ما شفناش صبري بن حسن نتاع الموسم الفارط اللي كان ديسيزيف مع نجم الساحلي في بعض الاوقات.
0: صحيح صحيح، ما المركز هذا وفاء مرتبط بنوعيه خط الدفاع، تحب ولا تكره، انت كي تشوف البونتو اللي قبلته النجم الساحلي في المرسى، تشوف التمركز الدفاعي نتاع الظهير الايسر غوما معناتها في المستوى هذاك، ما تنجمش انت 3 لاعبين واقفين في خط وانت وراهم 5 أمتار، بعد كحارس تقول لي انت قابل بونت وزوز وثلاثه، انا مش مسؤول على فهمت. صحيح ماهوش شكل الفورمه نتاع مناول صحيح، اما في الساحه الرياضيه تحب ولا تكره ما عندناش، كنا نستناو زاده في مميش مباراه المرسى الخطا الفادح حتى تم تعويضه من سارسيد. توا ما عندناش كل حارس يقول
1: هذوما الثلاثي الحاضر اكثر معناتها انه ينجم يكونوا موجودين
0: في المنتخب
1: اللي هما مهيب وايمن وصبري بن حسن. خط الدفاع اللي صار فيه برشا حكايات خاصه من الكوتي اليمين نتاع المنتخب الوطني التونسي، مجدي السعيد يقرانا موجز اخبار 6:30 على موجات اذاعه الشباب، زبير ما زلت مواصل معنا، نحكي وبعد على باقي قائمه المنتخب الوطني التونسي في مواجهة ضد أوغندا وبوتسوانا.

0: مثل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: موجز 6:30 مساء للأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. في إطار إحياء اليوم العالمي للزهايمر الموافق لل21 سبتمبر من كل سنة، نظمت اليوم الشبكة التونسية لجمعية طب الأعصاب والعلوم العصبية بالاشتراك مع جمعية الزهايمر يوما تحسيسيا حول التشخيص والكشف المبكر المجاني لمرض الزهايمر تحت شعار

0: كان بدي تنسى احنا معك وما ننساوكش. الهندسة المدنية في خدمة السلامة المرورية من التشخيص إلى الحلول المستدامة، عنوان ندوة نظمتها اليوم عمادة المهندسين التونسيين بمقرها. الندوة تهدف بالخصوص إلى تسليط الضوء على واقع السلامة المرورية من خلال تشخيص المخاطر والإشكاليات المرتبطة بالبنية التحتية والطرقات، وإبراز دور الهندسة المدنية في الوقاية من حوادث المرور والحد من مخاطرها. افتتاح مقر خلية التكافؤ والاحترام بجامعة تونس المنار، وهي آلية جامعية ستوفر للطلبة خدمات الإنصات والمتابعة والإحاطة، وتساهم في الوقاية من مختلف أشكال العنف والتمييز واللامساواة داخل الفضاء الجامعي. في أخبار العالم، استشهد فلسطينيين وإصابة عدد آخر في قصف صهيوني على قطاع غزة اليوم وفق ما أفادت مصادر إعلامية فلسطينية. عاد اليوم نحو 700 ألف طالب وطالبة فلسطينية في قطاع غزة إلى مقاعد الدراسة بعد انقطاع دام لأكثر من 3 سنوات جراء الحرب الصهيونية على القطاع. أعلن البيت الأبيض اليوم أن رئيس دونالد ترامب وقع مشروع قانون العقوبات على روسيا وإيران ليصبح قانونا نافذا. في الأثناء قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أنه لا يمكن إملاء الأمن المستدام في الشرق الأوسط من خارج المنطقة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
2: عدل موجتك،
1: تسمع صوتك.
3: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر. لعشيات همسلي العودة في سهرية الأحد بداية من 9 متاع الليل. ديديكاس يتواصل كل سبت بداية من 7:30 متاع العشية. غنايتك على موجاتنا عديها وللغالين اهديها. وجديد برنامج تربوي اجتماعي شباب لكل الأجيال مفيد. جينيراسيون ألفا بيتا، جيل ألفا بيتا، كل خميس من 4 للـ5. شباب يعبر والمختص يجيب.
4: عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: أبي يا شيب خالد وهران، توصلنا لستة وسبعة وثلاثين دقيقة على موجات إذاعة الشباب، دائما في الاستماع لي سامدي تو مع وفاء عاطف سليم حتى لسبعة ونص متاع العشية في سامدي تو. بدينا نحكي وعلى قائمة معين الشعباني لمواجهة تصفية كأس أفريقيا 2027، أوغندا وبوتسوانا. زبير العميمي حاضر معانا، مدرب ومحلل فني. حكينا على مهيب أيمن والصبري بن حسن، هما في حراسة مرمى المنتخب الوطني التونسي، ثلاثة حسب رأيك أنت بالطبيعة ثلاثة حراس اللي حاضرين هما اللي موجودين في المنتخب. نجيو لخط الدفاع، خط الدفاع اللي صار فيه برشا كلام معها وسط الميدان والهجوم، لانه كل واحد عنده رايه في الخطوط هذوما. اذا نحكيو على خط الدفاع، نلقاو على غرام منتصر طالبي، ادم عروس والنصراوي، هذوما
1: محور
0: دفاع المنتخب. محمد النصراوي اول دعوه للمنتخب الوطني التونسي. يان فاليري ومعاه معتز النفاتي في الشيرة ليمي اللي هي عليها نقاط استفهام على الثنائي هذايا. نلقاو أمين بن حميدة وأمين الشيرني ومعاهم علي معلول في الكوتي جوش متاع المنتخب الوطني التونسي. شيرني اللي الناس الكل تنتظر فيه، أمين بن حميدة ما نجم وش نقول، أمين اللي كان موجود وتنجم تستغله، قال
1: بوليفالون.
0: نرجع على كلمة
1: صبري
0: اللموشي، أمين بن حميدة كل معناتها منتخب
1: مدربين يحبوا
0: معناها هو حلم كل منتخب كل مدرب أنه يكون في المنتخب. هذا ما ينقصش من قيمة محمد أمين بن حميدة معناها في المنتخب، لكن جست رجعنا للكلام معناتها أنه الفاما برشا كلام، لكن فعليا مدرب صبري اللموشي حطم المنتخب، حطمه معناتها حطمه رياضيا فنيا ونفسانيا معناتها على اللي شفناه في المنتخب التونسي. وعلي معلول العودة، علي ملك الحلول معناها ما قالهاش من فراغ المصار، وعلي معلول ملك الحلول. نبدأ بالمحور الدفاع
1: نبدأ بمحور الدفاع
0: منتصر اللي موجود ديما، ادم عروس اللي لعب ماتش، وحتى كي لعب مع منتصر مع مش ده في منتصر كي لعب مع
1: رقيقة،
0: لا كي لعب حتى في الماتش متاع الاخراني مع المدرب الوطني ما لعبش في المكان متاعه. ادم عروس معناه ما لعبش في محور
1: لعب ظهير ايمن،
0: لعب ظهير ايمن على غرام ومحمد النصراوي.
1: تقريبا اربع قلوب دفاع كان نزيدهم من حميد اللي هو بوليفالون، اما كاتاكسو دو ميتي انا نتصور اللي خيار جيد جدا، خاصه ديما لازم نخمو على لونتيرم. معين تصور انا حاضر في كوب دي موند 2030، الموين داج نتاعهم بلوز موان تعتبر صغيره بالنسبه للبوست هذاك. نتصور كبرهم منتصر طالب اللي هو مازال صغير. ممكن كان افهم عبيت ننتظر في هيكل الشيخاوي،
0: كيف
1: في قلت هيكل الشيخاوي، رات الشيخاوي
0: اللي كان موجود في الليست
1: تاع الكوب دي موند، نجم يكون في الليست لارجي، نجم يكون اي زاد بروفيل باهي وفهمت ك مدافع محوريين ذوكم هما ذاك اللي احسن موجود في الساحه الحقيقه، معناتها ما نفهمش شكون نشوف اللي شكون كان ينجم يكون على اليمين. يان فاليري
0: خلاف محمد النصراوي الكل يلعبوا البر
1: على اليمين، يان فاليري معتز نفاتي.
0: اذا نشوفوا محور الدفاع معناها مازلنا ما نعرفوش احنا معين شنو الطريقه اللي باش يلعب بها، لانه صبري اللموشي في المباريات الودية اللي قبل كوب دي موند لقيناه لعب بطريقة، في كوب دي موند لعب بحاجة أخرى جملة، معناتها عكس اللي الانتظارات. في غياب برون، في غياب ياسين مرياح، تواجد تاع منتصر طالبي الأقرب أنه يكون مع منتصر في محور دفاع اللي باش نلعبه زوز معناه في محور الدفاع،
1: نتصور أن الدفاع ثلاثي نتصور دفاع ثلاثي باش يكون إحساسي ما نعرفش. نتصور
0: انا ادم على غرام،
1: نتصور بن حميده زاد باش يكون موجود. علاش يقول لك وجود علي معلول يفرض، خاطر معين يعرف اللي حتى بعامل السن علي معلول صحيح اضافه مؤكده، اما في الديسبوزيتيف تاع 3 5 2 مفيد جدا. نتصور اللي دعوه بن حميده ك
0: مشكون عند تخوزيم اكسيال اذا باش نلعبوا على ثلاثه
1: اذا لعبنا بزوز اذا لعبنا بزوز نصور منصر الطالبي وادم عروس
0: منصر الطالبي ادم عروس
1: ادم عروس خاطر قاعد من عمناه والقاعد
0: يكون في ميمه مع قاسم باشا
1: قاعد يقدم في مباراه ممتازه نصور اقرب ثنائيه ادم عروس ومنصر الطالبي
0: هذايا بالنسبه لمحور دفاع المنتخب يان فاليري ومعتز النفاتي خاصة معتز النفاتي معناتها من الأول دعوة لي للمنتخب الوطني التونسي وكي تحكي كذلك وشفناه في البطولة العربية اللي صارت في قطر انتقادات كبيرة هل إنه طفل تظلم وإحنا مازلنا ما شفناش لأنه حتى كلعاب في البطولة العربية ما خذاش برشا وقت وقت اللي تحط في الماتش تحط هو مازال معناها من الطيارة للماتش معناتها أكيد مش باش يعطيك الروندمون الكبير لكن بعد جات الكوب دافريك ما شفناش برشا في الكوب دي موند معناها موجود مستدعي في الكوب دي موند في الكوب دافريك وفي البطولة العربية ورغم هذايا انتقادات كبيرة وحتى حد ما استغلوا أو أعطاه طون جو كبير باش نجموا نقفوا على على القيمة نتاعو كلاعب أنه يستحق دعوة وإلا لا مع يان فاليري اللي حسب رأيي أنا الحقيقة معناتها ممكن أنا مانيش فنية برشا لكن يان فاليري ما مردود متاعه ماهوش كونستان معناتها مع المنتخب
1: مش ستابيليتي
0: فما صحيح فما مباريات يعدي مباريات بيا فما في أوقات مراوش يان فاليري اللي يلزمه يكون عليه مع المنتخب وفما زادة حتى قبل كي جي قبل سامي طرابلسي وقبل صبري لموشي في أول دعوة لي فما ناس مش مقتنعة بتواجده كظهير أيمن
1: مشكل ظهير اليمين ذي مشكل تقريبا مشكل لاتيرو مشكل موجود في تونس الكل معناتها مش كان في المنتخب مازلنا نبحثوا خاصة كظهير يمين مازلنا نبحثوا على اللاعب اللي يسد لنا الفراغ معناتها يهنينا على البوست
0: كان دراجر
1: كشريدة بقى عمل كوب دي موند 2002 كان ذكروا في قطر كوب دي موند انورم عدى بعد ما عرفش معناتها ما مشى رجع لتوال عاود مشى فما لقيناش معتز نفاتي انا ما نحبش نظلمو علاش خاطر شفناش مليح ما تحطش كونتيكست اللي كيما كنت تحكي كوب دارب مزيكي جيم طياره هبطنا يلعب في قطر في بلاد خليجيه هو مولود في السويد مازال صغير مازال صغير نحكي ك 22 سنه عايش في الاوروب جا قطر ما يعرفش ميم با الاسامي نتاع اصحابه بعد يمشي كوب دافريك في المغرب بعد يمشي كوب دي موند وفي هذا الكل
0: ما شفناش
1: فما عدم رضا من الجمهور اللي معناتها حاجه مش معقوله ما شفناش في البلاد يلعب معناتها كي تحسب عدد الدقائق اللي لعبهم 230 دقيقه ماناش عارفين باهي خايب اسكو يفيدنا ما يفيدناش فهمت حتى في كوب دارب لعبنا محمد بن علي كان ذكرش وهو وقتها ما لعبش في الكوب دي موند هذه
0: لعب ماتش بركه هو
1: وفي الكوب دي موند هذه لعبنا الحاج محمود واللي هو ماهوش
0: احنا في ماتش كونتر بلجيكا اللي انت عندك يان فاليري وعندك النفاتي وصبري لاموشي حتى ادم عروس كاري دروا معناتها ولعب ثلاثه في اللاكس اللي انت ما خدمتش عليها قبل معناها اول مره اللي هذيك دخلت معناها المنتخب الوطني التونسي في دوت كبيره ولاعبين في شك كبير معناتها حتى في امكانياتهم معناها تقول كان منتخب وفي اول مباراه تلقى منتخب اخر
1: صحيح وفيه واخي بحاجه اللاعب اللي تلعب له لاعب في بلاصته
0: ماهوش
1: معناتها كان انا اري دروا وتلعب لي دروا في بلاصتي مش مشكله ما
0: نجمش مليون تيرا
1: ولا اكسيال فهمت انا دعوته نصورها بيه علاش خاطر معين يحب يشوف دو بري شوف تحب ولا تكره معين بالاكسبيريونس بالفيكو نتاعو كجور وكانترونور تعدى بزيشيونس كبار دو تشامبيونز ليغ الكاف مع ناث بركي مشى الدوري المصري معناتها عنده ديزاكي اللي يحب يعرف جور دو بري نتصور استدعاه يحب يفهم معناتها شنو هو اللاعب خاطر اللاعب عمل تروزيشيونس ما خداش فيهم طون جو دونك المشكل وين
0: ينجم معناتها تشوفه في جامعه في 10 ايام معناتها والا خليني نقول مازال عنده برشا وقت لانه فما تريف نتاع الماتشات هذاك الوديه اللي باش تتلعب ينجم ياخذ عليه فكره معناتها نجم نشوفوه مثلا في المباريات الوديه مش نحكي مباريات رسميه لكن نجم نشوفوه مثلا في المباريات الوديه
1: نتصور على الاقل باش يعطيه 60 دقيقه 70 دقيقه خاطر شوف ما لازمش زاد الولاد تظلم الولاد مواليد 2004 اذا نحن نحبوا نعملوا بروجي على لونغ تيرم مع لي زاكسيون اللي صغار في العمر واللي طالعين نشوفوا شوفوا شنو يعطي.
0: ما تكونش خذا مثلا تو فما ناس تقول لك انت معتز النفاتي عاد معتز معتز، ماش نحكيو على يان فاليري، لكن اكثر الكلام على معتز النفاتي والبلوس نتاعو اللي باش يعطيه للمنتخب اللي خذا بلاصه غيث الزعلوني. كان المفروض يكون كيف ما عيدت ثلاثه عرير جوش اللي هما شيرني ومين بن حميده اللي تنجم تحط اكسيال والا عرير جوش وعلي معلول، كنت نجم تعيط ثلاثه كوم عرير دروا معاهم غيث زعلوني، غايث اللي قاعد يكونفيرمي الحقيقة موسم ممتاز عديه، أو صار موسم عديه ممتاز مع النادي الإفريقي، بداية موسم كذلك ممتازة السنة، صار إشكال عبناول في الليستة متاع المونديال كيفاش ما تعايدش الغايث الزعلوني وتعايد للنفاتي، توا نفس الإشكال صار كيفاش تعايد للنفاتي وما تعايدش الغايث الزعلوني اللي ولدت حتى برشة اتهامات معناتها ودخلت فيها انتماءات ودخلت فيها برشة حاجات.
1: ما ديما نحب نقعدوا في الجانب الرياضي خاطر انا نتصور خيار فني واول سيليكسيون المعين الشعباني اللي هو معناتها ولدنا يعرف يعرف يعرف البطوله نتاعنا يعرف ما نعرفش ما فماش تفسير نجم يعيط له في طرابلس القادم، ينجم ماهوش مقتنع به، ينجم زيادة انا عندي نظره اللي من ناحيه الاستابيليتي نتاع البيرفورمانس غير زعلوني توا عامناول والسنه صحيح كان ديسيزيف برشا ماتشات صحيح معناتها سو لو بلون فيزيك ما عنده دي كاليتي انورم، مي ساعات فما استابيليتي دو بيرفورمانس اللي تحسها معناتها يعطيك زوز ثلاثه ماتشات باهين زوز ماتشات يعدي
0: هي ما كمل اذا تشوفوا انت 6 اشهر الاولانيين نتاع البطوله و6 اشهر الاخرانيين نتاع البطوله معناتها فما تغيير كبير،
1: فما تغيير جدي،
0: فما استابيليتي كبيره في المباريات معناها من اخر مرحله الذهاب حتى مرحله الاياب والتتويج. غيث الزعلوني تقريبا احسن رير دروا في البطوله التونسيه
1: في تونس في صحيح صحيح كلامك وفي هاني قلت لك نتصور انا اني قلت لك باش نشوف نفاتي اون كاو نفاتي ما قناعش نجم غير الزعلوني، اما انا جو بريفير نبعدوا من المطركاج الفرغ معناتها نحن نشوف وليت توندونس في تونس لي معين هم زي اللي ربي العمل عليك اول ليست اون فا جامي ساتيسفير تو الموند معناتها مانيش راضي الناس الكل، مي لازمنا بشوي خلي نشوف هو شنو عنده معناتها نعملوا كي المانيا عمل دو ليست دو 24 48 جور سيليكسيوني باش الناس كل تردا ما نجموش زاد نشوف جوريتو عنده النظره سي با بوريا اللي هو سيليكسيونور يشوف جوريتو كان فما جور ما قنعوش تو يجي غير الزعلوني والكلنا خاطر احنا ايموسيونيل شويه التونس اوكي يلعب في تونس وطفل لي بيرفورمون وصغير وكابيتان وكل شيء وعنده لي كاليتي مي اون دو ريسبكتي زاد فهمت فما خاطر نجوم في العالم فما نجوم ما تزيدين خرج البارح كانتي لبنزيما لدرشكوني
0: ايه فما برشا اسامي ما كانتش موجودة كذلك في المنتخب الاسباني فما برشا اسامي ماش موجودة في التوقف الدولي هذا. نحكيه على الكوتي جوش امين بن حميد امين شيرني وعلي معلول نجم نلقى معناتها علي معلول اساسي على الاقل في مباراه الاولى ولا باش ياخو اكثر امين الشيرني باش نشوفوه خير معناتها امين الشيرني
1: انا نصور سا دي بوم ديسبوزيتيف مشاركه علي معلول اذا نحن لعبنا 3 5 2 علي معلول سور يبدا هو اذا لعبنا ديفونس اكات ونتصور يحب يشوف امين الشيرني خاطر امين بن حميده قدم ورقة اعتماد ديجا ك ك ك
0: توزيما كسيال ويعرفوا
1: وكنا نعرفوا اللي هو اللي تي تري بيرفورمون في كوب دي موند تحب ولا تكره مالغري النكسه نتاعنا مي عدا عدا عدا كوب دي موند باهي مين شيرني سبوار توا طالع نحن نحبوا نشوفوه اون بليس هذوما لي جوار اللي فورمي لبرا ديما خاطر تشوف المغرب تشوف الجزائر اللي بحذينا وتشوف لي جوار اللي قاعدين يركروتو فيهم ويجيبو
0: فيهم هما اكثر معناتها ما همش من البطوله المحليه باش يكونوا واضحين معنا
1: كيما نحن حتى نحن قاعدين نحبوا نمشيو في
0: واحنا ما عندناش اللاعبين اللي كيف موجود في المغرب والجزائر حتى اللاعبين نتاعنا اللي ينشطوا لبرا ينشط لك في فريق مانيش نقول نص الباس اما ينشط لك في فريق معناتها هويا ولا ماهوش معناتها في ليفل عالي كيف ما اللي قاعدين نشوفوا فيه في الجزائر والا في المغرب. كنا واضحين
1: وفاء سيرتا جادي مدير فني نتاع الجامعه التونسيه كره قدم كان اعلن فما سيلول نتاع سكاوتينغ تكتشف مواهب شكون فيها 12 عنصر هذه بدره باهيه خاطر لو نيفو توا متطلب هذوما لي سيلول تاع سكاوتينغ لي سيلول داناليز تاع الفيديو داتا لي معناتها لازم نمشيو اون باراليل مع تو سكي معناتها توندونس في الكوره توا ما عادش خاطر اوكي اونترونور بريباراتور ما عادش فما دي تكنولوجي جدد فما حوايج جديده نرجع لمين شيرني تصور بشيخو بشيخو طونجو
0: بشيخو طونجو
1: بيسكو ما يعرفوش وحتى المعين ما يعرفوش ما يعرفوش لازم يشوف
0: لازمنا نشوفو عندك مباريات صحيح ومباريات رسمية خاطر ما دومور معناها ما لازمكش في بول فيها بوتسوانا وغاندا وبدرجة أقل المنتخب الليبي انك باش تعمل عثرات في الدور هذايا بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي مع معين وألا غير معين بالمجموعة اللي عايت لها في وسط الميدان عودة عيسى العيدوني عودة فرجاني سيسي عودة محمد علي بن رمضان ثلاثي هذية اللي معناتها حد ما ينكر في قيمتهم الفنية وخاصة عيسى معناه تمنينا ناس الكل في اللي شفناه في المنتخب في كاس العالم تمنينا انه روح عيسى العيدوني تكون موجودة كيف ما شفناها في 2022 معناتها حسينا انه فما حاجة ناقصة انه عيسى العيدوني ليس صغير عندي انا عنديو الحقيقه في وسط الميدان
1: متالقين برشا
0: ما ينجم يكون كيف
1: كومبليمونتاريتي كبيره برشا
0: برشا ناس تقول لك ليه يا عيسى يا الياس في وسط الميدان ما انا عندي انا الثنائي
1: هذايا ينجموا
0: يعملوا لك برشا حاجات باش نشوفوا ديو اخر حسب رايي عيسى فرجاني وانا نلعبوا هما معناتها مع بعض
1: صحيح لعبوا مع بعضهم زوز دي بيس ماتريس في ليك ناسيونال زوز بالخبره نتاعهم عيسى العيدوني يلعب في نيفو عالي برشا في اوروبا فرجاني كيف بالخبره اللي اكتسبها ناس قاعده البرفورم في الدوري القطري ويلعبوا في تشامبيونز ليج تاع اسيا وكل شيء نتصور اللي عودتهم مع محمد علي برمضان بعد انتقاله شمال قطر كيف
0: اللي هو مالتها الحقيقة نقاط استفهام من محمد علي برمضان من الترجي يمشي للمجر ومن المجر يمشي للأهلي المصري انه عادة كوب دو موند ماهيش خايبة كوب دو موند دو كلوب معناتها لكن عن بعد مردود متاعه اللي فيه نقاط استفهام كبيرة محمد علي برمضان
1: صحيح وفي ما تحب ولا تكره يلعب في الأهلي لازمك تعرف اللي الجور اللي كان يلعب تيتولير ديان مشيل فالونس مشيل فالونس فهمت دونك مع مروان عطيه مع امام عاشور تحكي على ناس فهمت بعد بالرمضان كاليتي انترنسيك موجوده نعرفوا الناس كل اللي
0: جوستومون خاطر الكاليتي موجوده ومعناها راك مشيت للاهلي المصري الاهلي المصري ما يجيبلكش اي لاعب معناها
1: نرجع للشوا من بعد العام اللي مشي فيه هو الاهلي كان عام خايب على الاهلي لا تخيل انت الاهلي مترشح الشامبيونز ليج الاهلي ما هزش الدوري المصري
0: المدربين معناها تغيير يظهر
1: فما اربع خمسه فما اكثر تروب شد برشا مدربين ان شاء الله دي تكون الرولونس ان شاء الله تكون العوده ونحن فرحانين برشا اللي
0: سورتو معناتها نتاع الشمال القطري انك تكون من بطوله صحيح معناها البطوله القطريه مش البطوله السعوديه مثلا توا في الخليج اقوى البطولات هي البطوله السعوديه لكن مش تمشي البطوله القطريه توا تقريبا لاعبين الكل نتاعنا اذا تشوف بعد الكوب دو مون تلقى لاعبين مشاو للبطوله الامريكيه لان ليس توا تلقى في البطوله معناها في الدوري القطري
1: صحيح دوري قطري اوكي دوري محترف وكل شيء ما تحب ولا تكره نحبش نقول معناش الكاليتي نتاع باش نلعبوا في الاربع خمسه دوريات الكبار اما توا الكوره اللي ترقام الكوره وليت يتبعوك على شي ماتش 30 ماتش 40 ماتش فما شركات مختصه في التحليل وفي فهمت معناتها كيحلوا ويشوفوا جوار اسكيلي بالفلتراج اسكيلي اب باش يجي يلعب في
0: الدوري القطري ولا
1: في الدوري مثلا الفرنسي اسكيلي اب باش يلعب ولا كوتي فيزيك كوتي تكنيك نحبوا نحن جوارتنا تمشي ونحبوا من بعد نجم يكون خيار رياضي نجم يكون خيار صارت قبل ما يسلم ساكني كل واحد حر في خياراته مفيد يعطيونا في الكناسينات
0: حر في اختياراته سامي شوشي اسم الانتظارات زاد كبيره باش نشوفوه اكثر. سامي شوشين في وسط ميدان المنتخب الوطني التونسي، اسماعيل الغربي شفناه كيف كيف معناها في الغياب نتاع حنبال اللي مش يكون في التوقف هذا ويرجع كان في جانفي، وشوف اسكو نجم يكون موجود في بطوله افريقيا والا لا. وما أنيس بن سليمان وحمزة رفيعة، عودة لحمزة رفيعة برشا ناس ناديت علاش ماهوش موجود في الليستة متاع الكوب دي موند، رغم أنه عدى الربع موسم متاع الترجي تقريبا في وسط الميدان، معناتها محترم خلينا نقول
1: محترم. ما حمزة رفيعة لاعب مهم ومهم جدا في الترجي الرياضي. بعد ممكن الناس يلوم يقولوا ماهوش قاعد ياخذ برشا طون جو دونك علاش هو يتم استدعاء والمنتخب، اما شفنا وين لعب وين كان كان كان عنصر فعال. انا حاب نرجع لك على سيمي شوشين علشان نقول لك انا نشوف اللي معين شعباني عنده نظره مستقبليه. سيمي شوشين مواليد 2003، عامل بديت موسم ممتازه في نادي ديجون الفرنسي في الليغ 2 في الرابطه الثانيه في فرنسا، لعب 7 مباريات سجل 3 اهداف معناتها كبداية دوري.
0: هو شيء يلعب بيفو ولا روليور ولا
1: سورتو يلعب ميليو اوفنسيف، معناتها عندك
0: توندونس. ينجم نلقاه قدام عيسى وفرجاني،
1: ينجم ينجم ينجم ينجم. المهم جدا راهو زاد معدل الاعمار مهم جدا، علاش نقول لك؟ خاطر من بعد كيف تمشي تلعب اشيونس كبيره، نحن اول اشيونس كبيره ناحية الكوب دافريك.
0: اول اشيونس هي الكوب دي موند 2030
1: دونك تحكي انت بعد 4 سنين توا عمر 23 27 في معناتها في هكا اللاج هكا في الماتوريتي تكتيك وتكنيك نتاعو. سينو الناس الغربي كيف كيف يقدم في بدايه موسم ممتازه، وكان يسجل هدف مع نادي. غياب حنبال توقع بسبب الاصابه، فكوسط ميدان منطقي جدا الخيارات. ونعاود نقول ونكرر اللي فرحانين برشا بعد فرجيني وعيسى العيدون
0: اسماعيل الغربي انيس بن سليمان، ما شفناش اللي يلزم نشوفوه. انيس بن سليمان موجود كل مره في المنتخب الوطني التونسي. اسماعيل اللي انتظرنا برشا انه باش يجي المنتخب، وقت اللي جاء ورا مباريات باهي، لكن زاد في اوقات ما شفناش اسماعيل الغربي.
1: صحيح انيس بن سليمان يلعب في نورويتش، معناتها نورويتش تلعب في الشامبيونشيب، تلعب في الرابطه الثانيه. لازمك تعرف اللي معدل المباريات غادي مرتفع جدا، توصل 60 70 مباراه.
0: المفروض تكون كومبيتيتيف، تكون حاضر فيزيكمون، معناتها
1: مواليد 2001 معناتها زاد انت عنده فما عامين ثلاثه تو معنا في ليكيب ناسيونال، فهمت؟ ساعات يعطيك في مات، ساعات ما يعطيكش. اما معناتها المونك دو هكا دو ريت الريغور تاع عيسى العيدوني ما عندوش، فهمت؟ مالغري اللي معناتها ما تصورش يغلطوا في الشامبيون شيب في جوار، معناتها كاليتي موجوده. مي نعاودوا نرجعوا اسكو لا اونفي باش يلعب معانا، اسكو لا اونفي باش معناتها بور ساكريفي الكيم ناسيونال ولا خاطر فما جوارات تقول لك انا معناتها نخلي روحي في ليكيب نتاعي، نبعد على البليسور. ماتشات هذوما تحب ولا تكره، اوغندا بوتسوانا باش تلعب كونتر ناس راهي معناتها ما يعرفكش وين تلعب، وفهمت؟ ان شاء الله ان شاء الله يعطينا، ان شاء الله يكون عنده لونفي،
0: تكون روح اخرى.
1: ساعات يعدي لك الاحساس اللي معناتها جو سوي لا نلعب اوكي.
0: هو احنا راهو الاحساس هذا رينيه عند الناس،
1: رينيه برشا راهو.
0: لا ورينيه عند الناس الكل، معناتها في الكوب دي موند الاخرى بالحق، الكوب دي موند الاخرى معناتها اللي حطمتنا
1: صدمتنا
0: صدمة كبيرة بخلاف اللاعبين، معناتها حتى حد ما يشك في في في نعرفش انا في قيمة اسماعيل ولا بن سليمان ولا منتصر ولا العاشوري ولا العياري ولا اي واحد، معناها كي تاخذهم انت ملاعبي ملاعبي
1: بالواحد
0: معناتها ما تقول هذا ماهوش ملاعبي. لكن اللي شفناه الحقيقة خلينا الناس الكل ما نعاودوا نرجعوا حساباتنا وما بيدوا، معناها
1: صحيح نعاودوا نرجعوا حساباتنا. وبينك وبين روحك تقعد تقول مثلا اللي يلعب في الدوري الانجليزي بدرجة ثانية، اللي يلعب في الدوري الاسباني ما تحكي على اسماعيل الغربي اللي قانيس الدوري الاسباني درجة ثانية،
0: وكل مرة هو ما يرجعوش معناها
1: وفهمت فورمي في باريس سان جيرمان. معناتها اسكو نحن تقول انت نحن انا نتصور اللي ساعات فما غياب تاع رغبه لتمثيل المنتخب. انا نفسرها هك
0: معناها بعد نستناو في 7 سنين وبعد يحكي الفرحان انه يكون موجود.
1: احكي كل راني خديره مو حكايه زاده لي انفان وكل شيء ومن بعد قال تاو مع راني خديره عباره واحد جاي
0: راني خديره موضوع اخر ثاني. معناها راني خديره عمره ما كان عنده رغبه انه شي يجي
1: وزين كوب دي موند
0: وجي للكوب دي موند وكمل الكوب دي موند وقال ما عادش تعيطوا لي انا مانيش باش نرجع
1: له هكا مارك شيونس كبيره
0: حطت في السي في نتاعو انه عنده كوب دي موند في مع المنتخب الوطني التونسي. نحكيو في الهجوم، في الهجوم أول دعوة للسادة القديدة لاعب النادي الإفريقي غياب فراس شوات والباقي الكل معناتها هذوكم هما سيباستيان تونكتي سيف الله الطيف ريان اللومي حازم مستوري خليل العياري والياس العشوري معناتها ما غيرش بخلاف معناها الياس سعد موش موجود وكذلك فراس شوات موش موجود. كان أنا مش غالطة
1: أي صحيح فمن شوات اتوقع خطر غياب نسق مباريات مازال الدوري الليبي ما بداش مازال في تحضيرات نتصور يبدا الدوري الليبي يرجع لليستا. خل عياري بديت موسم ممتازه مع دانكيرك وكان سجل هدف في المباراه قبل الاخيره وناس فرحانين في
0: اشاد به المدرب
1: والبارح يظل البارح كيف كيف العاشوري مع اللي ورانا رغم اللي في كاس العالم كان شويه المردود
0: متذبذب
1: الياس الطيف ريان لومي زادا اللي نتصور انا ريان لومي وتونكتي المدرب يحب يشوفه مع عن قرب نتصور خاصه ريان لومي اللي سمعنا عني برشا حوايج باهيه ما خداش معنا برشا طون جو. حازم المستوري كلاعب مهاجم صريح واللي تحبوا لا تكره على نقص في المركز هذا توا من صحيح جيرو تار مازال ماركيش مع التارجي ما لعبش برشا
0: كيف مركبوت
1: اي لعب اي مركبوت وما مباراة العمران ما لعبش برشا معناتها فهمت ان شاء الله ان شاء الله الكونفوكاسيون دي تعاود يعاود يرجع بها الفورمه نتاعو. صادق قديده اللي كان حاسم في برشا مباريات الموسم الماضي والموسم هذا مشروع مهاجم ناجح كاليتي تكنيك موجوده كاليتي فيزيك موجوده مع ديما نعاود نقول لك التمشي تاع صغر سن اللاعبين اللي يلعب في صالحه ان شاء الله كيف ان شاء الله نشوفه منه حوايج به.
0: اذا نشوفوا 9 معناتها بين صادق وحازم باش تكون الاولويه لشكون بالنسبه لمعين الشعبين؟ اذا نشوفوا في ال 4-4-2 كان يلعب ولا 4-3-3 هو كيفاش باش يلعب ولا في 5-3-2؟
1: انا نتصور في الكاترو تروي يبدا حازم مستوري كخبره دوليه وخاصه توا
0: ديريكت عاشوري تونكتي ولا يهبط خليل العياري مع
1: نتصور يعطي شانس خليل العياري خليل العياري والعاشوري خليل العياري وممكن تونكتي اما كمقلب هجوم صريح نتصور ما ينجمش يجي
0: اقرب معناها حازم مستوري
1: تحب تكره مباراة رسمية تلعب في تصفية كاس افريقيا ما تنجمش معناتها تذمر روحك تلعب مستورية عنده خبرة دولية محترمة بعد صدق قديدة
0: شكون دوزيام شوية ما عندكش شوية آخر
1: اما كيما قلت لك مباريات هذوما شكون مفيدة برشا معين الشعباني خاطر تشوف جوريت عن قرب باش يفهم زاد تحب تكره مازلنا نحلوا في النكسة نتاع كاس العالم مازلنا ما عرفناش شنو الاسباب معناتها تو كي تسال اي واحد ما عندناش اصلا الرابور شنو صار شنو ما صارش معناتها قالوا اللي باش يتم معناتها معناتها وقت فيرونار جبناه على زوماتشويت وبعد شفنا في فيديو انتم من تلعبوا على خاطر تونس وهذاكم لي ديسكور اللي نحن نقولوا دبلوماسيه اما ما عرفناش المشكل وين اسكو عندنا مشكل تكنيك معناتها مانك دو كاليتي اسكو عندنا مشكل التكتيك اسكو كان فما مشكل وسط الجروب زاد مهم جدا خاطر كي تشوف جوري تخرج بعد الطرح معناتها كل واحد عباره كل واحد وحده معناتها لا تشوف واحد يحكي مع واحد لا تشوف واحد يديفون واحد مره بركي ان فاليري يظن اللي كانت عنده مشكله مع وطالعين في الكار مع بعض الجماهير معناتها قالوا له رانا نحبوكم ورانا وراكم مي تحبوا تاكل عقليه الاوروب نتاع وش بيكم انتم كونترنا ونحن قالوا لنا مانيش كونتر كانوا نحن مع ليكيب ناسيونال ومعاكم ما هي ما تخذلوناش معناتها ناس عامله دي تضحيات ان شاء الله انا متفائل من اللي تم تعيين معين الشعبين متفائل برشا خطر علاش معين ستانهم دو كاركتير معناتها ونتصور اللي
0: خطر شاتي روح أخرى المنطقة لأنه فقدين الروح الحقيقة معناتها فقدين الروح اللي شفناه ديما نرجع لكوب دي مود معناها فقدين روح متاع مانيش نقول روح الانتماء مانيش حتى مانيش معناها باش نقول أنا تونسية أكثر من فلان وإكس وإيغريك لكن فما روح فما شغف فما حب اللعب اللي مريناهش
1: فما قريب اللي متعودين عليها ما شفناهاش واللي تربينا عليها مع رجع عادي مع خد بدرة مع ناس جي وتحط ساقيها وكل شيء انا نصور بشي عادي بشي عادي علاش بشي عادي خاطر معين خرج من تونس ونجح في تونس ونجح لبرا وحتى كلاعب لعب برشا ولعب مسابقات قاريه وكان اكسيال معناتها سانوم دو كاركتير والحاجه اخرى زاده اللي معين ماهوش انفلونساب هذه نقطه مهمه برشا خاطر في العوام الاخرى
0: حتى هو قال
1: في العوام الاخرى حتى هو قال هو قال رجل دي ميسيون معناتها اون كاو خا تحب ولا تكره شوف نجموش زيد نخليو ليماج هكا ورديه برشا راهو فما حوايج نفهموهم اما ما نجموش نتكلموا
0: من وراء السطور
1: وما نجم فهمت وديجا فما مشكله صايره توا نتاع الكهرباء وقضيه عدليه وليت وجور تم اضافته القائمه وجور تنحى من القائمه معين ماهوش انفلونسابل تحب ولا تكره دونك باش يعطي كل واحد حقه نحن معاه ونحبوه ينجح اللي هو والتونس ونحن خاطر نحن مستحقين فرح نحبوا نفرحوا انا يعني نحب نهز ولادي يشوفوا لك الناس فرحان
0: تحب يهزهم انت
1: نعرف الفرح ما نجمش نهزهم انا لا قدر الله نخرج بهم
0: المهم شي خلي الجمهور يرجع للمنتخب
1: نرجعوا اذا يعمل دي ريزولتا باهين ونعملوا كوب دافريك باهي ونوصلوا كاريداس ولما لا فينال كوب دافريك ومن بعد نشوفوا ليكيب نتاعنا ماشيه وتقوى علي انا كنت فرش المغرب الواحد قلبه يرجع تحب ولا تكره تشوف الجزائر تشوف مصر كيفاش تلعب والكوب دي موند الاخرى البرفورمانس اللي عملتها ما همش خير منا
0: ماهمش خير منا هذه المشكله هذيك اللي هذا هو معناه هذا هو الاشكال علاش قلت انا مانيش نحكي انتماء للوطن بقدر ما نحكي قش عليهم ناس ماهيش مش هذي المنتخب اللي انتظرناه واللي شفناه قبل معناه ماتش ماهوش على ماتش بلجيكا بركة اللي دخلت الشك للاعبين لكن فهم برشا حاجات صارت صارت هي اللي خلتنا نظهروا بالوجه هذايا ويتحمل مسؤولية الحقيقة المدرب مرحلة أولى واللي جاب المدرب في مرحلة ثانية لأنه المدرب قبلها بجمعتين كان مطرد من البطولة السعودية وهزوه تشنية وكان في كيب ومن بعد مشى لكيب أخرى من الرياض للدرعية وطرد من الدرعية ومن بعد أنت بعد جمعتين من يطرد تجيبه كمدرب أول منتخب الوطني التونسي لهذا اختيارات لحد الآن فاشلة باش نكونوا واضحين معناتها ما فما حتى اختيار كان باهي ان شاء الله الاختيار هذا
1: نتاع
0: معين مع شخصيه معين مع اللي فرض الستاف نتاعو
1: يكون موجود وجود مراد المالكي وجود ناس
0: لاعبين دوليين
1: ناس لبست المريول وناس ناس ضحات وناس استعطات لتونس اني قلت لك انا ديما نرجع نقول اللي اولادها هي هما اللي يبكيوا عليها في السونس سبورتيف معناتها اولادهم اللي يحسوا بها ولادها هما اللي كي يخسر يمرض عليها انا جو ديفونت معناتها لي زونترون كل خاطر نعتبرهم زملاء المهنه اما جيبليش اونترونور معناتها جيبليش اونترونور ما عاشش فيها ما تعذبش فيها ما خرجش منها وما تحب يحس بيك ما يحسش بيك يحس بالسالير كي يتصب بيك انت ما يحسش معين توا ولدها ولبس مريولها وتعب عليها ونعاود نقول لك اهم نقطه في هذا الكل ماهوش انفلونسابل معناتها حتى ان شاء الله ينجح ونتمنى له النجاح حتى كان في حاله فشل ولا حاجه ني با لو تيب اللي باش يهبط راسه ومانيش انا اللي يتحمس وليته يقول راني مثلا فما خيارات كذا خاطر يزيونا من المدربين اللي وي بوم ما درا شنو جوار فان سارت مومون لازمك في فاس تقول انا فشلت وان شاء الله يا ربي ان شاء الله انا راني الموضوع هذا نتاع المنتخب نحكي فيه من قلبي علاش خاطر نحن كشعب نحبوا نفرحوا كرياضه نحبوا نفرحوا
0: اكيد
1: واستبشرنا خير توا فما المركز تاع برشدريه اللي عاود حل يرجعنا ذكريات ميل كانزاري ورجعنا ذكريات كاس العالم 2007 جيانسون تاع بلال العيفه ومتاع يوسف المساكني ان شاء الله الرياضه نتاعنا ان شاء الله الكره التونسيه تقدم زاد وتتطور، خاطر راهي لعبت هربت بينا.
0: صحيح الناس برشا هربوا بينا. يعطيك صحة زبير.
1: مرسي.
0: حكينا على المنتخب الوطني التونسي. هي قبل ما نكملوا نحكيوا على الماتشوات، ثلاثة ماتشوات اللي باش يتلعبوا غدوة، مباراة نادي الافريقي وترجي جرجيس. الافريقي اللي ما لعبتش مباراة متأخرة من الجولة الثالثة مع استاد بسبب سوء الأحوال الجوية. غدوة مواجهة بين الكلوب وجرجيس. شفنا في آخر مباراة موسم الفرد جرجيس اللي ربحت الكلوب في رادس وربحتها كذلك في جرجيس.
1: مباراة مهمة، ترجي جرجيس اللي المشاركة في الكأس افريقيا قاعدة تتقلق فيه شوية، خاصة في البطولة. هزيمة آخر مباراة ضد الملعب
0: الاتحاد
1: المنستيري. النادي الافريقي لحد الآن مردود إيجابي، بداية موسم ممتازة. صحيح فما شوية نقص تاع نجاعة، صحيح الفريق قاعد يسجل في آخر 10 دقائق آخر 5 دقائق، أما في الأخر فما 3 نقاط في الكونتور. إن شاء الله نشوفوا مباراة، خاصة من الناحية الكروية، مباراة ممتعة مع 2 فرق كبار ومع 2 مدربين كبار.
0: منصف مشارك وكذلك مير الكنزاري. مباراة الثانية سي بي عنا سنين ما شفناش سيابي يبدا دخول ممتاز للبطوله مع محمد عزيز، مع برشا انتقادات سي اس اس على نبيل الكوكي، وغضب شيكون فما برشا نقص للسي اس اس في مباراته ضد النادي البنزرتي في الطيب المهيري بصفاقس.
1: صحيح وفاء نادي البنزرتي بثمانية نقاط من ثلاثه من
0: سبعة
1: نقاط،
0: انتصارات وتعادل ثلاث مباريات.
1: عندنا كما قلت انت عندنا برشا ما شفناش، اما نادي مزارت سنين واقعي يفوز مبارياته معناتها بصعوبه، ما قاعد يفوز، جاب 3 نقاط من ملعب حملف. قلت لي انتقادات لنبيل كوكي، انا نشوفها انتقادات مش محلها، مازلنا في اول موسم. نادي صفاقس تحب ولا تكره يعاني من ناحيه الراس البشري، معناتها اوكي عندك 25 26 لاعب،
0: اما إيه ما فما لاعبين ممتازين وانا موجودين، عملت انتدابات، حتى اللاعبين الاجانب ما همش لاعبين الخايبين.
1: اي ما باش تعمل
0: توليفه
1: باش لوتاسيون. اوكي متيابا معاك من عامناه
0: ولا إيه ما هو من عامناه،
1: اي معاك من عامناه ولا ما تنساش سنه يسارت شمبكار زاد اللي قلقت شويه، خاطر كان يلعبوا بثلاثه التالي. كيف
0: مع محمد الكوكي
1: إصابة دحمان، إصابة قعلول الحار زاد اللي عمل عملية غضروف.
0: اي ما جبت عبد السلام الحلاوي، يرجع غدوة من دحمان اللي كان غايف في مباراة البنجردين، يرجع في مباراة غدوة. يعني تقول انت انتقادات ما هيش في بلاصتها ولا مازال مش وقت
1: الايفالواسيون زاد تعملش تاع نجمش تقول انت على 3 مباريات تحب معناتها مثلا كيما المباراة الاخرى ورقة حمراء، معناتها انت المدرب اوكي
0: كان ربح
1: 1-0 وجات كره وجه لوجه 2-0 معناتها مباراتك تقريبا عندك. من بعد تقول المدرب انت شوف 8 مباريات 10 مباريات نجم نعمل تقييم، وهذا الكل انا نقول لك علاش نادي صفاقسي الناس تعيش كوره، الناس غرامها كبير بالكوره، وصفاقس معناتها كروين سخونه، فهمت؟ دونك الغالب من تلمو يحبوا ليكيب ويحبوا يتنفسوا كوره، اللي يحبوا من 3-4 مباريات فريق يفوز 2-3 ما نجموش، وعندك مسابقه مشاركه
0: افريقيه
1: ومعناتها ما لازمناش ننساو زاد اللي المشاركه هذيك تخلي شويه تعب وارهاق بدني وارهاق ذهني معناتها ولا تكره. فان شاء الله غدو نشوفوا مباراه باهيه بين زوج فرق ان شاء الله.
0: المباراه الاخيره هي مباراه مؤجله من الجوله الافتتاحيه بين الاتحاد الرياضي ببنقردين والنادي الرياضي بحمام الانف. حمام الانف 3 مباريات 0 نقاط، بنقردين جاب نقطه امام السي اس اس اخر في وسط الاسبوع هذايا. كيف تشوف المواجهه هذايا لعبه في بنقردين سفيان الحدوسي وشامو؟
1: بنقردين 3 مباريات 5 نقاط بدون هزيمه لحد توا، مع نقطه ملعب الاتحاد المنستيري في مباراه 3-3. الفريق الحقيقه يقدم في بدايه بداية محترمة محترمة جدا. نادي حامنلف ثلاثة مباريات ثلاثة هزايم، ضعف كبير في الرصيد البشري، تأخير في التحضيرات، لاعبين ما عندهمش خبرة كبيرة، ودل على ذلك اللي آخر سبعة ولا ستة صفقات، معز بن شريفية، ياسين شماخي، توا قاعدين رجعوا زياد بن سالم اللاعب اللي كان في السعودية، باش يضرب بوجه جديد نادي حامنلف. أما إن شاء الله غدوة يعبروا
0: بالجردين، خاطر كلمه ان شاء الله يوليو يقولوها.
1: لا لا لا، مش نحن في الاخر محايدين، مش نقول انا يصبروا، خاطر انا ديما نشجع المدربين، خاطر في تونس ولات اوكي ثلاثة مباريات ما ربحش
0: من تحت المدرب،
1: علاش طالبوا انت وانت راس البشري تاعك تحب ولا تكره؟ دونك توا مع التدعيمات اللي صارت، مع فما تريف تاع اربع جمعات، تصور وجه الفريق باش يتغير بعيد كل البعد على نتيجه غدوه. اما نتصور حامنلف باش تكون من الجوله الخامسه باش تكون عندها وجه مختلف،
0: وجهها اخر،
1: خاطر انا تفرجت مباراه ساقية الدير في 0-0 احمد بن طيبه وجه لواجه مع حارس عبد القادر شويه، الكره جات لبرا ترجع 1-0 ساقية الدير. معناتها علاش نقول لك انا فما تفاصيل صغيره تحكم ساعات في مصير مدرب. بعد كان ماركيت حامنلف
0: يمكن تشوفوا حاجه اخرى،
1: يمكن تشوف ثلاثه نقاط سقيت داير وفهمت وجه اخر. معناتها
0: يعطيك الصحه، شكرا لك زبير العميمي، راك حكينا على المنتخب الوطني التونسي، على القائمه، حكينا كذلك على مباريات غدوه، مباريات البطوله. احنا مازلنا واصلين، مازالوا 10 دقائق بالضبط على نهايه موعدنا معكم اليوم من سامدي تو، ناخذوا نغم. كوثر نرحبوا بك، وبعد نرجعوا لكلمه الختام.

0: سامدي تو.
1: سامدي تو
0: عشوية رياضية فنية وثقافية، نقل مباشر لكل المباريات في كل الملاعب والقاعات.
1: سامدي تو مع وفاء.
0: سامدي تو ملتقى الرياضات على موجات أحلى الإذاعات.
2: سامدي تو مع وفاء.
3: رجعنا لكم في سامدي تو في الدرج الاخريني باش نعطيكم نتائج المرحلة الأولى جولة ثلاثة ذهاب قسم النخبة كبريات. النادي الإفريقي فاز على الجمعية النسائية بالمهدية 27-19، جمعية الحمامات والنادي النسائي الرياضي بالحمامات فاز

0: هدف 27-26 جمال انهزم من مكنين كيف بهدف 27-26 ونصرة بول بنهزمت من بعث من خيار 26-24 ومباراة مكان مهدية وترجي الرياضي التونسي ما زالت متواصلة. شكرا لوليد العيوجي المدير الإداري للجامعة التونسية لكرة اليد. هكا نكون وصلنا لختام وعدنا معكم اليوم من سامدي تو. شكرا لكل الضيوف اللي كانوا حاضرين معنا. زبير العميمي حكينا معها على الفوتبول, كان حاضر معنا السيد سفيان الجريبي رئيس الجامعة التونسية لكرة السلة ضيفنا, وكذلك مهدي الشاري مدرب ومحللنا الفني حكينا على موسم كرة السلة أسبوع قبل الانطلاق. كذلك كنا في نقل مباشر لمباراة دور ربع النهائي لكأس إفريقيا الأمم لكرة اليد الصغر, وتأهل المنتخب الوطني التونسي للدور النصف النهائي بعد الفوز اليوم أمام منتخب الكاميرون 35-18. وعملنا دورة على البطولة الإفريقية مع هادي جبنياني للكرة الطائرة. شكرا لكامل الفريق عطف زنيدي كان في الأعداد والتنسيق العام للحصة, سليم لقصيبي نجم الدين بن سالم, وكذلك الكوثر البجاوي في الهندسة التقنية. أنا بقى لي كنقول لكم ليلتكم زينة الناس الكل, نتلقى معكم إن شاء الله في مواعيد رياضية قادمة بعد نشرة أخبار 7:30 بشقرها هنا مجدي باش تلقاو ألف نصيب في ديديكاس اللي طلبتوه الناس الكل وقاعد متواصل بتبيعة مع البرمجة كل نهار سبت من 7:30 للتسعة تلقاو ديديكاس. ليلتكم زينة, صباح الأخير.
1: سامدي تو Samedi tout.
2: News et sport.
1: News et sport.
2: Musique au rythme.
1: Tunis, Achiet Sept. Malaab, Qaad, Farhida ou Kharjet. Chouarana ou Jaouna. Achiet Kul Sept. Fi Samedi tout.

0: musique.
1: Sur Radio Jeune, écoutez de la musique non-stop. إذاعة شباب من تونس.
2: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
3: نشرة الأخبار.
4: وفي عناوين النشرة، في إطار إحياء اليوم العالمي للزهايمر، يوم تحسيسي في مختلف جهات الجمهورية حول التشخيص والكشف المبكر المجاني لهذا المرض. الجمعية التونسية لطب أمراض النساء والتوليد تنظم الدورة الخامسة لأيام طب الإنجاب لبحث آخر المستجدات والتطورات العلمية في مجال الصحة الإنجابية. والجمعية التونسية للحوكمة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل تدعو إلى ضرورة تعزيز المساواة الفعلية في الأجور والمسارات المهنية بمناسبة اليوم العالمي للمساواة. إلى التفاصيل. نشرة 7:30 مساء للأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. في إطار إحياء اليوم العالمي للزهايمر الموافق لـ21 من سبتمبر من كل سنة، نظمت اليوم شبكة تونسية لجمعية طب الأعصاب والعلوم العصبية بالاشتراك مع جمعية الزهايمر يوما تحسيسيا حول التشخيص والكشف المبكر المجاني لهذا المرض تحت شعار كنبدي تنسى احنا معاك وما ننسى.

0: كش رئيس الشبكة التونسية لجمعية طب الأعصاب والعلوم العصبية دكتور رياض كويتر.
1: التوقي من مرض الألزايمر مهم جدا. عندنا السكر، عندنا الدم، الإنسان يجب أن ينظم أكلته، يجب عنده مجهود ذهني، يجب أن ينظم النوم تاعو، يتجنب التوكسيك الكل كما الكحول والمخدرات وغيرهم. هذا للتوقي، لكن التشخيص المبكر مهم. علاش؟ قد ما نعطيه الدواء أبكر، قد ما نكون حظوظنا لتنقيص قوة المرض أكبر. وش حاجة ثانية، التشخيص المبكر يخلينا إحنا مهني الصحة وخاصة العائلة واللي لاهين بالمريض أنهم يعرفوا اللي فما مشكلة، اللي فما مرض مازال كيبدأ، اللي راهو المريض وقت اللي ينسى او يقول لك ما لقيتش فلوسي وما لقيتش مفاتح او يقول هزولي فلوسي، راهو تابع البروسيس نتاع المرض، يخلي العائله اقل ستريس مع المريض وما تدخلش معاه في خلافات اللي قاعدين نشوفوها ساعات تزيد تصعب الشيء على المريض وتصعب الشيء على عائلته. فالتقصي المبكر مهم جدا من الناحيه الدوائيه، كيفاش نتكفلوا بعنايه نتاع المريض. المرض كيضرب المريض بطبيعته ما عادش هو ينجم يعمل حاجه كبيره، المحيطين به ينجموا. فما طرق ميزيكوثيرابي، فما ارغوثيرابي، فما حوايج اللي نعملوها باش نمرنوا، وفما ادويه اللي نعطيهم.
0: في سياق متصل، نظم قسم أمراض الأعصاب المستشفى الجامعية طاهر صفر يوما تحسيسيا للكشف والتشخيص المبكر لمرض الزهايمر تحت شعار نشخص أبكر نرافق أفضل، تحت أشراف الإدارة الجهوية للصحة بالمهدية. المدير الجهوي للصحة بالمهدية يوسف البدوي أكد في تصريح لندرة إسماعيل، أكد أنه تم خلال اليوم المفتوح اكتشاف حالتي إصابة بالزهايمر وإيواء شخص بقسم أمراض الأعصاب بالمستشفى الجامعية طاهر صفر بالمهدية.
2: تم تنظيم يوم مفتوح نظمه قسم أمراض الأعصاب بالمستشفى الجامعي تارسر تحت إشراف الإدارة الجهوية ودار الصحة. اليوم التحسيس هذا هو الهدف منه، تحسيس القادمين لليوم هذا حول مرض الزهايمر وحول أنه يبدو فاهمين الأعراض نتاعو باش ينجموا يعالجوا مبكرا، وكل ما نكتشفوه مبكرا كل ما يكون العلاج أسهل والمرافقة تكون خير. اليوم هذا نعتبروه ناجح، صحيح هو العدد الوافدين ماهوش كما توقعنا نظرا للظروف المناخية، لكن الباهي في الأمر أن اكتشفنا عدة حالات. تم حالة اكتشفنا عنده مرض عصبي وتم إيواءه بحالة استعجالية في المستشفى إن شاء الله يتم علاجه، وثم حالات الذي اكتشفنا اللي هم عندهم مرض الزهايمر ومش فاقين بالروح.
0: في شأن صحي آخر، تنظم الجمعية التونسية لطب أمراض النساء والتوليد اليوم وغدا بالعاصمة الدورة الخامسة لأيام طب الإنجاب لبحث آخر المستجدات والتطورات العلمية في مجال الصحة الإنجابية. الأخصائي في أمراض النساء والتوليد وأمين مال الجمعية دكتور حسين صابر أكد للأخبار والاستفادة من تطبيقات جديدة بالذكاء الاصطناعي لتطوير العمل وتعزيز فرص الإنجاب لمن يواجهنا العقمة وصعوبة في الإنجاب.
3: التكنولوجيا الجديدة في طب الأنبوب، وحكينا زيادة على الذكاء الاصطناعي اللي هو توا عاوننا برشا باش نعرفوا كيفاش نعاونوا النساء اللي عندها مشاكل في الإنجاب، وزيادة كيف يعاونوا زيادة البيولوجي باش يكثروا في نسبة الحمل عند النساء هذوما هما اللي عندهم مشاكل تاع الإنجاب. فما اون سيسيون تحكي على الجراحة، النساء اللي عندهم العقم، تقبطات النساء عندهم ورم الحالمي ينجم يقلق على الإنجاب، فما نساء زيادة كيف عندهم فتق في الرحم يجي من جراء السيزارين اللي قاعدين يتعاملوا، واليوم ينجموا يأثروا على الإنجاب. فما تطبيقات قاعدين يتحضروا توا في الذكاء الاصطناعي، فما اون بارتي باش تمشي للمرضى باش ناخذوا لي زانفورماسيون اللي حاجتنا بهم، وفما تطبيقه اخرى باش تقعد عند الدكتور وتقعد عند البيولوجي باش ناخذوا لي زيليمون نيسيسير ونحاولوا نحسنوا الخدمه نتاعنا.
0: دعت رئيسة الجمعية التونسية للحوكمة وتكافؤ الفرص بين المرأة ورجل المال صمود الخماري إلى ضرورة تعزيز المساواة الفعلية في الأجور والمسارات المهنية، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمساواة في الأجر الموافق ل 17 من سبتمبر من كل سنة. كما أوصت بضرورة بعث آلية داخل المؤسسات والإدارات تعنى بالمساواة الفعلية بين النساء والرجال وبمرافقة النساء في مساراتهن المهنية خاصة بعد عطلة الأمومة.
4: تونس عندها حيث المبدأ مساواة قانونية بين النساء والرجال وخاصة الحق في الأجر عن العمل ذي القيمة المتساوية. إشكال هو في المساواة على أرض الواقع في الإدارة التونسية، في المؤسسات، في القطاع الخاص خاصة. الفارق في الأجر في كثير من الحالات ما يظهرش بالضرورة وقت تدبو الموظف ولا الموظفة، وإنما يتراكم مع مرور سنوات في فرص التكوين، الترقيات على رجال ونساء، في تحمل المسؤوليات داخل الإدارة. المرأة تنجم تلقى روحها بعد سنوات من العمل تأخر علاش نفس الشهادة نفس الكفاءة والقيمة المهنية مماثلة، تلقى روحها ما همش كيف كيف. مساواة في الأجر لازم تكون مرتبطة بالمساواة في المسار المهني ككل. يلزمنا نفكر في آلية داخل المؤسسات تعنى بالمساواة الفعلية بين النساء والرجال، وتكون عندها قدرة على متابعة المسارات المهنية ورصد حالات التمييز ومرافقة النساء خاصة عند العودة من إجازة الولادة.
0: الهندسة المدنية في خدمة السلامة المرورية من التشخيص إلى الحلول المستدامة، عنوان ندوة نظمتها اليوم عمادة المهندسين التونسيين بمقرها. الندوة تهدف بالخصوص إلى تسليط الضوء على واقع السلامة المرورية من خلال تشخيص المخاطر والإشكاليات المرتبطة بالبنية التحتية والطرقات، وإبراز دور الهندسة المدنية في الوقاية من حوادث المرور والحد من مخاطرها. الكاتب العام للهيئة القطاعية للتجهيز والبيئة بعمادة المهندسين التونسيين محمد العياري يوضح.
5: حلقة نقاش من التشخيص لدور المهندس المدني إلى الحلول المبتكرة والمستدامة، فيها مسابقات ورشات تدريب، ثم حل مما مرتبط بالابتكار الاجتماعي وهو المختبر المجتمعي المنفتح، يلم جميع الأطراف بطريقة مستدامة، ولأنه احنا عنا بشكل في الصيانة والتعهد. النقطة الثانية بحكيه على طريقة مبتكرة اللي هي التحليل متعدد المعايير. المهندس المدني تكون عنده نظرة، المهندس المعماري عنده نظرة أخرى، العمراني عنده نظرة، ونخدمه بطريقة تشاركية. فما نقطة أخرى اللي هو البرنامج العالمي لتقييم الطرقات، وهو برنامج ممتاز جدا تنخرط فيه وزارة التجهيز إن شاء الله قريبا، وهو لوحة قيادة يعطينا شبكة الطرقات متاعنا الكل مقسم على 5 مستويات على حسب مستوى السلامة المرورية. تولي عنا نظرة واضحة وين التدخلات الأولوية، وين مش يكون الاستثمار. النقطة مهمة جدا، الحلول المستدامة المبنية على الطبيعة. هو نجم نستعمل غرس الأشجار، لفت الانتباه للسائق في المناطق اللي هي يعني مداخل المدن أمام المؤسسات التربوية.
0: في إطار دعم الاستراتيجية الوطنية لحماية البيئة ومواجهة أثار التغيرات المناخية، أطلقت الكشافة التونسية بزغوان مشروعا بعنوان نزرع المستقبل. سيتم من خلاله غراسة 100,000 شجرة بغابات زغوان المتضررة من الحرائق. قائد فوج الكشافة بزغوان سليمة تهامي تحدث لزميل حنان العباسي.
6: مشروع نزرع المستقبل الذي أطلقته الكشافة التونسية في إطار دعم الاستراتيجية الوطنية لحماية البيئية ومواجهة أثار التغيرات المناخية، يهدف المشروع البيئي الجديد الكشافة التونسية الذي تموله وكالة التعاون الألماني والاتحاد الأوروبي بالشراكة مع وزارات الفلاحة والبيئة والشباب والرياضة والتربية لغراسة 100,000 شجرة على مساحة تتجاوز 200 هكتار خلال المدة دي تدوم حوالي سنوات، إلى جانب ترسيخ السلوك البيئي لدى الناشئة ومكونات المجتمع المدني وتعزيز الوعي بأهمية حماية الثروة الغابية. تعرفوا مؤخرا في الفصل الصيف تعرف الغابات والأشجار تضرت في عديد المناطق من ولاية زغوان. احنا كنا سباقين في المبادرة دي وفي احتضان المشروع ذات.
0: بهذا الخبر مستمعينا نصل إلى نهاية نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز العناوين. في إطار أحياء اليوم العالمي للزهايمر، يوم تحسيسي في مختلف جهات الجمهورية حول التشخيص والكشف المبكر المجاني لهذا المرض. الجمعية التونسية لطب أمراض النساء والتوليد تنظم الدورة 5 لأيام طب الإنجاب لبحث آخر المستجدات والتطورات العلمية في مجال الصحة الإنجابية. والجمعية التونسية للحوكمة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل تدعو إلى ضرورة تعزيز المساواة الفعلية في الأجور والمسارات المهنية بمناسبة اليوم العالمي للمساواة. إلى اللقاء.

0: شباب من تونس. ديديكاس. ديديكاس. انت تختار احنا نسمعوك.
1: أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم في حصتنا الأولى من ديديكاس في شباكة خريف شتاء 2026-2027. معكم ألفانسيب في الميكرو، في الكوتي تكنيك عن كوثر البجاوي. عندكم أغنية تحبوا تهديوها، عندكم تحية تحبوا تقدموها، فما إنسان عزيز عليكم تحبوا تعملوا جيست صغيرة هكا تحبوا تفرحوا بيه، تطلبونا على 71-844-411، تطلبوا أغانيكم، تقدموا تحياتكم اللي حاجتكم بيه كل باش تلقاوها في دي دي كاس. وقبل ما نبدأ في استقبال المكالمات، عنا مجموعة من الأغاني من اختياراتنا تسمعوها، وبعد نتفضلوا ناخذوا اختياراتكم. يلا يعني

0: ورجعنا لكم بعد مجموعة من الأغاني اللي اخترناها لكم، إن شاء الله تكون نالت إعجابكم. تقريبا عندنا تو 8 درج، مازلت ساعة ودرج في عمر البرنامج. أخلتوا اللي يحب يقدم تحية، اللي يحب يفرح بالعزيز علي، اطلبونا على 71-844-411. تليفونات لكم قاعدة توصلنا، لكن نحبوا نزيدوا تليفونات باش نفرحوا بالناس الكل ونطلعوا الفايب اللي عنا في الحصة. وخلينا نستقبلوا أول مكالمة معانا لليلة. ألو،
1: أهلا وسهلا، مساء الأنوار والأمطار وريحة الأزهار.
0: مساء النور، أهلا وسهلا بيك، مرحبا.
1: وينك ألبوش لبس؟
0: الحمد لله، لبس أنتي؟
1: الحمد لله.
0: الحمد لله. هاي شكون معانا؟
1: معك ميار مرقي.
0: اهلا وسهلا بيك يا ميار، واهلا وسهلا باهالي رقاب الكل. يلا ميار، لشكون تحب تقدم تحية؟ تفضل.
1: والله ديكاس الاصدقاء وصديقاتي حياه مرديف واختها وخلود من اريانا ونسرين ومدام شلبيه زهو وحما بحري وعم عمر منزل بوزيان. وديديكاس خاص أختي غلولة سمح المزيان، نقولها إن شاء الله في كل عام وانتي حي بألف خير. اليوم تحتفلنا بعيد ميلادها 5 سنوات.
0: يا ربي يفضلها. آه صغرونا.
1: اي صغرونا 5 سنوات، إن شاء الله نراها من أعلى المراتب.
0: يا ربي إن شاء الله تفرح بها ويعطيها الوقت الطيب، وإن شاء الله للميت سنة
1: إن شاء الله يا ربي.
0: عايش. يلا شنو تحب غناية ميار؟
1: كاظم الساهر لبنية.
0: كاظم الساهر لبنية، أكيد احنا باش نكون نبيو لك طلب متاعك يا ميار، باش نسمعو.
1: مخسي بك يا مخسي الإذاعة الشباب الكل.
0: يعيشك يا ميار، وصل التحية متاعك أكيد، ويعطيك الصحة، وأكيد باش نبيو لك الطلب متاعك ونسمعو كاظم الساهر لبنية.
2: يلا حبيبي مشي، يلا يا أمي.

0: وبعد ما عشنا الجو مع وكد الليل حسين الجسمي نرجعوا لتليفوناتنا ونقولوا ألو، ناخذ مكالمة جديدة.
1: يا مرحبا،
0: أهلا وسهلا بيك.
1: مساء الخير،
0: مساء النور.
1: عايش سعاد الرابي من ولاد حفوز ولاد سيدي بوزيد.
0: أهلا بيك يا سعاد، وأهلا بأهالي سيدي بوزيد الكل.
1: عايشك، هنيكم الرواء.
0: عايشك.
1: على ذكر أغنية خويا لطفي بشنيق علمني الطرفة، باش نحكيها لك قصيرة شوي.
0: هاي تفضل.
1: بفضل عليك الخير قبل ما نعمل التيتيكاس. بنتي هي صغيرة في التسعينات، عادة تقول لي يا ماما هو على دوب مهبط الغناية، الغناية صغيرة نحطها في الدرجاحة ولا حاجة، وهي تقول لي يا ماما علقني علقني. يا بنتي قولها علمني علمني. لا لا علقني علقني. ما اقتنعتش بها كان كي كبرت ولا تقرا في الروضه
0: باش فهمتش معناتها علقني وش معناتها علمني.
1: معناها علقني معنى حمليني ولا حطيني في الدرجاحه.
0: اي
1: ما اقتنعتش بها كلمه علمني علمني، وتحكي فيها لاولادها هذا على الجو هذا. باش نقدم تيدي كاس للتحيه هذه والغنيه هذه وخويا لطفي بشنيق لاولاد بنتي احفادي.
0: الله الله، ربي يفضلهم لك.
1: الله يخليك. هارون ومأمون.
0: هارون ومأمون، ما احليهم اساميهم.
1: اي وبنت ولد اختي لينا.
0: لين
1: كل اللي نعرفهم في الانتوراج في العائله متاعي. والبشار. وولد خويا واولاد ولاد عمي شهد وشذا وشاذي وعلي احسان
0: ما شاء الله.
1: تقي تقي ويقين يوسف فهمتي صغيرات في الانتراج متاعي ومريم
0: ربي ان شاء الله يفضلهم
1: وانس واسلام.
0: ما شاء الله ما شاء الله
1: ما شاء الله،
0: ربي يفضلهم لك وربي يفضلك ليهم.
1: الله يخليك عايش.
0: عايش.
1: والله يخليك، ان شاء الله ما نكونش رجينا عليك.
0: لا لا لا، مرحبا هكا تو، مرحبا بيك. مرحبا بيك. عايشك يا سعاد. باهي انت تحب على اغنيه لطفي بوشنيق علمني.
1: علمني علمني للصغيرات الكل بصفه عامه،
0: ديديكاس صغار تونسي الكل.
1: ايوه،
0: ربي ينجح الصغار الكل.
1: ربي ينجح من الوقت الطيب.
0: امين يا رب.
1: الله يفرحك يا غالي وتحياتي ليك.
0: عايش.
1: ونقدمها لامهاتهم الكل، ان شاء الله ربي يعطيها من احسن الوقت.
0: امين يا ربي امين. يعيشك يا سعاد، نشكرك على
1: التسليمات خاصه واللي عندك وجيرانك واصحابك.
0: يعيشك يا ربي يخليك. يعيشك يا سعاد، هذا من حسن خلقك. يعيشك يا سعاد، يعيشك. نشكرك على الاتصال نتاعك يا سعاد، وخلينا نسمعوا لطفي بوشنيق علمني. وما تنساوش تطلبونا على 71 844 411 باش تختاروا اغانيكم وتسمعوها بنفسكم. يلا لطفي بوشنيق.

0: ديديكاس.
1: انت تختار احنا نسمعوك.
2: إذاعة الشباب من تونس. عادل مشتك تسمع صوت إذاعة الشباب. الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
3: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
2: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش.
4: إذاعة الشباب عادل مشتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
5: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية.
6: معلومة الوافية.
5: نفس الروح نفس الإحساس.
6: نفس الإحساس.
5: من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى.
6: من القلب للقلب.
5: من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
6: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
4: عدل مجدك تسمع صوتك.
7: عدل مجدك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
8: موجز الأخبار.
9: السلام عليكم، موجز الأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. في القصر أمطار غزيرة تتسبب في ارتفاع منسوب الأودية وتعطل حركة المرور بالمدينة. وفي سيدي بوزيد إدارة التجهيز تتدخل لفك العزلة عن المواطنين إثر تساقط كميات هامة من الأمطار. الميزان التجاري الغذائي يسجل فائضا بقيمة 983.1 مليون دينار مفاوت 2026. تسجيل مقدمة ابن خلدون ضمن سجل ذاكرة العالم لليونسكو. تسليم جائزتي ابن خلدون للعلوم الإنسانية والاجتماعية محمود درويش للشعر. مسرح الأوبرا تونس ينظم الدورة السابعة لتظاهرة الخروج إلى المسرح من 25 سبتمبر إلى غرة أكتوبر 2026 بمدينة الثقافة شادي القليبي بالعاصمة. في العالم، تركيا تعلن انتظارها رد موسكو وكييف على مبادرتها لإنهاء القتال بالبحر الأسود. نيران قرب مطار الرياض والحوثيون يعلنون شن هجمات على العاصمة. وترامب يعلن خطة لإنشاء قوة ذكاء اصطناعي وتعيين مسؤول عليها. نهاية هذا المواد الإخباري، في أمان الله.
7: إذاعة الشباب عدل مجدك.
10: عدل مجدك تسمع صوتك.
11: حزام الأمان حاجة لازمة، الكليك هذه هي اللي تمنع. المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: ديديكاس. انت تختار احنا نسمعوك.
1: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا، انفعش هيك يا قلبي

0: ورجعنا لكم من جديد. الفايب مازال طالع على الفوق والفوق الفوق، الاغاني تنشط الناس الكل. يلا خلينا نستقبلوا مكالمه جديده ونشوفوا شكون معنا. الو.
1: الو، السلام.
0: اهلا وسهلا بيك.
1: لاباس؟
0: مرحبا. شكون معنا؟
1: محمد بروم.
0: منين محمد؟
1: من توزر.
0: اهلا وسهلا بيك يا محمد، ومرحبا باهالي توزر الكل اللي يسمعوا فينا الكل في تونس الكل. يلا محمد قل، شكون تحب تقدم تحية؟
1: قدم تحية أمي بابا،
0: ربي يفضلهم لك،
1: عشك والرحمة على اللي توفقوا في الأمطار الغزيرة اللي صار.
0: ربي يرحمنا، ربي يرحم الناس.
1: ما ننسوهمش بالله، ما ننسوهمش، دي ما نتفكروهم، هم نسموا شهداء رغم اللي توفقوا.
0: ربي يرحم اللي توفقوا الكل يا ربي، يرحم الأموات ويرحم الأحياء زيد.
1: أوكي، ونقدم تحية المساجين في تونس كاملة. لأن اللي يعيش فترة معناها باش يشوف الظالم والمظلوم، نقدم لهم تحية ونقول لهم ربي يفك أثركم منها. صديقي اللي تخرج في حبس قفصة. أنيس. صاحبي برشا، عندي 23 سنة، يا ربي يفك أثره يا ربي. نقول له نحبك برشا، ونقدم تحية لولد عمي كيفي أنا محمد برهومي، يعيش في إيطاليا.
0: ربي يداوم عشرتكم يا محمد.
1: أوكي. وأختي سموحة وسولية نرجس فرداوس.
0: ما شاء الله ما شاء الله، أم برش.
1: وليكنتي الحق بالحق، ليكنتي
0: عايشك يا
1: محمد، والمالك ترابلتي، وعندك نسرين حشانة. بالحق عندي حاجة نحب نقولها. حبيت نوصل معلومة، نقول مالك ترابلسي لو برنامجك حلو برشا ملا كورة. ما حبيت نقول له يا مالك أكل نص ساعة اللي تبقى هذيك، حاول باش تعمل لنا فيها نجم، كل مرة تحط لنا نجم تعمل
0: اللي اقتراح نوصله إن شاء الله المالك يا محمد. فهمت،
1: يعطيك الصحة يا ألفة.
0: عايشك محمد،
1: ويعطيها الصحة نترين حشانة. بالحق الثلاثي هذا، الثلاثي هذا في ذاعة الشباب بالحق نمبر وان، وإن شاء الله نلقوك في التلفز.
0: عايشك عايشك يا محمد، كثر خيرك. عايشك يا محمد. يلا محمد، شنو غنيتك؟
1: ياسمين خذني وروحي، قديمه شويه من الثوره.
0: ميساج حتى كان قديمه، راك باش تلقاها باش تسمعها معنا. يلا نسمعوا ياسمين خذني وروحي.

ورجعنا لكم من جديد. تقريبا وصلنا لنهاية الحصة، سي الغالب الوقت تعدى في ساعة في ساعة ساعة ونص تعدى وما فقناش بهم. نشكر كل اللي طلبونا اللي تواصلوا معنا، نشكرهم على التواصل والتفاعل معنا، ونعتذر من الناس اللي طلبونا وما تعديوش معنا. إن شاء الله الفرص مازالت متواصلة ومازال العام طويل، إن شاء الله في فرص أخرى. يلا نشكر كوثر بجاوي برشا برشا برشا برشا في الكوتي تكنيك، والفانسي بتقول لكم ليلتكم زينة وخليكم على أنغام وردة، بودعك.

0: احرسك في سكتك. الله الله الله معك.
1: ديديكاس ديديكاس. انت تختار احنا نسمعوك. البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر.
2: كل ما يرجع الشتاء نحسه ونتوحشه الدفء.

0: ملوك السيد مع خوف فرصة كراجي، كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين. في تونس اليوم ما يفوتك شيء، متابعات، حوارات ومواكبات مع ماضي ساعة تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيفك، تعطي رأيك وتسمع رأي غيرك في قابل النقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة للخمسة، وفي نفس التوقيت صوت الطلبة كل أربعة، وجديد الفابتا كل خميس. عبد المجدل تسمع صوت إذاعة الشباب تونسكم في الدار واثنين، ما لا تبعونا من اثنين للخميس في العشوية.
1: العشوية
0: وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا، برمجة ثرية تلبي كل الأذواق، وللبيئة، العلوم، الثقافة، الصحة، التكنولوجيا والسياحة أكيد فما عشاق. وموعدهم متواصل في برمجتنا Green Talk، Crazy Science، Mr. High Tech، Culture Box، ديما لاباس وخمسة نجوم. السهرية على موجاتنا لها أكثر من عنوان: سفراء النجوم، توب 10، عيش الموسيقى، ملا كورة، نوستالجيا، أحلى الليالي، ويرجع لكم همس الليل. إذاعة الشباب، الموجة اللي ما معهاش تبديل.
2: الموجة اللي ما معهاش تبديل.
3: عدل موجتك تسمع صوتك.

ولا 93 دقائق. تحياتي لكم الناس الكل، مرحبا على سلامتكم، السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم. عوده الى سهريه السبت، سهريه هذا السبت، سهريه احلى ليالي. الانديكاتيف هو شاره البرنامج، هي الامبيونس اكثر شويه، مش هي موزيكا، لا ابدا، ولا هي ولا اللي كانت ولا اللي سمعتوها. مرحبا بكم، تحيه لكم، هذه اول حصه في الشبكه الجديده. كل سبت من 9 حتى كشي نص الليل، 3 سويعات موزيكا نون ستوب. تحية لكم انتم اللي قاعدين تسمعوا فينا، وين ما كنتوا في الدار، في المبيتات الجامعية، مع العودة المدرسية والجامعية، ان شاء الله بالتوفيق، ان شاء الله بالنجاح لكم تلامذة طلبة الكل، ربي معكم بالتوفيق. لكم السنة الدراسية ما تبداش في ديسمبر، ما تبداش في جانفي، ما تبداش في افريل، تبدأ في سبتمبر. ايوي، دونك هذه دعوة لكم، ما تخليوش الدروس تتراكم عليكم، سيرتو للسنوات النهائية، لأنه الموسم يبدأ على بكري، السنة الدراسية تبدأ على بكري. عندكم نهار السبت تجمعكم ترتاحوا شوية، للي عنده شعبة علمية نجم يحط بحذاه راديو، موزيكا تخدم، سيري بحذاه، وإن شاء الله بالتوفيق والنجاح لكم الناس الكل. سعيد جدا وسعداء الناس الكل أنه رفقوكم في سهرة الليلة، سعيد جدا أنه كوثر البجاوي حضر معايا الليلة في الإخراج التقني، سلام عليها برشا. كريم زغبي، سلام عليكم الناس الكل، أحلى ليالي حتى لنص الليل. فقرات مش لقاوها كل عادة، رادار الأخبار، مش لقاو فقرة جديدة اسمها أغاني الراديو. نرجع بكم شوية للأغاني اللي كانت تتعدى في الراديو أيامات زمان وزمان، سنوات التالي سينو، مش تلقاو تونسي مية بالمية، مش تلقاو الجو التونسي. اللي يحب يعمل شطحة في سهرية سبت سهلة برشا الحكاية، كانت دار ضيقة بعد شوية أكل كريسي وأكل طول، كان الشامبر زادة ضيقة شوية في المبيتات، نجمو تخليه بلاصة لأنه جونا إن شاء الله باش يكون 100% تونسي. تلقاو غنيات وأغاني إن الفقرة هذه اللي فيها غنيات بالذكاء الاصطناعي باش تكون موجودة وحاضرة معنا. باش تلقاو زادة فقرة على كيفي، على كيفي أنا، مش على كيفكم أنتوما، على كيفي أنا، سمعكم شوية غنيات من عندي. رادار الأخبار كالعادة طلع الأخبار ليستر في الوطن العربي وفي العالم، هذوما تقريبا فقرتنا اللي رافقكم بها حتى نوصل لبرشا موزيكا بنينة سنة فيكم. ما عليكم كان تبعثونا كومنتاريتكم على الصفحة الرسمية الخاصة بإذاعة الشباب، قولونا اللي شكون تحبوا تبعثوا ديديكاس، شكون تحبوا تسلموا، شنية الغنية اللي عندكم تحبوا تسمعوها ديما راهو في سهرية السبت، ما كنتش باش تلقاو الغنية تقريبا اللي تسمعوها على امتداد أسبوع كامل. حاول ديما سهرية السبت نجيب لكم أغنيات ما تسمعتش على امتداد جمعة، جمعتين شهر، دونك ديما فما الجديد، ديما صاروا معنا من 9 حتى لنص الليل، وأكيد جدا إن شاء الله تلقاو معنا كل ما تحبوا تسمعوها. 9:06 دقائق حتى لنص الليل، توب كرونو. نبدأ بالموزيكا الليلة دوب، أول مورسو نبدأ به سهرة الليلة مع مصطفى قمر، إن شاء الله برشا جوي سنة فيكم، أنا راجعين بعد لحظات.

هذه على الحساب، هذا على الحساب. الريتم هذا اللي قاعدين نسمعوا فيه مازال باش يزيد بشويه بشويه حتى نوصل لبعض موجز الاخبار. نبداو في فقراتنا ان شاء الله كما قلت، فقرات جديده في القهوه غاني راديو تونسي 100%. تلقاو زاد اغاني ان غاني على كيف في رادار الاخبار، هذوما كل فقرات حتى نوصل ديما. السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم، كومنتاتكم بدات واصله، شكرا لكم وين ما قاعدين تسمعوا فينا. بعثونا كومنتات، قولوا لنا بالضبط شنو تحبوا تسمعوا، على شكون تحبوا تسلموا. محمد حمود اللي قال احلى جو احلى موسيقى احلى الليالي برفقه كريم، قالوا يحلى السهر في سهره السبت، قال يعود لسهره السبت رونقها. اوكي، قال لموعد المعتاد صاريت احلى الليالي. قال السلام عليكم الناس الكل، سلام على كوثر البجاوي، قال في الاستماع والمتابعه ويطلب أغنية راغب علامة حبيبي يا ناسي اللي هديها بصفة خاصة الأمنة أمونة. إن شاء الله أخوي تسمع حبيبي يا ناسي. سينون سلام على دليل في هذه اللي قالت عسلامة كريم، تحياتي لي كل اللي معاك الليلة. كوثر معانا قالت نورتنا وأنسنا وفرحتنا برجوعك معانا في سهرة السبت. شكرا دليل، ربي فضلك ربي فرحك ربي ونسك. شو الأخر ربي نورك، ولا هدوما الحاجات اللي بعتولي. شكرا دليلة، شكرا لكم. طبعا شوية نعمل تدخل على كومنتاتكم، مرحبا بكم الناس الكل. كما قلت في سهرية الليلة شقوا برشا موسيقى، برشا موسيقى فلاش باك، نحاول نرجعكم شوية لسنوات وسنوات عادات. وإن كنت ناسي أفكرك، ولو كنت نسيت أفكرك، كما قال ثامر حسني وشيرين. هذه المورسو جايكم تتسويت بعدها شلقاو مورسو زادة يرجع بكم شوية لأغاني الأفلام. طبعا نحكيه عليها من بين الأفلام اللي نجحت زادة، نحكيه على أغنية كمان محمد فؤاد. أهلا وسهلا بكم الناس الكل في أحلى ليلة حتى نصل للم.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
3: موجز الأخبار.
4: السلام عليكم، موجز الأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. البحث في مجالات التعاون ذات الأولوية بين تونس وألمانيا، وخاصة سوق الشغل والعمل المختصة والشراكة بين الجامعات والمؤسسات والاندماج خلال أشغال المنتدى الاقتصادي التونسي الألماني. في سيدي بوزيد إدارة التجهيز تتدخل لفك العزلة عن المواطنين إثر تساقط كمية هامة من الأمطار، وفي القصرين أمطار غزيرة تتسبب في ارتفاع منسوب الأودية وتعطل حركة المرور بالمدينة. تسجيل مقدمة ابن خلدون ضمن سجل ذاكرة العالم لليونسكو. بطولة أمم إفريقيا لكرة اليد للأصاغر بالكوت ديفوار، تونس تلاقي غينيا في المربع الذهبي. في أخبار العالم، تركيا تقول أنها قد تساعد في تلبية احتياجات السعودية العسكرية. الحوثيون يعلنون استهداف الرياض وأرامكو في ينبع بصواريخ ومسيرات. والتحالف بقيادة السعودية يقول أنه أحبط هجمات الحوثي على المدنيين بمدن بيش والطائف وفرسان وينبع. هذه الأخبار وغيرها تأتيكم مفصلة في نشرة العاشرة ونصف الليل.
2: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
5: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات.

0: جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: إذاعة الشباب، عد الموجتك، تسمع صوتك.

مورسو اسمه دراكولا. رجعنا لكم بعد موجز الاخبار تاع 9:30 في توقيت 9:38 دقيقه. رجعنا مكملين معكم حتى نصف الليل. السلام عليكم الناس الكل، شكرا، بارك الله فيكم، تحياتنا لكم وين ما قاعدين تسمعوا فينا. احلى ليالي مكمل بكم ومعكم كالعاده الموسيقى نون ستوب. حبيت نسلم عليك بكل، نسلم على كوثر اللي موجوده. كوثر نسلم عليك، صفا امورك لاباس؟ 5 على 5 5 على 5. عجبتك الموسيقى قول لي، كان مش عجبتك قول لي. عجبتك اوكي، بارك الله فيك. ان شاء الله المستمعين زاد كل عجبتها الموسيقى. انتم اللي في الثنيه سيسر ويحكم طريق السلامه، ان شاء الله توصلوا سلامات سوين قاصدين ربي. ان شاء الله ثنيه زينه زوينه ومزيانه ليكم، سينو انتم اللي في الدار السلام عليكم. ساري تاع سبت كل سبت نكونوا موجودين حاضرين معكم الوقت هذايا حتى نوصل قبل الموجز. سمعنا زوز غنية، سمعنا غنية ترجع بينا 1992، شبكني الهوى لأحمد عبد الفتاح جوهر، وقال الاسم الفني أحمد جوهر. تولد في مدينة الأقصر في 17 جويلية 1961 في الصعيد المصري، المنطقة تاع الأقصر معروفة في الصعيد. تقريبا كان أول ما التقى بحميدة الشاعري. أول ألبوم عمله كان فيه برشا أغنيات شعبية كبيرة، حقق في الفترة هذه نجاحات كبيرة عند شباب التسعينات، عند شباب التسعينات، خاصة أغنيته الشهيرة اللي سجلت ميلاده كنجم وكفنان، وهي أغنية هات لي قلبك. ما نعرفش كان تعرفوها، ما تعرفش شوي. أنا قادر في ساري تسبشن رجعكم للشباب بتاع التسعينات، أنتم شباب الجيل بتاع زاد اللي مش نحط لكم شوي أغنيات زادة، ولكن خليكم تكتشفوا شباب التسعينات وبداية الألفينية الثانية كيفاش كان يعيش بالضبط. هات لي قلبك، الغنية دي هات لي قلبك ده وانا اقول له الجميل لازم توصل له. هذا هو تقريبا كلمات الغنية دي، خرجت عام 1991 وخليت احمد جوهر من بين الفنانين الكبار. بعدها عمل برشا غنيات، يلي سكن العلالي، الليالي، عنده وحداني، وغنية زادة شبكني الهواء اللي خرجت كما قلت عام 1992. مع الغنية دي سمعنا غنية الغنية اللي تقريبا كمننا، الغنية اللي نجحت أيضا محمد فؤاد فترة من الفترات. أنا اللي خليني نعدي الغنية هذه أبار اللي كانت ناجحة في فترة من الفترات، ولكن شدني تصريح للشاعر الغنائي عنتر هلال اللي هو اللي كتب الغنية هذه، كان حاضر مؤخرا في احدى القنوات المصريه برنامج خط احمر اللي قدمه محمد موسى. حكى على الاغنيه من بين الاسئله واللي يمكن تطرح، هو ايش معناتها كمان ديجا الاغنيه معناتها كلها وعنوان الاغنيه، خرجت في البوم وامورها 5 على 5. فاللي شدني هو الريبونس بتاع الشاعر الغنائي عنتر هلال اللي قال والله العظيم قال لا أعرف. هو قال هي جت وليدة اللحظة كمان لنا، عمل عليها بقية الكلمات وخليها كمان لنا، ولقات رواج ونجاح في الفترة هذيك. دونك على ذلك ذكرتها أنا أغنية كمان لنا. سينون تود سويت جايينكم أغنية في فقرة أغاني إين، أغاني اللي تقريبا ولو ينجموا يكونوا في منافسة كبيرة مع الفنانين ومع أغاني الفنانين الأخرين اللي تسجلوا في الاستوديو. علاش الأغاني هذوما؟ خاطر بكل بساطة أغاني معمولين بالإي آي بالذكاء الاصطناعي، ولكن تحس لي العباد تسمع برشا الأغاني هذه ونوعية الأغاني هذه. على ذلك أغاني إين تود سويت بشي تسمعوا ثلاثة أغنيات في الفقرة هذه، بتسمعوا أغنية تونسية، بتسمعوا أغنية شرقية ومصرية، وبتسمعوا زادة أغنية فيها شوية تربي وعاتي على الشرقي. هون توكا هو في الريتم تاع الأغاني المعمولة بالذكاء الاصطناعي صعيب كانت تميز شوية وتحطهم في لون موسيقي محدد. أغاني إين تود سويت ثلاثة أغنية ترجعين معكم في أحلى الليالي.

هاتيدك يا ولا اهو نجري وهو بس نجري 9:53 دقيقة. هذا هما الاغنيات في فقرة اغانيين. مرحبا بكم الناس الكل، احنا معكم حتى نص الليل. قبلها قبل الاغنية هذه، قبلها تايدك يا ولا، سمعنا زوج اغنيات من بين الاغنيات اللي سمعناهم، ابعدي ونسيني، خذي جوابك وابعدي ونسيني، لندور لنجيك لانت تجيني. دونك من بين الاغنيات، الاغنية هذه الأغنية هذه ترجع لسنوات وسنوات، هي من كلمات محمود العبدلي، ألحان محمد حسن، والغناها الفنان خالد سعيد. هذوما نحكي على ثمانينات. فما شكون اللي بعث يظهر لي يتبع فينا وهو من ما نعرفش من الثمانينات ولا يحب يسمع أغاني الثمانينات؟ السلام على محمد حمودة. محمد شنو حوالك؟ صافا لاباس، خاطر قالي بربي كريم خنقرا كونتير فوالا. وينو محمد؟ محمد خالي خويا كريم، إذا في الإمكان سمعنا أغاني فترة الثمانينات، أغاني الثمانينات اللي ذكرنا بأيام الطفولة. إيه فوالا، دونك أنت من الثمانينات صديقي، فما برشا أغنيات تو بشوي بشوي يعني رجع بكم، التسعينات، الثمانينات، السبعينات، ما نعرفش كان فما خمسينات وستينات. في أغاني الراديو الفقرة هذه تلقاها فقرة اسمها أغاني الراديو. سينو فاطمة علوي، سلام عليك برشا، قلت تحية ليك، عاملين الكل معاك، خلت نطلب أغنية الأماكن وإلا ذكريات وإلا الختافة. ان شاء الله يا فاطمه علوي، ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نعدي لك هنا، خاطر قلت لي والله مرات نطلب اغنيات قالته ما تتعديش، قالته تعدي في اغنيات اخرى. اوكي يا فاطمه، تدلل تدلل. سينو شلبيه زهو اللي قالت مساء الامطار والانوار والازهار، ثلاثه مع بعضهم. اوكي، قالته الطقس الجميل، كجمال اخلاقكم، قالت مساء المحبه، شكرا يا شلبيه. قالت ليكم الأغلى وعزة الأحبة لك خويا كريم، الكل عاملين معاك في هذه الليلة، نقول لك أهلين وسهلين، وعاد الدر إلى معدنه. قالت بربي نطلب تعديولي في فقرة فلاش باك، أغنية لطيف العرفاوي، يا سيدي مسي علينا، يا سيدي مسي، يا سيدي مسي علينا، وحتى لمح بكلمة وعلى بعز زعلك علينا سيت الباقي صباحي. قلت له بالإمكان أغنية محمد ثروت، حاسب على قلبي حاسب، حاسب على قلبي حاسب. قلت هذه لكم الكل الأغلب عز الأصدقاء والصديقات، وخاصة أحمد مقصر هلال، روى من رقاب من سيدي بوزيد، قلت مرام من سيدي بوزيد، قلت عبد ستار من سارس، الهادي من القاسرين، أمي قمر من القاسرين اللي نقولها ربي يشفيك ويعافيك يا رب. قلت شك كران جزيلا، سارة ممتعة وراقة مع أحلى كريم وأحلى الليالي، دمت منور ومتألق على الدوام خويا كريم، وقتك برشا ورد ربي فضلك يا شلبية. دليل في هذه صار معي برشا اللي قالت يا حسرة يا كريم على أغنية أحمد جوهر شبكني الهوى وياك يا جميل، قالت محلاها محلاها وفيها جو خاص ويعمل 66. كيف هذه المطلوبة أن نرجعوكم شوية للأجواء، للي عاش الأجواء روباز في كل سهرية سبت روباز تلقى أغنيات تترجعك لأجواء الفترة هذيك. كل حد شنو فترة طفولة، فترة شبابه، إذا جب يكون فترة كهولته ما نعرفش المفيد، مش القاوم عنها إن شاء الله الفترات الكل من السبعينات وإحنا جايين، خاطر كمان ما نصورش كان فما شكون من الستينات ولا من الخمسينات، فما فما كمان، أما ما نعرفش هل موجودين خادني سروانة ولا ما نعرفش بشوية لا محالة، أما سلم عليهم كان فما شكون، وبربي كان فما شكون من الستينات قاعد يسمع فيني يبعث ويقول راني أنا نسمع فيكم وأنا من الستينات. مرحبا بيك سينو. موزيكا توت سويت، جو تونسي 100%، جيكم في ثلاثة أمور سويت باش تعملوا معها برشا جو، راجعين كملين معاكم أحلى ليالي حتى النص الليل.

يا ليل يا ليل احلى ليل حتى نوصل للعشرة تسعة دقائق. تحية ليكم وين قاعدين تسمعوا فينا هذه الموسيقى هذا الامبيونس هذا الجو ما عرفش كان فما حاجة مش عاجبتكم قولوا لي ابعثوا لي ولا وين كومنتاتكم. الناس الكل عاملة 88 كيف دليل اللي قال خمسة وخميس علي كريم وزايدة معك في الجو. الاختيارات هي سهرية سمحة ومزيانة وزيت حفلتها بالشاب عماد وجودة تونسي. قالت شكرا على غنية رأف وربي فضلك دليلة. طرح عزيزة اللي قالت أحلى سهرة وأحلى راديو أحلى كريم. شكرا يا عزيزة. قالت رجاء خويا الغالي عدينا غنية شيرين وحماقي بحرية بحرية. إن شاء الله إن شاء الله تسمع بحرية سينو سلام على شكون. ذي سبيسيال شوية ديديكاس عن سبيسيال شوية خطر هما ديديكاس جاي سبيسيال خاطر السيد اللي بعث الديديكاس مازال العروس جديد. قولوا له ان شاء الله بالهنا ان شاء الله يا رب ديما فرحان. نحكي لهنا على محمد امين اللي حاب يبعث ديديكاس كبيره لزوجته سيرين سلطاني. حاب زاده يسلم على العائله الكل ويسلم على نسيبه لزهر ونسيبته نجوى زادة. إن شاء الله يا رب زواج مبروك إن شاء الله بالسعادة والحب والاستقرار طيلة العمر. إن شاء الله ربي يبارك لكم بزواجكم ويرزقكم الذرية الصالحة ويخلي أيامكم كلها فرحة وكلها سعادة. شوف شقول آخر ألف مبروك إن شاء الله أيام وعمر مليئة بأجمل الذكريات والفرح طيلة العمر. إن شاء الله ربي يعم حياتكم بالمودة والسكينة صبا فمش حاجة أخرى. إن شاء الله مبروك وفعلا هذا شو نجم نقول. كل أغاني سبيسيال ديديكاس ليك محمد أمين ولزوجتك سيرين. احنا مكملين حتى لنص الليل. الجو اللي جايكم لايف تلقى كل شيء رو. اللي يحب الراي يستنى الراي بعد العشرة. اللي يحب الشرق اللي يحب الأغاني القديمة الامبيونس السهرية ما تلقاوها مزيانة كان نهار السبت من 9 حتى لنص الليل. خليكم مع ثلاثة مرسويات تعملوا معاهم برشا جو العشرة و12 دقيقة. أحلى ليالي راجعين مكملين معاكم حتى النص الليل.

0: قول مين تاني؟
1: ايه
0: الحب ناداني؟
1: الحب ناداني
0: جابني ووداني،
1: جابني ووداني
0: على الحلو رماني،
1: على الحلو رماني
0: واحلى وزماني،
1: احلى وزماني
0: مش سامع حاجة، خطفتني رموشه، لازم اشخط فيكو، ما قدرتش احوشه، وان شفت خياله
1: بياخدني
0: جماله

0: على FM ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب
1: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر لعشية همسلي العودة في سهرية الأحد بداية من 9 متاع الليل. ديديكاس يتواصل كل سبت بداية من 7:30 متاع العشية. غنايتك على موجات نعديها وللغالين اهديها. وجديد برنامج تربوي اجتماعي شباب لكل الأجيال مفيد جينيراسيون ألفا بيتا. جيل ألفا بيتا كل خميس من 4 للخمسة. شباب يعبر والمختص يجيب.
2: عدل موجتك تسمع صوتك.
0: عدل موجتك تسمع صوتك.

0: نشرة الأخبار.
1: سوق الشغل والعمل المختصة والشراكة بين الجامعات والمؤسسات والاندماج والشراكة محور أشغال المنتدى الاقتصادي التونسي الألماني بمدينة إسن. في إطار إحياء اليوم العالمي للزهايمر، يوم تحسيسي في مختلف جهات الجمهورية حول التشخيص والكشف المبكر المجاني لمرض الزهايمر. تسجيل مقدمة ابن خلدون ضمن سجل ذاكرة العالم لليونسكو. السلام عليكم، كانت هذه عناوين النشرة، ولكم التفاصيل يقدمها لكم رمزي القلعي. أهلا بكم. تواصلت اليوم الثاني بمدينة إسن الألمانية أشغال المنتدى الاقتصادي التونسي الألماني بتنظيم ثلاث ورشات عمل تناولت عددا من مجالات التعاون ذات الأولوية بين تونس وألمانيا. ووفق بلاغ القنصلية العامة لتونس بدوسلدورف، تناولت الورشة الأولى سوق الشغل وخاصة العمل المختصة والشراكة بين الجامعات والمؤسسات والاندماج والشراكة، في حين خصصت الثانية لبحث فرص التعاون الملموسة بين تونس ومدينة إسن في قطاع الصحة. في تاريخي اليوم العالمي للزهايمر الموافق للحادي والعشرين من سبتمبر من كل سنة، نظمت اليوم الشبكة التونسية لجمعية طب الأعصاب بالاشتراك مع جمعية الزهايمر يوما تحسيسيا حول التشخيص المبكر المجاني لمرض الزهايمر تحت شعار كان بدي تنسى احنا معاك وما ننساوكش. رئيس الجمعية الشبكة التونسية لجمعية طب الأعصاب والعلوم العصبية دكتور رياض جويدر:
2: توقي من مرض الزهايمر مهم جدا، عندنا السكر، عندنا الدم، الانسان يلزم اللي ينظم ماكلته، يلزم عنده مجهود زايدي نجم ينظم منهم تاعو، يتجنب لتوكسيك الكل كما الكحول والمخدرات وغيرهم، هذا للتوقي. لكن التشخيص المبكر مهم، علاش؟ خاطر قد ما نعطيو الدواء ابكر قد ما نكون حظوظنا لتنقيص قوه المرض اكبر. وش حاجه ثانيه، التشخيص المبكر يخلينا احنا مهني الصحه وخاصه العائله واللي لاهين بالمريض انهم يعرفوا اللي فما مشكله، اللي فما مرض مازال كيبدا، اللي راهو المريض وقت اللي ينسى او يقول لك ما لقيتش فلوسي وما لقيتش مفاتحي او يقول هزولي فلوسي، راهو تابع البروسيس نتاع المرض، يخلي العائله أقل الستريس مع المريض وما تدخلش معاه في خلافات اللي قاعدين نشوف فيها ساعات تزيد تصعب الشيء على المريض وتصعب الشيء على عائلته. فالتقصي المبكر مهم جدا من الناحيه الدوائيه، كيفاش نتكفلوا بعنايه نتاع المريض. المرض كيضرب المريض بطبيعته ما عادش هو ينجم يعمل حاجه كبيره، المحيطين به ينجموا، فما طرق ميزيكوثيرابي، فما ارغوثيرابي، فما حوايج اللي نعملوها باش نمرنوا، وفما ادويه اللي نعطيهم.
1: وفي شأن صحي آخر، تنظم الجمعية التونسية لطب أمراض النساء والتوليد اليوم غدا بالعاصمة الدورة الخامسة لأيام الطب الإنجاب لبحث آخر المستجدات التطورات العلمية في مجال الصحة الإنجابية. الأخصائي في مرض النساء والتوليد وأمين مال الجمعية الدكتور حسين صابر عبود:
3: التكنولوجيا الجديدة في طب الأنبوب، وحكينا زيادة على الذكاء الاصطناعي اللي هو توا عاوننا برشا باش نعرفوا كيفاش نعاونوا النساء اللي عندها مشاكل في الإنجاب، وزيادة كيف يعاونوا زيادة البيولوجيين باش يكثروا في نسبة الحمل عند النساء هذوما هما اللي عندهم مشاكل تاع الإنجاب. فما اون سيسيون تحكي على الجراحة، النساء اللي عندهم العقم، تلقى بعض النساء عندهم

0: ورم الحالمين ينجم يقلق على الانجاب، فمن سيدة كيف كيف عندهم لي فتق في الرحم يجي من جراء السيزارين اللي قاعدين يتعاملوا، واليوم ينجموا ياثروا على الانجاب. فما تطبيقات قاعدين يتحضروا توا في الذكاء الاصطناعي، فما اون بارتي باش تمشي للمرضى باش ناخذوا لي زانفورماسيون اللي حاجتنا بهم، وفما تطبيق اخرى باش تقعد عند الدكتور وتقعد عند البيولوجي باش ناخذوا لي زيليمون نيسيسير ونحاولوا نحسنوا الخدمه نتاعنا.
1: الهندسة المدنية في خدمة السلامة المرورية من التشخيص إلى الحلول المستدامة، عنوان ندوة نظمتها اليوم عمادة المهندسين التونسيين بمقرها. الكاتب العام للهيئة القطاعية للتجهيز والبيئة بالعمادة محمد العياري يوضح.
2: حلقة نقاش من التشخيص لدور المهندس المدني إلى الحلول المبتكرة والمستدامة، فيها مسابقات ورشات تدريب، ثم حل مما مرتبط بالابتكار الاجتماعي وهو المختبر المجتمعي المنفتح يلم جميع الأطراف بطريقة مستدامة، ولأنه احنا على بشكل في الصيانة والتعهد. النقطة الثانية أحكيه على طريقة مبتكرة اللي هي التحليل متعدد المعايير. المهندس المدني تكون عنده نظرة، المهندس المعماري عنده نظرة أخرى، العمراني عنده نظرة، ونخدمه بطريقة تشاركية. فما نقطة أخرى اللي هو البرنامج العالمي لتقييم الطرقات، وهو برنامج ممتاز جدا باش تنخرط فيه وزارة التجهيز ان شاء الله قريبا، وهو لوحة قيادة يعطينا شبكة الطرقات نتاعنا الكل مقسم على 5 مستويات على حسب مستوى السلامة المرورية. تولي عندنا نظرة واضحة وين التدخلات الأولوية، وين باش يكون الاستثمار. النقطة مهمة جدا، الحلول المستدامة المبنية على الطبيعة. هو نجم نستعملوا غرس الأشجار، يلفت الانتباه للسائق في المناطق اللي هي يعني مداخل المدن امام المؤسسات التربوية.
1: دعت رئيسة الجمعية التونسية للحوكمة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل أمال صمود الخماري إلى ضرورة تعزيز المساواة الفعلية في الأجور والمسارات المهنية، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمساواة في الأجر الموافق لـ 17 من سبتمبر من كل سنة.
3: تونس عندها حيث المبدأ مساواة قانونية بين النساء والرجال، وخاصة الحق في الأجر عن العمل ذي القيمة المتساوية. إشكال هو في المساواة على أرض الواقع، في الإدارة التونسية، في المؤسسات، في القطاع الخاص خاصة. الفارق في الأجر في كثير من الحالات ما يظهرش بالضرورة وقت تدبو الموظف ولا الموظفة، وإنما يتراكم مع مرور سنوات في فرص التكوين، الترقيات على الرجال والنساء، في تحمل المسؤوليات داخل الإدارة. المرأة تنجم تلقى روحها بعد سنوات من العمل تأخر علاش نفس الشهادة نفس الكفاءة والقيمة المهنية مماثلة، تلقى روحها ما همش كيف كيف. مساواة في الأجر لازم تكون مرتبطة بالمساواة في المسار المهني ككل. يلزمنا نفكروا في آلية داخل المؤسسات تعنى بالمساواة الفعلية بين النساء والرجال، وتكون عندها قدرة على متابعة المسارات المهنية ورصد حالات التمييز ومرافقة النساء خاصة عند العمل عودة من إجازة الولادة.
1: أعلن المؤرخ ومنسق اللجنة الدولية لترشيح ابن خلدون ومقدمته ضمن سجل ذاكرة العالم لليونسكو عبد الحميد لرقش. أعلن أن إدراج المقدمة ضمن سجل ذاكرة العالم جاء ثمرة جهود عدد من المثقفين المفكرين من تونس ومن بلدان مختلفة، وأضاف أن 4 بلدان من بينها تونس قدمت ملفات لترشيح ابن خلدون ومؤلفاته للإدراج ضمن هذا السجل، وهي الجزائر، تركيا، مصر وكذلك تونس. في بقية الأخبار، وفي إطار دعم الاستراتيجية الوطنية لحماية البيئة ومواجهة أثار التغيرات المناخية، أطلقت الكشافة التونسية بزغوان مشروعا بعنوان نزرع المستقبل، سيتم خلاله غراسة 100,000 شجرة بغابات زغوان المتضررة من الحرائق. قاد فوج الكشافة بزغوان سليم التهامي تحدث للزميلة حنان العباسي.
4: مشروع نزرع المستقبل الذي أطلقته الكشافة التونسية في إطار دعم الاستراتيجية الوطنية لحماية البيئة ومواجهة أثار التغيرات المناخية، يهدف المشروع البيئي الجديد للكشافة التونسية الذي تموله وكالة التعاون الألماني والاتحاد الأوروبي بالشراكة مع وزارات الفلاحة والبيئة والشباب والرياضة والتربية لغراسة 100,000 شجرة على مساحة تتجاوز 100 هكتار خلال المدة دي للدوم حوالي 7 سنوات، إلى جانب ترسيخ السلوك البيئي لدى الناشئة ومكونات المجتمع المدني وتعزيز الوعي بأهمية حماية الثروة الغابية. تعرفوا مؤخرا في الفصل الصيفي تعرف الغابات والأشجار تجرت في عديد المناطق من ولاية زغوان، احنا كنا سباقين في المبادرة دي وفي احتضان المشروع هذا.
1: وفي العالم، الحوثيون يعلنون مهاجمة مواقع حساسة في العاصمة السعودية رياض اليوم بصواريخ وبطائرات مسيرة، وذلك بعد ساعات من رصد ألسنة لهب وسحابة دخان كثيف قرب المطار الرئيسي بالمدينة. بهذا نصل إلى ختام هذا الموعد الإخباري، قدمه لكم رمزي القلامة حياة قسم الأخبار في أمان الله.
5: إذاعة الشباب. عدل موجتك،
6: عدل موجتك،
5: تسمع صوتك.

مروان خوري كل الأسعيد قبلها شيرين ومحمد حماقي بحرية ذو مزوز غنية رجعنا بها بعد نشرة أخبار العاشرة ونص العاشرة وثمانية وأربعين دقيقة رجعنا معكم في حلقة ديالي زوز غنية تطلبتهم على الفيسبوك تو مازالوا زاد غنيتكم اللي جاو في الكونتريت شاء الله بشلقاهم تبعا موجودين وحاضرين معكم في سهرية تحضيري. السلام عليكم على الناس الكل مازال نفس الكيب كوثر في الإخراج التقني كريم. السلام عليكم على الناس الكل تحياتي لكم وين ما قاعدين تسمعوا فينا. بعد شوية فقرة من الفقرات جديدة أيضا في السهرية. أغاني الراديو، علاش أغاني الراديو؟ خاطر أغاني تعديت قبل كنت تتعدى في الراديو، كان عندها أيضا شعر كي تسمع في الراديو وصارت لهم إعادات، ولكن ناخذ هما عندهم حاجة سبيسيال. هنا إذا بنت الجريد سلام عليها على الفيسبوك اللي قالت مثلا نور وسرور للجميع، تحية كريم الكل عاملين على الراديو. نعتذر على التأخير، كنت نفرج في البرسة قد صراحة على ماخر كرة أخرى أكيد جدا. قالت عودنا والعود وأحمد ومحلى الليالي معاك مع الأغاني. قالت له الأغنية اللي تليق بالحدث هي وحشتوني الوردة الجزائرية في انتظار فيراج. شكرا يا هنيدة. فيراج على غدوة نصف النهار ونصف حتى الماضي ساعتين. عزيزة اللي قالت ألف شكر على الاستجابة لطلبي، دمت متميزا. شكرا يا عزيزة. شلبية اللي قالت هذا أخوي كريم شكرا جزيلا، والله جوكم أحلى جو، شكرا على الأغاني والجو الجميل. بربي أخوي كريم سلامة مانا. قالت سلام عليك صديقتي واختي الغالية منوبية بني أحمد. قالت وتقول لك يا ريت البرنامج أحلى ليالي تكون فما مشاركة بالتليفون إن شاء الله. قالت وتقول لك أحلى ليالي أحلى برنامج. قالت فيه أنا برشا كده محلوم مجبش نقرأ. شكرا ربي فضلك. قالت ورب قالت هذا زاد رأي فيك. قالت ربي يحفظك ويرجعك يا رب، والله أحلى جو ودمت على هذا النجاح. ربي فضلك يا شلبية. شكرا عيسام حجام اللي قال مساء الخير كريم، تحية كبيرة ليك وكل كيف نورتونا برشا ديما مونسينا. السلام عليكم، السلام على عائلتي صحابي الكل اللي يعرفوني على أخوالي في الجنوب في جربة وبالله. نحب نسمع أغنية مروان خوري كل الأصايد، أو إن شاء الله تكون سمعتها الأغنية. مازالت أغنية محمد حمود أغنية راغب علامة حبيبي اللي نسيني إن شاء الله زادة تكون موجودة. سينون شكون محمد اللي قال خوي كريم أنا طلبت منك تسمعنا أغاني ثمانينيات على خاطر ذكرني بأيام الصغر، ولهذا أنت وحدك خوي كريم تعرف أنا من أي جيل. عرفتك يا محمد من جيل الثمانينيات. مرحبا ومرحبا بكل الأجيال اللي قاعدة تسمع فينا أغاني الراديو. زوز أغنية موجودين في الفقرة هذه. سمعكم فؤاد غازي، شكون فما شكون يعرف فؤاد غازي وفهم شكون زاد اللي ما سمعش فؤاد غازي. أما نتصور كمان الغنية اللي باش يغنيها واللي هي غنيته فؤاد غازي، نتصور أنه سمعتوها في كوكتيلات، سمعتوها في سيرتو في كوكتيل الورد. فؤاد غازي الفنان هذا اللي عنده ما شاء الله مجموعة كبيرة من الأغاني، هو فنان سوري تولد في محافظة حماة. بدأ مشوار الفني تحت اسم فؤاد فقرو، بعد اشتهر بين الجمهور في الحفلات الشعبية. تم تغيير اسمه لاسم فني ولا اسمه فؤاد غازي. بدأ تقريبا في المناسبات الخاصة قبل ما يتعرف على الملحن السوري عبد الفتاح سكر في الغنية هذه اللي خلاته تقريبا يكون موجود في الساحة ولقى نجاح كبير سرتو في التسعينات. الغنية هي الغنية اللي بتسمعها توتسويت. عنده برشا أغاني، كان موجود حتى في السينما، كان موجود في أفلام حارة التنابر، حمام الهنا، حارة العناتر، تفضل وممنوع الدخول، برشا برشا برشا. عنده برشا أغاني، صبر أيوب، ما ودعوني، يا زمان، برشا برشا غنيات. لكن تقعد أشهر الغنيات اللي كما قلت في أولى تعاملاته مع الملحن السوري عبد الفتاح سكر خليته موجود في الساحة ويكون معروف ويلقى نجاح كبير فؤاد غازي توتسويت في الغنية هذه. خليكم حدكم تكتشفوا تعرفوها الغنية هذه. بعدها باش نلقاو غنية أخرى زادة، نتصور برشا الجيل اللي خلط على ليلى غفران والغنية يمكن غنية بحبك من بين الغنيات اللي أيضا كانوا ناجحين لليلى غفران. نزرع لك بستان ورود فؤاد، راجعين مكملين حتى نصلين في أحلى ليلة.

ليلى غفران بحبك، مولودة في 19 مارس 1961، هي في الأصل مغربية ولكن عندها الجنسية المصرية. بدأت مسيرتها في الثمانينات، عملت نجاح كبير برشا بعد ما مشيت لمصر، سكنت في القاهرة، نبرت الصوت الإحساس الطربي اللي كان عارف عندها، خليها تتعرف، خليها تكون موجودة، حتى أنه تم تلقيبها بملكة الأغنية الدرامية وعلى سلطانة الطرب العربي. عملت تقريبا مسيرة كبيرة في الـ في الـ في, الـ في الفن، أغاني كانت معروفة بشكل كبير برشا. الفترة هذيك الكل، فترة التسعينات، فترة سرتو بين 89 و 99 اللي عملت ألبومات، عملت عيونك أمري، ألبوم أنا مش ندمانة، ألبوم أوراقي القديمة، يا فرحة هلي، غيرهم من الأغنيات اللي كانوا موجودين في الفترة هذيك. خليت ليلى غفران كما قلنا تكون موجودة وتكون تقريبا من بين الفنانات اللي خدموا برشا، اللي عملوا برشا ألبومات من 89 حتى 2013، برشا ألبومات. نحكي على أنا أسفة، ألبوم 1991، سألوا الظروف 92، كل شيء ممكن 93، هذا اختياري 94، 96، جبار الغنية اللي خليت ليلى غفران أيضا تاخو مرج واحد آخر في الـ في الـ في, الـ في الموسيقى وفي عالم الفن. ملامح ساعة زمن، هدى الكلام، أكثر من أي وقت، الجرح من نصيبي، أحلامي، آخر ألبوماتها تقريبا في 2013 صورت برشا غنيات، برشا غنيات كانوا موجودين فيديو كليب، أيضا أغاني سينجل خرجت برشا برشا برشا. شو مش نحكي وأنا كده عجباني، جبني الغرام، عايزة تقول حاجة، حصلوا من بين الفنانات كما قلت اللي رجعنا لها في أغاني الراديو. سينوم كملينا مع الموسيقى الحديث شو 8 دقائق. ديما السلام عليكم الناس كل عشاق الراي، قلت راو الأذواق الموسيقية كل مش لقاوها موجودة وحاضرة في سهري تحلى ليالي. هذا زوز مرسوات جايينكم يراجعوكم زيادة فلاش باك لأغاني الراي، وهنا راجعين مكملين في أحلى ليالي.

زوز مرتوات راي كانوا من عند الـ OMB الأوركسترا ناسيونال دو بربس بوحديد، وسمعنا زادة أغنية شريفة سمعنا الثانية فوالا مرات طيب عليك الأغنية، سمعنا شاب يزيد فوالا صبري صبري، شاب يزيد اللي ما عادش يغني عنده بيريود ما عادش يغني، عمل في فترة من الفترات فترات قناة خاصة بالصغيرات ايوي قناة للأطفال، واعتزل الغناء ولكن قاعدة الغناء هذه ديما موجودة ديما حاضرة تقريبا من أغاني الراي اللي كانوا يعملوا برشا جو. كملينا معكم مع الموسيقى نون ستوب ديما، السلام عليكم شلبي، نقول لها اللي قلت ويني غنيتي، نقول لك إن شاء الله باش تسمع محمد ثروت والجمعة الجاية نعطيو لك لطيفة يا سيدي مسي. محمد ثروت إن شاء الله يكون في الجزء الأخير من السهرية، كيف كيف محمد حمودة غنيته زاد إن شاء الله يلقاها رغب علامة حبيبي يا ناسي. سينو ودوا نسلم عليه خلت عن سلامة، تحياتي ليكم أحلى سهرة، ما نعرفش خلت مخر ودعاء ولا بديت معنا السهرة من الأول. عادل ميري قال علاش البرنامج يعرض على راديو فقط، إن شاء الله أخوي هو اللي يعرض على في اللايف على الفيسبوك. سينو السلام عليكم ديما للناس الكل، هو يمكن عادل يمكن البرنامج بطبيعته فلاش باك في برشا غنيات أو حتى يرجعك أكثر تسمع راديو، وخطر مهم زادة نرجع ونسمع راديو واللايف فيه الإيجابيات وفيه السلبيات. مكملين مع الموسيقى، مكملين معاكم نون ستوب للموسيقى زوز مرسويت، هذه نغم صالح من بين الفنانات اللي طالعين واللي عندهم صوت مزيان برشا، نخليكم تكتشفوها دنيا دايرة مرسو جاي من عندها شلقة، وزادة هشام الحاج نرجع بكم فلاش باك اسم الله، واحنا معاكم حتى النص الليل في احلى ليالي.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: السلام عليكم، موجز الأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. في القصري، انخفاض منسوب الأودية وعودة حركة المرور إلى طبيعتها. افتتاح أول وحدة تجريبية للتخمير بالمعهد العالي للعلوم البيولوجية التطبيقية بتونس. سوق الشغل والعمل المختصة شارك بين الجامعات والمؤسسات محور إشغال المنتدى الاقتصادي التونسي الألماني بمدينة إيسن. تسجيل مقدمة ابن خلدون ضمن سجل ذاكرة العالم لليونسكو. مسرح أوبرا تونس ينظم دورة السابعة لتظاهرة الخروج إلى المسرح من 25 من سبتمبر إلى غرة أكتوبر. في أخبار العالم، نيران قرب مطار الرياض والحوثيون يعلنون شن هجمات على العاصمة. تركيا تنتظر رد موسكو وكييف على مبادرتها لإنهاء القتال بالبحر الأسود. وترامب يعلن خطة لإنشاء قوة ذكاء اصطناعي وتعيين مسؤول عليها. نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
1: إذاعة الشباب من تونس، عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب، الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
3: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
1: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش.
4: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.

إليسا لعبة الأيام المرسل القبل الأخير في زهرة الليلة تقريبا رفقناكم التسعة حتى لقيت ذا في أول سهرات أحلى الليالي في الشبكة الجديدة شبكة خريف شتاء 2026-2027. شكرا لكم الناس الكل اللي سهرتوا معنا إن شاء الله كنا خفيف ظل عليكم. شكرا لكوثر البجاوي اللي كانت في الإخراج التقني كريم زغبي. يعطيكم موعد إن شاء الله غدوة نصف نهار ونص حتى الماضي ساعتين غدوة فيراج أكيد جدا مع ضيوف يكونوا حاضرين معنا مع مواضيع مهمة جدا غدوة استناونا كلام سخون غدوة إن شاء الله. تليفوناتكم زادة كالعادة على 71-844-411 من هنا الغادي. قلكم ليلة هانئة للجميع نتقابلوا إن شاء الله في أقرب الأوقات وتكون بلادنا خير برشا من اللي خليناها. سيسر واحكم انتم اللي في الثنية إن شاء الله طريقة السلامة ليكم. خليكم مع مرسو من طلب شلبية زاهو اللي نسلم عليها برشا طلبت محمد ثروت حاسب على قلبي حاسب. ليلة هادئة للجميع تصبحون على ألف خير.

0: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
1: إذاعة الشباب
2: نون ستوب.
3: إذاعة الشباب من تونس. Welcome.